0: شكرا.
1: إذاعة الشمس 101 FM

مبهما. يا زمان الوصل في الأندلس لم يكن وصلك إلا حلما في الكرى أو خلسة المختلس.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية ريديزاين، مجمع التصميم والأثاث في الشمال، 40 قاعة عرض لأكبر ماركات التصميم الرائدة في البلاد. ريديزاين، شارع حيفا 44، كريات أتا. نحن بانتظاركم.

أخبار السابعة تماماً في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. قتل صباح اليوم شاب في الثلاثينيات من عمره إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار في بلدة يافة الناصرة. وأفادت طواقم الإسعاف التابعة لنجمة داود الحمراء بأنها وصلت إلى المكان وعثرت على القتيل دون علامات حياة قبل أن تعلن عن وفاته في موقع الجريمة. من جانبها فتحت الشرطة تحقيقا في الملابسات مشيرة إلى أن الخلفية جنائية، وبمقتله ترتفع حصيلة القتلى في المجتمع العربي إلى 143 قتيلا منذ مطلع العام الجاري. إلى ذلك أصيب الليلة الماضية رجل خمسيني بجروح خطيرة إثر حادث عنف وقع في بلدة برطعة. بدورها قدمت الطواقم الطبية الإسعافات الأولية للمصاب، ثم تم نقله إلى مستشفى هلال اليافي في الخضيرة لاستكمال تلقي العلاج. شارك العشرات مساء أمس في وقفة احتجاجية بمدينة يافا رفضا لجرائم القتل والعنف، وذلك بعد مقتل 3 أشخاص من المدينة في غضون 3 أيام. ونظمت الوقفة بدعوة من الهيئة الإسلامية المنتخبة التي طالب رئيسها بإقالة قائد محطة الشرطة في المدينة. وردد المشاركون هتافات تندد بسياسات الحكومة، متهمين الشرطة بإهمال المجتمع العربي والتواطؤ مع الجريمة المنظمة، ومطالبين بتحرك جدي وفوري وضع حد لحالة الانفلات والعنف. أفاد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الأمن إسرائيل كاتس في بيان مشترك بشن الجيش هجمات على جنوب لبنان. وزعم البيان أن الجيش دمر شبكة أنفاق وبنى تحتية أرضية لحزب الله في منطقة مجدل زون في جنوب لبنان. وأضاف البيان أن إسرائيل

0: إلى بلغة الولايات المتحدة أن قبل تنفيذ الهجوم. من جانبه أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف لنظيره اللبناني نبيه بري أن إنهاء الحرب وصون سيادة لبنان جزء أساسي من البند الأول من مذكرة التفاهم الموقعة بين واشنطن وطهران. في السياق، نشرت هيئة البث الإسرائيلية نتائج تحقيق الجيش الإسرائيلي في مقتل 4 جنود عقب إصابة دبابة ميركافا قرب تلة علي الطاهر في جنوب لبنان. وأظهر التحقيق أن طائرة مسيرة انتحارية تابعة لحزب الله مزودة بذخيرة مضادة للدروع يرجح أنها من نوع RPG أصابت بشكل مباشر خزان وقود الدبابة في الجزء الخلفي الأيسر، ما أدى إلى انفجار هائل داخل هيكل الدبابة. أفادت وزارة الصحة اللبنانية بارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على لبنان منذ 2 آذار الماضي إلى 4246 ضحية، وأضافت أن حصيلة الإصابات تجاوزت حاجز 12,000. أفاد مسؤول أمريكي كبير لموقع أكسيوس باتفاق الولايات المتحدة وإيران على وقف مهاجمة كل منهما الأخرى وعقد اجتماع الثلاثاء في العاصمة القطرية دوحة. وأضاف المسؤول أن الاجتماع يأتي لتسوية الخلاف بشأن مضيق هرمز.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يطرأ اليوم ارتفاع آخر على درجات الحرارة وتشتد وطأة الحر في معظم المناطق خاصة الجبلية والداخلية. في القدس 31 درجة، الجليل الأعلى 33، طبرية 36، الناصرة 33، حيفا والساحل 29، تل أبيب ويافا 29، النقب 35، وأخيرا في إيلات 41 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم صباحا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أسعدتم صباحا أعزائي المستمعين والمستمعات من عيدها حتى يكون أنظف. أسعدتم صباحا أعزائي المستمعين والمستمعات. 7:06 الساعة الآن في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس. أهلا بكم في أول خبر لهذا الصباح. اليوم الاثنين ونحن في 29 من شهر حزيران يونيو من العام 2026. أردت أن أتحدث عن أمور بعيدة عن العنف والإجرام، وأتذكر هذه الأيام 29 و30 حزيران من كل عام، خاصة لطلاب المرحلة الابتدائية وخروجهم للعطلة الصيفية، وكم كنا نعيش أيام هادئة جميلة ولدينا ترقب كبير لما ينتظرنا خلال شهرين. ما هي الألعاب التي سنلهو بها وكيف سنمضي أو سنمضي في على مدار شهرين في قرانا، في بلداتنا، في حاراتنا، وماذا يخطط لنا وماذا نخطط؟ كم مرة قد نستطيع الوصول إلى شاطئ البحر؟

إلى بركة السباحة في التجمع السكاني اليهودي القريب، لأنه لا توجد برك سباحة في قرانا وفي بلداتنا العربية. الحافلة التابعة للخطوط الإسرائيلية أجد، متى ستصل وكيف ستنقلنا من بلد إلى بلد، ومن لديه الإمكانية ومن يتمتع بشروط امتياز، مثلا سيارة لدى الوالد لنقلنا من مكان إلى مكان؟ كانت الحياة بسيطة جدا، لست من جيل ذلك العصر الذي لا يملكون شيء ما بين هذا وذاك، ولكن أنظر إلى ما يحدث اليوم ووتيرة الأحداث ووتيرة الأخبار وكذلك الجو العام الذي يعيش فيه شبابنا وشاباتنا، والتقنيات والتكنولوجيا وشبكات التواصل وسرعة الوصول، وكأننا آلات نتحرك على الطريق في نهاية كل عام، وننشغل أيضا بحفلات التخرج كبار وصغار. وتابعنا أيضا في سلسلة لقاءات وبرامج أيضا هنا عبر أثير إذاعة الشمس ما الذي يحدث، وأصبح كل شيء وكأنه مصطنع. ولكن للأسف يأتينا الخبر الآن عن جريمة أخرى في مجتمعنا العربي، قبل قليل في يافة الناصرة إطلاق نار ومقتل شاب في الثلاثينات من عمره، وهذا ينضم إلى قائمة الضحايا التي سجلناها يوم أمس 5 قتلى خلال أقل من 24 ساعة. وإذا عدنا فقط إلى نهاية الأسبوع نعرف كيف يبدو واقع الحال جيدا، واستخدمنا كل العبارات والمصطلحات، انهيار وتفتت مجتمعي وفقدان أمان وكل هذه الأمور، ووزير منشغل بتصوير نفسه ومن معه في فريقه أو في حزبه، من يريد أن يصل إلى أم الفحم أو إلى طوبة ليلتقط الصور، ومن يدعي أنه يريد أن يحقق الأمن والأمان، ولكن النتيجة صفر. ونسأل ماذا بعد؟ خرجنا للتظاهر وقمنا بخطوات احتجاجية، وليس بدافع يعني اليأس والإحباط، ولكن أعتقد أننا في مرحلة باتت خطيرة. وأنا أعلم أن هنالك من يكتب الآن أو ينظر إلى دور عضو الكنيسة أو رئيس السلطة المحلية أو الناشط في هذه الجمعية أو تلك، ويسأل عن الأجواء وينخرط للأسف في بعض الأحيان في قضايا كثيرة ليجد نفسه أمام فوهة المسدس أو البندقية. أنا لا أعلم ما هو الحل، ولا يوجد حل سحري، ولكن أعتقد أنه هنالك حاجة ماسة لأن نتصرف كشعب وجمهور يريد فعلا أو يعرف ماذا يريد في نهاية المطاف، لأنه الأمور أعتقد وصلنا إلى مرحلة حتى كل كلمة نقول هذا الصباح باتت مجترة، هذا المصطلح الذي أستخدمه، لأنه تحدثنا عن كل شيء وسنواصل الحديث أملا في أن نمنع الحادث القادم. أول خبر إذاعة الشمس، صباح الخير لكم جميعاً.

0: وين الخطر؟ هاي بس نار خفيفة للقهوة.
1: عند انتشار النيران لا تساعد العذار، لا تشعل النار في المناطق المفتوحة. مجرد شرارة صغيرة على أعشاب جافة بمنطقة مفتوحة قد تتحول إلى حريق واسع يهدد الطبيعة والممتلكات والحياة. لذلك ممنوع إشعال النار في الأماكن المفتوحة غير المخصصة لذلك. هذه مسؤوليتنا جميعا، علينا الالتزام بالتعليمات للحفاظ على الممتلكات والأرواح. عند حدوث أي طارئ الاتصال على 102 مجانا، سلطة الإطفاء والإنقاذ، وزارة الأمن القومي.
2: يا صباح الهيل، منصبح فيها على الحلوين وعلى الحضرين وعلى عزيزة بنت السلطان.
3: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
4: سيتروان برلينجو، شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينجو السيارة التجارية الأكثر مبيعاً في البلاد، واسعة عملية بتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلاة العرض أو على الهاتف نجمة 4989. خاضع لشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
5: في قهوة على المفرق، جربوها كمان مع حليبكم المفضل. يتقبرين
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
6: عم تبنوا بيت؟ من الآن ما في داعي تتخيلوا. تجسيد لبيتك بالحجم الملان وحسب تخطيطك قبل ما تبلش تبني في قاعة عرض خاصة وبحجم 1:1 من بيتك. الأخطاء والمشاكل آوت، بلانكس إن. بلانكس، حل متكامل للناس اللي بتدور على الدقة. ابحث عن عبر صفحات التواصل بلانكس BLNX. المستقبل بين يديك. يوسيكار العفولة، تشكيلة هائلة من السيارات المستعملة وصفر كيلومتر بأسعار بتناسب كل جيب. بيع، تبديل وشراء جميع أنواع السيارات وبشروط تمويل تصل حتى 115% عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
7: من المستحيل أن أنسى أخذ الولد من الحضانة.
8: من المستحيل أن أنسى موعد فحص البنت عند الطبيب.
7: مستحيل أن أنسى طفلي في السيارة، هذا لا يمكن أن يحصل لي.
8: لا تقولوا هذا لا يمكن أن يحصل.
7: نسيان الأولاد في السيارة.

0: يا فكرك
1: خلي سر بيني وبيني. المهم انت مين بترشح ياخذ الكاس؟
2: الشمس منحط النقط على الحروف.

أهلا بكم مجددا أعزائي المستمعين والمستمعات لمن ينضم إلينا الآن. نحن في إذاعة الشمس ونبدأ بعناوين هذا الصباح وبالأخبار العاجلة. وكما تابعنا قبل قليل البلاغ عن جريمة قتل سادسة خلال 30 ساعة في مجتمعنا العربي. أولا بالنسبة للراصد الجوي يحذر اليوم من ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتكون أعلى من معدلها الموسمي في مختلف المناطق تخصاف، وستكون أيضا أجواء خمسينية في بعض المناطق في القدس 31 درجة، تل أبيب ويافا 29، كذلك في حيفا والساحل الشمالي، في الجليل الأعلى 33، في طبرية 36، في الناصر 33، الساحل الجنوبي 31، النقب بئر السبع 35، وفي لا ترتفع إلى 40 درجة. ونبدأ من الأخبار. في غرفة الأخبار في إذاعة الشمس، الشاب في الثلاثينات من عمره تعرض لإطلاق نار هذا الصباح في يافة الناصرة. الطواقم الطبية التي وصلت إلى الموقع أقرت الوفاة، والشرطة باشرت التحقيق في ملابسات الحادث. عدد الضحايا في المجتمع العربي ارتفع إلى 143 ضحية، هذا بعد الجرائم الخمسة التي سجلت يوم أمس في يافا، في قلنسوة، في حلون، والضحية كان من المجتمع العربي. والليلة الماضية رجل 50 أصيب بجراح خطيرة إثر حادث عنف في برطعة، وكما فهمنا قد يكون هو من سكان جسر الزرقاء أو من إحدى القرى ومن خارج البلدة. في يافا العشرات شاركوا مساء أمس في وقفة احتجاجية في المدينة رفضا لجرائم القتل والعنف، وذلك بعد مقتل 3 أشخاص من المدينة خلال الأيام الثلاثة الماضية. الوقفة نظمت بدعوة من الهيئة الإسلامية المنتخبة، وطالبوا هناك أيضا بإقالة قائد شرطة اللواء. وزير أو رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الأمن إسرائيل كاتس في بيان مشترك تحدثا عن تدمير شبكة أنفاق وبنى تحتية تابعة لحزب الله في منطقة مجدل زون في جنوب لبنان. وأضاف البيان الإسرائيلي أن إسرائيل بلغت الولايات المتحدة قبل هذه العملية. من جانبه أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف وبلغ رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري إن إنهاء الحرب وصون سيادة لبنان جزء أساسي من البند الأول من مذكرة التفاهم والمفاوضات بين الطرفين، بين الولايات المتحدة وبين إيران، توقفت بفعل ما تطور خلال الأيام الأخيرة من استهدافات في محيط هرمز، وقيام الإيران باستهداف في أيضا قواعد أمريكية في البحرين والكويت. إذن هذه أبرز الأخبار في موقع الشمس وكذلك عبر التطبيق، يمكن مراجعة الأخبار والتفاصيل. وتصريح يأخذنا إلى بعض الملفات الدولية. في الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقول ننتظر نهاية الحرب مع إيران، وسنكون على تواصل مع وسطاء أمريكيين من أجل التوصل محاولة التوصل إلى صيغة تنهي الحرب مع أوكرانيا. تصريح لنبيه بري رئيس البرلمان اللبناني يقول لا نتبنى الاتفاق مع إسرائيل، وصفه بالاتفاق السيء. وفي المونديال ونحن في الدوري الآن، ما يسمى بنوك أوت، وفي الدقيقة 92 كندا تفوز على جنوب أفريقيا بالنتيجة 1-0. جنوب أفريقيا تودع المونديال وكندا تستمر إلى المرحلة المقبلة. إذن هذه أبرز العناوين في هذا الصباح، ونحن إلى الشمس في دقيقة.

مقتل 5 أشخاص في المجتمع العربي في أقل من 12 ساعة في 4 جرائم إطلاق نار وتفجير عبوات ناسفة، وارتفاع عدد ضحايا الجريمة إلى 142 منذ بداية العام. فشل زيارة عضو الكنيسة المتطرف تزيسوكوت الاستفزازية إلى مدارس أم الفحم بزعم التصدي للتحريض على الإرهاب في المدارس بعد إضراب عام شهدته مدارس المدينة وسط استياء عارم في أوساط المواطنين. طهران تطالب واشنطن بتحمل مسؤولياتها وإرغام إسرائيل على وقف إطلاق النار والانسحاب من لبنان وفق الاتفاق بين واشنطن وطهران، وتقول إن الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل يناقض التزامات أمريكا. استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان، الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل أحد جنوده في اشتباك مع مقاتل من حزب الله. الحكومة الإسرائيلية تؤيد بالإجماع الاعتراف بمجزرة الشعب الأرميني في تصعيد واضح للتوتر بين إسرائيل وتركيا. استمرار موجة الحر غير المسبوقة في أوروبا، وفاة أكثر من 1000 شخص في فرنسا بفعل الحر غالبيتهم الكبرى من المسنين. معطيات حكومية تفيد بأن فقط 20% من منازل القارة مكيفة.

0: استمعنا إلى تقرير الزميل أدهم حبيب الله، وذكر جرائم القتل تحدث عن 5 قتلى، ولكن هذا الصباح يضاف قتيل سادس بعد تلقينا بلاغ عن جريمة قتل في يافة الناصرة. تعرض شاب في الثلاثينات من عمره لإطلاق نار، وتم إقرار الوفاة. الخلفية جنائية كما تقول الشرطة، وباشرت التحقيق في ملابسات هذا الحادث. إذن هذا ما ورد إلينا قبل قليل. وأيضا ما كان في مدينة يافا، سلسلة جرائم انفجار لسيارات وإطلاق نار، وكنا قد تابعنا يوم أمس حديث مؤلم مع والد الفتى أحمد الجعبري. بعد ذلك جاء البلاغ في مثل هذه الساعة، انفجار سيارة في مدينة يافا أدى إلى مقتل شخص ومعه طفل في 6 من عمره أصيب بجراح. وبعد ذلك في مدينة حلون انفجار سيارة وجريمة تلو الجريمة، وفي قلق كبير في يافا كما تابعنا يوم أمس. دعوا إلى وقفة احتجاجية في المدينة والتأكيد على ضرورة التحرك إذا كان في المسار الشعبي وكذلك في المسار السياسي. نستمع إلى الأستاذ عبد أبو شحادي والدعوة للمظاهرة كانت في يافا يوم أمس، وأمير بدران نائب رئيس البلدية في تل أبيب يافا.
1: السلام عليكم أهل يافا، اليوم على الساعة 8:30 رح نكون في جنينة الغزازوي. إحنا بالهيئة الإسلامية بنتوجه لكل أهل البلد، للكبار وللصغار، للرجال وللنساء، على الساعة 8:30 بجنينة الغزازوي مباشرة بعد صلاة المغرب، عشان بنفعش نسقط للحالة اللي وصلنا لها، اللي فيها 3 شباب بتنقتل بثلاث أيام، على الساعة 8:30 في جنينة الغزازوي.
2: الأوضاع في يافا سيئة للغاية، يافا تنزف الدم، شلال الدم لن يتوقف منذ 3 أيام، وهذا الحال مستمر منذ عدة أشهر. عدم وجود أمن وأمان أساسي لأي مواطن إن كان، وأنا لا أتكلم عن موضوع دائرة العنف الذي يعني في السابق كنا نعتقد أن من يقتل الناس أو من يقتل هم من هو داخل هذه الدائرة فقط. الأمر أصبح يطرق أبوابنا جميعا، ليس لنا أي صلة في هذا عالم العنف، ونحن الضحايا، وكل شخص في يافا معرض اليوم بكرة أو في الأمس لاعتداءات، وممكن أيضا أن هذه الاعتداءات تكون قاتلة.
3: سيكون هناك اجتماع أوسع في الأيام القريبة لنشد أولا على واجب الشرطة بأن يكون هناك اعتقالات، وأن تأتي بتدفيع الثمن لمن قام بهؤلاء العمليات المجرمة، هذا أولا. ثانيا لملاحقة ومراقبة عمل الشرطة، لأننا يعني لا نرى أي فائدة للأسف أنا أقولها من عمل الشرطة حتى الآن، ونحن نطالب بأن تقوم الشرطة بعملها اتجاهنا.
0: إذن الدعوات لوقفة احتجاجية، وكما كان يوم أمس العشرات شاركوا في هذه الوقفة. لا نستطيع أن نقول حتى في هذا الموضوع هنالك حالة غضب واستياء

0: وعدم مشاركة بدافع إنه إلى أي مدى هذا قد يؤثر على القرار السياسي. واستمعنا أيضا إلى ما قال نائب رئيس البلدية أمير بدران للزميل أدهم حبيب الله، وهذا تزامنا مع سلسلة الأحداث التي كانت في يافا في الأيام الأخيرة. وماذا عن مؤسسات المجتمع العربي بما في ذلك اللجنة القطرية؟ وكنا قد تابعنا قبل فترة اللقاءات التي دمت بشكل دوري بين رؤساء سلطات محلية وبين المفتش العام لشرطة إسرائيل، ولكن للأسف حتى الآن لا نتائج. ويعني أعتقد أن الأرقام والصور وما يرد إلينا وتيرة الأحداث تقول كل شيء. نستمع إلى رئيس اللجنة القطرية ورئيس بلدية سخنين مازن غنايم، تحدث أيضا لإذاعة الشمس.
1: يعني يمكن الأخير بإيدنا هو العصيان المدني، بس إحنا علشان ننجح فيه المفروض نفكر صح ونختار الوقت والزمان اللي بيقدر من خلاله ننجح ونبعث برسالة واضحة وبصرخة واضحة لهاي المؤسسة، لهاي الدولة، لهاي الشرطة. فسؤالك كثير هوين، ولكن اللي الجواب عليه بالوقت الحالي واللي بنمر فيه هالقد صعب، يعني ولا واحد مننا معاه سلاح يعني سحري اللي ممكن خلال فترة أو خلال أيام يحل هالمشكلة. بس أنس الحكومة اليوم بطالب بحكومة وحدة وطنية، حتى بدوش انتخابات، وبطالب الأحزاب بتعطي نسوي وحدة وطنية. تصور لوين يعني. فعلشان هيك اليوم مطلب الشارع وهدفنا واحد وحيد هو إعادة بناء القائمة المشتركة. مهم جدا نخوض هاي الانتخابات وإحنا موحدين، مهم جدا نخوض هاي الانتخابات ونبعث بأكبر عدد ممكن للكنيسة القائمة. مهم.
0: إذن ما يقوله أيضا سيد مازن غنايم، وتحدث في حصادنا الإخباري في خضم الأحداث في مجتمعنا العربي، الوحدة والمشتركة والحراك السياسي. واستمعنا أيضا إلى يعني لأن رؤساء السلطات المحلية لا يملكون أدوات لمواجهة هذا الأمر. في المقابل طبعا ما بين تحركات بن غفير وتحركات أعضاء من حزبه وحزب عثمة يهوديت وتسفي سوكوت رئيس لجنة المعارف البرلمانية، وكما تابعنا في الأيام الأخيرة خطط ووصل إلى مدينة أم الفحم وحاول دخول بعض المدارس، ولكن تمت مواجهته من قبل الأهالي. وكنا قد تابعنا يوم أمس قرار إعلان الإضراب في المدينة وفي مدارسها الابتدائية، لأن المدارس الإعدادية والثانوية خرجت لإجازتها. بعض الأصوات من أم الفحم الأستاذ أحمد لطفي وأحمد يوسف، وكذلك تصريح سكوت يوم أمس في أم الفحم.
2: ذات مع ألف لسكوت وزبانيته. تري سكوت أم الفحم استقبلته بطريقة خاصة، وإحنا بنحترم قرار الهيئات التمثيلية لأم الفحم من البلدية، لجنة الأهالي، اللجنة الشعبية، اللي قرروا إغلاق المدارس. ولكن كان لابد من أن نقول له كم كلمة مليحة في وجهه، يعرف أنه هو شخص غير مرغوب فيه بأم الفحم. المدارس كانت مغلقة في وجهه، ما فتش عليها، ولكن كان لابد لنا كل الجملة اللي تربينا عليها أنه الفاشية لم تمر. وهذا اللي سمعوا في وجهه، أنه لا مكان لتسفي سكوت وزبانيته في أم الفحم، بريت المدارس وأيضا على الشوارع بتاعت أم الفحم.
3: يعني أنت كنت
0: إذن هذا أحمد لطفي تحدث للزميلة ياسمين غميض، وكذلك كيف كانت يعني المواجهة الكلامية مع سكوت ومع من رافقه يوم أمس في مدينة أم الفحم. جاء وخرج ولم يدخل المدارس كما تابعنا. نخرج الآن إلى فاصل إعلاني، نعود ونتابع في محاور أول خبر لهذا الصباح.
4: يا زريف الطول، وين رايح؟ بلادك أحسن لك.
5: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
6: الهزات الأرضية قد تحدث في منطقتنا، لذا من المهم معرفة التعليمات التالية. عند حدوث هزة أرضية، الخروج إلى منطقة مفتوحة أو مكان آمن هو الأكثر أماناً. إذا تعذر عليكم الخروج خلال ثواني معدودات، ادخلوا إلى الغرفة المحمية أو اخرجوا إلى بيت الدرج. إذا كنتم متواجدين في منطقة البحر، ابتعدوا عن الشاطئ مسافة كيلومتر واحد على الأقل، تحسباً لوقوع موجة تسونامي. نزلوا تطبيق قيادة الجبهة الداخلية، وذلك من أجل الحصول على إنذار بشأن وقوع هزة أرضية شديدة. للمزيد من المعلومات ادخلوا إلى البوابة الوطنية للطوارئ أو موقع التأهب لحالات الطوارئ الخاص بشرطة إسرائيل. الجهات المقدمة: لجنة التنسيق الوزارية للتأهب للهزات الأرضية، وسلطة الطوارئ الوطنية، وشرطة إسرائيل، وقيادة الجبهة الداخلية.
5: قارئة الفنجان، لشو في فنجان بشبه فنجاني؟
4: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
3: المقاول بيعرف والنجار بيعرف، وأهل الخبرة بيعرفوا المحل الصح وبيعرفوا وين يروحوا. طه عربية وأولاده، الاسم اللي وراه جودي والجودة اللي وراها ثقة. 6464890 عبر الويز طه عتسيم الناصرة الصفافري.

ونحن نعود أعزائي المستمعين والمستمعات لمحاور البرنامج 7:35 دقيقة سعلان في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، واستمعنا إلى التفاصيل ما يرتبط بالعنف والجريمة في مجتمعنا العربي، وكما ذكرنا البلاغ الأخير الذي وصلنا حول جريمة في مدينة يافا، نحاول أن نستوضح تفاصيل إضافية، وكذلك استمعنا إلى ما كان في مدينة يافا وكذلك الخطوات الاحتجاجية هناك من قبل الهيئة الإسلامية وأيضا موقف رؤساء السلطات المحلية، كل هذا خلال الساعات الماضية 30 ساعة وستة قتلى في المجتمع العربي.

إذن كان هذا عضو الكنيسة يوسف سيجالوفيتش نائب وزير الأمن القومي السابق أو الأمن الداخلي كما سمي في حينه، ومن يطمح الآن ليكون وزيرا للأمن القومي في الحكومة القادمة، يعني إذا جاءت التوقعات وفق ما يحاول هو وزملاؤه أن يصلوا إليه، ويقول أريد هذا المنصب، ولكن السؤال ماذا بعد؟ يعني حتى موعد الانتخابات وفرز الأصوات وتشكيل الحكومة، هل علينا كمجتمع عربي أن ننتظر ولربما ندخل في حالة يعني صمت وهدوء وحتى منع تجول بفعل حالة الانفلات التي نعيشها للأسف الشديد في كل مكان؟ وركزنا على انفجار السيارات ما كان يوم أمس في يافا وفي حلون، وهذه الانفجارات تحدث أيضا في العديد من المدن والبلدات. يقول ولا نستطيع أن نتجاهل ذلك أن تفجير السيارات ووضع العبوات الناسفة بحاجة إلى تقنيات، في بعض الأحيان تقنيات بحاجة إلى يعني خبراء في هذا المجال حتى في البعد الجنائي، وبالتالي لابد من محاربة هذا الأمر. يقول للأسف لا نملك الآن خطة عمل واضحة أمام هذه الحكومة ومع هذه الحكومة، حتى جهاز الشرطة لا يستطيع أن يتحرك في نهاية المطاف، هنالك حاجة لقرار سياسي من أجل تنفيذ الخطط وتوفير الميزانيات وتنفيذ السياسة وتوفير الموارد. ويقول اليوم في الكنيسة نقاش أيضا حول قضية الخاوة والابتزاز المالي، وهذه القضية برزت أيضا في الأيام الأخيرة، تصريحات لبن غفير وسموتريتش أنهما يحاربان هذه الظاهرة، في المقابل الأوضاع أعتقد معروفة جدا للجميع ما يحدث على مستوى البلاد، وبالتالي يناقش هذا الموضوع اليوم في الكنيسة لأي مدى هذا سيؤدي إلى تغيير ما، كما نعلم جيدا الصور والتفاصيل صعبة للغاية.

الآن إلى قضية أخرى برزت في الأيام أو برزت يوم أمس عفوا في مجلس الوزراء، اتخذوا القرار باعتراف إسرائيل

0: بما يعرف بإبادة الأرمن أو مذبحة الأرمن، ولطالما إسرائيل امتنعت عن هذا الاعتراف لأن هذا الأمر يثير غضب تركيا وبشكل كبير وعلى مدار عقود، ولكن جاء هذا الموقف الرسمي من قبل حكومة إسرائيل يوم أمس كما يبدو في رسالة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وبالنسبة لمواقفه تجاه إسرائيل. هذا الاعتراف يعني قد لا يعني الكثير على المستوى العملي وكذلك في قضايا سياسية دبلوماسية فورية، ولكن يحمل رسائل سياسية كما ذكرنا ومؤشر للعلاقة التركية الإسرائيلية. نذهب إلى التقرير التالي.
1: خطوة ثمة من يعتبرها استفزازية، اعتراف إسرائيلي بالإبادة الأرمينية وسط توتر متصاعد مع تركيا. خطوة تاريخية بعد مصادقة الحكومة الإسرائيلية بالإجماع على اقتراح وزير الخارجية جدعون سعر للاعتراف رسميا بالإبادة الجمعية التي تعرض لها الأرمن في أواخر العهد العثماني بين عام 1915 و1916، والتي راح ضحيتها نحو 1.5 مليون أرميني قبل المصادقة عليها من قبل الكنيست.
2: ממשלת ישראל אישרה לפני שעה קלה את הצעת ההחלטה שהבאתי בפניה להכיר ברצח העם הארמני. רצח העם המזעזע הזה שהתרחש לפני למעלה מ-100 שנה ואין באמת מחלוקת לגבי העובדות ההיסטוריות, כלל רצח של 1.5 מיליון נפש והרס של מורשת תרבותית והיסטורית עתיקה.
1: اعتراف الحكومة الإسرائيلية بمذابح الأرمن تتزامن مع تدهور العلاقات على خط أنقرة وإسرائيل في العديد من الملفات الإقليمية وحرب الاتهامات المتبادلة منذ الحرب على غزة، بين اعتبار أردوغان ما تقوم به إسرائيل حرب إبادة ورد نتنياهو عليه بنفس التهم تجاه الأكراد، مرورا من قلق إسرائيل من تعظم دور تركيا الإقليمي في العديد من الملفات كان آخر فصولها موقف تركيا من الحرب على إيران وتصريحات ترامب بشأن منع تدخل أردوغان إلى جانب طهران في الحرب الأخيرة، إلى جانب تعظم دور تركيا في سوريا وسياساتها في لبنان، ملفات تقلق إسرائيل لا سيما مع تنامي حجم التنسيق العسكري بين مصر وتركيا بعد التدريبات العسكرية الأخيرة، من سوريا إلى شرق المتوسط مرورا بملفات الشرق الأوسط، تنافس تركي إسرائيلي، فتصريح من نتنياهو بقوله سنلفت انتباه أمريكا بشأن تصريحات أردوغان تدمير إسرائيل.
0: إذن استمعنا إلى تقرير الزميل أدهم حبيب الله وتصريح وزير الخارجية جدعون ساعر حول اعتراف إسرائيل بمذبحة الأرمن و يعني تعاطف إسرائيل مع الأرمن، وهذا مسار طويل جدا بالنسبة للاعتراف أو عدم الاعتراف والموقف التركي، وأعتقد واضح لكم أن الموضوع هو بالأساس في صلبه وجوهره سياسي، محاولة من نتنياهو والحكومة إيصال رسائل أيضا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لأنه طالما إسرائيل امتنعت عن اتخاذ خطوة كهذه، ولكن هذا مؤشر أيضا إلى أزمة جديدة قد تكون على الأقل على مستوى التصريحات بين نتنياهو وأردوغان خلال الفترة القريبة. إلى محور آخر، ونحن كما نعلم نخرج خلال يومين لعطلة الصيف بشكل كامل، المدارس الإعدادية والثانوية خرجت للعطلة الصيفية وغدا المدارس الابتدائية، ومع عطلة الصيف تتكرر الحوادث، وإن كنا يعني تابعنا للأسف الشديد حادث أليم جدا في نهاية الأسبوع لفتاتين من قرية أبو سنان غرقتا في نهر الأردن في منطقة الجليل الأعلى بعد أن دخلتا النهر، وكما يبدو في منطقة يعني صعبة، وفقدتا السيطرة وغرقتا هناك بعد ساعات من عمليات البحث والتنشيط، ويوم أمس كانت الجنازة في أبو سنان. تحدثنا إلى الأستاذ رياض عزام مدير مدرسة التسامح الابتدائية وقريب للفتاتين، ولكن أيضا كان مدرس لهما ويعرفهما، وتحدث لإذاعة الشمس.
3: تعجز الكلمات عن وصف هاتان الطالبتان، الأدب، الأخلاق، الاجتهاد، السلوك الحسن، وطبعا

0: أنا ما عم بحكي لأنه الطالبتين الله أخذ ودعيتهن وتوفوا، ولكن عم بحكي حقيقة. طالبات مميزات كانوا في المدرسة، وللأسف للأسف في حادثة تراجيدية فقدناهن.
1: نعم، وأنت أيضا يعني من عائلة عزام، عائلة إحدى المرحومات، لا أعلم إذا كان هنالك أي صلة قرابة، ولكن أنت كمدير أعتقد بتكون على قرابة من كل طلاب أبو سنان بهذه الحالة.
0: أكيد أكيد، جميع طلاب مدرسة التسامح في أبو سنان هم أبنائي وبناتي، وأكيد الطالبتين هم كمان على في قرابة بيناتنا. كمان الطالب اللي من عائلة خير أمها من عائلة عزام، يعني القرابة كثير قريبة بيناتنا.
1: نعم، تعازينا لكم مرة أخرى. هل من معلومات عن ما حصل يعني، وأنت كقريب العائلة ومدير مدرسة، هل عرفت ما الذي حصل؟ كيف وصلت الأمور إلى هذه المأساة والكارثة؟
0: طبعا إحنا بنآمن في البداية أخي ياكي أنه يدرككم الموت ولو كنتم في قصور مشيدة.
1: صحيح.
0: وطبعا إحنا بنآمن كذلك أنه الأعمار محدودة والآجال مكتوبة، ولكن لكل حادث في تفاصيل. الصبايا الثنتين خرجوا في رحلة عائلية مع العائلة بعد الأجواء الصعبة اللي مرقناها جميعا، أجواء الحرب، وجميع كان ينتظر مرور هذه الغيمة عن البلاد، وخرجوا مع عائلاتهم. وطبعا للأسف بجانب النهر حدث ما حدث، وكانوا ثلاث صبايا، يعني زي ما بنقول تعددت الأسباب والموت واحد.
1: نعم.
0: فواحد منهن نجت، والثنتين المي جرفتهن في الطيارة.
1: إذا الأستاذ رياض عزام مدير مدرسة التسامح الابتدائية في أبو سنان، وبعد الإعلان عن وفاة فتاتين طالبتين من البلدة في حادث غرق يمكن نقول يعني غير متوقع وغير مألوف في المنطقة الشمالية في نهر الأردن. نحن نقترب أعزائي المستمعين والمستمعات من نهاية الساعة الأولى، نعود إلى أبرز العناوين في هذا الصباح. إذن 6 قتلى خلال 30 ساعة في المجتمع العربي، والجريمة الأخيرة هذا الصباح في يافة الناصرة، تم إطلاق النار على شاب هناك في الثلاثينات من عمره، يتم تداول بعض التفاصيل، ولكن نحن سنتأكد. الشرطة حتى الآن لم تعلن سوى عن إطلاق نار على شاب في الثلاثينات من عمره وإقرار وفاته، الخلفية جنائية، لا معلومات حتى الآن عن الدوافع والأسباب، وكذلك إذا كان لك أي اعتقالات خلال الساعات الأخيرة. تابعنا أيضا ما قاله نائب وزير الأمن القومي السابق، وما ينتظرنا خلال الأشهر القادمة حتى موعد الانتخابات، وقد يكون ما بعد ذلك. وكنا في يافا، وكنا أيضا في أصوات لرؤساء السلطات المحلية في المقابل في سوكوت الذي كان يوم أمس في يوم الفحم، وكيف كانت المواجهة واعتراف إسرائيل بمذبحة الأرمن. في الساعة الثانية سنعود إلى محاور عديدة بما في ذلك في الحلبة الحزبية السياسية وقضايا أخرى، بما في ذلك الاتفاق اللبناني الإسرائيلي. هذه الليلة تصريح لرئيس البرلمان اللبناني ورئيس حركة أمل نبيه بري الذي يرفض هذا الاتفاق، بما معناه أن الثنائي الشيعي حزب الله وكذلك أمل يرفضان هذا الاتفاق، وبالتالي امتحان التطبيق في الميدان سيكون القضية الأساسية والأبرز. ننهي الساعة الأولى، نخرج الآن إلى فاصل، نستمع إلى نشرة الأخبار مع الزميلة ياسمين غميض، نعود ونلتقي بعد الأخبار مباشرة في ساعة الثانية من أول خبر لهذا الصباح. هاب عويس في الهندسة الإذاعية وفي الإعداد والإنتاج ياسمين عابد، هذه تحياتي لكم. جاكي خوري، نلتقي بعد أخبار 8:00.

0: تروان برلينغو شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعا في البلاد، واسعة عملية بتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلاة العرض أو على الهاتف 49-89. هذا الشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست مستورد. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
1: حملة كأس العالم فقط في شبكة بيج إلكتريك. اشتري شاشة من الشاشات المشاركة بالحملة سامسونج، LG، TCL وغيرها واحصل على هدية بقيمة 590 شيكل. نعم وفقط في شبكة بيج إلكتريك.
2: أنا المعشوقة السمراء، هو من إشي قليل صيتها شاعة في الصين.
3: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
4: هنا إذاعة الشمس
5: 101.98.1 FM
4: ستيريو. إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية
1: ريديزاين، مجمع التصميم والأثاث في الشمال، 40 قاعة عرض لأكبر ماركات التصميم الرائدة في البلاد. ريديزاين، شارع حيفا 44، كريات آتا. نحن بانتظاركم.

أخبار الثامنة تماما في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين غميض، وإليكم التفاصيل. قتل شاب في الثلاثينيات من عمره إثر تعرضه صباح اليوم لإطلاق نار في بلدة يافة الناصرة. وأفادت طواقم الإسعاف التابعة لنجمة داود الحمراء بأنها اضطرت إلى إقرار وفاته بالمكان بعد فشل كافة المحاولات لإنقاذ حياته. من جانبها فتحت الشرطة تحقيقا في الملابسات، مشيرة إلى أن الخلفية جنائية، وبمقتله ترتفع حصيلة القتلى في المجتمع العربي إلى 143 قتيلا منذ مطلع العام الجاري. إلى ذلك، أصيب الليلة الماضية رجل خمسيني بجروح خطيرة إثر حادث عنف وقع في بلدة برطعة. وأفادت مصادر محلية أن المصاب من جسر الزرقاء. بدورها قدمت الطواقم الطبية لإسعافات الأولية للمصاب، ثم تم نقله إلى مستشفى اليافي في الخضيرة لاستكمال تلقي العلاج. شارك العشرات مساء أمس في وقفة احتجاجية بمدينة يافا رفضا لجرائم القتل والعنف، وذلك بعد مقتل 3 أشخاص من المدينة خلال الأيام 3 الماضية. ونظمت الوقفة بدعوة من الهيئة الإسلامية المنتخبة التي طالب رئيسها عبد القادر أبو شحادي بإقالة قائد محطة الشرطة في المدينة. وردد المشاركون هتافات تندد بسياسات الحكومة، متهمين الشرطة بإهمال المجتمع العربي والتواطؤ مع الجريمة المنظمة، ومطالبين بتحرك جدي وفوري لوضع حد لحالة الانفلات والعنف. أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الأمن إسرائيل كاتس في بيان مشترك أن الجيش الإسرائيلي شن مساء أمس هجمات على جنوب لبنان. وزعم البيان أن الجيش دمر شبكة أنفاق وبنى تحتية أرضية تابعة لحزب الله في منطقة مجدل زون. وأضاف البيان أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة قبل تنفيذ الهجوم. من جانبه، أعلن حزب الله اليوم أنه يحتفظ بحقه في الدفاع عن نفسه في أعقاب هجمات عدة شنتها إسرائيل على جنوب لبنان. وأكد الحزب أن ما جرى يعد انتهاكا فاضحا لوقف إطلاق النار. بدوره، أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف لنظيره اللبناني نبيه بري أن إنهاء الحرب وصون سيادة لبنان جزء أساسي من البند الأول من مذكرة التفاهم الموقعة بين واشنطن وطهران. بدورها، أفادت وزارة الصحة اللبنانية بارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على لبنان.

0: منذ الثاني من أذار الماضي إلى 4246 ضحية، وأضافت أن حصيلة الإصابات تجاوزت حاجز 12,000. أفاد مسؤول أمريكي كبير لموقع إكسيوس باتفاق واشنطن وإيران على وقف الضربات وعقد اجتماع يوم الثلاثاء في العاصمة القطرية الدوحة، وأضاف المسؤول أن الاجتماع يأتي لتسوية الخلاف بشأن مضيق هرمز بالإضافة إلى بحث جميع بنود مذكرة التفاهم.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يطرأ اليوم ارتفاع آخر على درجات الحرارة، وتشتد وطأة الحر في معظم المناطق خاصة الجبلية والداخلية. في القدس 31 درجة، الجليل الأعلى 33، طبرية 36، الناصرة 33، حيفا والساحل 29، تل أبيب ويافا 29، النقب 35، وأخيرا في إيلات 41 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: الفيدرالي الذي ترك حزب الليكود ولا يريد الحكومة اليمينية المتطرفة، ولكن يقول ساري نتنياهو لن يضحي في هذه المرحلة بالحريديم وكذلك بسموتريتش وبنغفير، وهو يريد أن يخاطب هذه المجموعة من الأصوات، ولكن حتى الآن الكتل ما زالت على حالها. إذا كان هناك أي متغيرات ستكون داخل المعسكرات ما بين أيزنكوت من جهة، لابيد وبنت من جهة أخرى، يستبعد إمكانية التحالف بين الحزبين لأن هذا لا يخدم الجسم بشكل عام أو المعسكر بشكل عام. ويقول أيضا متغير مهم يرتبط بالأحزاب العربية ووحدتها أو نسبة التصويت لدى المواطنين العرب، لأن هذا سيزيد بطبيعة الحال نسبة أو عدد المقاعد لدى الأحزاب العربية وسيؤثر على المعسكر بشكل عام. ويقول أي حرب أو أي خطوة أمنية عسكرية قادمة لا يمكن أن تؤثر بعد حربين مع إيران وما حصل في قطاع غزة وما حصل في لبنان. لم ينجح نتنياهو في زيادة شعبيته وهو في مأزق سياسي. مع ذلك يقول هنالك مفاجآت، وكما ذكرت يعني بعض عناصر أو مؤيدي حزب الليكود يقولون لدينا قناعة أنه دائما نتنياهو ينجح في إبراز أو الذهاب إلى خطوة سياسية يمكن أن تغير وتؤثر على المشهد العام، ونحن سنتابع. إلى فاصل ونعود في أول خبر لهذا الصباح.
1: بيلا تشاو، وداعا جميلتي، وإلى اللقاء مع فنجان آخر.
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
3: سيتروان برلينغو، شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعاً في البلاد، واسعة عملية بتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلات العرض أو على الهاتف 4989. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست مستورد. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فائدة التأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
2: آه يا أم حمادة، قهوة السيدات والسادة.
1: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.

0: ونتابع أعزائي المستمعين في البرنامج، ونحن إلى محور آخر يأخذنا إلى لجنة تعيين القضاء التي التأمت وأقرت تعيين قضاء جدد، وهذا بإعاز من وزير القضاء ياريف ليفين. وهي تم أيضا ترقية إن صح التعبير عدد من رؤساء المحاكم، محاكم الصلح في البلاد، للمحكمة المركزية. ونحن نريد أن نتابع في هذا الموضوع أيضا مع الأستاذ المحامي محمد نعامني، رئيس نقابة المحامين في لواء الشمال وعضو في لجنة تعيين القضاء. أستاذ محمد، أهلا بك معنا، صباح الخير.
1: صباح الخير لك جاكي ولجميع المستمعين.
0: ما الذي تغير هذه المرة وتم التوافق أن الوزير حصل على ما يريد من تعيينات وأنتم حصلتم على بعض التعيينات أيضا؟
1: السبب في عقد الجلسة هو اضطرار الوزير بسبب قرار المحكمة العليا. تتذكر جاكي كان هناك قرار المحكمة العدل العليا ألزمت الوزير بإجراء بعقد جلسة يعني للجنة وتفعيلها، فاضطر أنه يعين جلسة ويقوم بتفعيل اللجنة. طبعا الطريقة اللي اتبعها كمان في الفترات السابقة للأسف هي عمليا بحجة أنه يعني التوافق العام هو أفضل، وكأنه تمت عمليا عمليات اختيار داخل الجلسة. طبعا أنا بسبب يعني التقييدات قانونيا ما أقدرش أتطرق كتير لإيش بيصير جوا، لكن في النهاية في هناك حاجة ماسة لتعيينات قضاء، في حاجة ماسة أنه عمليا جهاز قضائي يضل يشتغل وفعاليته تكون أحسن، فاضطرينا أنه عمليا خلينا نقول نتخطى العديد من الخلافات ونقوم بهاي التعيينات. طبعا التعيينات

0: اللي هي احنا شايفينها انها هي تعيينات ممتازة في النهاية، والتعيينات اللي بتخدم الجهاز القضائي.
1: نعم، والسؤال بالنسبة للتعيينات الجديدة، هل هنالك حصة للمجتمع العربي من محامين او قضاة سيتم ترقيتهم الى المحكمة المركزية، واي تعيينات جديدة؟
0: في الوسط العربي، المجتمع العربي في له تمثيل طبعا في هاي التعيينات. عندنا 7 قضاة وقاضيات جدد في محاكم الصلح، من طبعا تعيينات اللي كانت في لواء الناصر وحيفا. هناك 17 تعيين في لواء الناصر وحيفا، منهن 7 اللي هن قضاة وقاضيات عرب.
1: وهذا التعيين يعني هم سيتم ترقيتهم من المحكمة، محكمة الصلح، إلى المحكمة المركزية أم
0: تعيينات جديدة؟
1: نعم،
0: الحديث على تعيينات جديدة في محكمة حيفا والناصر، في 17 تعيين في محكمة الصلح، فمنهم 7 من الوسط العربي. الترقيات اللي نحكي عنها هي عمليا قضاء رؤساء المحاكم الموجودين. الموضوع هو ترقيات تقنية للمحكمة المركزية، يعني راح يضلوا يمارسوا عملهم في محكمة الصلح، ولكن الموضوع هو موضوع يعني اللي بتدخل فيه الجهاز نفسه يعني. فهي الترقيات هي ترقيات ما يسمى شكلية من ناحية اللجنة، 6 رؤساء محاكم. وبالنسبة لباقي التعيينات الفعلية هي مش بصلاحية اللجنة، التعيينات الفعلية بصلاحية الوزير ورئيس المحكمة العليا. هناك في محكمة حيفا هناك قاضيان عرب ترقوا من الصلح للمركزية.
1: هل نستطيع أن نعرف؟
0: القاضي حديد والقاضي أمير سلامي.
1: نعم، وهما الآن يعني من الصلح إلى المحكمة المركزية، وكل
0: تعيين فعلي،
1: وكل هذا يعني بحاجة إلى مصادقة الوزير في نهاية المطاف، يعني أما يمر عندكم الآن خلاص انتهى، وبالتالي لا إمكانية للوزير أن يشوش.
0: الوزير كان في الجلسة وحضر وأدار الجلسة. كل هاي التعيينات تمت في الجلسة نفسها، طبعا كل هذا كان في جلسة امبارح، فكله صادق عليها، كله في النهاية يعني كل التعيينات صادق عليها في الجلسة.
1: نعم، على كل، وهل هذا طبعا لا يغلق الفجوة الكبيرة، ما زال هنالك حاجة لتعيينات كثيرة أعتقد في المحاكم. أستاذ محمد،
0: هناك حاجة لتعيينات كثيرة في المحكمة. طبعا خلال الأسبوع ستجري تعيينات إضافية، ولكن هذا يعني لا يكفي.
1: نعم، والتركيز على حيفا والناصرة بالنسبة للقضاء العرب، ولكن ماذا عن مناطق أخرى فيها عرب؟ إذا أخذنا لواء المركز، إذا أخذنا لواء القدس، إذا أخذنا لواء الجنوب، يعني أنا أسأل بحذر أو بدون حذر، إنه استبعاد قضاء عرب من هذه المناطق بشكل أو بآخر، وأنت تعلم حجم الملفات الموجودة هناك، إذا كانت في قضايا أمنية، وإذا كانت في قضايا سياسية، وإذا كانت في قضايا أرض ومسكن، هل لديك تفسير؟
0: يعني بهذا الموضوع أنا مش كتير يعني بتطرق لهاي الأرقام، لأنه في نهاية الأمر أنا بعرف الأرقام الحقيقية وبحكيهاش كتير على وسائل الإعلام. ولكن بما أنك تطرقت للموضوع وسألتني، لا يوجد مرشحين، يعني خد هاد كلامي ويكون واضح للجميع، لا يوجد مرشحين بتاتا. أنا موجود في لجنة تعيين القضاء 6 سنوات، مندور دوار يعني،
1: ولكن ما في مرشحين، لأنه عفوا الترشيح من يرشح؟ القاضي يستطيع أن يرشح نفسه، وبحاجة إلى من يرشحه.
0: في نهاية الأمر إحنا بنحكي على محامين اللي في عندهم من ناحية يعني متطلبات، مقومات أساسية بتأهلهم يكونوا قضاء وبتقدموا لهذا الموضوع. فمن ناحية عدد محامين عرب، إحنا في النهاية 10% من مجموع المحامين في البلاد. أغلب المحامين العرب موجودين في منطقة حيفا والشمال وادي عارة، في منطقة المركز الجنوبي ومنطقة الجنوب ومنطقة القدس، كل قليل من المحامين اللي في عندهم الشروط والنسبة اللي بتقدم هي أقل بكتير من مناطق تانية في القدس لأسباب مفهومة، يعني المحاميات بقدموش. فبالنهاية ما في عندنا مرشحين، يعني أنت بتروح على القوائم ما في أسماء، وعادة الأسماء اللي بتكون موجودة احنا بنعمل جهدنا وبننجح في تعيينهم. يعني انا كل مرشح عربي اللي بتدرج الاسماء ولما بيكون موجود، فاحنا نضمن انه يكون في عنده دعم. ولكن بالنهاية
1: يعني انت عم تحكي موضوع مهم، انه ما في ترشيح.
0: لا، عم بجاوب انا، لانه الجمهور لازم يعرف، يعني دائما بيكون في مقارنة للارقام، وكأنه انت عددك في في المجتمع انت

0: 20%، لا احنا مش 20%. انت عم تحكي على 400,000 بالقدس اللي مش محسوبين. كل شخص لا يحمل الجنسية الإسرائيلية والهوية الإسرائيلية بقدرش يكون قاضي في إسرائيل، بقدرش يقدم يعني.
1: نعم، ولكن احنا بنعرف انه في مجموعة كبيرة من المحامين العرب اللي هن من سكان الشمال ومن سكان وسط البلاد اللي ساكنين في القدس يستطيع ان يتقدم. انت ذكرت موضوع مهم، طيب ماذا عن الجنوب مثلا، منطقة بئر السبع، المحاكم المركزية ومحكمة الصلح هناك؟
0: التمثيل في هاي المناطق كمان مرة ما فيش مرشحين، العملية البحث لا يوجد مرشحين، يعني بقدم من لسه قليل جدا من اللي بقدموا ولسه قليل جدا اللي عملوا المرحلة النهائية.
1: نعم.
0: هناك عدة مراحل، فبالآخر التركيز في الشمال، وإحنا نسبيا في الشمال في كل التعيين عندنا نسبة كبيرة جدا، يعني هذا الموضوع لازم الواحد يعني خلينا نقول يوضحه مشان ما نضلش.
1: على فكرة حد أخذ رئاسة محكمة صلح من القضاة العرب؟
0: هون رئاسة محكمة الصلح مش بصلاحيات المحكمة لجنة تعيين القضاء، لهذا السبب لا يوجد رؤساء، يعني ما في موجود عندنا تمثيل تمثيل عربي، وتمثيل عربي اللي بيعمل يعني شغل، ما في عندنا نتائج بالمكان اللي فيش تمثيل، يعني وين في صلاحية للوزير؟ صلاحية تعيين رئيس المحكمة هي للوزير رئيس المحكمة العليا.
1: على كل أستاذ محمد، يعني من حين لآخر نصل معك إلى هذه الملفات، ولكن كان مهم أن نفتح هذا الموضوع أولا في ظل التعيينات. نبارك للقضاء الجدد من مجتمعنا العربي ونتمنى لهم النجاح والتوفيق، ولكن ذكرت موضوع الترشيح في ألوية أخرى وأنه لا يوجد ترشيح وهذه نقطة مهمة. على كل شكرا لك ونكون على تواصل، يعطيك ألف عافية، تحياتي، إلى اللقاء.

0: إذن تعيين قضاة جدد وترقية أيضا قضاة للمحكمة المركزية، وكذلك كنا بالنسبة لقضاة عرب في المحاكم في جنوب البلاد وفي وسط البلاد وفي منطقة القدس، وهناك تقريبا لا يوجد ترشيح حتى للقضاة العرب، التركيز على حيفا والناصرة كما استمعنا، ونتمنى النجاح للجميع. الآن إلى الملف اللبناني الإسرائيلي والملف اللبناني الداخلي. اليوم تصريح للرئيس البرلمان في لبنان نبيه بري، رئيس حركة أمل يرفض الاتفاق، أوساط عديدة، حزب الله رفض الاتفاق، وفي المقابل إسرائيل ولبنان وقعتا كما تابعنا في نهاية الأسبوع على اتفاق. في إسرائيل هنالك من يتحفظ ويتخوف من إمكانية التطبيق، وفي لبنان أيضا هنالك علامات استفهام كبيرة، هل تذهب البلاد إلى استقطاب وحتى إلى مواجهة داخلية؟ دكتور يسري خيزران يعطيك العافية، صباح الخير.
1: صباح النور، أهلا وسهلا.
0: مصير هذا الاتفاق برأيك؟
1: بداية يجب أن نوضح أن هذا الاتفاق هو اتفاق إطار تم توقيعه على مستوى السفراء، وهو ليس اتفاق نهائي بين لبنان وبين إسرائيل. مصير الاتفاق متوقف على مدى تعاون الطرف المعني به أولا وهو حزب الله. إذا لم يكن هنالك تعاون من جانب حزب الله مع الحكومة اللبنانية الرسمية، فهذا الاتفاق سيبقى حبرا على ورق. أيضا الأمر متوقف على مدى التزام إسرائيل بهذا الاتفاق. يبدو أن إسرائيل وقعت هذا الاتفاق بدون قناعة داخلية، لأن إسرائيل أوقفت وقف إطلاق النار في الجنوب ولو جزئيا بضغوطات أمريكية وإملاءات أمريكية، وكجزء من التسوية بين إيران والولايات المتحدة. الاتفاق لم يأتي قبل، رغم أن المفاوضات بين إسرائيل ولبنان بدأت قبل. الاتفاق جاء في نهاية المطاف جزء من التسوية من اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وبين إيران، وبالتالي مصيره متوقف على التزام حزب الله. وموقف نبيه بري الرافض لهذه التسوية يؤكد أن لا تصدع بين في الثنائي الشيعي، هنالك موقف شيعي موحد رافض لهذا الاتفاق، وهذه مسألة جدا محورية، لأن الاتفاق السابق الذي وقع في نوفمبر 2024 تم توقيعه بعد مفاوضات بين عاموس هوخشتين المبعوث الأمريكي وبين نبيه بري الذي كلف من قبل حزب الله بالتفاوض في هذا الملف.
0: نعم، والسؤال إلى أي مدى حزب الله وحتى حركة أمل يستطيعان الاعتماد على دعم شعبي لهذا الموقف، خاصة وأن

0: جزء كبير وخاصة حزب الله جزء كبير من قاعدته الشعبية قاعدته الميدانية مدمر بشكل كامل، مئات آلاف النازحين الذين بقيوا بدون بيوت بدون قرى بدون حقول بدون شيء، والآن يطلبون منهم الصمود وعدم العودة، وكل هذا لأنهم يرفضون الاتفاق ببعده ومفهومه السياسي. والسؤال على ماذا يراهن حزب الله من جهة، وعلى ماذا تراهن حكومة لبنان من جهة أخرى؟
1: الحكومة اللبنانية تراهن على دعم أمريكي، بالنسبة لحزب الله حزب الله يراهن على أن قاعدته الشعبية متماسكة، حتى وإن ظهرت هنالك تصدعات وطفت أصوات يعني أصوات تحتج أو تأن للوضع اللي حاصل في الجنوب، لأن ما حاصل في الجنوب هو غير مسبوق من حيث تدمير قرى بالكامل وتهجير أهلها. لم يحدث هذا منذ الغزو الإسرائيلي للبنان عام 1982، لم يحدث بهذا الحجم كسياسة منهجية للجيش تدمير قرى وإخلاء سكانها. صحيح أتفق معكم هنالك تململ، ولكن القاعدة الشيعية القاعدة التي يستند إليها حزب الله لا زالت إلى حد معين متماسكة. أيضا حزب الله يحكم قبضته، هنالك أحكام للقبضة على الطائفة الشيعية، ولا زال الثنائي الشيعي يسيطر على المشهد السياسي للطائفة الشيعية. أضف إلى ذلك أن هنالك موقف إيراني داعم بشكل قوي لحزب الله، وهذه أيضا نقطة قوة يجب أن تأخذ بالحسبان. يعني مسألة الدمار، أيضا الجمهور الشيعي يسأل ماذا فعلت الدولة اللبنانية، ماذا فعل الجيش اللبناني لمنع إسرائيل. أيضا هذا السؤال يجب أن يطرح، هل الدولة اللبنانية حاضرة لتوقيع اتفاقات وغائبة عند الدفاع عن مواطنيها؟ هذا أيضا سؤال يسأل ويفسر لماذا يتمسك حزب الله ولماذا يتمسك الشيعة بالسلاح. على فكرة هذا موقف يعود إلى الإمام موسى الصدر منذ سنوات 70، الدولة اللبنانية عندما كانت الفصائل الفلسطينية تحكم السيطرة على الجنوب كان هنالك نفس الموقف للدولة اللبنانية. الدولة اللبنانية دولة متفرجة لا تستطيع الدفاع عن مواطنيها، وفي نفس الوقت تطالب مواطنيها بالولاء للدولة اللبنانية. نعم. وعندما أقول ذلك أقصد بالتحديد الشيعة. الشيعة في لبنان هم أكثر فئة يشعرون بغياب الدولة اللبنانية في حياتهم اليومية، وهذا عامل يجب أن يؤخذ يعني حتى وإن كان هنالك تململ. هذا لا يعني
0: نعم، ولكن إلى جانب الشيعة يعني نحن استمعنا إلى تصريح وليد جملاط أيضا يعترض على هذا الاتفاق، التيار الوطني الحر بما معناه ميشيل عون وفريقه جبران باسيل يعترضون على هذا الاتفاق، هل هذا يعيدنا إلى استقطاب جديد الآن؟ ومرة أخرى يعني لا نتحدث فقط عن الشيعة أمام السنة وبقية الشرائح في لبنان، وإنما هنالك أيضا خط طولي حتى لطوائف أخرى. عندما نقول المشهد اللبناني لا نستطيع أن نستخدم عبارة أخرى.
1: نعم هنالك تململ في لبنان من هذا الاتفاق، لأنه اتفاق فيه إملاءات، يعني فيه إملاءات أمريكية إسرائيلية، ويجب أن نأخذ بعين الاعتبار أن هنالك أيضا يعني ديناميكا سياسية داخلية. التيار الحر مهمش في الحكومة الحالية. لا أريد التطرق إلى موقف جنبلاط، لأن جنبلاط متقلب كتقلبات شهر شباط، ولكن بالنسبة لتيارات أخرى في لبنان هنالك تململ أيضا من سلوكيات الحكومة الحالية، لأنه في نهاية المطاف يجب أن لا ننسى أن عماد جوزيف عون تم انتخابه بشكل مخالف للدستور، ورئيس الحكومة نواف سلام هو ليس سعد الحريري ولا رفيق الحريري الذي يتمتع بقاعدة شعبية واسعة. يعني هذه تعيين هذه الحكومة جاء بإملاء أمريكي واضح، وهذا الاتفاق يعني ذهاب الحكومة اللبنانية إلى هذا الاتفاق بهذه الشروط يعني أدى فيما أدى إليه إلى ظهور أصوات خارج المكون الشيعي رافضة لشروط.
0: ماذا عن عوامل إقليمية مؤثرة؟ يعني في مرحلة من المراحل دكتور يسري كنت تعرف أنه يعني الأمور تحسم في دمشق عند حافظ الأسد، وبعد ذلك عند بشار الأسد وفريق، ومن غازي كنعان إلى رستم غزالة إلى كل هذه المجموعة التي يعني سمعنا الكثير عنها. الآن هذا غير موجود، وأحمد الشرع وضح موقفه. أين السعودية أين تركيا من كل هذا المشهد؟
1: فيما يتعلق بتركيا أعتقد أن تركيا لها دور فاعل في سوريا، وأعتقد أن موقف النظام في سوريا الرافض لأن يكون الأداة التي تدخل إلى سوريا لقمع حزب الله هي بشكل واضح إملاء تركي أو تماهي مع الموقف التركي الرافض لتقديم خدمات مجانية لإسرائيل. أنا لا أقصد أن

0: النظام الحالي في سوريا قادر على ذلك. أنا أشكك.
1: ولكن هل تركيا سيتدخل في لبنان بشكل مباشر أو غير مباشر؟
0: لا، كانت هنالك لقاءات بين رموز لحزب الله وبين السفير التركي في هذا السياق، وأعتقد أن تركيا في أعقاب القرار الصادر بالأمس عن الحكومة الإسرائيلية الاعتراف بمجزرة الأرمن أو باعتراف بالإبادة الجماعية للأرمن، أن الأمور ذاهبة إلى التصعيد بين إسرائيل وبين تركيا، خصوصا النشاط العسكري الإسرائيلي الذي تعتبره تركيا عامل يزعزع استقرار أو محاولات النظام في سوريا تثبيت أقدامه. تركيا لن تقدم لإسرائيل خدمات مجانية، هذا واضح. بالنسبة للمملكة العربية السعودية، سياستها كانت تقوم على الدوام الحفاظ على السلم الأهلي في لبنان مع محاولة تحجيم الشيعة في لبنان، والمملكة العربية السعودية فيها عقد اتفاق الطائف عام 1989 الذي حجم الشيعة ومنعهم من تحصيل مكتسبات سياسية، لأن المملكة منعتهم. سوريا آنذاك أملت على حلفائها الشيعة. لا أعتقد أن هنالك دور فاعل حاليا للمملكة العربية السعودية في لبنان كما هو لإيران. الحرب الأخيرة أعادت إفراز محورية الدور الإيراني في لبنان، ولا نستطيع أن نتجاهل ذلك صراحة، لأن توقيع هذا الاتفاق وإن كان بشروط مرفوضة شيعيا ومن بعض الأطياف اللبنانية، إلا أنه في نهاية المطاف جاء بعد الاتفاق الإيراني الأمريكي.
1: يعني مثير ما يحدث على مسرح الأحداث، ولكن من خلالك أيضا حاولنا أن نضع
0: إذا تسمح لي فقط بإضافة، هذا الاتفاق كانت هنالك اتفاقيات بين إسرائيل ولبنان.
1: صحيح.
0: وقع اتفاق عام 1983، اتفاق سلام ليس اتفاق إطار، بين حكومة أمين الجميل وإسرائيل، أسقطته حركة أمل عام 1984 بإرادة سورية. أعتقد أن هذا الاتفاق إذا لم تكن هنالك موافقة شيعية سيسقط بإرادة شيعية.
1: ونحن سنتابع. أنا أشكرك جدا على هذه المداخلة دكتور يسري، شكرا لك، يعطيك ألف عافية، تحياتي. إذن هذا في الملف الإقليمي وفرص نجاح الاتفاق ما بين مؤيد ومعارض ومتحفظ وداخل الساحة اللبنانية، وكنا قد تابعنا هذا يوم أمس في قراءة أمنية إسرائيلية وقراءة لبنانية ميدانية، ولكن من خلال دكتور يسري خيزران أستاذ الشرق الأوسط وسعنا الدائرة، أولا في الداخل اللبناني والموقف الشيعي وما برز هذه الليلة من تصريحات لنبي بري وموقعه كرئيس برلمان ورئيس حركة أمل والثنائي الشيعي، بالإضافة إلى أصوات أخرى، وماذا عن قوى إقليمية تركيا والسعودية وليس الآن سوريا التي لطالما كانت تعتبر لبنان جزء من الدولة السورية في مرحلة ما. إلى فاصل ونعود ونتابع في أول خبر.
2: سيتروان برلينغو، شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعا في البلاد، واسعة عملية بتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلاة العرض أو على الهاتف 4989. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست مستورد. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
3: حملة صيفية جنونية في شبكة بيج إلكتريك، مكيفات إنفرتر من الماركات الرائدة في البلاد، تديران، إلكترا، أوكس، فاميلي وغيرها، ابتداء من 799 شيكل فقط، نعم نعم، وفقط في شبكة بيج إلكتريك. حكاية عشق من أول رشفي، وفن تحضير القهوة الفاخرة والنكهات الخالصة، بيت البن عبر الويز، بيت البن الناصرة عمارة طه عربي، بيت البن حكاية وفن.
4: الهزات الأرضية قد تحدث في منطقتنا، لذا من المهم معرفة التعليمات التالية. عند حدوث هزة أرضية، الخروج إلى منطقة مفتوحة أو مكان آمن هو الأكثر أماناً. إذا تعذر عليكم الخروج خلال ثواني معدودات، ادخلوا إلى الغرفة المحمية أو اخرجوا إلى بيت الدرج. إذا كنتم متواجدين في منطقة البحر، ابتعدوا عن الشاطئ مسافة كيلومتر واحد على الأقل، تحسباً لوقوع موجة تسونامي. نزلوا تطبيق قيادة الجبهة الداخلية، وذلك من أجل الحصول على إنذار بشأن وقوع هزة أرضية شديدة. للمزيد من المعلومات ادخلوا إلى البوابة الوطنية للطوارئ أو موقع التأهب لحالات الطوارئ الخاص بشرطة إسرائيل. الجهات المقدمة: لجنة التنسيق الوزارية للتأهب للهزات الأرضية وسلطة الطوارئ الوطنية وشرطة إسرائيل وقيادة الجبهة الداخلية.

0: واحد اثنين تجربة A واحد اثنين تجربة B
1: بيكيور ليزر برو لـ30 يوم تجربة بترجيع كامل لمصرياتك إذا بتكاش الجهاز، كمان 50% تخفيض على سعر الجهاز البرو، كمان هدية بقيمة 150 شيكل. بيكيور ليزر نجمي 3414 نجمي 3414.
0: أوكي زبطة تمام.
2: أنا المعشوقة السمراء، هو من إشي قليل صيتها شاعة في الصين.
3: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
4: طه عربي وأولاده، بدك تبني بدك تجدد، كل الحلول بمكان واحد. عدة دهانات أخشاب وقرميد وخدمة من القلب أكيد. طه عربي وأولاده، معك خطوة بخطوة لنتائج كبيرة. عبر الويز طه عتسيم الناصر الصفافري.
3: لشاتمي كانتاري، تركناك غني براحتك وبتسكانتك.
2: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
4: راخف هاتسوميت، عنوانك المضمون والآمن والمريح لشراء سيارتك الجديدة، خدمة عالية المستوى ومن القلب، وخيارات كبيرة لشراء سيارة جديدة 0 كيلومتر وسيارة مستعملة ممتازة. راخف هاتسوميت مجلكروم المفرق الشرقي، نجمة 6-9-2. راخف هاتسوميت، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
5: الشمس دائما.
6: قول لي شو هيك يعني أوفسايد؟
7: لا نفدال.
8: سلام، معكو أبو الحروف. يا أخي روق عليها، هي جد بدها تعرف. الأوفسايد والنفدال نفس الشيء، معناهن تسلل.
7: ما صرت شارح 100 مرة.
8: الشمس، منحط النقط على الحروف.
9: نتابع أعزائي المستمعين والمستمعات في أول خبر، نعود إلى ملفاتنا المحلية، وعندما نقول ملفات محلية للأسف العنف والجريمة. سيد ماهر خليلي رئيس المجلس المحلي في يافا الناصر، يعطيك العافية. أخمار
10: صباح الخير جميع المستمعين. أخجاكي
9: جريمة أخرى للأسف في يافا، ما الذي يحدث؟
10: للأسف طبعا مجتمع العربي حسب تقديري بأصعب بأوقاته من كل النواحي، بداية من جريمة العنف اللي أثر بشكل كبير على حياتنا اليومية، للأسف عم تأخذ حيز كبير وعم تمنع كثير في تقدم في مجتمعنا العربي، بغض النظر عن حيثيات اللي بتصير كان في يافا ومناطق أخرى، ولكن أكيد الإشي أليم. فقدان شاب فرعان شبابه، له عائلة وله أسرة.
9: أولا أنت بتأكد أنه الضحية من سكان البلد ولا من خارج؟ لأنه حصل أنه كان في ضحايا من خارج البلد قتلوا في يافا.
10: للأسف من البلد حاليا ما بقدر نذكر أسماء حتى يصدر إجراءات. طبعا والعائلة لازم تعرف، وطبعا يأخذوا الإجراء الاجتماعي بغض النظر القانوني.
9: السؤال، كان في يعني أجواء، كان في أي شيء ممكن يشير أنه ممكن يصير مشكل في البلد؟ يعني في خلافات، في شجار حصل، في شيء؟
10: للأسف ما عندناش معلومات شو الموضوع اللي صار للأسف، بس فاجأنا منه في قتل. وهي الأمور، تصفيات الأمور كيف توخذ في بشكل أو بآخر اللي بتأثر علينا، من دون ما نعرف حيثيات الأمور. سابقا كان في خلافات أو في سوء تفاهم بين أفراد أو بين عائلات كنا نحلها، اليوم اختلفت الأمور بشكل كبير، كل حل هو ما بتشوف إلا في إطلاق نار أو لا سمح الله في قتل.
9: وعن سؤالي، أنت ذكرت يعني وعلقت هذا الموضوع، هذه الخلافات هي خلافات، تعرفي اللي بقول لك خلافات عائلية وحمائلية، وفي خلافات شخصية وبيتم استخدام سلاح، وفي اللي بقول لك خلافات اللي هي منظمات إجرام وإجرام منظم وأخاوة وتقاسم أدوار وأموال، وبالتالي من الصعب السيطرة عليه.
10: مع الناس المعلومات بشكل خاص عن الضحية الأمور، عشان هيك بعدنا ما لمينا المعلومات، ومنهم نحاول نفحص الأمور حتى نكون واقعيين مع أنفسنا. بصراحة أنا عائلة طيبة، عائلة محترمة، ما في اسمعني لك بالخير عنهن. كيف صارت الحيثيات الأمور صراحة ما عندي المعلومات.
9: طيب سيد ماهر، أنت عندك في البلد في مثلا لجنة اللي هي بتشخص خلافات، أنه إذا تحاولوا تمنعوا خلاف أنه يتطور؟ يعني في بعض البلدات في اللي بسموها لجان سلم أهلي أو لجان صلح داخلية، مش عم بحكي على أمور اللي ما بتستطيع تتدخل فيها، أنا بعرف يعني لا أنت ولا أحد يستطيع أن يدخل إلى شخص ويقول له أعطيني سلاحك وأعطيني أي شيء. سؤال، في عندك لجنة في البلد بتشتغل ولا؟
10: طبعا في عندنا كثير لجنة من مشايخ من رجال المجتمع اللي بيساووا بشكل كبير خلافات، ولكن الخلافات اللي نحكي الناس عليها ما بنعرفها ولا بنشاهدها ولا حتى بتكون من منطقة بالبلد، بتكون من مناطق أخرى. فللأسف هاي الأمور اختلفت، قلنا في أول كلامي إنه الأمور اختلفت. لو كان في خلافات شخصية وعائلية دائما تدخلنا وعطينا الحلول ما تركناهاش، ولكن اليوم تختلف الأمور الخلافات، ولكن ما بتشوف أنت ولا في حالة طخ أو حالة قتل صارت، للأسف دائما بيكون يعني ما بنقدر نتغيب.

0: من الواقع من القاتل المقتول من عندنا. ودائما في للاسف الطخ لازم يكون هو الحل مش الاشياء الاخرى حسب تقديرات ناس معينه.
1: شرطة، وانت اكثر من مره شفت المفتش العام وقائد اللواء وبتحكوا، يعني هذا غير شيء في البلد؟
0: للاسف يعني في مرات تطلع يعني موجات تطلع وتنزل بتواجد الشرطه حسب تقدير. طبعا اليوم هاي الامور انه باي منطق سليم لازم يكون الدولي كدولي كحكومي ان هي تاخذ القرارات المهنيه قديش بدها تحل هاي المشكله. اللي عنده الامكانيات والقدرات كان من ناحيه تعليم ومن ناحيه رفاه اجتماعي ومن ناحيه تطوير اللي هي على مدار سنوات كانت مقصره في المجتمع العربي.
1: بس وقت قالوا لنا انه في لقاءات، خليك معي، في بيقولوا لنا في لقاءات دوريه ورح تلتقوا كل اسبوعين ثلاثه ويعطيكم المفتش العام يعني تحديث وين شو سوينا شو عملنا. صار في لقاءين او ثلاثه توقفت الامور ولا بعدكم عم تلتقوا؟ احكي لي، يعني بعد في لقاءات ولا انتهى؟ كان اسبوعين ثلاثه حكوا عنه اعلاميا وانتهى الموضوع.
0: حسب تقديري كيف وصلت المعلومات ما صارش اللقاء، لازم كان يكون قبل اسبوع يكون في لقاء، اذا صار وانا بعرف صراحه ما عنديش المعلومات. ولكن ما كنت انا مشارك فيه او ما بعرف فيه.
1: يعني مش عم تتطور الامور، ما في اي حديث نقول جدي.
0: انا نكون واقعيين، يعني هاي قرارات حكوميه، يعني بغض النظر الشرطه كمان كذا شيء انه في عنده القوى العامله ما يكون مرفوع عدم البكع دائما انه في قليل موجود فيها قديش بده يضحي بهاي المنطقه او بهذا المجتمع من ناحيه تزييناتها جدا مهمه. واحنا بنعرف انه المجتمع العربي على مدار سنوات سابقه ما يقارب انه هو مهمش من ناحيه هاي الميزانيه، فهي الامور نتائج منها. طبعا انه لا ننفي انه نتحمل مسؤوليه كابناء هذا المجتمع، كناس مسؤوله، كرئيس سلطه، كاعلامي او كرجل دين او رجل مجتمع، احنا نتحمل مسؤوليه، ولكن الحلول مش معنا ما احنا الحلول اقوى منا واكبر منا بكثير. فمن هون لازم تكون الدول لها دور كبير والشرطه لها هي المسؤول المباشر عن هذا الموضوع.
1: انا اشكرك على هذه المداخله، يعطيك الف عافيه. شكرا لك. ما خلي رئيس المجلس المحلي في يافة الناصره.

0: زمان
1: زمن الطرشان. غنى الشويري. واستمعنا إلى رئيس المجلس المحلي في يافة الناصرة يؤكد أن الضحية اليوم صباحا من سكان البلدة والخلفية جنائية، ولكن ما هي الدوافع والأسباب لا نعرف في هذه المرحلة، وضحية أخرى في هذا المسلسل والدامي في مجتمعنا العربي، 6 قتلى خلال 30 ساعة. وإذا كان هنالك زمن طرشان وحوار طرشان مع المؤسسة، ولكن تداعيات الاتفاقيات والاتصالات وما يجري يؤثر أيضا على سوق المال وعلى أسواق المال والبورصة وكذلك أسعار النفط بمشتقاته. يدخل إلي الاستوديو الزميل مجد كرامي. يعطيك العافية مجد، صباح الخير.
2: صباح الخير جاكي.
1: نعبي بنزين ولا نستنى شوي؟
2: نعبي مجبورين نعبي. يعني نبدأ مع أسعار الوقود اللي راح تنخفض من جديد هاي المرة الثانية خلال شهر واحد. في الليلة بين يوم الثلاثة ويوم الأربعة سعر لتر البنزين راح ينزل ل 7.48 شيكل، يعني تراجع 32 أجور عن السعر الحالي. رسوم الخدمة الكاملة، الخدمة بالمحطة، راح تبقى زي ما هي 25 أجور للتر بدون أي تغيير. سبب وراء الانخفاض طبعا زي ما حكيت النفط، يعني اتفاق السلام اللي وقع بين أمريكا وإيران اللي اليوم يعني ما بين لبين هالاتفاق أدى لانهيار أسعار النفط العالمية، ومن هناك لانخفاض أسعار الوقود في حوض البحر المتوسط ووصولا لمحطات الوقود في
1: وهذا أسرع. الانخفاض ممكن يستمر ولا بتوقف هناك؟
2: يعني إذا برجعك شهر لورا سعر الوقود نزل 27 أجورة للتر بفضل ضعف الدولار وقتها. اليوم الدولار عم بقوى أمام الشيكل، هالمرة الانخفاض بسبب اتفاق السلام وتأثيره على أسعار النفط. يعني ذكرك كمان بشهر 4-5 سعر الوقود تجاوز حاجز 8 شيكل للتر بذروة الحرب وأزمة الطاقة العالمية. إذا الانخفاض رح يستمر أو لا، طالما استمر السلام وطالما بقى النفط في مساره الهابط فالإجابة على الأرجح نعم.
1: على كل يعني هذا مهم، وعلى فكرة لما نحكي على أسعار النفط هذا بيأثر على الكل، بس شو مع الطيران والأسعار النفط هناك؟
2: طبعا بيأثر بشكل مباشر طبيعة الحال،
1: ولكن بس بنعبي بنزين بس إذا كتار بدي سافر المفروض ينزلوا لنا شوي بكرة الطيارة،
2: ولكن احتكار هالمجال ضخم جدا و

0: الشركات بتفضل ما تجر الاشي للمستخدم النهائي وتخلي اكثر ارباح في جيبها. لاخدك جاكي على الاسواق في امريكا. واحد من ابرز المستثمرين القدامى في وول ستريت بحذر ان السوق الاسهم الامريكي وصل لاعلى قيمة بتاريخه، والاهم انه بتوقع انهيار بنسبة 70% خلال سنتين. عم بحكي من أسبوعين لسنتين ممكن يصير هالانهيار. السبب اللي يقف وراءه هذا التحذير بيقول إنه ثورة الذكاء الاصطناعي دفعت سوق الأسهم لمستويات مش ممكن تبريرها. يعني كلامه الحرفي استنادا لقيمة سوق الأسهم مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي مع التعديلات اللازمة في الولايات المتحدة، هذا هو السوق الأغلى في تاريخ.
1: يعني هذا معناه الشركات اللي هي بتستثمر أو متداولة في البورصة في وول ستريت راح تنهار والناس تفقد.
0: انهيار سوق الأسهم يعني الشركات.
1: أي شركات؟ هي الشركات الهايتك.
0: شركات كل الشركات المكتتبة اللي هي أكبر شركات بالعالم، إن كانت موجودة في الولايات المتحدة وإن كانت موجودة حول العالم، ولكن هي يعني الشركات الكبرى عادة تكتتب في الولايات المتحدة. بنأخذ مثال شركة في السعودية، شركة أرامكو، هي شركة موجودة في السعودية، مقرها في السعودية، أرباحها في السعودية، ولكن مكتتبة في الولايات المتحدة. توقع نزول بنسبة 70% من القمة للقاع ممكن أنه يحدث بأي وقت بين أسبوعين لسنتين. يعني المقارنة الأقرب اللي بحكي فيها هي فقاعة التكنولوجيا الدوت كوم في بداية الألفينات. وقتها توقع نفس الشخص جيرمي جرانثام انهيار بنسبة 70-75%، واللي صار فعليا انه ناسداك خسر 82% من قيمته. سهم امازون اعطيك الشركة عملاقة اليوم سقط بوقتها 92%، كان ينباع في بسنتات.
1: واللي بيسألك باختصار، طيب هذا كيف بيأثر علينا مثلا انهيار في سوق المال في أمريكا؟
0: انهيار اسواق المال الامريكية بتأدي لانهيار في تقريبا كل اسواق المال العالمية. وايضا اسواق المال في اسرائيل، مما يؤدي لانهيار اقتصادي بكل العالم وبأثر على الجميع بنهاية المطاف. يعني بوقتها توقعاته كانت أقل تشاؤم من الواقع. بحكي عن مصير شركات الذكاء الاصطناعي بكلمة قاسية جدا، بقول المدى الطويل معقد مش معروف، بس ممكن يصير انهيار مثل اللي صار مع أمازون، محتمل جدا. ولما يصير الشظايا ممكن أن تتطاير في كل الاتجاهات على مدى زمني طويل، وإنها ترث جزء كبير من السوق مثل مسار مع أمازون. والمقارنات اللي بترحها أعمق من هالموضوع. يعني بقارن ازدهار الذكاء الاصطناعي ببداية عصر الإنترنت، ومش بس بعصر السكك الحديدية بأمريكا. يعني بالحالتين الابتكار غير العالم فعليا، بس أيضا خلق فقاعات وانهيارات مؤقتة أدت حسب كلماته للقضاء على المستثمرين.
1: طيب انت قلت اسبوع لاسبوعين، انت معنا كل يوم بتطمننا شو عم بيصير.
0: اسبوع لاسبوعين لا، مدى سنتين. ولكن جاكي يعني هالشخص طالما بحذر، معروف بتاريخ من التحذيرات المماثلة من انهيارات في الأسواق، فهيك لتهدئ النفوس بشهر 4/2024 قال أنه توقعاته لسوق الأسهم الأمريكي أسوأ من أي وقت في الماضي، بس السوق استمر بتحقيق قمم جديدة رغم التحذيرات. والمثال الأكثر إثارة، تحذير سابق له بانهيار 50% أطلق يوم واحد قبل 7 أكتوبر. يوم واحد، يعني التزامن أحيانا بيكون مذهل مع هذا الشخص، والأرقام النهائية ما طلعت مثل ما توقع.
1: على كل، نحن من خلالك نتابع ونراقب، وأيضا نتابع أسعار النفط والبنزين. نعبي بعد بكرة عم بتقول لي باختصار شديد.
0: نستنى ليلتين.
1: شكرا لك مجدي، أعطيك ألف عافية، سلامات.
2: محل بيع صحون وستي من ضيع الكحلو. الله ما

وعلى هذه النغمات أعزائي نصل إلى ختام البرنامج. أشكر الزميل مجد كرام وفي زاويته الاقتصادية، وننهي البرنامج كما ذكرت. أشكر الزميلة ياسمين عابد في الإعداد والإنتاج، في الهندسة الإذاعية هبي عويس، في غرفة الأخبار ياسمين غميض. هذه تحياتي لكم جاكي خوري. بعد الفاصل والأخبار الزميل مصطفى شلعطة في برنامج يوم جديد. نهاركم سعيد وآمن، إلى اللقاء.

0: ليالي الأنس في فيينا. امرح، اطرب، افرح واشرب.
1: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
2: عالشمس دائما.
3: لما بنتعب نرجع البيت، ولما بدنا حضن مندور على العيلة اللي فيه منلاقي الأمان، الدعم والأحاديث الصادقة. بيت العيلة من الأحد للخميس من 11 للوحدة.
4: هنا إذاعة الشمس
5: 101.98.1 FM ستيريو.
4: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية
6: ريديزاين، مجمع التصميم والأثاث في الشمال، 40 قاعة عرض لأكبر ماركات التصميم الرائدة في البلاد. ريديزاين، شارع حيفا 44، كريات أتا. نحن بانتظاركم.

0: الأخبار التاسعة تماما في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. قتل عدنان ريحاني في الثلاثينية من عمره إثر تعرضه صباح اليوم لإطلاق نار في بلدة يافة الناصرة. وفي تعليقه قال رئيس المجلس المحلي ماهر خليلي في حديث لإذاعة الشمس إن الحلول لم تعد بأيدينا، محملا الشرطة المسؤولية عن جرائم القتل ونزيف الدم في المجتمع العربي وداعيا إياها إلى تحمل مسؤولياتها والقيام بواجبها. من جانبها قالت الشرطة أنها فتحت تحقيقا في الملابسات، مشيرة إلى أن الخلفية جنائية، وبمقتله ارتفعت حصيلة القتلى في المجتمع العربي إلى 143 قتيلا منذ مطلع العام الجاري. قال حزب الله إنه يحتفظ بحقه في الدفاع عن النفس في أعقاب هجمات عدة شنتها إسرائيل على جنوب لبنان. وأكد الحزب أن استهداف مجدل زون مساء أمس يعد انتهاكا فاضحا لوقف إطلاق النار، مشيرا إلى أنه يراقب هذه الانتهاكات ويحتفظ بحق الرد. من جانبه أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الأمن إسرائيل كاتس في بيان مشترك أن الجيش الإسرائيلي دمر مساء أمس نفقا لحزب الله بطول 200 متر في جنوب لبنان. وأضاف البيان أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة قبل تنفيذ الهجوم. في سياق نقلت صحيفة هآرتس عن مصدر عسكري إسرائيلي قوله إن الجيش لم يتلقى حتى الآن أي أوامر بالانسحاب من أي منطقة داخل الأراضي اللبنانية. وأشار المصدر إلى استمرار انتشار القوات الإسرائيلية في مواقعها الحالية. نقلت وسائل إعلام عن مسؤولين أمريكيين أن الولايات المتحدة قررت وقف جميع الأنشطة القتالية في إيران، وذلك بعد جولة من التصعيد المتبادل في محيط مضيق هرمز. ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي وصفه بالكبير قوله إن واشنطن وطهران ستلتقيان غدا الثلاثاء في الدوحة لتسوية الخلاف بشأن مضيق هرمز. اعتدى مستوطنون فجر اليوم على فلسطيني في بلدة بيتا جنوب نابلس بالضرب. وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنين هاجموا المنطقة الصناعية في البلدة واعتدوا على حارس يعمل فيها بالضرب قبل أن يرشوه بغاز الفلفل. انتشل أفراد الإنقاذ أبا وابنه على قيد الحياة من تحت أنقاض مبنى انهار يوم الأحد بعد 4 أيام من الزلزالين المدمرين اللذين ضربا فنزويلا. وبحسب المصدر شكل المشهد بارقة أمل لفرق الإنقاذ الفرنسية والأمريكية التي تنشط في المنطقة وتسابق الزمن للعثور على المزيد من الناجين. قال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم إن موجة الحر غير المسبوقة التي تشهدها أوروبا منذ بداية الصيف قد تكون مسؤولة عن مئات الوفيات. وأشار أدهانوم إلى تسجيل أكثر من 1300 وفاة منذ 21 من حزيران جراء ارتفاع درجات الحرارة في أوروبا وتسجيل درجات حرارة قياسية. إلى أحوال الطقس.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال.

0: مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
1: يطرأ اليوم ارتفاع آخر على درجات الحرارة وتشتد وطأة الحر في معظم المناطق خاصة الجبلية والداخلية. في القدس 31 درجة، الجليل الأعلى 33، طبرية 36، الناصرة 33، حيفا والساحل 29، تل أبيب ويافا 29، النقب 35، وأخيرا في إيلات 41 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: طب يا مكم مسعدتم أوقاتا إذاعة الشمس وعدد أول لهذا الأسبوع من يوم جديد. ستة ضحايا ستة قتلى خلال 30 ساعة، ويقولون ويعولون فقط على الحل السياسي وعلى التغيير السياسي، ونحن نتساءل هل سنبقى بدون حركات حقيقية ننزف ونعض ضحايا حتى موعد الانتخابات أو ما بعد الانتخابات؟ لابد من عمل. ونحن إذ نتعاطى مع واقعنا الدامي، الضحايا التي يزداد عددها يوما بعد آخر في وتيرة موجعة، في وتيرة مقلقة، ونحن لا نتحدث فقط عن عدد القتلى، إنما نتحدث عن مجتمع بأسره يعاني، مجتمع بأسره ينزف، مجتمع يعيش حالة من الرعب والقلق والهلع الذي لا يتوقف، لا أحد يعرف متى وأين وكيف ستحدث الجريمة القادمة. ساعة أولى من يوم من جديد، إذاعة الشمس 101.1 FM، موقعنا الشمس نقطة كوم، تطبيق إذاعة الشمس دائما لخدمتكم متى وأينما شئتم. ياسمين عابد إيهاب عويس، محدثكم مصطفى شلاطة. بروفيسور أسعد غانم، صباح الخير.
1: صباح النور إلى كل المستمعين.
0: لا يعقل، لا يعقل أن نبقى هكذا بدون حراك ونعول فقط على يوم الانتخابات.
1: لا بالتأكيد، يعني احنا مجتمع وشعب ولازم يكون هنالك حراك جدي، أعني على كل الأصعدة، يعني بمعنى صحيح المطلب من الدولة يجب أن يستمر ويجب أن يتم تعزيزه ويجب ربما التوجه لمنصات دولية لإجبار إسرائيل على الأخذ المبادرة، لكن بالتأكيد هنالك حاجة لأن نستمر في نفس المبادرة اللي كانت في سخين تقريبا وئدت، يعني وأنا بحكي عن الحراك الشعبي الجماهيري الذي يأخذ المبادرة إلى نفسه. كان في اليوم إعلان في طمرة عن أنه بلدية طمرة أخذت بعض الإجراءات لتعزيز الحماية وفرضت على الناس ربما ضريبة ولو قليلة. أنا بعتقد أنه إحنا كمجتمع يجب أن نكون عندنا استعداد، أو المساهمة المباشرة إذا في تكاليف مادية، وهذا طبعا قابل للنقاش، لكن أنا بعتقد أنه هذا منطقي. لكن الشيء الآخر أنه يتم الاستمرار في عمل تنظيم مجتمعي من الأسفل، إقامة طاولات في كل بلد، وهذا كان محصلة مؤتمر سخنين كما تذكر في 17/9 العام الماضي. لكن هنالك تحركات في أم الفحم، في كفر قاسم، في كفر مندا، في كفر كنا ربما، لكنها غير كافية ولا تفي بالمطلوب.
0: وأنا أتساءل أين صوت المتابعة، أين صوت القطرية؟ ألا يمكن أن نحمل المتابعة والقطرية مسؤولية وأد شرارة سخنين؟
1: يعني أنا يعني عجب عدم المبالغة في

0: تحميل المؤسسات القطرية المسؤولية، لكن عليها مسؤولية كبيرة. يعني عندما يتم التفكير فقط في أنه يجب أن تكون هنالك مظاهرة في تل أبيب وأنا مع ذلك وأؤيد ذلك وذهبت إلى تل أبيب مثل باقي الناس، لكن هنالك حاجة كان يجب أن نتعلم منها بسخنين، وأنا كنت في اجتماع سخنين وقلت ذلك بنفس الاجتماع. هنالك مبادرة في سخنين تجمع الأطباء والمحامين ورجال الأعمال والأصحاب المصالح، تقف في بداية وقفة جدية لتنظيم المجتمع ضد العنف والإجرام المتفشي ومحاولة لقول لا للذين يطالبون بالخاوة. كان يجب تعزيز الأمر ونقله كتجربة ممتازة كبداية إلى بلدات أخرى وتعزيزها في سخنين. وكذلك مرة أخرى أذكر بأنه كان الاقتراح المركزي في مؤتمر سخنين أن تقام في كل بلد عربي طاولة مستديرة تجمع كل الهيئات المحلية التي لها علاقة في مكافحة العنف، ونعني إحنا ذكرنا 18 جهة محلية، يعني لجان الصلح، رجال الدين، أقسام الرفاه الاجتماعي، أقسام التعليم، مدراء المدارس، معلمي المدارس، لجان الآباء، وهلم جرى، وأن يتم تنسيق على أعلى مستوى على مستوى كل بلد. هلا واحد بيسألني لازم نقيم 80 طاولة مستديرة، أعني طاولة يعني بشكل رمزي، 80 هيئة تتابع ملفات العنف والجريمة على المستوى المحلي وتتابع القضايا إن كان على مستوى محلي، مستوى على مستوى المنطقة، على مستوى القطري، بما في ذلك إرغام الشرطة على التعامل بشكل جدي مع يعني بقدر ما نستطيع مع ملفات الموضوع على طاولتها. كان هنالك تحركات أساسية، كان هنالك أفكار للاستمرار في هذا الأمر، وأنا دائما لديك قلت 20 مرة الاعتماد على الدولة بأنها سوف تحل مشكلة العنف هو اعتماد لا يرقى إلى مستوى الحدث ولا يتعامل بشكل جدي مع مسؤوليتنا. نحن إحنا هذه مشكلة عنا، الدولة مسؤولة عن تفشي العنف وهي تريد تفشي العنف والقتل في مجتمعنا. نحن يجب أن نبادر إلى مبادرات محلية، ذكرت الآن طمرة ربما كفر قاسم وآخرين، لكن تعزيز هذه المبادرات والسعي إلى تعظيم مبادرة سخنين، الفكرة التي انطلقت في سخنين. شو ليش الناس اجت على سخنين؟ لأنها اعتقدت أنه سخنين لها تاريخ طويل في الأداء المجتمعي، في مقاومة السلطة، في العمل الأهلي، في معروف بكونها مجتمع متماسك على الأقل إلى مستوى كبير لسنوات طويلة. الناس لا زالت تنظر إلى سخنين كشرارة وكأعلام ممكن نتعلم منها. اجت لسخنين، تعالوا ننقل التجربة، ولا زلت أقول نقل التجربة وإقامة تنظيمات قطرية،
1: ولكن في مومنتوم في عادة هناك أحداث احنا بنسميها وكأنه يعني فرص سانحة، مومنتوم، يعني التوقيت هو مهم، ومن فوت فرصة التوقيت هي الهيئة المنتخبة. الآن هناك 6 يقتلون خلال 30 ساعة، لا أفهم لما قامت الهيئات المنتخبة بأشكالها المختلفة وبأسمائها المختلفة بخفض سقف الاحتجاج، والحياة في إسرائيل تسير وكأن شيئا لم يكن.
0: أنا متفق معك تماما، يعني هنالك حاجة. أول شيء على فكرة كمان مرة، الاحتجاج هو مهم، الاحتجاج هو من أجل التنبيه إلى الظاهرة، معالجة الظاهرة هي إلها علاقة في فقدان الحصانة المجتمعية، في كوننا لا نستطيع أن نعمل مع بعض لمكافحة مشكلة، اللي هي مشكلة طبعا كبيرة جدا جدا، وإحنا بنتهم السلطة. هلأ إذا إحنا بنقول السلطة مسؤولة عن تفشي الجريمة، خلينا نفكر إحنا كذلك ماذا نحن فاعلون. إسا هلا احنا بنقدر نعمل في تعظيم الاحتجاج ان كان في داخل قرانا او كان على مستوى المجتمع الاسرائيلي او كان على المستوى الدولي، وخلق حالي من يعني من التكامل بين المستويات النضاليه المختلفه، وهذا طبعا مسؤوليتنا نحن. يعني انا يعني واضح تماما انه هنالك تجارب بالماضي، بخمسينات القرن الماضي بقياده ينيني، بسبعينات القرن الماضي بقياده توفيق زياد، بثمانينات القرن الماضي، من محاولات الناجحه لتعظيم قدره المجتمع واعطائه دفعه الى الامام. هذه المره فوتنا الفرصه. انا يعني اثمن عاليا محاولات لجنه المتابعه واللجنه القطريه للقيام بدورها، لكن هذا الدور لا يكفي. نحن نستطيع ان نقوم اكثر بكثير مما نفعله في هذا المجال وفي المجال الاخر. انا اقترحه الان
1: ان هي محادثات اغلبها اقوال، بروفيسور اسعد، اغلبها اقوال لا تترجم الى مستوى تنظيم الافعال، هي اقوال، هي تصريحات، هي نوايا حسنه.
0: هلا مصطفى انت كمان مدرك تماما، يعني ديش انا قديش مستاء والمجتمع مستاء، يعني على الاقل في قضيه قامت المشتركه، يعني في حاجه نذهب نروح للقاضي مثل ما بقولوا عشان نثبت انه العرب هن تصويتهم هذه المره بقرر يكون بنيامين نتنياهو ولا ما يكونش، ومين يكون وزير

0: الشرطة القادمة مما يكونش، ويجي هذا السيفي سكوت سكوت على أم الفحم أو ما يكونش. والمشتركة هي الضامن الوحيد الوحيد، لأنه كلنا بنعرف أنه بنيامين نتنياهو الآن استطلاعات نطي 50، وهو مقدم على إقامة حزب بقيادة كحلون وآخرين، يعني بما يشمل جانس، عشان يحصل على 60 مقعد. والعرب هن الوحيدين في إذا نزلوا على التصويت بيقدروا يمنعوا إقامة هذه الحكومة، وإحنا مختلفين على شيء مش ما أنا مش فاهم. أنا أسعد غانم أستاذ في بجامعة حيفا بعلم صار لي 30 سنة عن المجتمع الفلسطيني، مش فاهم ليش مختلفين، يعني مش فاهم. فاهم إنه خلافات يعني بسيطة، هذا قال عني وهذا حكى وهذا بكذا. نحن بحالة خطر، مجتمع بخطر داخلي وخارجي، داخلي بسبب العنف وخارجي بسبب هذه الحكومة. نستطيع أن نفعل ولو القليل لإسقاط هذه الحكومة أولا، وإعطاء الناس شحنة من القوة إنه إحنا مع بعض نقدر نشتغل مع بعض، وثانيا نستطيع أن نقوم بتنظيم مجتمعنا. أنا عندي أمل كبير، لأنه مثلا أنا متفائل جدا من الوجوه الشابة في قائمة الجبهة، في قائمة التجمع الوطني، كل الوجوه على فكرة هي وجوه لها تجربة وتستطيع أن تقوم بعملية مختلفة من تنظيم مجتمعنا إذا وصلت للكنيسة. طب خلينا نشتغل، نبدأ الآن في خطوة جدية للعمل مع بعض من أجل إعطاء أمل للناس أنه نستطيع أن نعمل. لأهل سخنين، عرابي، أم الفحم والمجموعات الغير معترف فيها، القرى غير معترف فيها في النقب، نستطيع أن نعطي مثال أنه نقدر نتنازل لبعض عشان نشتغل مع بعض. أنا بعتقد أنه هذه الفرصة لم تفوت. أنا بعرف الفرصة كانت بسخنين والتوقيت كان ملائم البدء بعد ذلك بسخنين، طيب وصلنا لهون. هذه الحالة من الاستنزاف الداخلي والخارجي يجب أن يتوقف من خلال إعطاء شحنة من الأمل بأنه قياداتنا تستطيع ويجب أن تعمل مع بعض من أجل إسقاط هذه الحكومة، وربما البدء في عملية جدية لتنظيم مجتمعنا داخليا بدل التناحر الداخلي اللي أنا بصراحة مش فاهم يعني تقريبا شو عليه. مع أني فاهم يعني، بس بالآخر هاي أشياء ثانوية بحال نحن مجتمع بخطر.
1: هذا الفرق بين يعني فاهم أو استهجن. بروفيسور أسعد غانم شكرا جزيلا لك.
0: شكرا، تسلم،
1: تحياتي، شكرا جزيلا لك على هذا الحديث. سؤال، هل ستقع هذه الكلمات على أذان صاغية؟ قد تدعي أنها صاغية، سؤال هل فعلا هي صاغية؟ إعلانات.
2: الهزات الأرضية قد تحدث في منطقتنا، لذا من المهم معرفة التعليمات التالية. عند حدوث هزة أرضية، الخروج إلى منطقة مفتوحة أو مكان آمن هو الأكثر أماناً. إذا تعذر عليكم الخروج خلال ثواني معدودات، ادخلوا إلى الغرفة المحمية أو اخرجوا إلى بيت الدرج. إذا كنتم متواجدين في منطقة البحر، ابتعدوا عن الشاطئ مسافة كيلومتر واحد على الأقل، تحسباً لوقوع موجة تسونامي. نزلوا تطبيق قيادة الجبهة الداخلية، وذلك من أجل الحصول على إنذار بشأن وقوع هزة أرضية شديدة. للمزيد من المعلومات، ادخلوا إلى البوابة الوطنية للطوارئ أو موقع التأهب لحالات الطوارئ الخاص بشرطة إسرائيل. الجهات المقدمة: لجنة التنسيق الوزارية للتأهب للهزات الأرضية، وسلطة الطوارئ الوطنية، وشرطة إسرائيل، وقيادة الجبهة الداخلية.
3: يا صباح الهيل، منصبح فيها على الحلوين وعلى الحضرين وعلى عزيزة بنت السلطان.
4: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
5: حملة كأس العالم فقط في شبكة بيج إلكتريك. اشتري شاشة من الشاشات المشاركة بالحملة، سامسونج، LG، TCL وغيرها، واحصل على هدية بقيمة 590 شيكل. نعم، وفقط في شبكة بيج إلكتريك.
3: ليالي الأنس في فيينا، امرح، اطرب، افرح واشرب.
4: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
6: بتدور على سيارة جديدة؟ ما إلك إلا يوسيكار العفولي، بنلاقي لك السيارة اللي بتناسبك وبتناسب جيبتك وانت مطمن ومرتاح، ومنجيب لك عليها كمان تمويل لحد 115%، وكمان منعطيك ضمان على الفحص عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
7: الشمس دائما.
8: شفت؟ أما شاعر جابه بدكاه تشعيم.
9: سلام، معك أبو الحروف. صحيح، هدف رائع كان بدكاه تشعيم، هي بالدقيقة 90.
10: الشمس، منحط النقط على الحروف.

0: في أم الفحم عندما قررت الهيئات في أم الفحم أن تغلق المدارس وأن تعبر من خلال هذا الأمر عن موقف واضح ترفض ولا تسمح بهذه الزيارات. أستاذ فادي طراد صباح الخير.
1: صباح الخير أخي مصطفى لك ولجميع مستمعي راديو الشمس، وأتمناه يوم جديد مليء بالخير.
0: هذا ما نتمناه بدون جرائم جديدة، يكفي ما كان وبدون زيارات جديدة لتفي سكوت.
1: نعم أخي العزيز مصطفى، طبعا زيارات هذا الإنسان هي زيارات مستفزة لمجتمعنا العربي بشكل عام ولمدارسنا بشكل خاص. لا يعقل حتى يعني زيارته امبارح بأم الفحم، هل رئيس لجنة التربية والتعليم يزور مدرسة ثانوية؟ للأمانة مصيبة إنه رئيس لجنة التربية والتعليم ما بيعرف إنه أولادنا بالثانويات فرصه ويزور مدرسة ثانوية، أصلا لا يوجد طلاب في هذه المدرسة، ولكن مع ذلك تم إغلاق جميع المدارس وإضراب من قبل رئيس البلدية اللجنة الشعبية ولجان أولياء الأمور، وتصدوا لزيارته كما تصدوا لزيارته أيضا بلدتنا بطوبة الزمغرية، كانت وقفة رجل كمان من أخوي الأستاذ مؤيد رئيس مجلس طوبة ولجان الأهالي كمان هناك. إحنا أخي مصطفى نعيش بتحديات كبيرة في هذا المجتمع، وطلابنا يعيشوا بتحديات كبيرة، ولكن لا يعقل كمان يجب اختيار الشخص المناسب ليمثل التربية والتعليم في هذا المجتمع المليء بالتحديات.
0: سيقول لك أستاذ فادي هذا دوره، هو رئيس لجنة التربية والتعليم، هذا انتخب، هذا ثمن الديمقراطية أو نتائج الديمقراطية، وعمليا من حقه أن يزور.
1: ماشي، سؤالك من محل صدر. من يريد زيارة مدارسنا بمجتمعنا العربي فليأتي بخطة عمل مدروسة عشان رئيس السلطة المحلية يقعد معه، مديرين مدارس يقعدوا معه. إحنا اليوم موجودين في فوارق كبيرة ما بين المجتمع العربي والمجتمع اليهودي، ولكن للأسف زيارته لا تأتي بخطة عمل، وإنما تأتي بزيارة مستفزة لفحص المناهج اللي هو لازم يكون عارفها من قبل ما يأتي للزيارة، لأن المناهج كمان تخرج من وزارة التربية والتعليم. للأسف مشكلته أنه هو الظاهر مش فاهم ما يدور حواليه بوزارة التربية والتعليم، ومصيبة كبرى أنه يمثلها. هذا إنسان مستفز، إنسان يزور مدارسنا فقط للربح السياسي، ولن نسمح له بذلك. مدارسنا أخي العزيز مصطفى مثلها مثل أي مسجد، مثل أي كنيسة، مثل أي كنيس، لها حرمتها، من يريد تدنيسها لن نسمح له بذلك.
0: قد يقرر تفي سكوت أن يعمل تور، يعمل جولة من الشمال إلى الجنوب، وكل يوم في بلد، خاصة أن الانتخابات تقترب، يعني من حسن الحظ أنه في عطلة صيفية.
1: طبعا إحنا اليوم بعطلة صيفية، هات أنا وياك أخي العزيز مصطفى تنبارك ل 600,000 طالب اللي بكرة طبعا في فرصة كمان مدارس ابتدائية، نبارك لهم بفرصة الشهرين أو فرصة الصيف، ونتمنى لهم عودة آمنة. كمان هاي فرصة أن نشكر الطواقم التدريسية على ما قاموا به مع طلابنا وأبنائنا، لأنه كانت هاي سنة مليئة جدا جدا بالتحديات. كمان الحرب 40 يوم، إن كان على كل المراحل اللي هي الثانوية الإعدادية والثانوية، مروا بتحديات كبيرة جدا أخي مصطفى. فاليوم
0: نرجع على سكوت،
1: اتفضل.
0: قد يقرر أن يعمل جولة ميدانية من الشمال إلى الجنوب حتى يحاول من خلال ذلك أن يعزز من شعبيته ومن شعبية حزبه في المجتمع اليهودي اليميني.
1: كمان مرة أخي مصطفى، احنا اذا بيجي بقبعة رئيس لجنة التربية والتعليم مع خطة عمل مع مفتشي الوزارة يا مرحبا فيه، ولكن اذا بدي يجي فقط الاستفزاز والربح السياسي على حساب مدارسنا في مجتمعنا العربي غير مرحب فيه، ولن يدخل لأي مدرسة ولا لأي بلد.
0: اخذت قرار جماعي في كل لجان اولياء الامور.
1: أخي العزيز، أنا الناطق الرسمي للجنة القطرية لأولياء أمور الطلاب في الدولة، إحنا أخذنا قرار وقرار بالإجماع سنكون وسنتصدى له في أي قرية أو مدينة عربية، طبعا باتفاق

0: وتوافق مع اللجان الشعبية ومع رؤساء السلطات المحلية، هذا الإنسان غير مرغوب فيه، إلا إذا أتى بخطة عمل مع مفتشي المدارس فأهلا وسهلا فيه. ولكن بهاي الطريقة مع لا يعقل أنه كمان رئيس لجنة التربية والتعليم يجي أخي العزيز مع 100 شرطي و150 شرطي، هذا الإشي بالنسبة لنا فيه خوف لأولادنا، فيه خوف لطلابنا. خطة العمل تكون داخل المدرسة بأجواء حميمي، مش بعملية استفزازية من المدعو سكوت.
1: حاولتوا يعني كان في عمل تربوي طلاب مثلا يبعثوا عريضة مشتركة من بلدات مختلفة يوضحون عن موقف، يعني مهم صوت الطلاب؟
0: أكيد صوت الطلاب يهمنا كثير أخي العزيز، ولكن اليوم إحنا بنمثل كمان الأهل ونمثل الطلاب. أنت حكيت جملة اللي هي اليوم إحنا بعطلة الصيف، لو أنه في استمرارية لهذه الزيارات وفي مدارس كان أنا بقول لك بدنا نستعين من الطلاب، وراح يبعثوا كمان بمكتوب وإبراق مكاتيب لوزير التربية والتعليم اللي للأسف اللي هو ينتمي لسكوت، مش العكس، يعني بيمشي حسب سكوت، مش سكوت بيمشي حسب وزير التربية والتعليم. أخي العزيز مصطفى، مصيبة كبرى إنه من يمثل التربية والتعليم أو لجنة التربية والتعليم هو المدعو سكوت، فتى التلال، فتى يريد الاستفزاز لمدرائنا، لرؤساء السلطات المحلية، لبلادنا، لمجتمعنا العربي. لن يزور أي مدرسة، لن يزور أي بلد، وإحنا سنتصدى له بأي مكان وبأي زمان.
1: أنا أشكرك أستاذ فادي طرد، شكرا جزيلا لك، المتحدث بلسان لجنة أولياء الأمور، شكرا جزيلا لك. بعد محاولة سكوت أن يزور أم الفحم يوم أمس والإضراب الذي كان ومنعه من أن يصل إلى المدارس، ولجان أولياء الأمور تقول في كل مرة يريد أن يزور لن يسمح له بذلك.

إذن هذا رد على زيارة سكوت يوم أمس، كانت قبل ذلك طبعا إلى طوبة زنجرية، وفي كل مرة يحاول أن يزور هناك رفض وهناك منع لزيارات استفزازية تهدف ربما لزيادة شعبية هذا العضو.

0: يا زريف الطول، وين رايح؟ بلادك أحسن لك.
1: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
2: وين الخطر؟ هاي بس نار خفيفة للقهوة.
3: عند انتشار النيران لا تساعد العذار، لا تشعل النار في المناطق المفتوحة. مجرد شرارة صغيرة على أعشاب جافة بمنطقة مفتوحة قد تتحول إلى حريق واسع يهدد الطبيعة والممتلكات والحياة. لذلك ممنوع إشعال النار في الأماكن المفتوحة غير المخصصة لذلك. هذه مسؤوليتنا جميعا، علينا الالتزام بالتعليمات للحفاظ على الممتلكات والأرواح. عند حدوث أي طارئ الاتصال على 102 مجانا. سلطة الإطفاء والإنقاذ، وزارة الأمن القومي.
4: مذاق أصيل ونكهات مميزة مع إلها مثيل، تأخذك لطعم الأصالي. عبر الويز، الناصرة، عمارة طه عربي، بيت البن، حكاية وفن.
5: الشمس دائماً.

0: ونحن ننتقل ما بين المحاور من محور إلى آخر. كنا مع تصدي لزيارات سوكوت ونحن للتو نتحول لأمر آخر. المحامي الأستاذ محمد الحاج، صباح الخير.
1: صباح الخير، شو أخبارك؟
0: يعطيك العافية. إذن المحكمة العليا ربما تستجيب لاستئنافكم ولكن بشكل جزئي.
1: نعم، المحكمة العليا بشكل يعني نوعا ما كان متوقع، ولكن كان في تخوفات وقلق من قبول الاستئناف، لأنه الحكم اللي كان من المحكمة المركزية كان حكم قاسي جدا وغير متلائم يعني مع الأحكام المتداولة.
0: تعال نرتب الأمور. الحديث عن من؟
1: شاب من عكا اللي قدموا ضده لائحة اتهام بتهمة التواصل مع عميل أجنبي. عميل أجنبي احنا بنحكي على منظمة إرهابية، وبالملف هذا كان الحكي على حماس. اللي كان اشي مميز بالملف هذا انه الشاب اللي تقدمت ضده لائحة الاتهام رفض العروض اللي كانت من الجهة الإرهابية، يعني هني حاولوا يجندوه لعمليات وشغلات من هذا النوع.
0: عمليا هو ما أنكر أنه كان في تواصل، لكن عمليا لم يستجب للاقتراحات.
1: بالضبط، القانون بيقول أنه بكفي أنك أنت تواصلت وأنت عارف أنه هاي منظمة إرهابية، بس على التواصل بحد ذاته ممكن يقدموا لائحة اتهام. والحكم الأقصى بهيك ملف بهيك تهمي هو 15 سنة، يعني انه هاي بنعد مخالفه كتير صعبه. ولكن بشكل عام الاحكام متداوله، يعني نقول لحد قبل الحرب، لحد قبل 17 الاحكام كانت تتراوح بين 2.5 لـ3، بتعلق كيف كانت التواصل، مده التواصل، وشو كان يعني الفحوه تاع التواصل. بالملف هذا اللي انا يعني
0: التواصل متى كان، يعني حسب يعني
1: هذا الشيء، انه التواصل بالملف هذا كان بالضبط يعني ايام او فتره قصيره قبل 17، وبعد 17 بلائحة الاتهام كتبوا انه هو بعت رسائل للعميل الاجنبي، ولكن الرسائل ما كانش فيها حكي، كان فيها بس علامات تعجب ونقط. اوكي، فانا اللي طلبته وقتها من النيابي، سوري بدي ارجع لورا شوي، النيابي كانت كاتبه انه هو بعت هاي الرسائل عشان بده يجدد التواصل مع العميل الاجنبي. اوكي، ولكن انا طلبت انه يمحوا هاي الجمله انه كان في عنده نيه لتجديد التواصل، انما بعتهن. هو عنده تفسير ليش بعتهن، حسب التفسير اللي هو اعطاه بالتحقيق انه هو بس كان بده يتاكد انه عن جد الحكي عن عميل اجنبي ولا حدا عم بتهبل عليه. هذا كان اقواله بالتحقيق. فوافقوني انه بيقدروش يثبتوا انه هو كان عنده نيه بتجديد التواصل ومحوا هاي الجمله.
0: طيب
1: ولكن
0: يعني بالنهايه صار
1: الحاكم بالمحكمة المركزية راح عاود كتب انه هو بعت هدول النقط وعلامات التعجب بهدف تجديد التواصل،
0: مع انه نيابي تراجعت
1: بالضبط. فهون انا لما رحت قدمت الاستئناف كتبت انه الحاكم غلط، هو كان عارف شو كان في بلائحة الاتهام الأصلية وشو كان بلائحة الاتهام المعدلة، فمن بصيرش انه هو يستنتج استنتاجات من حاله. والمحكمة العليا قبلت هذا الادعاء، وبالإضافة بس ادعاء انه حتى لو بعد 17 لازم يكون في رفع سقف الاحكام، بس مش بهذا.
0: المحكمة المركزية يعني قديش حكمت عليه؟
1: 4.5 سنين.
0: والمحكمة العليا
1: نزلت سنين،
0: اللي هو يبقى حكم او قرار صعب.
1: لا. نعم، هذا اللي قلته، انه انا توقعت انه يكون في تجاوب المحكمة العليا، وتوقعاتي كانت يعني بين 2 لـ2.5، وهذا اللي أنجزناه في النهاية.
0: رفض للاستجابة ما غير من أو ما لين قرار المحكمة؟
1: كيف؟
0: رفض للاستجابة ما يعني ما لين قرار المحكمة؟
1: رفض مين؟ رفض المحكمة المين؟
0: رفض الشاب الاستجابة لطلبات العميل الأجنبي.
1: إيه، بلا هذا كان واحد من الشغلات اللي احنا ادعينا انه كان لازم يأثر على المدى. هو لما المحكمة بتيجي تعطي حكم فبتيجي بتقول مثلا

0: بهذا الملف الحكم لازم يكون بين مثلا سنة لسنتين أو بين سنتين لأربعة. فهذا المدى تعين أو يكر حسب شو كان الشغلات اللي عملها يعني بسبب التهمة. يعني لما هو مثلا إجا رفض فكان مفروض إنه المدى يبلش بأحكام اللي هي أبسط من هيك. يعني مش يجي يعني المحكمة المركزية إجت قالت إنه لازم يبلش من 4 سنين لـ8 سنين
1: حكم. طيب التواصل كان بمبادرة مين؟ يعني حسب رواية موكلك اسمه طارق صح؟
0: نعم. التواصل كان بمبادرة العميل. والإشي المميز هون إنه هني وصلوا للمتهم بعد ما بلش يعني بعد ما فاتوا واجتاحوا غزي ووصلوا لمقرات لحماس فقدروا يوصلوا كمان لأجهزة يعني كمبيوتر USB وغاد قدروا يلاقوا اسمه ومن غاد قدروا يفهموا انه كان في تواصل.
1: قديش كان عمره لما كان التواصل معه؟
0: تقريبا 40 سنة.
1: مش صغير.
0: لا عنده 4 أولاد.
1: بسؤال اخير استاذ محمد، يعني لو بدنا يعني ناخذ هذا الحدث نطلع منه بتوصيات للمستمعين.
0: طلع يعني انا بقدر اقول لك اياه انه الشاب يعني ندم كبير جدا رغم انه رفض بالنهاية. شوف قديش الحكم اللي اكله 3.5 سنين بمخالفة امنية، ما فيش زيارات، حتى الوجبات الغذائية بالسفن الامنية هي جدا جدا مختصرة. فيعني ممكن انت تدمر حياتك بسبب غلطة اللي انت ممكن تفكرها غلطة يعني ممكن تتصلح او غلطة صغيرة، بس هاي الغلطة الصغيرة اليوم المحاكم والمحققين الشباك ما بتساهلوا بالمرة وبلاحقوا الجميع، وبالاخص على شبكات التواصل الاجتماعي واتساب انستغرام تيليجرام كل المحلات كله مراقب. وحتى مش بس هيك، كتير مرات بنتحلوا شخصية عميل اجنبي بيكونوا اللي عم بيحكوا هني من جهاز المخابرات. فالحذر للجميع، يعني هاي الشغلات ما فيش تساهل.
1: استاذ محمد الحاج شكرا جزيلا لك على هذا الحديث، يعطيك العافية. شكرا جزيلا. إذن هذا قرار للمحكمة العليا تخفيف العقوبة لكن ليس إلغائها، على الرغم من عدم الاستجابة لاقتراحات من تواصل مع الرجل. مع ذلك العقاب عقاب كبير، واضح بأنه بعد 7 أكتوبر سقف العقوبات يرتفع وبشكل ملحوظ.

إذن رفض الالتماس، وكان ذلك بناء على خطأ أو تفسير خاطئ واستنتاج خاطئ لقاضي المحكمة المركزية والعليا، قبلت هذا التصحيح وقامت بتخفيض العقوبة كما استمعتم على لسان المحامي.

0: وهذا يأخذنا إلى ما يحدث في غزة، القصف المستمر، ويبدو أن هناك نية أو نوايا للتهيؤ لواقع آخر. أستاذ مصطفى جعرور، صباح الخير.
1: صباح الخير زميلي.
0: يعطيك العافية.
1: الله يعافيك يا رب.
0: إذن القصف مستمر، دير البلح يوم أمس أيضا كان هناك قصف آخر ميدانيا، ماذا يحدث؟
1: يعني نتحدث على غارة إسرائيلية بالقرب من مخبز زال ما وسط دير البلح لعربة ما تسمى توكتوك، قبل لحظات من الآن تم استهدافها بصاروخ من طائرة الاستطلاع الإسرائيلية، أدى هذا الاستهداف إلى نقل إصابات من المكان، يعني ما يقارب 5 إصابات، بعض من هذه الإصابات هي خطيرة جدا جراء الاستهداف المباشر من قبل طائرات الاحتلال الإسرائيلي. أيضا منذ ساعات الصباح كان هناك قصف مدفعي إسرائيلي مركز في مناطق الشرقية لمحافظة خان يونس، أيضا في المناطق الشرقية للمنطقة الوسطى، وأيضا قصف مدفعي مع تخديم لمكعبات الصفراء بالقرب من وادي غزة في محيط شركة زمرد. هذه المنطقة أصبحت الآن هي تتبع فعليا، ومنطقة صفراء تتبع لجيش الاحتلال الإسرائيلي. منذ صباح هذا اليوم أفاق السكان على وصول هذه المكعبات مقابل مدخل شركة الكهرباء، يعني أصبح الخط الأصفر

0: الأكثر هو يبعد عن صلاح الدين فقط يعني سوى مترين، يعني مترين يبعد عن شارع صلاح الدين، وأصبحت الحركة هناك أصبحت شبه معدومة بشكل كامل، وهي خطيرة أيضا جراء إطلاق الرصاص من قبل الآليات الإسرائيلية والرافعات الإسرائيلية على كل من يتحرك في هذا الطريق في شارع صلاح الدين، وأصبحت أيضا الحركة خطرة. هنا نتحدث أيضا عن توسيع المكعبات الصفراء في منطقة شمال غرب بيت لاهي ومنطقة السلاطين، هذه المنطقة منذ يعني ساعات صباح الأمس حتى فجر هذا اليوم، وهي تعاني من عمليات تقدم لآليات الاحتلال الإسرائيلي والجرافات أيضا التي تقوم يعني أيضا
1: وكأنه زحف بطيء مصطفى، وكأنه زحف بطيء مستمر.
0: يعني هذه هي عملية بالضبط، هي عملية زحف تقديم الخط الأصفر كالسلحفاة، هي تقديم عملية تقديم الخط الأصفر، وهذه العملية هي عملية بطيئة جدا يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي. بالأمس تحدث نتنياهو أنه اقترب على السيطرة 70% على قطاع غزة وسيحكم القطاع، وهو فعليا هذه العملية عملية بطيئة دون أي رادع وأي موقف من قبل الوسطاء الذين الآن يضغطون على الطرف الآخر بمقابل تسليم ومقابل إنهاء الحرب، وهي بالفعل الآن يعني هي ساحة حرب في قطاع غزة.
1: بعض المصادر العسكرية مصطفى، بعض المصادر العسكرية الإسرائيلية أو هناك حتى يمكن أن نقول مراسلون عسكريون إسرائيليون بدأوا يتحدثون وكأن حماس يتهيأ لإمكانية عودة الحرب من جديد، وتحدثوا عن تسليح، تحدثوا عن تجنيد شباب، عن إعادة وتجهيز أو ترميم بعض البنى التحتية وبعض الأنفاق في غزة. ماذا يقول الناس في غزة عن هذه الأقاويل؟
0: يعني هنا المراسلين العسكريين الإسرائيليين والاحتلال الإسرائيلي والجيش الاحتلال الإسرائيلي والمخابرات الإسرائيلية بشكل عام تتحدث عن إعادة قدرات بناء حركة حماس، وهذه هي ادعاءات كاذبة حتى تستمر العملية العسكرية الإسرائيلية داخل قطاع غزة. يعني صباح هذا فجر هذا اليوم استيقظ سكان قطاع غزة على هزة أرضية، هذه الهزة هي نتيجة نسف مباني شمال قطاع غزة، وهذه الهزة وهذه النسف تؤثر على كل البنية التحتية تحت الأرض، ولم يتبقى سوى يعني بضع المباني القليلة المتوقفة نتيجة هذا النسف مما هو نتيجة هذه الهزات الأرضية التي تحدث بعد عمليات النسف وعمليات التفجير التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي، وهذا يؤثر أيضا على الأرض، وهنا يعني بمعنى أنه لا هناك استمرار لبنية تحتية لحركة حماس أو إعادة تسليح، وهذه هي الدعاءات يعلنها جيش الاحتلال الإسرائيلي حتى يستمر العملية العسكرية الإسرائيلية ويستمر في العنجهية الإسرائيلية ويستمر في القصف الإسرائيلي وعملياته. هنا يعني نتوقع بأن نتنياهو هو الآن يعني وقفت جبهة لبنان وجبهة إيران، ولم تبقى سوى جبهة غزة فقط في أمامه حتى يتم يعني تنفيذ عملياته وتنفيذ الغارات.
1: يعني هي جبهة غزة لم تهدأ أبدا. السؤال هل يتحدث الناس مثلا عن خوف من تصعيد أكبر أو العودة لعمليات عسكرية أكبر من الذي يحدث الآن؟
0: زميلي، هي الغارات الإسرائيلية لم تتوقف حتى الآن، ولم تتوقف الحرب الإسرائيلية حتى الآن. الشارع الغزي هنا أصبح يعني حتى يتجول في الطرقات، وهو يعني يعتبر نفسه بأنه شهيد مؤجل وهدف مؤجل نتيجة الغارات الإسرائيلية المفاجئة وقصف من قبل طائرات الاستطلاع. هو فعليا توقف عن عمليات التوغل إلى وسط مدينة غزة، لكن ما زال يتوغل على الحدود الشرقية والشمالية، ما زال يقصف الآن. وأنا أتحدث معك قد عن شهيد نتيجة الغارة الإسرائيلية على توك توك في في في في منطقة الشهداء الأقصى عند من قرب المستشفى الشهداء الأقصى مخبز زادنا وسط دير البلع. هذه الغارة الإسرائيلية استهدفت مجموعة من المواطنين المدنيين، ففعليا هي الحرب لم تتوقف، ومخاوف المواطنين بأن تزيد هذه الغارات وحدة هذه الغارات الإسرائيلية، والمخاوف الأكبر أن يقوم جيش الاحتلال الإسرائيلي بطلب من سكان المحافظات الوسطى بالانتقام، يعني المحافظات هي شرق صلاح الدين، مدينة النصيرات ومخيم البريج هذه والمغازي، هذه المخيمات التي يسكنها أكثر من 200,000 نسمة ونسمة في المخيمات. يعني هنا الخوف من أن يقوم جيش الاحتلال بالنزوح غربا ويتم السيطرة عليها، ويعني هي كما تحدث أنه سيقوم بالدخول إلى مناطق لم يقوم بالدخول إليها بالسابق.

0: هذه العملية الإسرائيلية والهنجهية الإسرائيلية لم تتوقف حتى الآن، والحرب ما زالت مستمرة، لكن هو ليس دخول بري إلى وسط القطاع، ولكن هناك قصف مدفعي، قصف حربي.
1: وتحدثت عن الاقتراب من نعم مصطفى، تحدثت عن الاقتراب من شارع صلاح الدين، وشارع صلاح الدين هو شارع طولي عمليا من شمال قطاع غزة إلى جنوبها. الاقتراب من شارع صلاح الدين ليس في كل المناطق
0: بالفعل. نعم بالفعل، يعني شارع صلاح الدين الآن أصبح شبه معدوم. هناك من بوابة إيرس شمال قطاع غزة، أقصى شمال قطاع غزة، حتى يعني نتحدث عن الشجاعية، مفترق الشجاعية اللي هو وسط مدينة غزة، هذه الحركة هناك معدومة بشكل كامل لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي على هذا الشارع. فتبقى يعني من مفترق الشجاعية حتى مفترق دولة، يعني حتى الحركة هناك خطيرة، ولكن من مفترق دولة حتى أقصى جنوب رفح هذه الخط بشكل كامل يعني يسيطر عليه جيش الاحتلال الإسرائيلي، ما عدا منطقة ما بعد جسر الواد، منطقة خان يونس، منطقة النصيرات، ومنطقة البريج، ومنطقة المغازي، الشارع حتى دير البلاء، حتى مستشفى دار السلام الواقع شرق القرارة في محافظة خان يونس، الآن أصبحت الحركة هناك معدومة بشكل كامل بسبب وصول المكعبات الصفراء على باب مستشفى السلام. والآن أصبح يعني أكثر من 80% من خط صلاح الدين يقع تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي وتحت الخط الأصفر، ويمنع الاضطراب له. وفي حل وصل أحد المواطنين إلى هذا المكان، تقوم طائرات الكواد كابتر والرافعات بإطلاق الرصاص بشكل مباشر عليه، ونحن نتحدث عن عدد كبير من الشهداء ارتقى جراء التقدم إلى هذا الخط ووصولهم إلى منازلهم المدمرة في محاولة لإصلاح أي شيء منها، ولكن يقوم الاحتلال الإسرائيلي بمباغتاتهم. هذا هو الحال لحتى هذه اللحظة.
1: هذا هو الحال مصطفى جعرو، حدثنا من شمال قطاع غزة، شكرا جزيلا لك على هذا الحديث. الصحفي مصطفى جعرور من قطاع غزة، صورة الحال والزحف البطيء المستمر والمتواصل.

إذن هذا هو الحال في ساعة أولى من يوم جديد بدأناها بواقع دام يقض مضاجعنا، العنف والجريمة المستفحلة في هذه المرحلة، والإحساس بالعجز وقلة الحيلة وقلة العمل للأسف، وانتقلنا من خلالها إلى محاور أخرى ما بين المحلي والإقليمي. نحن نطوي ساعة أولى من يوم جديد، فاصل إعلاني، جولة إخبارية، نلتقي بعدها في ساعة أخرى. ياسمين عابد، إيهاب عويس، مصطفى شلاطة، ننتظركم بعد الأخبار.

0: في قهوة على المفرق، جربوها كمان مع حليبكم المفضل. يتقبرين
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
2: سيتروان برلينغو، شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعاً في البلاد، واسعة عملية بتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلات العرض أو على الهاتف نجمة 4989. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست مستورد. عدم الالتزام بسداد الكارت قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
3: مستحيل أنه أنسى تحضير الوجبة المدرسية لابني في الصباح.
4: مستحيل أن أنسى مشاركة ابنتي في تحضير دروس الحساب.
3: مستحيل أن أنسى طفلي في السيارة، هذا لا يمكن أن يحصل معي.
4: لا تقل لي هذا لا يحصل، نسيان الأولاد في السيارة ممكن أن يحصل لكل واحد منا. قبل الخروج من السيارة وإقفالها نتأكد من نزول الجميع وعدم نسيان أي أحد منا. حياتك أهم. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
0: قارئة الفنجان، لشو في فنجان بشبه فنجاني؟
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
5: واحد اثنين تجربة واحد اثنين تجربة بي بي
6: بيكيور ليزر برو ل30 يوم تجربة بترجمة.

0: لمصرياتك إذا بتكاش الجهاز. كمان 50% تخفيض على سعر الجهاز البرو، كمان هدية بقيمة 150 شيكل. نجمي 3414 نجمي 3414.
1: أوكي زبطة تمام.
2: هنا إذاعة الشمس
3: 101.98.1 FM ستيريو.
2: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية ريديزاين، مجمع التصميم والأثاث في الشمال، 40 قاعة عرض لأكبر ماركات التصميم الرائدة في البلاد. ريديزاين، شارع حيفا 44، كريات أتا. نحن بانتظاركم.

0: أخبار العشرة تماماً في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين غميض، وإليكم التفاصيل. ارتفعت حصيلة القتلى في المجتمع العربي إلى 143 قتيلاً منذ مطلع العام الجاري، وقتل صباح اليوم عدنان ريحاني في الثلاثينيات من عمره إثر تعرضه لإطلاق نار في بلدة يافة الناصرة. وفي تعليقه قال رئيس المجلس المحلي ماهر خليلي في حديث لإذاعة الشمس إن الحلول لم تعد بأيدينا، محملاً الشرطة المسؤولية عن جرائم القتل ونزيف الدم في المجتمع العربي، وداعياً إياها إلى تحمل مسؤولياتها والقيام بواجبها. من جانبها قالت الشرطة إنها فتحت تحقيقا في الملابسات، مشيرة إلى أن الخلفية جنائية. في غزة أعلن قبل قليل عن ارتقاء طفل وإصابة عدد آخر في غارة إسرائيلية على مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، وأشارت مصادر محلية إلى استمرار الانتهاكات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار، ما يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية وزيادة أعداد الضحايا وسط عمليات عسكرية متفرقة تشمل مناطق عدة في القطاع. في السياق، حذر مسؤولون في الجيش الإسرائيلي رئيس الأركان يال زمير من أن حركة حماس تستعد لحرب أخرى، وبحسب المسؤولين تعمل حماس على إنتاج الصواريخ والعبوات وتجنيد الشبان وإعادة بناء الأنفاق وتدريب النخبة. في الضفة الغربية، اقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي فجر اليوم حرم جامعة بيرزيت شمال رام الله واعتدت على أحد حراسها، وأكدت مصادر محلية أن القوات اقتحمت الجامعة بتعزيزات عسكرية واعتدت على حارس الأمن بشير الخطيب، كما دهمت مبنى كلية الرياضة وعمدت إلى تحطيم محتوياته. اعتدى مستوطنون اليوم على فلسطيني في بلدة بيتا جنوب نابلس بالضرب، وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنين هاجموا المنطقة الصناعية في البلدة واعتدوا على حارس يعمل فيها بالضرب قبل أن يرشوه بغاز الفلفل. أفادت وكالة الإعلام اللبنانية بأن قوات إسرائيلية فجرت صباح اليوم مباني سكنية في بلدتي الطيبة وحداثة، وألقت قنابل صوتية في برج قلاوية وبرعشيت جنوب لبنان. في السياق، قال حزب الله إنه يحتفظ بحقه في الدفاع عن النفس في أعقاب هجمات عدة شنتها إسرائيل على جنوب لبنان، وأكد الحزب أن استهداف مجدل زون مساء أمس يعد انتهاكا فاضحا لوقف إطلاق النار، مشيرا إلى أنه يراقب هذه الانتهاكات ويحتفظ بحق الرد. من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي عن مهاجمة 3 مقرات تابعة لحزب الله في جنوب لبنان ردا على استهداف قواته. كما أعلن الجيش عن تدمير نفخ لحزب الله بطول 200 متر في جنوب لبنان، وأضاف البيان أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة قبل تنفيذ الهجوم. في السياق، نقلت صحيفة هارتس عن مصدر عسكري إسرائيلي قوله إن الجيش لم يتلقى حتى الآن أي أوامر بالانسحاب من أي منطقة داخل الأراضي اللبنانية، وأشار المصدر إلى استمرار انتشار القوات الإسرائيلية في مواقعها الحالية.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يطرأ اليوم ارتفاع آخر على درجات الحرارة، وتشتد وطأة الحر في معظم المناطق خاصة الجبلية والداخلية. في القدس والجليل الأعلى وحده

31، طبرية 36، الناصرة 33، حيفا والساحل 29، تل أبيب وهفا 29، النقب 35، وأخيرا في إيلات 41 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم صباحا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: التأهب للهزات الأرضية وسلطة الطوارئ الوطنية وشرطة إسرائيل وقيادة الجبهة الداخلية.
1: من المستحيل أن أنسى أخذ الولد من الحضانة.
2: من المستحيل أن أنسى موعد فحص البنت عند الطبيب.
1: مستحيل أن أنسى طفلي في السيارة. هذا لا يمكن أن يحصل لي.
2: لا تقولوا هذا لا يمكن أن يحصل.
1: نسيان الأولاد في السيارات يمكن أن يحصل لكل واحد منا. قبل الخروج من السيارة وإقفالها نتأكد من نزول الجميع وعدم نسيان أي أحد منا. حياتك أهم. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
3: بيلا تشاو، وداعا جميلتي، وإلى اللقاء مع فنجان آخر.
4: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني
5: عالشمس دائما.
6: شو يعني شلافيها نوك آوت؟
7: يعني شمينيتها قمار، ريفع قمار، حيتس قمار وقمار.
8: سلام، معكو أبو الحروف. شلافيها نوك آوت هي الأدوار الإقصائية، أما اللي ذكرتن الدور الستاعش أو ثمن النهائي، ربع النهائي، نصف النهائي والنهائي. أحسن هيك؟
9: الشمس من حط النقط على الحروف.

إذن يقول الأونلاين قد تكون هذه الخطوة منصفة أخلاقيا لكنها غبية سياسيا ودبلوماسيا، والحكومة الإسرائيلية لم تفهم أبعاد هذه الخطوة وحجمها، وهذا بطبيعة الحال سيضر بالعلاقة التركية الإسرائيلية، لكنه أيضا سيحول الأنظار نحو إسرائيل. يعني ويقول بالمثل الذي يمكن أن نترجمه للعربي، اللي بيت من زجاج لا يرمي على الآخرين حجر.

0: نحن سنتحول إلى قضية أخرى. هذا الصباح تحدثنا إلى تعيين قضاة في المحاكم المدنية، في محاكم الصلح وفي المحاكم المركزية، والآن نريد أن نتحدث عن قضاة في المحاكم الشرعية. مسار تعيين القضاء في المحاكم الشرعية يزداد أو يتواصل. قبل فترة ما كنا قد تحدثنا عن تعيين 4 قضاة في منطقة القدس، والآن المسار يستمر. المحامي أستاذ حسين خالدي، صباح الخير.
1: صباح الخير إلى كل جميع المستمعين.
0: عضو لجنة تعيين القضاء في المحاكم الشرعية. نعم، نتساءل أستاذ حسين، كيف يتم تعيين قضاء في محكمة شرعية؟ ما هو المسار؟ كيف يبدأ؟ كيف يستمر؟
1: المسار زي أي تعيين في الجهاز القضائي، يبدأ بعمل اختبارات وامتحان ولجان فرعية. هذا هو المسار الأولي.
0: نعم، ومن بإمكانه أن يتقدم؟
1: حاصل على لقب أكاديمي وكمان متمكن في الشريعة وحصل على لقب في الشريعة. كل شخص، يعني كل شخص حاصل على لقب أكاديمي ومتمكن في الشريعة ممكن أن يتقدم.
0: هل يشترط بأن يكون دارسا للقانون؟
1: دارسا للقانون لا،
0: ليس للدرجة.
1: اللقب الأكاديمي هو الشرط الأساسي.
0: نعم، الآن يوم أمس أو في الأيام الأخيرة عينتم قاض خامس، يعني هيك في مسار من تعيين قضاء.
1: نعم،
0: أين هذه المرة؟
1: أولا عيننا احنا 4 قضاة شرعيين في

0: منطقة القدس في المحاكم الشرعية. وبالأمس تعيين كان تعيين للقاضي الخامس، لأنه كان هو عمليا كان لازم يتعين مع القضاة اللي تعينوا في السابق، وبسبب أمور تقنية لم يتعين.
1: أيضا في منطقة القدس
0: القاضي الخامس سيكون في جميع المناطق ومش بالقدس.
1: نعم. السؤال، كم ينقص المحكمة الشرعية من قضاء؟ إلى أي مدى فعلا هناك نقص؟ يعني في المحاكم المدنية بنعرف طوابير طويلة جدا، شو الحال بالمحكمة الشرعية؟
0: الأمور بالمحاكم الشرعية صعبة جدا. يعني الموضوع هو كان أنه آخر تعيين كان في 2017، وفي نقص حاد، وكميات الملفات اللي هي بتزيد يوميا بتزايد. المشكلة اللي صارت إنه كان في كمية ملفات أكثر من 10,000 ملف في منطقة القدس، وهذا أثر على جميع المحاكم الشرعية بالبلاد.
1: أثر بأي شكل؟ إنه هل كان هناك نقل ملفات من القدس إلى محاكم أخرى لتسهيل؟
0: نقل ملفات لا، بس كان نقل لقضاء اللي هن ساعدوا في ملفات القدس، وهذا أثر على المحاكم في الألوية الثانية،
1: فعمل طوابير وأدوار بمناطق أخرى.
0: مظبوط.
1: عندكم توقع أو عندكم يعني تخيل كم من القضاء ينقص، يعني حتى يكون المسار لا أقول سريع ولكن مش
0: حاليا اللي صار هون إنه إحنا بعد التعيين للخمس قضاء اتفقنا مع إدارة المحاكم الشرعية اللي هي ممثلة بالدكتور إيهاب أبو غوش، إنه نعمل على ميبوي أو مسح لكل النواقص أو الأشياء اللي موجودة بالمحاكم الشرعية. سنعمل على لجنة اللي هي تفحص كل هاي الأمور، ومن هون إحنا رح نطالب كمان قضاء جدد نعينهم بجميع المحاكم مش بس بالقدس.
1: حتى الآن ما نعمل هذا المسح، يعني هذا المسح من المفروض أن يتم بالفترة القادمة.
0: نعم.
1: النقص فقط في القضاء ولا في مرافق أخرى ذات علاقة بالمحكمة الشرعية، خدمات تجسير، أمور أخرى؟ يعني المحكمة الشرعية مش بس قضاء.
0: المحكمة الشرعية
1: أستاذ حسين؟
0: ألو؟
1: أنا نسمعك.
0: النقص في جميع المرافق في المحاكم الشرعية، وإحنا أنا كعضو لجنة تعيين القضاة الشرعيين يعني ما بعرف هاي النقص إلا إذا كانت إدارة المحاكم تطالب في أمور كذلك، وإحنا راح نساعد إدارة المحاكم الشرعية على كل الأمور والمتطلبات.
1: لأي مدى في تهافت على هذا المنصب؟ هو منصب صعب، يعني القضايا اللي يتم التعامل معها هي قضايا مش بسيطة شعوريا عاطفيا.
0: كان طلبات كثير، كان في كثير محامية وغير محامية، يعني في مرافعين شرعيين ممكن يتقدموا لهاي المنصب، وكان في كثير
1: ما في شح يعني توجهات.
0: نعم.
1: من يقر في نهاية المطاف تعيين القاضي؟ يعني كيف يعين؟
0: في لجنة مركبة من 9 أعضاء، احنا كممثلين عن نقابة المحامين 2، اعضاء كنيسة 2، ومن الوزارة 3 وزراء، و2 رئيس المحكمة الشرعية، وكمان قاضي شرعي.
1: نعم. من نواب عرب عادة؟
0: نواب عرب. في لجنة تعيين القضاة الشرعيين حسب القانون ملزمين أن يعينوا نائب، على الأقل نائب واحد عربي.
1: إذن والنواب اليوم مين؟
0: النواب الدكتور منصور عباس والدكتور أحمد الطيبي.
1: أولا نواب في لجنة تعيين القضاة الشرعيين. أستاذ حسن خالدي شكرا جزيلا لك، نتمنى للأمور أن

0: إذن استمرار تعيين قضاة بعكس المحاكم المدنية، هناك ربما شح في طلبات التعيين في مناطق مختلفة، في منطقة المركز والجنوب. في المحاكم الشرعية يقول المحامي حسين خالدي لا يوجد نقص في المرشحين، هناك عدد كبير من المرشحين. إلى نتحول بعيدا إلى أوروبا التي تذوب تنصهر. أستاذ نبيل شوفان صباح الخير.
1: يا هلا، صباح النور، أهلا وسهلا.
0: طمني عنك بالأول.
1: تمام. يعني طبعا يوم تجاوزنا الأزمة، برودات طبعا اليوم بباريس، درجات الحرارة رجعت لدرجاتها المعتادة، ويعني يبدو أنه خلصت طبعا موجة غير المسبوقة يلي مرت فيها باريس. نحن من الناجين طبعا، لأنه لا. يعني كان في طبعا حالات وفاة كبيرة للأسف، ما بنعرف لسه الأرقام الرسمية ما طلعت، بسبب أنه يعني وكالة الصحة الفرنسية قالت أنه بليلة 26 و 27، يعني 3 والأربعاء الماضي، زادت حالات الوفيات 1300 عن اليوم اللي قبله بس. فلذلك يبدو أنه نحن أمام تقديرات أولية، وأنه في وفيات بصراحة كبيرة جدا، بانتظار البيانات، بانتظار إبلاغ بعض المنازل، الأسر شو صار معها، دور الرعاية الصحية أيضا لسه ما بلغ طبعا بالوفيات اللي حصلت. ومن المؤكد أنه في حصيلة بصراحة ستكون ثقيلة جدا، يعني في توقعات انه تتجاوز يعني اكثر من 5000 الى 10000، ما بنعرف بالضبط.
0: هذه ارقام مريعة، ولكن يعني هذه ارقام مريعة بتذكرنا بفترة الكورونا،
1: بتذكرنا بالاحرى بعام 2003 لما مات اكثر من 15000 فرنسي بسبب موجة الحرب. طبعا هاي رغم انه كان في اجراءات متخذه، يعني بعض المشافي من يومها من 2003 لهلا بعض المشافي ركبت مكيفات بعض المدارس، ولكن بصراحه الاجراءات لم تكن كافيه. اجت موجه الحر ب 2026 مبكرا، حتى قبل بدايه الصيف، يعني نحن بشهر 6 لسه ما انتقلنا تماما الى الصيف، ما زلنا
0: يعني ذروه الحر. ذروه الحر كم وصلت سيد نبيل عندكم في باريس؟
1: المشكلة يا سيدي بأنه درجة الحرارة بالنهار كانت وصلت بليلتين ب 26 27، بالنهار 43، بالليل 35. شو يعني هذا؟ هذا يعني أنه استمرت درجات الحرارة بالارتفاع ل 11 يوم بدون ما تنزل بالليل. المفروض يعني بتموز أو بآب تطلع درجة الحرارة تصل إلى 40 درجة، ولكن بالليل تنخفض إلى ما دون 25 درجة، وبالتالي تسمح للجسد بالتعافي. أما بهاي الليالي اللي تسمى طبعا يسمونها العلماء بسموها ليالي استوائية، وبالعادي ما بتستمر أكثر من 3 أيام، هالمرة استمرت 11 يوم. ولذلك السلطات أعلنت الإنذار الأحمر. لما بتمر 3 ليالي بدون ما تنزل درجات الحرارة، الجسم بيصاب بإجهاد حراري وما بيقدر يتعافى من النهار الحر اللي مرق فيه. فأنت بتفتح الشباك بالليل درجة الحرارة 35، هذا غير يعني ما بيحصل ولا بالشرق الأوسط بالمناسبة ولا بالصحراء
0: أبدا،
1: ولا بالصحراء،
0: ولاحظنا مشاهد الناس هرب بالليل. نعم، ولاحظنا ناس يهربون إلى الأنهار، يهربون إلى مجمعات المياه، حتى يعني
1: إلى مراكز التجارة، حتى المكيف يا سيدي.
0: أنا أذكر حتى
1: سينمات الدولة فتحت سينمات مجانا يعني خلال الأسبوعين الماضيين.
0: أنا أذكر حتى تم تعطيل مرافق مهمة، حتى إمكانية الوصول لبرج إيفل تم تعطيله في ذلك الحين، خوف من الحرب
1: طبعا، لأنه الحديد بيتمدد والمصاعد تتضرر بشدة. تتخيل بأن وسائل النقل أيضا بعضها توقف بسبب أنه سكك الحديد تتمدد، يعني بهاي الحرارة لما بتواجه ارتفاع

0: فعال بدرجات الحرارة، فتمددت بعض سكك الحديد، وبالتالي توقف حتى النقل، وأيضا المدارس عطلت، والمشافي أعلنت الاستنفار، وصارت تستقبل الأولوية، صارت تعطيها للي أصيبوا بصدمة شمس خلال النهار، وخصوصا العمال. لا ننسى بأن العمال في باريس، التي يعني باريس عاصمة سريعة جدا وتحتاج كل يوم إلى عمال وعمل، عمال النظافة، عمال البناء، عمال الطرق، هؤلاء لا يتوقفون. وبصراحة أنا رأيتهم يعملون رغم الحر،
1: رغم
0: يحاولون
1: الحر.
0: إنهاء أعمالهم رغم الحر، والله كانوا عم يشتغلوا. وطالبوا طبعا، كان هنالك مطالبات من النقابات بتعديل قوانين العمل واتخاذ إجراءات، وتم مثلا وضع شروط جديدة هلا خلال هالأسبوع، بأنه يتم توزيع مياه على كل عمال النظافة، مياه باردة، و يعني تقصير ساعات العمل والمزيد من الإجراءات. وبالتالي يعني كان في بصراحة حرارة قصوى شديدة وخسائر فادحة في فرنسا رغم كل شيء، والوفيات نحن ننتظر بعض الإحصاءات التي ربما ستخرج في الأيام المقبلة لتكشف عن ما خلفته موجة الحر هذه. وإذا بتسمح لي فقط يعني
1: نعم
0: للتوعية أو لزيادة المعلومة والمعرفة، بأنه ما حصل هو نتيجة احتباس حراري واضح، كتلة هواء ساخنة انتقلت من شمال أفريقيا ومن الأطلسي وصلت على فرنسا. لماذا؟ لأنها لم تجد طريقها إلى الفضاء. يعني بالنهار عندما ضربت الشمس سطح الأرض، هذا يحدث في كل صيف، ولكن ليلا تصعد الحرارة وتخترق الأتموسفير وتصعد إلى الفضاء تذهب يعني.
1: نعم
0: أما بنتيجة احتباس ذرات الكربون وإزاحتها لذرات الأوزون في طبقة الأتموسفير، ذرات الكربون تمنع خروج الحرارة من الغلاف الجوي، وتعمل بمثابة مرآة ترجع تعكسها إلى الأسفل إلى الأرض، فتنحبس الحرارة في الأجواء الأرضية.
1: نعم
0: وهذا كله نتيجة طبعا غاز الميثان،
1: يعني
0: ويعني
1: وكل ما
0: الطاقة غير
1: نسببه
0: النظيفة.
1: وكل ما نسببه البيئة. بسؤال أخير أستاذ نبيل، يعني باريس تعيش يعني صيف صعب، يعني الصيف في باريس صعب، يعني أنا زرته في الصيف كان صعب. لما لا يتم تركيب مكيفات في البيوت في المركبات؟ يعني الطقس في أوروبا لا يطاق، ما الذي يمنع نشر المكيفات؟
0: يعني شوف، من قبل عام 2003، يعني مثلا بعام من عام مثلا بالسبعينات والثمانينات والتسعينات، درجات الحرارة معروفة في أوروبا بدرجات الحرارة المعتدلة ومناخ المعتدل، لكن يبدو أن القارة الأوروبية، وبحسب طبعا هذا مش كلامي، كلام الوكالة الأوروبية للبيئة، تقول بأن يبدو أن القارة الأوروبية هي الأسرع بالتأثر بالتغير المناخي، لأنه منذ عام 2000 وقدوما أصبحت المواسم والفصول تتغير بحدة، وبعض الأيام تجمح الحرارة وبعض الأيام تجمح الأمطار مثلا، فتحصل السيول والفيضانات، وبالتالي نحن أمام تغيرات مناخية تظهر في أوروبا أكثر من غيرها. لا ننسى
1: فلما لا تركبون لا يركبون المكيفات؟
0: الآن يتم مناقشة هذا على المستوى السياسي. بالمناسبة ثقافة المكيفات غير موجودة في فرنسا، ولكن مع بعد موجة الحر هذه خصوصا الأسبوعين الماضيين، بدأ السياسيون يتحركون ويتحدثون ويطالبون، ومثلا جان لوك ميلانشون أو مثلا مارين لوبين اليمين المتطرف مثلا يطالب الآن بمناقشة هذا الموضوع في البرلمان، وأدخل إلى برنامجه الانتخابي. طبعا هو يستغل كل مناسبة، يعني كل ما يحصل في فرنسا من أجل الصعود، وهو الآن يقول بأن برنامجه الانتخابي بات يتضمن توزيع المكيفات في كل المدارس والمشافي، وإشاعة ثقافة المكيفات بين الفرنسيين، وهو أمر رفضه اليسار الراديكالي قائلا إن هذا سيزيد من حدة تغير المناخ في
1: مثير.
0: أوروبا.
1: مثير ما يحدث
0: طبعا
1: في أوروبا.
0: السلطة الوسط، يعني الوسط لديه موقف وسطي، يعني يقول بأنه هنالك إجراءات أخرى يمكن اتخاذها، مثلا بناء منازل أو طبعا إصلاح الأبنية والمنازل والمشافي والمدارس بطريقة تعزلها عن الأجواء الخارجية وتساعد أكثر بتبريد

0: من
1: وبتبريد
0: نعم
1: الأماكن، وأيضا تغيير ثقافة الإنتاج الزراعي حتى تتأثر. كل شيء يتأثر بصراحة،
0: كل شيء يتأثر
1: حتى
0: أستاذ نبيل،
1: المجتمع، حتى المجتمع.
0: كلنا نتأثر. أنا أشكرك جزيل الشكر على هذه الرسالة. المهم أن الأمور تحسنت والأجواء تحسنت، السؤال الآن الأضرار التي بقيت. نشكرك أستاذ نبيل شوفان إذاعة مونت كارلو على هذه الرسالة الوافية من فرنسا ومن باريس، شكرا جزيلا لك.
2: أنا المعشوقة السمراء، هو من إشي قليل صيتها شاع في الصين.
3: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
4: عم تبنوا بيت؟ من الآن ما في داعي تتخيلوا، تجسيد لبيتك بالحجم الملان وحسب تخطيطك قبل ما تبلش تبني في قاعة عرض خاصة وبحجم 1x1 من بيتك. الأخطاء والمشاكل آوت، بلانكس إن. بلانكس حل متكامل للناس اللي بتدور على الدقة. ابحثوا عنه عبر صفحات التواصل بلانكس PLNX. المستقبل بين يديك. حملة صيفية جنونية في شبكة بيج إلكتريك، مكيفات إنفرتر من الماركات الرائدة في البلاد، تديران، إلكترا، أوكس، فاميلي وغيرها، ابتداء من 799 شيكل فقط. نعم نعم، وفقط في شبكة بيج إلكتريك.
3: آه يا إم حمادة، قهوة السيدات والسادة.
2: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
5: الشمس دائماً.

0: إذن هذه الوقفة المونديالية متابعة لما كان واستعدادا لما سيكون، وأمامنا مباريات مثيرة عندما وصلنا إلى مرحلة خروج المغلوب. زميلي نبيل سلامي، صباح الخير
1: والنور. صباح الفل والنور
0: والبدر بزا أرمل أيضا، وسعدت صباحا.
2: صباح الخير مصطفى ونبيل وجميع المستمعين.
1: أهلا
0: أهلا. البداية لم تكن ممتعة، جنوب أفريقيا أمام كندا، مباراة يعني كان بك في تحضرها بس بدقيقة 90 بزيادة.
1: هاي المباراة كانت امبارح يمكن حسيتها زي طوشة أولاد، دوش أولاد بيهجموا براجدوا على بعض، هذاك براجد عليه وهذا بزت حجر، هيك حسيتها أنا. المنتخب الجنوب أفريقي بمظهر غير لائق، غير لائق هذا الاستفزاز اللي كان، قضية أنه بدش يلعب كرة قدم وبدي يضيع وقت،
0: وراد أن يصل إلى ركلات الترجيح، هذا الأمل الوحيد.
1: يا مصطفى من أول الشوط وانت بتستنى لضربات الترجيح، هذا عيب يعني. ما كان حتى الفرق الضعيفة اللي لعبت في دور المجموعة، عشان ممكن هاي احنا مرحلة اقصاء، بس مش هيك كمان كرة القدم. المنتخب الكندي افضل، كان المنطق قال انه كندا لازم تفوز، وفازوا بالدراما يعني في الوقت بدل الضائع عمليا، واستحقوا التأهل انا اعتقد. وجنوب افريقيا ودع اللي عمله يعني يكفي عمليا، اصلا اول مرة بيجتاز دور المجموعات، هذا كان

0: بالنسبة لي الإنجاز.
1: يعني كندا استحقت التأهل وجنوب أفريقيا
0: بدون
1: استحقت
0: شك
1: ترجع البيت.
0: 100%.
1: زاهي
2: أكيد أنا امبارح في الدقيقة 90 يعني بعد ما كان المعاناة الكبيرة في كل المباراة هاي قلت يا الله صدنا بدنا نفوت على 120 على المدية 120
0: والله هيك كلها الهم مضبوط للتمديد
2: يعني هيك كان تفكيري يعني دقيقة 90 عم بحكيك يعني ومن الحظ الكبير اجانا لجميع المشاهدين يعني بالاساس انه اجت دقيقة 96 و94 وانضرب الجول هذا يعني انقذ الموقف للجميع.
1: انا كنت مقرر انه التمهيد مش هحضره خلص
2: صراحة مين كان بده يكمل يعني صراحة يعني أداء سيء أداء على مش على مستوى مجرد إنه جنوب أفريقيا إجوا عشان يسكروا اللعبة يكسبوا 120 دقيقة ويروحوا لضربات الجزاء كندا كانت أفضل كندا لعبت كرة قدم وصلت لفرص لكن ما كانش كافي امبارح ما شفناش فرص كافي عشان نقدر نقول المباراة كانت على مستوى عالي. كندا بعتقد يعني بعد هاي المرحلة يمكن يكون عندها تفكير واسع انه المرحلة الجاية مش راح تمرق هاي تفكيري انا
1: اظن. طيب تعال نحكي على مباريات اليوم. فكر كندا وجنوب افريقيا اخذوا من الوقت اكثر مما يستحقوا يعني هاي المباراة. تعال نحكي على مباريات اليوم. زميل في الساعة 8 مساء البرازيل امام اليابان.
0: هذا هو الامتحان. أنا بقول هذا امتحان. البرازيل تحسنت دور المجموعات ونظريا مباراة أمام اليابان مباراة سهلة راح تكون يعني إذا كان في مطب هنا مثلا كانت مفاجأة وابتدت المباراة للترجيح أنا أعتقد بتكون مفاجأة ضخمة. المفروض أنه البرازيل تفوز بهذا اللقاء بس اليابان فريق بيعتمد السرعة الهائلة وما بعرف قديش دفاع البرازيل يزاهي متماسك ما بشوف انه في بعض الثغرات في المنتخب البرازيلي هيك بشوف انا بعض وانا اخشى من انه سرعه اليابانيين تربك الفريق البرازيلي. اذا كان هجوم البرازيل اليوم فينيسيوس وتياغو اذا كان رافينيا مثلا رافينيا حتى الان مش رافينيا اللي بنعرفه بعده بيعاني
1: من رافينيا اظن انه بعده مصاب
0: من رواسب اصابته في برشلونه بتصور انه المباراه يعني مفتاح اللعب هو بيد البرازيل. برازيل من تقرر في هذا اللقاء وأنا متأكد على أن البرازيل راح تفوز مهما كانت الظروف
1: صحيح.
0: حتى لو مدت وحتى لو راحت ركلات الترجيح هذا المنطق.
2: نحن لازم البرازيل لازم نقول فينيسيوس بالأساس اليوم اللي بيمسكوا فينيسيوس وممكن يقرر مصير البرازيل بالأساس لأنه في المباريات الثلاثة اللي لعب فيها الفريق البرازيلي كان عنده أول شيء ما كانش عنده كرة قدم كان عنده فينيسيوس اللي يسجل الأهداف ويحضر الأهداف وهو الوحيد في الملعب يعني بزيت الطبات لفينيسيوس وانت كسر راسك
1: وفينيسيوس وأنشيلوتي مدرب البرازيل بعلاقات طيبة يعني واضح بأنه أينما يكون أنشيلوتي فينيسيوس يؤدي أداءات جيدة
3: صحيح انعكس عليه بالأداء يعني فينيسيوس بتشوفه بيلعب بفرح كمان مصطفى
1: صحيح
3: وبتشوف أنه قائد بتشوف انه قائد ويعني له مكانته بالمنتخب وبيعرفوا انه هو المنفذ وهو اللي يعني الامان يعني بيأمنوا انه وجود فينيسيوس بكونه تألق بكفاءة عالية بيأدي على انه يزرع الثقة بصفوف المنتخب.
1: زي المباراة اللي بعدها 11:30 ألمانيا امام الباراغواي. المفروض انه المنتخب الألماني ما يتغلب كثير
2: بس راح يتعمد لأكثر من في هاي المباراة لخشوني أكثر من فريق أيوة. الباراغواي هنا السر في الموضوع هذا هل الألمان حاضرين لهاي المباراة للعنف اللي راح يكون فيه عنف رياضي احنا بنحكي مش عنف رياضي
3: أيوة.
2: راح يكون مباراة صعبة فريق الباراغواي فريق اللي بيحارب على كل طابة بيقاتل على كل طابة ومش بمستوى المنتخب الألماني يعني احنا مضبوط نقول ألمانيا راح تغلب في هاي المباراة لكن كيف وقديش هاي صعب الواحد يتكهنها وقديش وقت كمان هل ده راح يكون في تمديد للوقت أم إنه الألمان راح يقرروا بنهاية الأمر في الشوط الأول ينهوا المباراة لصالحهم وتنتهي المباراة بالأساس بسلام لكن إذا الأمور أخذت وقت أكثر أنا بعتقد ألمانيا في ورطة كبيرة أمام الباراغواي
1: وربما ناجلسمان زي ما نبيل بحاجة أن يخلق نوعا من التغيير في المنتخب الألماني دمج بين فيرتس وجمال مسيالة مش أحسن إشي.
3: لا طلع المنتخب الألماني مش بكامل قوته أنا أخشى من هذا اللقاء زي ما ذكر زاهي الباراغواي فريق اللي بيلعب يعني يجيد اللعب المغلق وبيعتمد على الالتحامات والخشونة الزائدة أحيانا، وهذا قد يضر بالمنتخب، يعني قد لا يسمح بالمنتخب الألماني أنه يلعب كيف بده، أنه يمسك زمام الأمور وأنه يتناقل بالكرة. الألمان قريب جدا أسلوبه من الإسباني، قضية التبادل والاستحواذ على الكرة، هاي سياسة في الكرة الألمانية، إن كان على بايرن ميونخ بتشوفها أو إذا بتشوفها بالمنتخب. الفلسفة تبعت الألمان هي دائما الاستحواذ، السيطرة، وإنك تفرض الواقع، أنت تفرض رتم المباراة. السؤال أنا بقول لك مصطفى، المعركة راح تحسم في الوسط. لا نستهين بقدرات المنتخب باراغواي، عنده لاعبين اللي هن الشرسين بالمعنى، يعني لا يعني مثلا من ناحية الجسم لا فيرتس ولا موسيالا ولا هافرس بيقدر يصمدوا امام المنتخب الاوروغواي. هذا منتخب مدجج باجسام صلبه جدا الباراغواي. طلع الويل لالمانيا اذا ما تاهلت اليوم، كارثه بتكون للكره الالمانيه على مدار سنوات. لا يعقل المانيا تركت المونديال اخر مره مرتين من دور المجموعات، وهذا غير لائق بتاتا.

0: والسؤال: المباراة الأهم هذا الصباح، الرابعة صباحا، المغرب أمام هولندا، يعني هذه يمكن من المباريات المركزية في هذه المرحلة. زاهي،
1: أنا بتعدي من أفضل المباريات اللي راح تكون الليلة، يعني من ناحية إنجازات، من ناحية كرة قدم، أنا بتعدي المنتخب المغربي بأدي أداء جيد، الهولندي كمان عنده اندفاعات وعنده رونق خاص بفريق هولندي. أنا بتعدي الفريق، المباراة راح تكون على مستوى عالي جدا وراح تنتهي مع أهداف كتيرة كمان. أنا بعتقدي المنتخبين بيلعبوا بطريقة هجومية، الفريقين بيحاولوا يفوزوا بالمباراة، وهذا أثبتوا التنين، يعني حتى المغرب وحتى هولندا.
0: زميل نبيل،
2: أنا المباراة من المفروض أن تكون غزيرة أهداف، أنا مع زاهي بهذا الموضوع، وحد شايف المباراة متكافئة نوعا ما، تعادل 2-2. عندي الشعور وأنه هذه المباراة راح تمتد ركلات الترجيح، والله ما بعرف كمان إذا بتكون كمان ضربات جزاء. المباراة هاي راح تكون فيها دراما، هيك اعتقادي، لأنه الفريقين بملكوا طاقات هائلة جدا، لاعبين من الطراز الأول، وكرة قدم مفتوحة مش كيف ورجونا مبارح الجنوب أفريقيين. مباراة بدها تكون مثيرة بكل المقاييس.
0: المنتخب الهولندي يعني أمام السويد كانت أداءاته جيدة، مع اليابان التعادل، يعني نسبيا أداءاته جيدة، كانت المنتخب المغربي أيضا أداءاته جيدة. دفاع المنتخب المغربي مش بأفضل حال.
2: مزبوط، مش بأفضل حالاته، وبتلقى أهداف. هاي المشكلة، إنه هو من يعني أهداف سهلة نوعا ما، وكمان الهولنديين مصطفى فيش كل مباراة تلقوا فيها أهداف الهولنديين. أنا أعتقد المباراة بده يكون فيها إثارة، بده يكون فيها أهداف. الحظ مرات بيلعب دور والتوفيق، ما بتقدرش تعرف انت مين راح يتأهل من هذا اللقاء. مباراة غامضة تماما، الفريقين بيلعبوا كرة قدم جميلة جدا، والفائز في هذا اللقاء راح يقطع مسيرة طويلة يا مصطفى، هيك تقديراتي.
0: زي عمين بتراهن، شو بتوقع؟
1: أنا بعتقد في هالمباراة خصوصا أنا المغرب راح ينتقل للمرحلة الجاي. الفريق المغربي كتير كتير كتير حاضر للمونديال بشكل كبير جدا، عنده إرادة، عندي حارس مرمى كمان ما ننساش
0: إنه ياسين بونو
1: بالضبط، مبدع يعني بمعنى الكلمة. المنتخب المغربي حاضر أكتر من المنتخب الهولندي، مع المنتخب الهولندي كمان أعطى أشياء كثيرة، بس أنا شعوري إنه المنتخب المغربي راح ينتقل للمرحلة الجاي.
0: نبيل،
2: أنا بقدرش احكم مين راح يتأهل مصطفى، انا في مرات التفاصيل الصغيره هي اللي قد يعني تحسم اللقاء. الفريقين متكافئين نوعا ما، بس انا بقول انه هنا في اخطاء صغيره، الاخطاء الفرديه اذا حصلت ممكن هي تاثر من هذا الطرف او من ذاك الطرف، ما بعرف. عندك مباراه لا تقل اهميه كمان نوعا ما متكافئه بكره برضو الساعه 8، ساحل العاج والنرويج. ساحل العاج فريق عنده طاقات وعنده خامات كثير منيحه بيلعبوا في اوروبا، والنرويج انت عارف يعني خسارتين مع فرنسا لا تقول يعني
0: كل شيء. لعبوا بالتشكيل الثاني، لعبوا بالتشكيل الثاني.
2: لما عندك منتخب فيه واحد زي سورلوت وأوديغور وعندك واحد زي هالاند، ما بتقدرش تضمن، ما بتقدرش تأشر عليه انه خسران حتى لو لعب مع البرازيل.
0: بدنا ناخذ دقيقة هيك نرجع للأمس وللتساؤل اللي شغل بال كل عشاق كرة

0: القدم مباراة الجزائر والنمسا مخططة ولا هيك صار؟
1: رجعنا كثير سنين لورا مصطفى.
0: لا احنا هو من هناك بدي التساؤل.
1: الواضح انه السد الديني
0: مش على اخر.
2: ازاي طلع من السبعين ورا الفريقين كانوا مكتفين بالتعادل، بدي نتقالوا خايفين من بعض، مع مين نلتقي بعدين مش مهم. الجزائر بالتعادل بال بال بال بالفوز
0: مع اسبانيا،
2: بدا مع اسبانيا هذا التعادل، مع الزعلانين الجزائريين من التعادل، بس المصيبه كانت عند ايران انه هذا التعادل في الوقت بدل الضائع
1: بالضبط
2: ابكى الايرانيين.
0: بس بالدقيقه 90 محرز قرر شيء ثاني.
2: طب هو كانت غفله، انت عارف كيف مهني مركي، وكانه انا مش رايح الساعك تلسعنيش. فجاه كره غريبه امنوعها اجت وانفرد لحاله، ايش بدي يعمل؟ اضطر انه يسجل 3-2 مع اسبانيا. مع اسبانيا اجى التعادل مثير الى ابعد الحدود، يعني الطابه كانت صعبه يعني، والتعادل ادرك وكانت فرحه كبيره. طلعت شفت انك الجهتين بالاخر زي اللي مش مبسوطين ومبسوطين، كان وكانه شبه اتفاق بيناتهم انه يلا التعادل مرضي.
0: زي في عليها الامور تقادم من زمان، انتوا هيك بالزمانات.
2: لا
0: لا لا بالزمانات انتوا رتبتوا برا نتائج هيك اتفقتوا. أيوة انتوا الفريق.
1: لا لا لا ما كانش فيه مره ولا مره ولا مره ايش عن الشكل يعني، ما بعتد منه بتاريخ الرياضة تبعتي يعني. أنا صراحة ما كنت معني أن يكون في تعادل ولا معني يكون في فوز أو خسارة.
2: اتفاق مسبق يعني، اتفاق مسبق
1: ما كان في شيء بتاتا بتاتا.
2: لا لا مصطفى رحت بعيد يا مصطفى، طور روحك.
0: لا لا أنا لا ما حشان
2: بدك زاهي الأرملي، بدك زاهي الأرملي يعمل هاي الشغلة. مستحيل هذا مستحيل.
1: ولا مرة كان فيه، ولا مرة كان فيه شان الشكل.
0: كارل هاينس رومينيجي عملها ب 82 مع النمسا.
2: ما بتصير، ما لا مع زي أرملي بتصيرش، زي رومينيجي بتصير مع زي أرملي لا.
0: أشكركما المدرب زي أرملي زميل بالسلام، شكرا لكما. نحن بهذا نطوي ساعة ثانية من جديد، شكرا لكم على المتابعة. ياسمين عابد إيهاب عويس مصطفى شلاطة، كونوا بخير.
3: لشاتمي كانتاري تركناك غني براحتك وبتسكانتك.
4: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
5: ليش تستنى أشهر بشركات السيارات؟ رخفت سومة مجد كروم، سيارات صفر كيلومتر ومستعملة مميزة وجاهزة للتسليم الفوري. اتصلوا فورا نجم 2692 مجد كروم المفرق الشرقي. رخفت سومة عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
6: وين الخطر؟ هاي بس نار خفيفة للقهوة.
7: عند انتشار النيران لا تساعد العذار، لا تشعل النار في المناطق المفتوحة، مجرد شرارة صغيرة على أعشاب جافة بمنطقة مفتوحة قد تتحول إلى حريق واسع يهدد الطبيعة والممتلكات والحياة. لذلك ممنوع إشعال النار في الأماكن المفتوحة غير المخصصة لذلك. هذه مسؤوليتنا جميعا، علينا الالتزام بالتعليمات للحفاظ على الممتلكات والأرواح. عند حدوث أي طارئ الاتصال على 102 مجانا. سلطة الإطفاء والإنقاذ، وزارة الأمن القومي.
3: يا زريف الطول وين رايح؟ بلادك أحسن لك.
4: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
8: الشمس دائما.
9: حضرة المستشار الأمين، حضرات السادة المستمعين، القضية الماثلة أمامكم تعني الكثير للكثيرين، وتعبر عن غبن وظلم وأهمال واضحين. أما عن رفع القضية أمام المؤسسات الحكومية ومتابعتها، طاقم المستشار مسؤولون، وأن نعيد لكل ذي حق حقه نحن عازمون.
10: برنامج المستشار كل 2 و4 من الساعة 4 حتى 5 مساء معي أنا زهير بهلول.
11: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
12: هنا إذاعة الشمس
13: 101.98.1 FM Stereo.
12: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية
14: ريديزاين، مجمع التصميم والأثاث في الشمال، 40 قاعة عرض لأكبر ماركات التصميم.

0: أخبار الحادية عشرة صباحاً في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين غميض، وإليكم التفاصيل. اعتقلت الشرطة شابة في 21 من عمرها من البعنة بشبهة حيازة قطعة سلاح، وقالت الشرطة أنها اعتقلت الشاب قرب مفرق الرامي بعد محاولتها الفرار، وأشارت إلى أنها عثرت على مسدس ألقي خلال المطاردة، حيث من المقرر أن تمثل اليوم أمام المحكمة بناء على طلب الشرطة لتمديد توقيفها على ذمة التحقيق. اعتقلت الشرطة مشتبهين اثنين من سكان قرية طرعان بعد ضبط مخبأ يحتوي على عبوة شظايا قوية تابعة للجيش الإسرائيلي إلى جانب أسلحة وكمية كبيرة من المواد المخدرة. وأفادت الشرطة بأن المشتبهين أحيلا إلى التحقيق، ومن المقرر عرضهما على محكمة الصلح في الناصرة للنظر في طلب تمديد توقيفهما. أعلنت الشرطة العثور على جسم مشبوه داخل حافلة في بني براك، وأوضحت الشرطة لاحقا وبعد وصول خبراء المتفجرات أن الجسم لا يشكل خطرا، حيث تم رفع حالة الاشتباه بشكل كامل. حذرت مؤسسة بيتارم لأمان الأولاد من ارتفاع مخاطر الإصابات والوفيات بين الأطفال خلال العطلات الصيفية، وأكدت المؤسسة أن الأطفال العرب ما زالوا يسجلون نسب وفيات تفوق بأضعاف نسبتهم من مجمل الأطفال في البلاد، فيما تتصدر حوادث الغرق والطرق قائمة الأسباب. وبيّنت المعطيات أن حوادث الطرق كانت السبب الرئيسي للوفيات، تلتها حوادث الغرق. في غزة أعلن صباح اليوم عن ارتقاء 3 فلسطينيين بينهم طفل وإصابة عدد آخر في غارة إسرائيلية على مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، وأشارت مصادر محلية إلى استمرار الانتهاكات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار ما يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية وزيادة أعداد الضحايا. في الضفة الغربية اقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي اليوم حرم جامعة بير زيت شمال رام الله واعتدت على أحد حراسها، وأكدت مصادر محلية أن القوات اقتحمت الجامعة بتعزيزات عسكرية واعتدت على حارس الأمن بشير الخطيب، كما داهمت مبنى كلية الرياضة من الجهة الشرقية وعمدت إلى تحطيم محتوياته. في لبنان أفادت وكالة الإعلام اللبنانية بأن قوات إسرائيلية فجرت صباح اليوم مباني سكنية في بلدتي الطيبة وحدثة، وألقت قنابل صوتية في برج قلاوية وبرعشيت جنوب لبنان. في السياق، قال حزب الله إنه يحتفظ بحقه في الدفاع عن النفس في أعقاب هجمات عدة شنتها إسرائيل على جنوب لبنان. وأكد الحزب أن استهداف مجدل زون مساء أمس يعد انتهاكا فاضحا لوقف إطلاق النار، مشيرا إلى أنه يراقب هذه الانتهاكات. قالت وزارة الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا وصل إلى 1274 حالة، بينها 360 حالة وفاة. وأشارت الوزارة إلى انتشار الفيروس في 3 أقاليم، مضيفة إلى أن الاستجابة الوطنية لمكافحة الفيروس تعمل الآن بكامل طاقتها. إلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يطرأ اليوم ارتفاع آخر على درجات الحرارة، وتشتد وطأة الحر في معظم المناطق خاصة الجبلية والداخلية. في القدس 31 درجة، الجليل الأعلى 33، طبرية 36، الناصرة 33، حيفا والساحل 29، تل أبيب ويافا 29، النقب 35، وأخيرا في إيلات 41 درجة مئوية. ختام النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع ابتهال حسن.

صباح الخير، يسعد صباحك وأوقاتك جميعا مستمعات ومستمعي إذاعة الشمس. حلقة جديدة من بيت العيلة لليوم الاثنين 29 حزيران يونيو من العام 2026. بداية أسبوع جميل بتمنى لكم إياها جميعا، بتأمل أنه يحمل هذا الأسبوع معه كل الخير لكم جميعا. بيت العيلة طبعا مش معكم دائما بشكل يومي من الأحد للخميس من 11 للوحدة بمواضيعنا المتنوعة. كل التحيات طبعا لكل المستمعات والمستمعين أينما كنتم، في أماكن العمل، على الطرقات، في البيوت، في كل مكان في هذا العالم، كل التحيات والمحبة دائما. نفتتح إذن مشوار بيت العيلة لهذا اليوم، ساعتين مليئات بالمواضيع الجميلة وبالفائدة والمتعة أيضا. اليوم قبل الأخير من السنة الدراسية، بتأمل يكون عام دراسي ناجح لكل طلابنا وطالباتنا. كل عام وأنتم بألف خير. طاقم العمل لبيت العيلة لليوم يشاركني في إعداد هذه الحلقة الزميل خليل حداد، في الإنتاج والهندسة الإذاعية الزميل إيهاب عويس، في الإشراف العام بديع كرام، ومعكم من وراء الميكروفون وفي الإعداد بكل المحبة ابتهال حسن. يلا بلشنا مشوار بيت العيلة لليوم. قبل ما نكون بهيك باستعراض للمواضيع اللي رح تكون معنا خلال الساعتين، تعالوا نكون مع حكمة اليوم. هيك بحب دائما أفتتح بداية بيت العيلة بمقتطف قرأته، بحكمة قرأتها، بكلام هيك جميل بحب إنه كمان أشاركه معكم. كلامنا اليوم عن الاختيارات، اختياراتنا التي تحدد حياتنا. إن لم نختار ونقدم على ما نختار، ستختار لنا الحياة اختيارات لا ترضينا، وسيختار لنا الناس اختيارات لا ترضينا، وسنجد أنفسنا دائما في ظروف لا ترضينا، ونتعامل مع أشياء لا نريدها ولا ترضينا. مستمعاتنا مستمعين، اعتبروها رسالة اليوم، واختاروا وأقدموا على ما اخترتم. بيت العيلة، صباح الخير.

تامر حسني انت اختيار. بيت العيلة انطلق ومعه نفتتح مواضيع كثيرة، نتحدث عن مواضيع قريبة من حياتنا اليومية. نبدأ من السؤال حول الأمان داخل بيوتنا وبناياتنا. اليوم البنايات طبعا بعد الهزة الأرضية طبعا التي وقعت في فنزويلا وما تثير من قلق حول جاهزية المباني في مجتمعنا العربي وفي البلاد بشكل عام أيضا، خاصة في ظل البناء القديم والإضافات غير المخططة إلى الأبنية والكثير من الأمور. هذا يفتح طبعا الحديث عن جاهزية البنايات في بلادنا. نتحدث أيضا عن كيف ننشئ صيدلية طبيعية في البيت، بنحكي عن الأعشاب والمكونات الموجودة في مطابخنا وكيف يمكن أن تكون داعمة للصحة بشكل يومي، ولكن من ضمن وعي وحدود وضمن معرفة من دون أن تتحول إلى بديل عن الطب أو العلاج المهني عند الحاجة. نسلط الضوء أيضا اليوم على إنجاز جامعة القدس أبو ديس بعد حصولها على تقييم 5 نجوم في مؤشرات كيو إس واحتلالها موقع متقدم فلسطينيا. نتحدث عن ماذا يعني هذا الإنجاز للجامعة، للطالب ولصورة التعليم العالي. توقف أيضا عند برنامج بالحسنى ويوم القمة التجريبي اللي أقيم في المدرسة الزراعية في عرابي بمشاركة طلاب وطواقم تربوية بهدف تعزيز قيم الرحمة والرفق بالحيوان من خلال التعلم التجريبي والأنشطة التفاعلية. وبالتأكيد الحديث عن العطلة الصيفية والبرامج الكثيرة في العطلة الصيفية من مخيمات من دولة

0: من مشاوير، من يعني كل البرامج اللي راح تكون خلال العطلة الصيفية، هل هي مشتتة للأهل والأطفال؟ نتحدث عن هذا الموضوع، نحاول أن نفهم كيف يختار الأهل البرنامج المناسب للأطفال، وإنت بتكون كثرة الأنشطة مفيدة، ومتى تتحول إلى ضغط وتعب وتشتت أيضا للأطفال بدل ما تكون مساحة للراحة والنمو. هذا طبعا بالإضافة لمحاور يعني متنوعة أخرى راح تكون معنا خلال هالساعتين، مواضيع جدا جميلة بانتظاركم. بعد الفاصل نبدأ بأولى لقاءاتنا، ابقوا معنا.
1: ليالي الأنس في فيينا، امرح اطرب افرح واشرب
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
3: الشمس دائما
4: يا يا أجا أما متباريتسك يا زلمة،
5: حمستني معك يا أخي، بس أذكرك المتباريتسك هي هجمة مرتدة. يا أجا قول.
6: الشمس من حط النقط على الحروف.
7: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع ابتهال حسن.
0: أجمل تحيات إذن لكم أينما كنتم مستمعات ومستمعي إذاعة الشمس، دائما على السمع 101.1 FM، وأيضا عبر تطبيقنا تطبيق إذاعة الشمس على الهواتف وعبر الموقع أيضا. ابقوا دائما طبعا بمتابعة التطبيق ومسابقة التوقعات على تطبيق إذاعة الشمس، توقعات المباريات والمونديال، وبالتأكيد حت لنا لآخر الأخبار هناك في التطبيق. بعد شوي رح نكون في حديث عن جاهزية المباني في بلادنا، والحديث عن الهزات الأرضية في سياق الحديث عن زلزال فنزويلا، ولكن قبل ذلك تعالوا نكون مع شيرين.

0: البيت العالي معكم على موجات إذاعة الشمس. أجمل الأوقات بتمنى لكم إياها برفقتنا. وإلى موضوعنا الأول لليوم في بيت العيلة، نتحدث طبعا بدون تخويف عن الهزات الأرضية اللي بتعيد لنا سؤال دائما مهم ومقلق: هل بيوتنا آمنة وهل المباني التي نسكن فيها قادرة على تحمل الهزات الأرضية القوية؟ اليوم بدنا نحكي طبعا بشكل عملي بعيدا عن الخوف والتهويل، كيف نفحص سلامة المباني، متى يكون التشقق خطيرا، شو دور المهندس كمان، وشو لازم نعمل أثناء الهزة وبعدها. للحديث عن هذا الموضوع أرحب بوسيم قعدان، مهندس إنشائي مرخص حاصل على درجة البكالوريوس والماجستير في تخطيط وتصميم المنشآت من معهد التخنيون، يمتلك رخصة هندسية رسمية في تصميم في مجال تصميم المباني الكونستركسيا مع تخصص في التخطيط الإنشائي المتقدم. أهلا وسهلا فيك وسيم.
1: أهلا وسهلا، صباح الخير، صباح الخير للسادة المشاهدين والمستمعين.
0: تحياتي لك. يعني من دون طبعا الحديث هنا يعني بشكل عملي ومن دون التخويف، ولكن دائما سياق الهزات الأرضية يفتح لنا الأسئلة بخصوص طبعا مدى جاهزية المجتمع العربي لهزة أرضية متوقعة.
1: صحيح، من دون تخويف إحنا واجبنا ككادر مهني مكتعي كمهندسين عايشين ببلادنا مجتمعنا إنه نرفع مستوى الوعي العام والاستعداد للهزة الأرضية القادمة. سؤال الهزة الأرضية القادمة هو مش سؤال مطروح، هو مفروغ منه. السؤال هو متى وكيف نستعد للهزة الأرضية القادمة.
0: نعم.
1: يعني شو سموها بالعبرة المخانوط الهندسي تبعتنا للمباني. إحنا كمنظورنا الهندسي نطلع على القصة هاي كقضية مجتمعية. بالآخر نحكي عن قضية لازم الجميع يبقى واعي لأهميتها، الجميع هو على مستوى العائلة والفرد، بسبب التأثير لا سمح الله الكارثي هذا إحنا ما استعدناش كما يجب. منحب نقول ليش إحنا اللي طرحنا هاي الشغلة أو الموضوع خصوصا بهذه الفترة. قبل أسبوع للأسف كيف شفتوا فنزويلا كانت هزة أرضية. صحيح. من المشاهد الأولية شفنا هناك يعني طبعا مقديم لعتوي بيعود يعني راح يطلب فحص هندسي دقيق، بس شفنا فيديوهات اللي بيّنت مباني اللي انهارت بشكل تام وسريع.
0: نعم.
1: بشكل اللي ما خلاش حتى بسموها زمان ميلوت، يعني انه الناس تهرب لمكان آمن.
0: نعم.
1: شفنا هناك انهيارات سريعة.
0: صحيح.
1: وكبيرة. لذلك كان من الأجدر أنه كان يعني الموضوع هذا يعني أجبرنا أنه نعليه أو نجيبه للوعي العام، خصوصا أنه بلادنا هي موجودة على منطقة نشطة زلزاليا. كلنا بنعرف. نعم. أنه إحنا في عنا الشق السوري الأفريقي اللي هي التقاء تكتوني بين قارات، وبسبب هزات أرضية اللي هي كانت وراح تصير.
0: نعم.
1: وتأثيرها هذا إحنا بنستعد إيش راح تاريخ تأثير كارثي كبير.
0: نعم. وفي ظل هذا الواقع يعني عن جد هل مجتمعنا العربي بالتحديد ونحن في البلاد بشكل عام جاهزون لهذا الشيء؟
1: طيب إحنا نتذكر إنه الزلزال كزلزال نفسه هو يعني بالآخر نحكي عن تحرك للطبقات، تحرك للأرض، هو نفسه لا يعني لا يقتل. اللي بقتل هو المباني اللي احنا قاعدين فيها او العناصر الانشائيه القريبه اللي بتنهار وبتسقط على الناس او على السيارات او على. لذلك النقطه الهندسيه هون اللي لازم تبقى بوعي الجميع، هل احنا المباني تبعتنا شو وضعها من ناحيه المخانوط اللي هي تجهيز للزلزال.
0: نعم.
1: لسؤالك انا بنتطرق للمباني الموجوده عندنا. احنا نقرز النورمة أو شتات أو طريقة البناء عندنا هو بناء اللي هو يعتمد بسبب أو بآخر، بسبب قلة الكركعوت أو بسبب أو بآخر بيعتمد على البناء القديم. إحنا أغلب مبانينا هي مباني اللي هي
0: بالأساس قديمة،
1: انبنت على بناء قديم.
0: نعم.
1: ومع السنين صار عنده إضافات.
0: نعم.
1: إن كان كوموت أو شيء. لذلك هذا منجنون أو اسمه وضعي

0: اللي بتحافظ على نسميه الشمور المتساب اللكوي. يعني احنا بنحكي عن مباني قديمه انبنت قبل 30 سنه 30 سنه حتى اكثر. احنا بنحكي ب 30 سنه الاخيره. يعني حتى لما انا اتعلمت قبل 20 سنه تكن البطون والزلازل اللي تعلمته اليوم هو تغير بشكل رهيب لليوم. ما يعني مقارنه بمباني 30 40 سنه اكيد هي من ناحيه كود بطون زلازل كله تغير بشكل تام. لذلك احنا بنحكي عن عيوب انشائيه تراكميه. لذلك صار عندنا هون مبنى اللي هو مبوسات او بعتمد على مبنى اللي هو في عنده عيب. هاي المتكونه الاولى. الشغله الثانيه انه احنا بالمجتمع العربي بنحب نعمل اضافات ان كانت تسافه ماركسوت او اضافات نضيف حدود سولاريوم او نعمل اضافات تعديلات بالجدران العمدان نعمل فتحات وجزء حتى من الاشياء اللي بنعملها مش دائما بتمر تحت عين مهندس. لذلك احنا نعمل شنويه مبنيه
1: بشكل غير مدروس يعني
0: بالضبط. وفي عندنا اخرى شغله انه احنا حتى بالبناء الحديث اللي بنعمله احنا بنحط التركيز على السبيس اللي هو الاوبن سبيس مقارنه للسيف. يعني احنا بنفضل انه الحيط ما يكملش لاخر السقف على اساس انه عندنا فراغ اشطر واوبن سبيس بسموها هون. في عندنا السبيس لعمات السيف. كل هاي الاشياء بتعطي بنهايه الامر مبنى اللي هو من ناحية زلزالية الدرجة تبعته من ناحية وقاية وأمان
1: قليلة
0: وتتطلب فحص دقيق. الحكمة هون إنه ندرس أو نجهز حالنا لليوم اللي جاي. يعني إذا إحنا نتذكر ونفحص مبانينا وقت الزلزال هاي شو بقولها يعني لحق مقدولة.
1: طب قبل ما نحكي عن جد شو بدنا يعني شو العمل يعني أمام هذا، هل في مثلا في التاريخ القريب مثلا هزات أرضية يعني اللي كانت في البلاد ممكن أن نتعلم منها في البلاد أو في العالم؟
0: صحيح، سؤال حلو. بال 2010 كانت هزة بجزيرة هايتي. أنا ذاكرها شخصي. جزيرة هايتي اللي بيميزها انه البناء كليات الموجود فيها بناء واطي حسيت اللي هو بيشبه لحد بعيد البناء اللي عندنا بالمجتمع العربي. نعم. يعني بنحكي عن بناء اللي هو 4-5 كومات. النتائج اللي كانت بالزلزال هذا كانت نتائج كارثية. هايتي مسحت عن سطح البسيطة. يعني اذا بتفوتوا بتشوفوا الصور، وانا الصبح قبل ما طلعت عليها سوت بالأرض، يعني بالعربي البسيط. كذلك الأمر مش بعيد عنا قبل سنتين أو ثلاثة من 2023 في تركيا.
1: صحيح.
0: كان فيها زلزال عنيف 60,000 قتيل 2 مليون مشرد.
1: نعم.
0: ومباني سوت بالأرض.
1: نعم.
0: لذلك ناقوس الخطر موجود عنا بالأخص إنه إحنا موجودين على منطقة تكتونية، منطقة اللي هي حساسة من ناحية زلزالية.
1: نعم.
0: والزلزال الأخير اللي بفنزويلا هو اللي يعني شفنا هناك مؤشرات هندسية مخيفة.
1: نعم.
0: شوف المباني سوت بالأرض بشكل رهيب.
1: شو اللي بيحدد عن جد مدى خطورة الهزة الأرضية من ناحية المباني؟ هل ممكن إنه يعني يشعر بها المجتمع العربي بنفس الدرجة في كل المناطق؟ يعني إحنا بنشوف كمان إنه في بنايات في مناطق مختلفة متفاوتة في البناء.
0: صحيح.
1: يعني في نوعية.
0: صحيح.
1: البناء.
0: صحيح. سؤال حلو. يعني بنسأل السؤال ليش بتل أبيب بنبنوا ناطحات سحاب وبين المنطقة الشرقية اللي هي أكثر طبرية وبيت شان هناك في تقييد على الارتفاعات.
1: نعم.
0: الموضوع بيرجع لعدة عوامل هندسية أبرزها إشي بتسمى اللي هي الميكاديم سيسمي في حسب الكود الإسرائيلي للزلازل في شي اسمه التوتا سيسمي اللي هي بالعربي التسارع أو كل ما أنا قربت على الشق السهول الأفريقي. بذكر الجميع الشق السهول الأفريقي ماشي من إيلات مارك بالبحر الميت ماشي بيكون عم طبرية وواصل لسوريا وانتبهوا فيه له تشعب من منطقة قلقيلية أو طولكرم نازل تحت اليجور مارك بالعتمقوت فايت وصل البحر. يعني فيه له تشعبات برضو. يعني حتى منطقة العتمقوت بحيفا اللي بعرفها هي منطقة هي أحد التشعبات للشق السهول الأفريقي. لذلك برضو في هون في درشوت حتى بالتاكن للكيرفال السوق. هسه برجع لسؤالي. الشغله الاولى هي بعدنا عن الشق السور الافريقي. هاي الشغله بتوضح بشيء اسمه ميكاديم سيسمي موجود بالكود الاسرائيلي في هناك لكل منطقه ومنطقه في لها الميكاديمي اللي هو

0: عنصر الإنشائي زلزالي لكل المنطقة. يعني هذا أنا بشوط له وأخذ المقارنة بس أقرب الصورة للمستمع. تل أبيب اللي بنبنى فيها ناطق حتى حاب 100 كومة وفوق، العنصر السيسمي هذا تبع الرعداء هو 0.06.
1: نعم.
0: بم الفحم هو 0.12، كل ما أنا بشارك كل ما بيكبر. هذا بيت شان هو 0.26.
1: هذا حسب إيش يتم تحديده؟ حسب القرب من
0: الشق السوري الأفريقي. كل ما كل ما العنصر هذا كبر كل ما التأثير تبع الزلزال كبر. لذلك كل ما بقرب، يعني تل أبيب قريب على البحر بعيد عن الشق السوري الأفريقي، كل ما بقرب شركة كل ما المكادم كبير،
1: وبالتالي يعني هذا المؤشر يرتفع أيضا مع قرب بلداتنا العربية بالذات في مجتمعنا العربي من التشعبات هذه.
0: صحيح.
1: وأيضا
0: صحيح.
1: يتزامن مع بنية ضعيفة. طيب
0: صحيح.
1: في هذا، في ظل هذا الواقع، ماذا ينصح، ماذا تنصح المواطن العادي أن يفعل ابتداء من اليوم؟ يعني هل يمكن أن مثلا يتخذ هناك تدابير ممكن اتخاذها؟
0: صحيح. بما أنه إحنا الهدف تبعنا أنه نعمل الوقاية هي أكل تكلفة من كل شيء ثاني. طبعا بنحكي عن أرواح بالآخر، إحنا بنحكيش عن بناء. البناء بالنسبة لي البناء هو مقصور بيعطيني مجال للناس اللي جواه تطلع منه وقت الهزة. بالنسبة لي هو بدي يتحمل على أساس الناس تطلع منه. بالآخر إحنا بنبني على أساس نعيش فيها، وبلا مؤاخذة ما تصورش فيها بسموها يعني منطقة محصورة أو منطقة خطر على العايشين جواها.
1: أكيد.
0: لذلك اليوم إحنا للإنسان اللي بيسمعنا واللي شوية بده يأخذ الوقاية اليوم، بنحب نقول لك إنه ننصحك بالأشياء التالية. أول شيء البناء اللي عندك تبحث عن مهندس إنشائي مرخص ومتخصص بتدعيم المبنى، بناء بالعبرة بسموها حيزوك مبني. الفحص هذا عن طريقه إحنا بنجمع كل المعلومات الإنشائية، إن كان خرائط، وقت البناء، الهيتريم، بنعمل فحص ميداني للبناء وبنفحص جودة البطون، جودة الحديد، بناخذ بديكوت مع فداء، بنعمل بعدها إشي بسموه تحليل إنشائي كامل للمبنى عن طريق تخنوت هندسيوت معددة اللي هن بسموهن برامج هندسية متعددة، إيتابس أو استراب وغيرها. بنعمل النتائج وعن طريقها إحنا بنقول شو الطريقة اللي لازم تنعمل في هذه الطرق. بس باختصار نقدر الطريقة تبقى إضافة حيطان. نقدر عن طريق نعمل نضيف إشي اسمه إطارات معدنية مسبخيم. نقدر نضيف حزوك للعمدان، نعمل يعني تكبير سمك العمود، نعمل له عبوي عمود بالعبرة بيسموه. أو نضيف نقوي الأساسات، نقوي الأساسات عن طريق نزيد المسافة الشاتح تبعها للمسافة المساحة تبعتها، أو ربطها بيسموها بكروت اللي هن الكاميرات. نربط الأساسات مع بعض بشكل اللي يعطي دعم. وبرضه في شغلة بسيطة اللي بنقدر نعملها برضه عن طريق نحول البلوكات أو حيطان البلوك الموجودة بالدار نحولها لحيطان بطون. طبعا كل مبنى والبيطرون تبعه
1: واحتياجاته. أكيد. يعني التوجه للمختصين هون هو الأهم وسيم. طبعا كلام مهم جدا وبعيد عن التخويف، ولكنه بشكل عملي ومهني يجب أخذ التدابير اللازمة، خاصة في بلادنا زي ما حكيت إحنا في منطقة زلزالية نشطة، فمهم أخذ هذه التدابير. بدي أشكرك وسيم قعدان، المهندس الإنشائي المرخص. شكرا جزيلا، تحياتي.
0: شكرا جزيلا.
1: شكرا.
0: يعطيكم العافية.
1: من الحديث عن المباني والزلازل نخرج إلى فاصل إعلاني قصير، ومن بعده نعود لحتى نحكي عن كيف ننشئ صيدلية طبيعية في بيوتنا. ابقوا معنا.
2: قراءة الفنجان لشو في فنجان بشبه فنجاني.
3: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني. مستحيل أنه أنسى تحضير الوجبة المدرسية لابني في الصباح.
4: مستحيل أن أنسى مشاركة ابنتي في تحضير دروس الحساب.
3: مستحيل أن أنسى طفلي في السيارة. هذا لا يمكن أن يحصل معي.
4: لا تقل لي هذا لا يحصل. نسيان الأولاد في السيارة ممكن أن يحصل لكل واحد منا. قبل الخروج من السيارة وإقفالها نتأكد من نزول الجميع وعدم نسيان أي أحد منا. حياتك أهم. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
5: واحد اثنين تجربة واحد اثنين تجربة بي
6: كيور ليزر برو لثلاثين يوم تجربة بترجيح كامل لمصرياتك إذا بتكاش الجهاز. كمان 50% تخفيض على سعر الجهاز البرو، كمان هدية بقيمة 150 شيكل. بي كيور ليزر نجمي 3414 نجمي 3414.
5: أوكي زبطة تمام.
7: في قهوة على المفرق جربوها كمان مع حليبكم المفضل يتقبرين.
8: كبسولات نخل الأصلي اكبس وغني.
9: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع ابتهال حسن.

رجعنا من بعد الإعلانات 11:36 دقيقة الساعة الآن في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس. تحياتي لكم جميعا، تحياتي لكل المستمعات والمستمعين اللي انضموا إلى السماع في هذه اللحظات، تحية كبيرة جدا أيضا لكل المستمعين من بداية مشوارنا لليوم. بيت العيل مكمل معكم. حديثنا التالي عن كيف ننشئ صيدلية طبيعية في البيت. طبعا الأعشاب الطبية موجودة بكل بيت تقريبا، من البابونج للزعتر للميرمي للنعنع للقرفة للزنجبيل، لكل الأعشاب الطبيعية الموجودة في بيتنا. ولكن السؤال كيف نحول هاي المعرفة الشعبية إلى استخدامات واعية وآمنة ومفيدة. الصيدلية الطبيعية ما بتعني الاستغناء طبعا عن العلاجات الطبية، ولا تعني طبعا علاج كل شيء بالأعشاب، ولكن أنه نعرف كيف يمكن أن تساعدنا في الحالات البسيطة ومتى يجب أن نستعملها. للحديث عن هذا الموضوع أرحب بنسرين أبو شكرة، صيدلانية أخصائية طب طبيعي وأعشاب ومؤسسة أندلسية صيدلية الطبيعة وحياة صحية تجمع بين العلم والطبيعة. أهلا وسهلا فيك نسرين. نسرين يلا ثواني ونسرين بتكون معنا. الزملاء في الإنتاج رح يرجعوا يعاودوا الاتصال بنسرين.

0: ثواني قليلة ونسرين رح تنضم إلنا على الخط الهاتفي لحتى نحكي عن موضوع الأعشاب الطبية. طبعا استخداماتها مش دائما طبعا بتكون بشكل عن جد بنعرف كل الأشياء عنها. للحديث مع هذا الموضوع أرحب من جديد بنسرين أبو شكرة. أهلا وسهلا فيك نسرين.
1: أهلا وسهلا فيك وبالمستمعين.
0: تحياتي إليك عزيزتي نسرين. شو بنقصد بالصيدلية طبيعية في البيت؟ يعني شو لما بنحكي بدنا نعمل صيدلية طبيعية في البيت كيف ممكن؟
1: لما نحكي هيك صيدلية طبيعية في البيت المقصود إن إحنا نعيد النظر بمطبخنا، مش كمكان تحضير أكل بس، هيك نعيد كنشوف محل أو مكان يدعم صحتنا اليومية. في كثير منتجات هيك بنشوفها موجودة حوالينا مثل أعشاب، بذور، زيوت طبيعية، حتى بهارات موجودة عندنا بالمطبخ، ومن لازم نشوفها هاي المرة أنه هي إلها دور مهم بروتيننا الصحي وحياتنا. زي ما حكيت بالبداية، الصيدلية الطبيعية لا تعني أنه إحنا نستغنى عن الطبيب أو الدواء أو أي عارض إحنا بنحتاج لإله للعلاج، بس هون إحنا بنعني أنه العشبة بتعالج أشياء ممكن تواجهنا بالحياة اليومية وتكون من روتين حياتنا الصحية، وهي تكون إلها استخدام واعي وآمن.
0: جميل. يعني نسرين، هل فعلا مكونات المطبخ ممكن انها مكونات اللي بنستخدمها للطبخ بشكل عادي، يعني ممكن انها تكون جزء من هذا من هذه الصيدلية؟
1: أكيد وبقوة. هنا بدي أحكي، مطبخنا العربي ومطبخ بلادنا بالذات مليء بمكونات إلها قيمة غذائية تراثية كبيرة. لما بنحكي من زيت الزيتون، الزعتر، السمسم، الطحينية، الأعشاب اللي حكيتين، البابونج، اليانسون، كلها مكونات كانت موجودة قبل المكملات والكبسولات وهذا العالم اللي احنا فايتين فيه حاليا. كانت تدخل حتى بالفطور اليومي، المشروبات، وصفات الشتاء والصيف حتى. كل هاي كانت طقوس وموجودة بتستعملوها بشكل يومي وروتين حياتهم الطبيعي.

0: بس هون الفكرة المهمة إنه المكون الطبيعي بيشتغلش لحاله، يعني كان كل نمط حياتهم أصلاً صحي، من طريقة نومهم لطريقة الأكل للمكونات اللي بأكلوها، كل هذا كان مزيج كامل بين نمط حياة صحي وطبيعي.
1: نعم. نسرين، شو الأعشاب الأهم عن جد إنها تكون موجودة بكل بيت، اللي بتنصح إنها تكون متوفرة بكل بيت؟
0: أنا بحب أنصح بأشياء مكونات بسيطة آمنة غالباً للكل، عشان تكون برضو كمان متوفرة لكل حدا ممكن يحصل عليها، ونحكي من أشياء موجودة في حوالينا في بلادنا وموجودة بأرضنا، يكون سهل إحنا نحصل عليها وتكون طبيعية أكثر. أول إشي بدي أبلش بالزعتر، مش بس نكهة على الفطور وعلى المناكيش كيف إحنا بنحب، بس الزعتر هو رمز من رموز مطبخنا
1: طبعاً،
0: وأكيد وجوده مع زيت الزيتون والخبز اللي إلنا اليومي
1: صحيح.
0: تعتبر وجبة مشبعة بسيطة لكن غنية جدا بالفوائد والمعادن. زيت الزيتون أساس مطبخنا من كل طبخاتنا، من كل الوصفات اللي بنعملها، وجوده بالبيت هو مهم جدا لأنه بدخل كل الأكل اللي إلنا، لكن زمان كانوا يستخدموه في أفضل زيت علاجي للبشرة، السمسم والطحينية.
1: نعم.
0: أغلب وصفات اللي حتى بنزلها دائما السمسم والطحينية هي أساس فيها، غنية جدا، مصدر قوة وطاقة إحنا ممكن نستخدمها، وصفات متوازنة بدل الحلويات الجاهزة. الأعشاب أكيد من البابونج لليانسون للميرمية، الكرفة والزنجبيل طبعا كلياتها ممكن أنت ندخلها كروتين طبيعي بحياتنا اليومية ونشربها باعتدال.
1: يعني استبدال، عن جد استبدال الحلويات والمشروبات المحلاة اليوم بهاي الأمور قديش هو مهم، يعني أصبحنا في اغتراب عن هاي المأكولات في مطبخنا.
0: صح، صار غريب انه انت تشرب كل اللي عمل بريك اعشاب، صار غريب انه حتى انت تاكلي، مع انه صار كل شيء ترند. لما احنا نحول الاشي لاشي ترند انه بنشرب بصير هو تمام، فاحنا لما ندخل بس مكون بسيط زي هاي الاعشاب او هاي المكونات ونكون مدركين لقيمتها الغذائيه، احنا منبلش نغير بحياتنا ومنضيف اشياء صحيه لروتين حياتنا الطبيعي.
1: جميل جدا. كيف ممكن عن جد نبلش بهذا هيك بشكل عملي، يعني نصائح بسيطه اللي ممكن عن جد يبدا فيها المستمع من اليوم؟
0: أول إشي ممكن نرتب المطبخ، أنا دائما بقولها شو موجود قدامك أنت راح تستخدميه صحي أو غير صحي، فأنت ممكن تبلشي بأشياء بسيطة. أنا أجيب مجموعة أعشاب بسيطة، أنا ممكن أختار أشياء بحب ريحتها بحب ملمسها أحطها قدامي على شاشة المطبخ، فأنا هون بفتح لحالي مجال إنه أنا أشوفها وقت أطول.
1: ضلك بال عيوني أكيد
0: لقيت اللي قدامك راح تستخدميه فورا.
1: صحيح.
0: أعمل هاي الجهة لإلي تكون جاهزة في المطبخ، تكون واضحة وسهلة، ونجهز أعشاب إحنا بنحبها، ممكن نحط لحدها مكسرات بذور بمستبنات واضحة هيك شفافة، نجهز الأشياء قبل بتكون إلنا استخدامها أسهل. نجيب كم عشبة بنحبها أو نعمل إحنا الخلطة اللي إحنا بنحب بدنا إياها نعملها، مثلا نحب طعمها ونجرب هاي الأشياء، وممكن نبلش بحل بسيط أضيف مثلا كافة أعشاب يومية بدل أي مشروب ثاني. فأنا ممكن أبلش باختيار بسيط، واللي هو إنه أنا أبلش تغيير إشي بسيط، مش تغييرات كبيرة وتغييرات إنه أنا درجع زي كبل زي ناس كبل، لا بطل متاح هذا الإشي. ممكن أبلش بكاسة أعشاب يومية، ممكن أبلش بفطور صاحب مكونات صحية موجودة حوالي.
1: نعم.
0: هنا بيكون التغيير حقيقي وواقعي
1: بكل تأكيد، والأهم هو أيضا تغيير المنظور، تغيير النظرة قبل تغيير كل شيء، يبدأ منه كل شيء. يعني دائما لما الواحد بيقرر أنه عن جد يغير، يبلش يرجع للطبيعة ويرجع لهاي الأعشاب الطبيعية، رح يتغير أيضا كل طريقة تعامله مع غذائه وهذه الأعشاب. شكرا جزيلا نسرين أبو شكرة، صيدلانية أخصائية طب طبيعي وأعشاب، مؤسسة أندلسية صيدلية الطبيعة، حياة صحية تجمع بين العلم والطبيعة. شكرا جزيلا عزيزتي، تحياتي. شكرا،
0: شكرا لك وللمستمعين.
1: تحياتي. من الحديث عن صيدلية الطبيعة إلى الحديث عن إنجاز أكاديمي مشرف جامعة القدس، تعود إلى الواجهة بخبر أكاديمي مهم، حضور متقدم في تصنيفات QS وحصولها على تقييم 5 نجوم في مؤشرات QS ستارز مع تصنيفها ضمن الجامعات الفلسطينية البارزة. صفحة QS الرسمية تضع جامعة القدس في مرتبة عالية عالميا في تصنيف 2027، وطبعا هذا الإنجاز الأكاديمي المشرف نتحدث عنه مع بروفيسور عماد أبو كشك رئيس جامعة القدس. أهلا وسهلا فيك بروفيسور.
2: يسعد صباحك وصباح المستمعين جميعا، أهلا وسهلا.
1: يسعد صباحك، ألف مبروك هذا الإنجاز الأكاديمي المشرف الذي يشرف

0: يعني مجتمعنا العربي وعالمنا العربي أيضا والعالم بشكل أجمع.
1: كل الشكر والتقدير حقيقة، يعني هذا إنجاز من أسرة جامعة القدس على عملهم الدؤوب والمتكامل للعمل حسب المعايير الدولية لرفع كفاءة وجودة التعليم من جهة، وتعزيز بيئة البيئة البحثية، وهذه كلها المعايير التي يعني معظمها تصب في مصلحة الطالب وصقله بالمعارف والمهارات المطلوبة للسوق إن شاء الله.
0: نعم بروفيسور، ما هي هذه الجائزة؟ ما هذا التقييم؟ ماذا يعني لكم عمليا؟
1: يعني إحنا حقيقة يعني منذ فترة طويلة ونحن نعمل على التصنيف العالمي البريطاني، وهو كيو اس، هو في ثلاث تصنيفات عالمية اللي هو تايمز في أمريكا وشنغهاي في الصين والكيو اس البريطاني اللي معظم الدول الأوروبية وكذلك الشرق الأوسط بشكل عام بنتسبوا لهذا التصنيف لتحديد المعايير الدولية المطلوبة من أجل رفع كفاءة وجودة التعليم. والحمد لله نحن في السنة السادسة على التوالي تحتل جامعة القدس الأولى فلسطينيا ومرتبة 52 عربيا من ضمن كل آلاف الجامعات اللي هي مشتركة في هذا التصنيف في العالم. فهذا يعني مفيد لجامعة القدس لأسباب تتعلق بأنه مواكبة هذه المعايير الدولية مع تسارع إنتاج المعرفة العالمي والاهتمام دائما بتطوير البرامج لتتواءم مع اللي هي تسارع الأسواق في التطور المستمر، ويجب أن يكون ذلك له انعكاس تام على هذه البرامج. ومن جهة أخرى يعني معيار آخر اللي هو البحث العلمي، إحنا خلقنا بيئة بحثية في جامعة القدس الحمد لله، يعني إحنا منتج مجمل الإنتاج البحثي في جامعة القدس 40% منه من طلبة الجامعة، ونحن نتأمل برفع هذه النسبة. وطبعا هذا مهم جدا جدا لأنه حتى لما خلقنا حاضنات الأعمال الريادية في الجامعة الفكرة الأساسية كانت أنه لا يمكن أن تأتي بأفكار ريادية وخلاقة إلا من خلال إنشاء هذه البيئة البحثية، بحيث يأتي الطالب من خلال هذه الأبحاث بأفكار ريادية ممكن
0: ينتج معرفة حقيقية،
1: ينتج معرفة ويكون إضافة للمعرفة العالمية من خلال هذه الأبحاث، ويمكن أن يأتي بمشروع، ونحن ندعم هذه المشاريع ولدينا صندوق حتى يعني نحفز الطالب على أنه أن يخلق وظيفته بنفسه لا أن ينتظر هو الوظيفة. لذلك يعني هذه بعض المعايير، وبعض المعايير الأخرى اللي هي العلاقة في التبادل الطلابي والأكاديمي مع جامعات العالم، لدينا اتفاقيات في الخمس قارات الموجودة في أوروبا وأمريكا وآسيا والشرق الأوسط وإفريقيا. فبالتالي يعني إحنا بهمنا جدا كل طالب على الأقل يستطيع أن يكون في برنامج التبادل الطلابي لشهرين أو ثلاث أشهر حتى يتعرف على المعارف والثقافات وعلى الآخر بشكل عام. وعندما يعود الطالب إلى الجامعة هذا سيكون إضافة نوعية للبيئة البحثية والبيئة الجامعية من خلال اطلاعه على المعارف الأخرى وعلى المهارات الأخرى اللي بيكتسبها في الخارج.
0: جميل جدا. نعم بروفيسور، يعني هذا ينعكس، هذا التصنيف ينعكس أيضا على الطالب سواء في القبول، في المنح أيضا المعطاة للطلاب، في فرص العمل. حدثنا أكثر عن كيف ينعكس هذا على الطلاب.
1: يعني مثلا نحن في التصنيف العالمي للكيو اس أهم معيار كان عندنا مهم جدا هو رأي المشغل حول خريجين جامعة القدس، وهذا لا يأخذ رأينا فيه وإنما يسأل المشغلين مباشرة. فبالتالي جبنا رقم 464، يعني أقل من 500 على مستوى العالم، أي أن رأي المشغلين بخريجين طلبة جامعة القدس رأي يعني متميز جدا، لدرجة أنه وصلونا لرقم من سمعة الخريجين لدى المشغل 464، وهذا رقم ليس عادي بالنسبة للمقارنة للجامعات العالمية. ولدينا مثلا على سبيل المثال يعني في عنا 200 طالب خريجين كلية الطب في جامعة القدس يتبوؤون مراكز عالية.

0: في أمريكا. البريتش كونسل بيحكي لنا أنه أعلى نسبة 2% من اللي بيشتغلوا في بريطانيا من الخارج يأتوا إلى الخارج هم من طلبة جامعة القدس.
1: نعم،
0: فبالتالي
1: جميل.
0: هذه السمعة للمشغل هي الأساس بانعكاسها كما تفضلتي على الطالب، لأنه كل هذا العمل له علاقة مباشرة بتميز طالب جامعة القدس، وهي ميزة تنافسية لطالب هذه الجامعة.
1: جميل جدا. يعني بروفيسور، هذا مهم بالتأكيد، وأيضا مهم التطرق هنا إلى الطلاب من الداخل، من 48 جامعة القدس طبعا تستقطب العديد من الطلاب. هل هناك ملائمة للمعايير للعمل أيضا في الداخل؟
0: يعني أنا بعتقد يعني سمعة طلبة جامعة القدس خاصة خريجي الداخل في المستشفيات الإسرائيلية سمعة متميزة جدا، حيث أنه معظم المستشفيات الإسرائيلية عندما يكون هناك تشغيل أو بحاجة يعلن عن وظائف للأطباء، أنا أعتقد أنه يأخذوا الأولوية في التوظيف، لأنه صارت السمعة أوردي يعني صارت سمعة واصلة موجودة في المستشفيات، وتميز هؤلاء الطلبة عن خريجين أوروبا وعن خريجين دول أخرى في العالم.
1: نعم. يعني بروفيسور، ليس سهلا على جامعة فلسطينية أن تكون بهذا التصنيف في ظل هذه الظروف، فتحيتي لكم يعني ألف مبارك على هذا الإنجاز المشرف، الإنجاز الأكاديمي العالمي المشرف الذي يأتي من جامعة القدس أبو ديس. حدثنا عن هذا الإنجاز بروفيسور عماد أبو كشك، رئيس جامعة القدس. شكرا جزيلا، ألف مبروك، تحياتي.
0: كل الشكر لكم.
1: شكرا. مع هذا الحديث عن هذا الإنجاز الأكاديمي المشرف لجامعة القدس أبو ديس، نكون وصلنا إلى ختام الساعة الأولى من بيت العيل لليوم. نرجع ونلتقي بعد شوي بساعة ثانية بعد أخبار الساعة 12. إلى اللقاء.

0: الهزات الأرضية قد تحدث في منطقتنا، لذا من المهم معرفة التعليمات التالية. عند حدوث هزة أرضية، الخروج إلى منطقة مفتوحة أو مكان آمن هو الأكثر أماناً. إذا تعذر عليكم الخروج خلال ثواني معدودات، ادخلوا إلى الغرفة المحمية أو اخرجوا إلى بيت الدرج. إذا كنتم متواجدين في منطقة البحر، ابتعدوا عن الشاطئ مسافة كيلومتر واحد على الأقل، تحسباً لوقوع موجة تسونامي. نزلوا تطبيق قيادة الجبهة الداخلية، وذلك من أجل الحصول على إنذار بشأن وقوع هزة أرضية شديدة. للمزيد من المعلومات، ادخلوا إلى البوابة الوطنية للطوارئ أو موقع التأهب لحالات الطوارئ الخاص بشرطة إسرائيل. الجهات المقدمة: لجنة التنسيق الوزارية للتأهب للهزات الأرضية، وسلطة الطوارئ الوطنية، وشرطة إسرائيل، وقيادة الجبهة الداخلية.
1: يا صباح الهيل، منصبح فيها على الحلوين وعلى الحضرين وعلى عزيزة بنت السلطان.
2: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
3: وين الخطر؟ هاي بس نار خفيفة للقهوة.
0: عند انتشار النيران لا تساعد العذار، لا تشعل النار في المناطق المفتوحة. مجرد شرارة صغيرة على أعشاب جافة بمنطقة مفتوحة قد تتحول إلى حريق واسع يهدد الطبيعة والممتلكات والحياة. لذلك ممنوع إشعال النار في الأماكن المفتوحة غير المخصصة لذلك. هذه مسؤوليتنا جميعا، علينا الالتزام بالتعليمات للحفاظ على الممتلكات والأرواح. عند حدوث أي طارئ، الاتصال على 102 مجانا. سلطة الإطفاء والإنقاذ، وزارة الأمن القومي.
1: لشاتمي كانتاري، تركناك غني براحتك وبتسكانتك.
2: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
4: حملة كأس العالم فقط في شبكة بيج إلكتريك. اشتري شاشة من الشاشات المشاركة بالحملة، سامسونج، LG، TCL وغيرها، واحصل على هدية بقيمة 590 شيكل. نعم، وفقط في شبكة بيج إلكتريك.
5: مذاق أصيل ونكهات مميزة ما إلها مثيل، تأخذك لطعم الأصالي. عبر الويز، الناصرة، عمارة طه عربي، بيت البن، حكاية وفن.
6: الشمس دائماً.

0: فعال. تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM ستيريو.
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية ريديزاين، مجمع التصميم والأثاث في الشمال، 40 قاعة عرض لأكبر ماركات التصميم الرائدة في البلاد. ريديزاين، شارع حيفا 44، كريات أتا. نحن بانتظاركم.

أخبار منتصف النهار في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض، وإليكم التفاصيل. اعتقلت الشرطة شابة في 21 من عمرها من البعني بشبهة حيازة قطعة سلاح، وبحسب بيان

0: الشرطة اعتقلت الشابة قرب مفرق الرامي بعد محاولتها الفرار. وأشارت الشرطة إلى أنها عثرت على مسدس ألقي خلال المطاردة، حيث من المقرر أن تمثل الشابة اليوم أمام المحكمة بناء على طلب الشرطة لتمديد توقيفها على ذمة التحقيق. اعتقلت الشرطة مشتبهين اثنين من سكان طرعان بعد رصد مخبأ لوسائل قتالية بداخله عبوة شظايا قوية تابعة للجيش الإسرائيلي إلى جانب أسلحة وكمية كبيرة من المواد المخدرة. وأفادت الشرطة بأن المشتبهين أحيلا إلى التحقيق. أعلنت الشرطة العثور على جسم مشبوه داخل حافلة في بني براك. وأوضحت الشرطة لاحقا وبعد وصول خبراء المتفجرات أن الجسم لا يشكل خطرا، حيث تم رفع حالة الاشتباه بشكل كامل. حذرت مؤسسة بيتيرم لأمان الأولاد من ارتفاع مخاطر الإصابات والوفيات بين الأطفال خلال العطلة الصيفية. وأكدت المؤسسة أن الأطفال العرب ما زالوا يسجلون نسب وفيات تفوق بأضعاف نسبتهم من مجمل الأطفال في البلاد، فيما تتصدر حوادث الطرق والغرق قائمة الأسباب. أصدرت منظمة بيت سالم تقريرا جديدا قالت فيه إن عدد الأطفال والفتيان الفلسطينيين الذين قتلوا على يد القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية خلال عام 2025 بلغ 54 قاصرا، وصفة ذلك بأنه الأعلى منذ عام 67. وبحسب التقرير قتل في الضفة الغربية 1086 فلسطينيا منذ 7 أكتوبر، بينهم 241 طفلا. وأشارت التقرير إلى غياب أي محاسبة قانونية في هذه الحالات، إضافة إلى تأكيد وقوع حالات إعاقة لوصول الطواقم الطبية واحتجاز جثامين عدد من القتلى. قال مدير الحرم الإبراهيمي في الخليل معتز أبو سنينة إن السلطات الإسرائيلية تمنع رفع الأذان في الحرم لليوم 9 على التوالي. وأكد أبو سنينة أن القوات الإسرائيلية منعت المؤذن من الوصول إلى غرفة الأذان بذريعة استكمال تسقيف صحن الحرم. وأضاف أبو سنينة أن القوات تواصل تنفيذ أعمال إنشائية داخل الحرم بهدف تغيير معالمه التاريخية والإسلامية. في غزة أعلن اليوم عن ارتقاء 3 فلسطينيين بينهم طفل وإصابة عدد آخر في غارات إسرائيلية استهدفت مدينة دير البلح وسط غزة. وأشارت مصادر محلية إلى استمرار الانتهاكات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار، ما يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يطرأ اليوم ارتفاع آخر على درجات الحرارة وتشتد وطأة الحر في معظم المناطق خاصة الجبلية والداخلية. في القدس 31 درجة، الجليل أعلى 33، طبرية 36، الناصرة 33، حيفا والساحل 29، تل أبيب وافا 29، النقب 35، وأخيرا في إيلات 41 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع ابتهال حسن.

أهلا ومرحبا فيكم من جديد مستمعات ومستمعي إذاعة الشمس في ساعة ثانية من بيت العيلة 12:04 دقائق الساعة الآن في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس بيت العيلة برنامجكم اليومي مكمل معكم لغاية الساعة الواحدة مع مواضيعنا المتنوعة اللي رح نطرحها كمان بالساعة الثانية. خلال ساعتنا الأولى تطرقنا إلى موضوعات متنوعة، حكينا عن موضوع الهزات الأرضية في أعقاب ما حصل في فنزويلا وجاهزية مجتمع

العربي ومبانينا أيضا في المجتمع العربي لهزة أرضية متوقعة. حكينا كمان عن موضوع الصيدلية الطبيعية في البيت، كيف ننشئ صيدلية طبيعية في البيت، ما هي الأعشاب الأساسية في هذه الصيدلية، وحكينا بالتحديد عن المواد التي نستخدمها للطبخ كيف ممكن أن تكون أيضا بمثابة دواء نستعمله في البيت. حكينا كمان مع بروفيسور عماد أبو كشك رئيس جامعة القدس، وتحدثنا عن تصنيف عالمي حصلت عليه جامعة القدس أبو ديس التي حصلت على 5 نجوم في معدل درجات كيو أس، وهي الآن في المرتبة الأولى فلسطينياً. ساعتنا الثانية أيضا تحمل العديد من الموضوعات الجميلة جدا اللي بانتظاركم. بعد شوي رح نحكي عن يوم القمة التجريبي لبرنامج بالحسنة، وهو برنامج يتحدث ويعنى بالرفق بالحيوان اللي أقيم في مدرسة في عرابي، رح نتحدث بعد شوي عن هذا الموضوع. رح نحكي كمان عن يعني بما أننا مقبلين على العطلة الصيفية، الكثير من البرامج وهذا يشتت الأهل والأطفال بينها، أي برنامج أختار، أي برنامج أقرر ما بين البرامج، الدورات أيضا كيف يختار الأهل وكيف يتعاملون خلال هذه الفترة من دون تشتت ومن دون أيضا تضييع فرص اللي ممكن كمان تكون مفيدة جدا لأبنائهم خلال العطلة الصيفية. رح نحكي كمان عن مواضيع متنوعة أخرى جميلة جدا بانتظاركم خلال ساعتنا الثانية. أجمل التحيات لكم دائما وين ما كنتوا على السمع. تحياتي أيضا لفريق العمل الذي يرافقني خلال هذه الحلقة، يشاركني في إعدادها الزميل خليل حداد، في الإنتاج والهندسة الإذاعية الزميل إيهاب عويس، في الإشراف العام بديع كرام، ومعكم في الإعداد ومن وراء الميكروفون بكل المحبة ابتهال حسن. ساعة ثانية انطلقنا.

0: أجمل الأوقات مستمعاتنا ومستمعينا نتمناها لكم برفقتنا بيت العائلة مكمل معكم. حديثنا التالي عن يوم القمة التجريبي لبرنامج بالحسنة، هذا اليوم اللي أقيم في المدرسة الزراعية في عرابي اللي شارك فيه نحو 100 طالب وطالبة إلى جانب طواقم برنامج بالحسنة ومعلمات البرنامج ومتطوعي المدرسة، وشارك أيضا عدد من مديري المدارس وأفراد الطواقم التربوية الذين يطبقون البرنامج. وأيضا هذا شهد حضور الدكتور شداد أبو فول المفتش العام لمجال العلوم البيئية والزراعة وممثل الإدارة العليا للتعليم في المجتمع العربي. هذا طبعا البرنامج أقيم ضمن برنامج بالحسنة، وهو مبادرة من قسم رفاهية الحيوانات الخدمات البيطرية في وزارة الزراعة والأمن الغذائي، اللي تهدف إلى تعزيز قيم الرحمة والمسؤولية والارتقاء برفاهية الحيوانات لدى الطلاب. للحديث عن هذا البرنامج الهام أرحب بالدكتورة منى شاهين، طبيبة بيطرية وناشطة بيئية. أهلا وسهلا فيك دكتورة منى.
1: مرحبا.
0: تحياتي لك دكتورة، يعني موضوع مهم جدا وبرنامج مهم جدا، حبذا لو تحكي لنا عنه بداية، ما هو برنامج بالحسنة؟
1: نعم طبعا، برنامج هو برنامج تربوي لرفع الوعي للحيوانات ورفاهية الحيوانات بشكل عام بالوسط العربي، مثل ما حكيت بوزارة الزراعة، بالأساس ممول عن طريق وزارة الزراعة، ولكن عقد اتفاق مع وزارة المعارف وفات عن طريق الشركة تبعت وزارة المعارف لهيك بتوزيع كتير وسيع بالبلاد هالسنة الحالية. فعنا حوالي بالسنة الحالية كان حوالي 16,000 طالب اللي تلقوا البرنامج من الابتدائيات، وإن شاء الله مكملين السنة هاي كمان.
0: يعني هذا موضوع جدا مهم فعلا، نحتاج إلى تعزيزه لدى طلابنا وطالباتنا. لماذا يعني لماذا نحتاج إلى تعليم الرفق بالحيوانات داخل المدارس؟
1: بالأساس موضوع رفاهية الحيوانات موضوع كتير كتير مهم بشكل عام حسب رأيي أنا الشخصي. طبعا أنا جاي من خلفية حيوانات، طبيبة بيطرية بالمهنة وهيك، بس أعتقد أنه تعنيف الحيوانات بشكل عام بتم كمنفذ لعنف داخل عند الأطفال. يعني عادة إحنا بنتوقع أنه الأطفال يعنفوا حيوانات بسببين، أو إما الطالب معنف أو إما عنده محدد وعدم وعي. برضو عدم الوعي بسبب إهمال ومش تعنيف، تعالي نقول على الأغلب. فهو يعني بإشي محل الشغل طبعا بنهاية المطاف على رفع رفاهية الحيوانات وتحسين وضعهم، لأنه وضع الحيوانات عندنا مؤسف يعني مزري. يعني بكتير محلات بتم استغلال حيوانات، تعذيب حيوانات، معاملة بالمرة مش مناسبة. هلأ بدنا نأخذ بين الاعتبار أنه يعني معاملة غير حسنة للحيوانات إلها كمان مرضو، يعني إلها نتيجة عاطفية عند الأشخاص اللي بعنفوا الحيوانات.
0: شو العلاقة بين الموضوع بين النتيجة العاطفية وهذا الموضوع؟
1: يعني طبعا الإشي بسيط جدا إذا نطلع عليه يعني ما بدي أفوتش على محلات سيكولوجية. أوكي
0: نعم،
1: هذا مش
0: نعم،
1: مش
0: نعم.
1: هذا مش المجال تاعي،
0: ولكن هيك باختصار يعني الحديث
1: بالأساس يعني أي فكري فيها، لما إحنا بنعمل إشي اللي هو مش مناسب عشان أنا عم نعمل إشي اللي هو بيضايق غيرنا أو بسبب الأذى للآخرين، الإحساس
0: هذا يؤثر بشكل سلبي بالتأكيد.
1: فبالعكس يعني أنه ولما نهتم برفاهية الآخرين وبهمنا
0: هذا يعطينا أكثر. نعم
1: تخيل يعني كل مرة إحنا بنعمل إشي منيح مع غيرنا بمحل اللي بنكون كرماء أو بنعمل إشي منيح، في عنا إحساس منيح داخلنا. والإشي هون بالأساس مع الأطفال أنه العمل هو مباشر. يعني باللحظة يعني في حيوانات موجودة حوالينا بكل مكان. كمان إذا بدنا نربي حيوانات، ولكن هي موجودة حوالينا، يعني في قطط بالشوارع، في حيوانات برية حوالينا، في بكل محل بنلاقي حيوانات. فبالأساس في فرصة مباشرة للأطفال أنهم كمان يعملوا إشي اللي فيه عمل خير عمليا، ويكون يعني نتيجة مباشرة.
0: نعم يعني وهذا الدكتورة الموضوع اللي ذكرتيه انه طفل تم يعني تعرض

0: رض
1: نعم
0: يعني تعرض للتعنيف،
1: نعم
0: فهو بالتالي يعنف الحيوانات. يعني كنت أيضا أضيف أنه الوضع الطبيعي للأطفال وللطلاب في مدارسنا أنه يتعاملوا برفق مع الحيوان، إلا إذا كان في وضع اللي هو كمان خاص يعني عن جد مضطرب أو تعنيف معين فعلا. وهذا يعني بيحتاج طبعا كمان لوعي وفعلا تعامل منهجي تماما، تدخل الأجسام. فإذا حكينا عن جد عن المحطات اللي شارك فيها الطلاب، عن النشاطات هيك اللي كانت خلال هذا البرنامج، احكي لنا أكثر عن هذه المحطات.
1: يعني بالأساس احنا عملنا يوم قمة، هو هذا يوم يعني كل سنة في يوم الحيوانات بوزارة المعارف، فحبينا أن يكون عندنا هو عمليا يعني تجربة بايلوت عشان نقدر نعطيه لقدام للمدارس المعنية أنه تعمل إشي مشابه. بحب أقول كمان دور أنه هذا كان يوم قمة، البرنامج هو برنامج سنوي على مدار سنتين، كل صف بدأ البرنامج بيكمل على مدار سنتين مرة بالأسبوع معلمة خارجية اللي بتيجي تعلم. فهذا اليوم هو كان زي هيك يعني يوم اللي هو إيفنت للطلاب اللي فيه حدث اللي هو مسلي ولذيذ، ولكن المسار التربوي هو مسار أطول، مسار طويل، على يعني بالأخص لأنه التغيير هذا ما بيصير بيوم واحد.
0: أكيد.
1: يعني مستحيل أنه نيجي إحنا يعني نعمل يوم قمة والولد يغير توجهه. آه ممكن يفكر بالموضوع، ولكن التغيير هو تغيير طويل الأمد، بتطلب كمان الأولاد مثل ما حكيت بيشاركوا بكتير محلات بصفوف بقصصهم، بيجيبوا بيحكوا عن قصص الحيوانات، بيحكوا عن إيش بيساووا، بغيروا رأيهم، بتعهدوا. هاي جزء كان على فكرة من يوم القمة، كان عندنا تعهد مثلا كان في تعهد أنه إحنا ما نأذي الحيوانات، ومضوا على زي وثيقة هيك اللي فيها هم بيقولوا هالشي. بس
0: جميل.
1: هو
0: آه
1: هو كان بالأساس يعني عملنا غرفة هروب، عملنا في عنا معلمة اللي كتير بتحب تعمل الأشياء بالفواكه والخضار، كان في عجينة ورقية هيك شغلات اللي هي يعني لطيفة لذيذة حوالي الحيوانات. المسار التعليمي بالأساس هو على مدار السنتين، وحكيتي كمان أنه يعني كان في إقبال من وزارة المعارف، كان في كمان إقبال من وزارة الزراعة، حسين سعد كان وزارة الزراعة أساس على أمل مواصلة تمويل البرنامج مستقبليا.
0: هل هناك يعني نية لتعميم البرنامج أو لتطبيقه في نطاق أوسع مثلا أو في مناطق أخرى؟
1: إن شاء الله، يعني في رغبة كبيرة. البرنامج مرق كبايلوت قبل سنتين، وهي أول سنة يطبق في المدارس، هو يعني بنشر واسع نسبيا، ولكن بتأمل أنه يكون أوسع، نطاقه أوسع. يعني كمان عم نكتسب تجربة إحنا كيف الإشي يكون، لأنه جزء من هذا البرنامج، جزء من الإشي الخاص بالبرنامج أنه الطواقم التعليمية بتواصل. يعني هو هذا مش موضوع اللي قائم وموجود عندنا بالوسط العربي، فكتير مهم كمان أنه يعني المعلمات نفسهم اللي بعلموا البرنامج كل الوقت موجودات باستكمال وبتأهيل، على أساس المضامين اللي بتطلع نقدر نعمل فيها ونطلع عليها في أشياء اللي هي مش مفهومة ضمناً.
0: صحيح.
1: أوكي، يعني كتير مرات إحنا بنفكر حالنا عم نحسن مع الحيوانات اللي إحنا عم نستعملهم. كتير مرات يعني فرضاً واحد من الأشياء في بيسألونا كتير، هل إحنا منجيب حيوانات على المدارس؟ إحضار حيوانات على المدارس بنظري هو تعذيب الحيوانات، لأنه إحنا ما بنتعامل عملياً مع إيش الحيوانات
0: طبيعية. نعم.
1: مش بس ببيئتها الطبيعية، أنا بجيب كائن حي على قلب صف 30 ولد أو 20 ولد كتير متحمسين يمسكوه.
0: يعني ما ممكن إنه عن جد يحس بضغط، بنوع من الضغط،
1: بخوف، ما عنده هو مش موجود ببيئته. الأولاد أصلا ما بتعلموا يطلعوا على الاحتياج تبع الحيوان، هل هو مبسوط، هل بده يقرب علينا ولا لا. يعني راحت كل الفكرة بالأساس. فهذا إشي اللي هو فرضا يعني كان لازم أشتغل مع المعلمات لتذويته، في كتير إشي اللي بدها تذويت بالصيرورة.
0: جميل جدا، أنا جدا سعيدة بهذا البرنامج، وبتأمل أنه عن جد يكون هيك في تعميم وتبني أوسع لهذا البرنامج. بدي أشكرك دكتورة منى شاهين، الطبيبة البيطرية وناشطة بيئية، حدثتنا عن يوم القمة التجريبي لبرنامج بالحسنى. شكرا جزيلا. شكرا،
1: شكرا جزيلا.
0: تحياتي تحياتي. فصل إعلاني قصير ومن ثم نعود، ابقوا معنا.
2: يا صباح الهيل، منصبح فيها على الحلوين وعلى الحضرين وعلى عزيزة بنت السلطان.
3: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني. وين الخطر؟ هاي بس نار خفيفة للقهوة.
4: عند انتشار النيران لا تساعد العذر، لا تشعل النار في المناطق المفتوحة.

0: أنسى موعد فحص البنت عند الطبيب.
1: مستحيل أن أنسى طفلي في السيارة، هذا لا يمكن أن يحصل لي.
0: لا تقولوا هذا لا يمكن أن يحصل.
1: نسيان الأولاد في السيارات يمكن أن يحصل لكل واحد منا. قبل الخروج من السيارة وإقفالها نتأكد من نزول الجميع وعدم نسيان أي أحد منا. حياتك أهم. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
2: آه يا إم حمادة، قهوة السيدات والسادة.
3: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
4: الشمس دائما.
5: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
6: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع ابتهال حسن.

12:22 دقيقة الساعة الآن في استودياتنا في إذاعة الشمس. أجمل التحيات لكم أينما كنتم مستمعات ومستمعي إذاعة الشمس على الموجات 101.98.1 FM وأيضا عبر تطبيق إذاعة الشمس. بعد شوي رح نكون مع موضوع كثرة البرامج خلال العطلة الصيفية وتشتت الأهل والأطفال ما بينها.

مروان خوري في ممكن، هذه الأغنية شارت مسلسل ممكن بطولة النجمة اللبنانية نادين نسيب نجام. هذا المسلسل اللي لاقى رواج كبير طبعا وشعبية ونجاح كبير. ننتقل للحديث عن طبعا مع بداية العطلة الصيفية تبدأ رحلة الأهل ما بين التفكير في المخيمات، الدورات من سباحة، رياضة، لغات، فنون، أعلى أنواعها.

0: واختلافها يعني البرامج الصيفية اللي راح تكون خلال العطلة الصيفية. من جهة الأهل طبعا بدهن يحموا أولادهن، بدهن إياهن يكونوا أكثر بعاد عن الشاشات، عن الفراغ. من جهة ثانية كثرة الخيارات ممكن إنها تصنع ضغط وتشتت بدل ما تكون مريحة. والطفل طبعا بحتاج إلى إيقاع يناسب عمره، طاقته، شخصيته، ميوله، حاجته كمان. عشان هيك كيف نختار عن جد البرنامج الصيفي المناسب، وين تنقول إنه هذا الشيء مناسب وين تنقول إنه أقل مناسب؟ عن هذا الموضوع أرحب بسلينة ياسين، أخصائية لغة وتواصل، لقب ثاني بالصحة النفسية لجيل الطفولة المبكرة، معالجة ومرشدة ومرافقة تطورية. أهلا وسهلا فيك سلينة.
1: هلا فيك ابتهال، نهاركم سعيد انت وجميع المستمعين.
0: شكرا جزيلا عزيزتي سلينا. بداية ليش عن جد اليوم الأهل كل الوقت هيك عم بشعروا انه لازم يكون في تسجيل لأكثر من برنامج بالصيف، وكأنه هيك في نوع من السباق للتسجيل بهاي البرامج الصيفية؟
1: انا اليوم بفكر هيك بالعصر تبع السرعة والسمية تودو ليست، هيك لازم نحط قوائم ونعمل شو بدنا نعمل ونلحق، وكأهالي شو علي وشو بدي اعمل. فبفوت الاهل بضغط، ومش بس بضغط، حتى بدي اسمي كلمة قلق. قديش انا اليوم ام منيحة اللي قدرت ادبر لابني برنامج او دورة او مخيم منيح. وبين تأنيب الضمير تبع انه انا طلع على الشغل، فبديش اتركه قبال الشاشة كل النهار، او بديش اتركه عند سته بلعب بالحارة كل نهار، مع انه عندي كتير شو اقول عن هذا الموضوع بالمنيح.
0: صح،
1: ففي حاجة تبعي نبلش ندور على مراكز ومحلات ومشاريع يمكن ولا مرة كنا سمعنا عنها، بس عشان نعبي الوقت. وهذا موضوع كبير اللي بسوى اليوم هيك نتطرق له، اختيار جدا سليم نحكي عنه.
0: جميل. طب لكان سلينة هات نحكي عن كيف بنعرف انه البرنامج الصيفي عن جد مناسب لعمر الطفل ولاحتياجاته النفسية والتطورية.
1: أهم إشي ابتهال ونصيحتي إنه ما نلحقش الترند، يعني ما نلحقش الموضة. أفحص بعمق وبتعمق، هل يا ترى أنا بدور على بيبي سيتر، حدا بس جلسة أطفال تقعد مع الولاد وتدير بالها عليهم والسياق يكون مخيم أو نادي أو مركز، ولا هو البرنامج عن جد أفحصه للعمق وأشوف قديش هو ملائم لإلي. يعني اليوم في كتير برامج ممكن تكون ملائمة، مثل دورات سباحة، دورات اللي هي مخيمات اللي مكملة بالمدارس، لأن جزء من المدارس مكملة مخيمات، نوادي اللي هي فيها برامج رياضية أو هيك إشي، اللي كتير بيكون ملائم للأولاد. بالمقابل إنه أنا فجأة أدور على محل اللي هو مش معروف للولد أبدا، والمكان أنا كمان بعرفوش من ناحية مهنية، وأحطه هناك لأنه حاليا أنا ما عنديش هاي الإمكانية إن حدا يمسك للولد أو ينتبه لي عليه لما أنا بالشغل. فمهم نفحص للعمق. لما أنا بسجل مش بس أسجل لأنه أنا عارفة أنه من 15-37، مهم أعرف شو البرنامج اللي بدي يصير، والأهم كمان مين الناس الموجودين.
0: مهم
1: والإشي
0: جداً
1: مش بكمية قديش هذا الدورة أو هذا المركز أو هذا المحل بده يعطي أشياء فعاليات، الإشي عن جد مين اللي بده يمرق ومين اللي بده يكون مع الأولاد. وأنا بفكر اليوم نصيحتي الإشي ببساطته مش بعمقه، يعني مش بأنه البرنامج يقول لي من الساعة كذا للساعة كذا في معجونية، من الساعة كذا للساعة كذا في ترامبولينات، وبعدين أبصر إيش وأبصر ملان. لا، الإشي نفكر كيف بده يمرق وقدش يكون ملائم، وتقسيم الأجيال، أي أجيال مع أي أجيال.
0: مش بقول إنه
1: يكون صف روضة سنة أولى مثلا مع صف الثالث. فهي يعني أسئلي أنا عم بحاول هيك أكون بمحل الإمهات لما بدهن يسجلوا لمخيم صيفي، إيش يسألوا مين بده يكون مع الأولاد، إيش البرنامج فيه وأي أجيال وكيف مقسمين. وهل يا ترى رح يكون برنامج داخلي ولا خارجي، شو يعني بيكونوا كل النهار موجودين في زي غرف، ولا في عندكم ساحة إمكانية إنه الولد شو يطلع يتنفس يرجع يفوت لجوة، ألعاب داخلية ألعاب خارجية، كمان هاي نقطة مهمة نسأل عنها.
0: بالتأكيد يعني من أهم المؤشرات هي إنه الطفل إنه بعطي إشارات، يعني إذا هو عن جد مبسوط، إذا هو أقل مبسوط، شو هي الإشارات أو العلامات اللي عن جد تستدعي الانتباه، اللي ممكن تكون بسبب يعني إنه هو أنهك من كثرة البرامج هاي والتنقلات ما بين البرامج خلال العطلة الصيفية؟
1: أول إشي حاجته صوته، لما بيسمعه بيقول بديش أروح، بيقول ببساطة بديش أروح، بدي أروح نستي أو بدي أضل هون أو خليكي معي. فكتير بنسمع هاي الجمل يعني، وهون بفوت الصوتين. تعي نقول هيك، الواحد هو تأنيب الضمير تبع الأم، إنه أنا فاهمة إنه بدك يعني أضل معك، بس أنا ملتزمة بشغل، بدي أطلع مثلا آخر أسبوعين من شهر 8 العطلة، وأنا اليوم بشتغلش في إطار تعليمي اللي أطلع مع الأولاد العطلة. مثلا هاي

0: يعني بالضمير تبعها، وبنفس الوقت انه بدي ادبر له اطار اللي هو يكون منيح. انا اليوم بفكر هيك. اليوم كمان ورا بعصر السرعه، وللاسف اليوم بطل في هذا الترابط الاجتماعي، وما حدش ياخذني كثير وينتقدني كثير، لانه بطل في عن جد هاي اللي انا اقدر اليوم.
1: هذا واقع يعني سلينا، انت بتحكي واقع يعني احنا موجودين بوقت عن جد اللي احنا اقل عم بنكون مع اللي حوالينا، واكثر بنكون لحالنا. في
0: السؤال دائما انا بقول ابتهال انه عندنا فرصه انه نغير. يعني اليوم اذا انا مثلا بدي اطلع عطله اسبوعين باخر 8،
1: نعم،
0: واختي طالعه عطله اسبوعين باول 7، قديش في مجال انه العائلات هيك تكون مع بعض؟ يعني ولدين
1: صحيح.
0: من هون على ولدين من هون مع ام وتيتا مثلا، ويديروا بالهن على بعض ويكون في هاي البرامج. لانه كمان مره الرفض تبع او الشعور تبع الولد بالاختناق تبع خنقتوني برامج، انه بديش اروح، مش لانه جعبل وضل قاعد قبال التلفزيون، لانه متعب مرات، ومتعب كمان انه كل مره انا بتحطوني يعني من اول 7:30 حطوني بمخيم، لازم انا يكون عندي طاقات اجتماعيه اتعرف على الناس، ومن 6:30 لاخر 7 حطوني كمان مخيم مع مجموعه تانية من الاولاد، وانا كمان هناك بدي يكون عندي طاقات كولد اللي اتعرف على كمان اولاد وابني كمان علاقات، وكمان اسبوع بدكم تودوني عند بعرفش مين.
1: مربك هذا للطفل،
0: هذا طاقات اجتماعيه، هذا طاقات نفسيه، هذا كمان إيه للولد، هو مش عارف شو عم بيصير معه، بس ممكن نصير نشوف بتعصب اكثر، يمكن بضرب، يمكن بقول بديش. فالسؤال قديش اليوم في حلول، واذا بدنا نطلع على اجيالنا كان قديش في كان مخيمات او قديش كان في هاي الامكانيه دارجه، فكتير منشوف انه قليل منا اللي كان عندنا، يمكن دوره سباحه، يمكن مخيم واحد وهذا هو
1: صحيح،
0: ونحاول صح. نسبه الامهات العاملات كانت كثير اقل، بس كمان كان في الدعم الاجتماعي العائلي اللي انا كتير بقوله، يعني اليوم صديقات بيقدروا يدعموا بعض، عائلات عمي خالصة. واذا بنطلع على هاي النقطة قديش في شو نكتسب من انه لما الولد بيكون قاعد مع سته بشوف نهج تاني من الحياة ومن التربية ومن الاشي الاجتماعي.
1: صحيح تمام.
0: من انه دار جيران سته، من انه نشوف نلعب مع الاولاد اللي هناك العاب الحارة بالساحة.
1: سلينا على
0: اللي
1: صحيح انا بتفق معك يعني، وعلى الجهه الاخرى سلينا يعني ممكن كمان يكون في اختيار نشاط واحد، والابن يكون عنده كانه شعور انه ليش بس انا رح يكون عندي برنامج واحد خلال العطله الصيفيه يعني. فكيف ممكن عن جد نشرح له انه احنا محددين في اختيارنا، بدنا نختار برنامج واحد او نشاط واحد او دوره واحده، من دون ما عن جد يحس انه هو محروم يعني او هو ناقص عليه إشي؟
0: طلع اليوم كل موضوع المقارنات الموجودة، أي مخيم رحنا وقديش مخيم رحنا وقديش دورات رحنا وأي سفرة طلعنا وأي بلد رحنا وكل هاي الأشياء، هذا من العصر تبع كمان مرة الترند. فقديش بدنا ندور على الكيف للكاب، ونكون كتير بمحل متحاور مع الأولاد نشرح إحنا عنا اليوم خريطة فيها شهرين، إحنا بدنا نختار الإشي الأكثر الأنسب لإلك من ناحية تطورية، وأنسب لإلنا كمان من ناحية مادية ومن ناحية تفكيرية والدية، إنه أنا شو بختار لك يكون أحسن، ونتشارك مع بعض ويكون شريك. حابب تروح على مخيم اللي فيه ملان برامج مثلا هيك وهيك وهيك، ولا مثلا دورة سباحة اللي فيها هيك وهيك، إنه يكون في شريك ونحدد الأشياء.
1: جميل.
0: وبتعرفي شو أنا بقول، إنه نطلع بمحل مش شرط نقوله للولد، بس إنه منيح يزهقوا الأولاد، لأنه لما بيزهقوا بيبدأوا.
1: صحيح، الإبداع يأتي من الملل أحيانا.
0: إنه مش لازم البرنامج يكون ملان، يعني يمكن بيكونوا بالبيت، وزي ما حكينا قبل كمان بفترة الحرب والقاعدين بالبيوت، في بيكون في مجال إنه الولد يفكر يختلق الأشياء، يجيبها من جديد.
1: جميل.
0: يبدع بإشي. رح تشوفي هناك قديش مثلا بفترات الحرب أو الأوبئة لما كنا في البيوت، قديش في أولاد طوروا علاقتهم مع أهلهم بالمطبخ.
1: نعم.
0: بالحديقة بملان أفكار. فأنا مع أنه لا، برنامج أو برنامجين، وطبعا كل أهل حسب ظروفهم كمان المادية وكمان العملية والترتيب الوقت، بس أنه يكون في إذا في مجال مراقبة أو حدا يكون موجود بالبيت معهم، يكونوا بالبيت هناك يقدروا يعملوا أشياء، يطولوا ألعابهم، بتعرفي شو، يرتبوا ألعابهم اللي زمان مش مترتبة عشان يعرفوا شو في عندهم وشو بيطلع يلعبوا.
1: صحيح. سلينا يعني نصيحة هيك ذهبية للأهل، هيك نصيحة أخيرة قبل ختام لقائنا، وقبل ما يسجلوا الأهل أبنائهم في أي برنامج صيفي.
0: بعيد وبكرر النصيحة اللي حكيت عنها قبل شوي، إنه ننتبه من التسويق ونختار الأشياء اللي هي، نسأل مين اللي رح يمرر ومين اللي رح يكون مع الأولاد. نصيحة للأهل هيك عميقة من محل عن جد هالقد قريب، بقولهم إنه في أشياء مرات من الحقش نفكرها، يعني الأولاد اللي كان عليهم أشياء متراكمة سواء بالمدرسة أو بالبستان وشوية تحديات وصعب، إحنا مش رح نلحق بشهر نعوض كل شيء عشان نجهز. ف فشوي شوي على حالك وعلى الولاد.
1: تعرف هذا موضوع التعويض عن جد بده لقاء لحاله، يعني موضوع التعويض يعني يطرح بشكل

0: بشكل كبير في المدارس اليوم، وكأنه
1: وإنه معك خلال... فرصة الشهرين.
0: مظبوط، عم تحكي صح، يعني عن جد موضوع جدا مهم، لازم يعني
1: هذا كمان موضوع لكمان حلقة.
0: صحيح، الحلقة قادمة أكيد.
1: وأهم إيش يعملوا الأشياء وانبسطوا فيها، يعني أنا بالنسبة لي ببساطتها بحلاوتها.
0: تماما عن جد، يعني نرجع هيك فرصة لنرجع كمان العلاقات العائلية الجميلة خلال هالعطلة. بدي أشكرك سلينة ياسين، أخصائية لغة وتواصل، لقب ثاني بالصحة النفسية لجيل الطفولة المبكرة، ومعالجة ومرشدة ومرافقة تطورية. شكرا جزيلا عزيزتي.
1: شكرا.
0: تحياتي. شكرا. من هون تعالوا نكون مع فاصل إعلاني قصير، ومن بعده راجعين، ابقوا معنا.
2: بيلا تشاو، وداعا جميلتي، وإلى اللقاء مع فنجان آخر.
3: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني
4: عالشمس دائما.
5: حضرة المستشار الأمين، حضرات السادة المستمعين، القضية الماثلة أمامكم تعني الكثير للكثيرين، وتعبر عن غبن وظلم وأهمال واضحين. أما عن رفع القضية أمام المؤسسات الحكومية ومتابعتها، طاقم المستشار مسؤولون، وأن نعيد لكل ذي حق حقه نحن عازمون.
6: برنامج المستشار كل اثنين وأربعاء من الساعة الرابعة حتى الخامسة مساء، معي أنا زهير بهلول.
7: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع ابتهال حسن.

0: הקו, גיא, יהיה לכם המון המון טלפונים. תודה, שוכר אלק חוסם על התג'רבי الحلوه مع بيكو ليزر. יעתיקו לאף.
1: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.
2: بعد هذا اللقاء الإعلاني نكمل بيت العالي وحديثنا التالي عن فيلم الأسد الملك. لماذا يبقى هذا الفيلم حاضر في ذاكرة الأطفال وحتى في ذاكرة الكبار بعد سنوات طويلة من مشاهدته؟ هذا الفيلم الأيقوني طبعاً قد يبدو الجواب على السؤال لماذا يبقى حاضراً، قد يبدو الجواب هو بسيط، يعني ألوان جميلة، الأغنيات اللي فيه اللي مؤثرة، الشخصيات المحببة والحكاية المليئة بالمغامرات. ولكن خلف هذا العالم الكرتوني الساحر هناك نفس سر نفسي أعمق يفسر لماذا يتعلق الأطفال بهذه القصص ولماذا يتأثرون بشخصيات مثل سيمبا وموفاسا وسكار أكثر مما نتخيل. الأفلام الكرتونية طبعاً خاصة تلك التي تحفر مكانها في وجدان الأطفال لا تعمل فقط كوسيلة ترفيه، هي في كثير من الأحيان مساحة نفسية آمنة تسمح للطفل بأن يقترب من مشاعر كبيرة وصعبة مثل الخوف، الفقد، الغيرة، الذنب، الرغبة في القوة والحاجة إلى الحماية. في هذا الفيلم، فيلم الأسد الملك، لا يتابع الطفل مجرد قصة عن أسد صغير يكبر ليصبح ملك، هو أيضا يتابع رحلة نفسية كاملة. الطفل الذي يحب والده يريد أن يكبر بسرعة، أن يختبر الخوف، أن يفقد الأمان، يشعر بالذنب، يهرب من ماضي، ثم يعود ليواجه الحقيقة ويستعيد مكانه. وهون تكمن قوة الفيلم، فهو يقدم للطفل قضايا ثقيلة جدا مثل موت الأب، فقدان البيت، الشعور بالذنب والخوف من المسؤولية، ولكن داخل قالب خيالي يمكن احتماله. الطفل لا يسمع محاضرة عن الموت أو الفقد، بل يشاهد قصة ويقرأها. لا يطلب منه أن يشرح مشاعره بالكلمات، بل يجد نفسه متعاطف مع شخصية تشبه شيء ما في داخله. واحدة من أكثر اللحظات تأثيراً في الفيلم هي موت موفاسا. بالنسبة للطفل هذا المشهد مش مجرد حدث درامي، بل اقتراب من فكرة الفقد ولكن بطريقة محمية بالخيال. فالحيوان يتكلم، العالم مرسوم، والمشهد بعيد عن الواقع المشاهد المباشر، ومع ذلك يحمل شعور حقيقي بالخسارة، وعشان هيك بتأثر الطفل، ولكن بنفس الوقت لا ينهار، فهو يلمس فكرة الموت من بعيد من خلال قصة. واللي شافوا الفيلم طبعا أكيد رح يوافقوني إنه هذا الفيلم يحمل الكثير عن عالم الأطفال ويوصل الرسائل الكثيرة للأطفال. والنقطة النفسية الأهم في الفيلم هي لما بيصدق سيمبا إنه مسؤول عن موت أبوه بالرغم من إنه لم يقتله، وهون بيجي الشعور بالذنب. سكار لا يخدع سيمبا فقط بالكلمات، بل يضغط على منطقة داخلية عنده. سيمبا كان بده يكبر عشان يصير ملك، عشان يأخذ مكان أبوه في يوم من الأيام، وهاي رغبة طبيعية عند كل طفل، أن يكبر، أن يستقل، أن يكون قوي. ولكن عندما يموت الأب تختلط الرغبة البريئة بالذنب، كأنه الطفل بيقول في داخله: هل أنا السبب؟ هل رغبتي في أن أكبر تعني أنني أردت اختفاء أبي؟ طبعاً هاي الأفكار ما بتكون واضحة في وعي الطفل، ولكنه يشعر فيها بشكل رمزي، وعشان هيك بصدق سيمبا اتهام سكار إله وبهرب. لا يهرب فقط من الخطر، بل يهرب من صورته عن نفسه، يهرب لأنه لم يعد قادر على احتمال الشعور بالذنب. وهذا ما يجعل القصة قريبة من الأطفال، لأنها تحاكي صراعات صغيرة، صراعات داخلية في قلب كل طفل، يريد أن يكون قوي ولكنه بنفس الوقت يحتاج لأهله، بده يستقل ولكنه يخاف الابتعاد، يحب والديه ولكنه يخاف أن يغضب منهم. هذا الفيلم بشكل عن جد رسالة حقيقية للأطفال، إنه يمكن أن نخاف، يمكن أن نهرب، يمكن أن نصدق عن أنفسنا أشياء قاسية، ولكن الحقيقة لا تختفي إلى الأبد، وهناك دائما لحظة نحتاج فيها إلى العودة إلى أنفسنا وإلى مواجهة ما أخافنا. هذا كان هيك مقتطف يعني تحليلي نفسي عن فيلم الأسد الملك، هذا الفيلم الجميل الذي يحاكي عالم الأطفال الداخلي وأيضا يحاكي عالم الكبار بشكل أو بآخر. فيلم جميل جدا. مع هذا الحديث منكون وصلنا إلى ختام بيت العيلة لليوم، على أمل تكونوا قضيتوا وقت جميل وممتع برفقتنا. تحدثنا عن موضوعات متنوعة، تحدثنا عن أمان المباني في ظل توقع الهزات الأرضية في أعقاب ما حصل في فنزويلا، تحدثنا عن جاهزية مجتمعنا العربي، تحدثنا أيضا كيف ننشئ صيدلية طبيعية في البيت من الأعشاب الطبيعية ومن الخلطات الطبيعية في بيوتنا، تحدثنا أيضا عن إنجاز أكاديمي هام عالميا، جامعة القدس أبو ديس تحصل على 5 نجوم في معدل درجات QS وهي المرتبة الأولى فلسطينيا. تحدثنا كذلك عن يوم القمة التجريبي لبرنامج بالحسنة الذي يتحدث عن الرفق بالحيوانات عند طلاب المدارس. تحدثنا أيضا عن كثرة البرامج الصيفية والمخيمات الصيفية ما بين تشتت الأهل والأطفال بينها، وما بين كيفية اختيار البرنامج الصيفي المناسب. بدي أشكركم طبعا مستمعاتنا ومستمعينا على حسن الاستماع، أشكر الزملاء أيضا الذين رافقوني خلال هذه الحلقة، الزميل خليل حداد يشاركني في إعداد هذا البرنامج، إيهاب عويس في الإنتاج والهندسة الإذاعية، بديع كرام في الإشراف العام، كنت معكم في الإعداد ومن وراء الميكروفون بكل المحبة ابتهال حسن. إلى اللقاء.

0: حملة صيفية جنونية في شبكة بيجي إلكتريك، مكيفات إنفرتر من الماركات الرائدة في البلاد، تديران، إلكترا، أوكس، فاميلي وغيرها، ابتداء من 799 شيكل فقط. نعم نعم، وفقط في شبكة بيجي إلكتريك.
1: أنا المعشوقة السمراء، هو من إشي قليل صيتها الشاعة في الصين.
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
3: الهزات الأرضية قد تحدث في منطقتنا، لذا من المهم معرفة التعليمات التالية. عند حدوث هزة أرضية، الخروج إلى منطقة مفتوحة أو مكان آمن هو الأكثر أماناً. إذا تعذر عليكم الخروج خلال ثواني معدودات، ادخلوا إلى الغرفة المحمية أو اخرجوا إلى بيت الدرج. إذا كنتم متواجدين في منطقة البحر، ابتعدوا عن الشاطئ مسافة كيلومتر واحد على الأقل، تحسباً لوقوع موجة تسونامي. نزلوا تطبيق قيادة الجبهة الداخلية، وذلك من أجل الحصول على إنذار بشأن وقوع هزة أرضية شديدة. للمزيد من المعلومات، ادخلوا إلى البوابة الوطنية للطوارئ أو موقع التأهب لحالات الطوارئ الخاص بشرطة إسرائيل. الجهات المقدمة: لجنة التنسيق الوزارية للتأهب للهزات الأرضية، وسلطة الطوارئ الوطنية، وشرطة إسرائيل، وقيادة الجبهة الداخلية.
0: قهوة إلها حكاية وفن بينعرف من أول رشفي. بيت البن عبر الويز، بيت البن الناصرة، عمارة طه عربية.
4: في قهوة على المفرق، جربوها كمان مع حليبكم المفضل. يتقبرين
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
0: هنا إذاعة الشمس
5: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية ريديزاين، مجمع التصميم والأثاث في الشمال، 40 قاعة عرض لأكبر ماركات التصميم الرائدة في البلاد. ريديزاين، شارع حيفا 44، كريات آتا. نحن بانتظاركم.

أخبار الوحدة تماما في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين غميض، وإليكم التفاصيل. يعقد المفوض العام للشرطة داني ليفي مساء اليوم جلسة طارئة بمشاركة هيئة القيادة العليا للشرطة بهدف تعزيز النشاط الأمني والميداني ضد منظمات الإجرام مع التركيز على مكافحة العنف في المجتمع العربي كما جاء في البيان. وأتي ذلك في وقت ارتفعت فيه حصيلة ضحايا جرائم القتل منذ مطلع العام الجاري إلى 143 ضحية، فيما لم تعلن الشرطة عن اعتقال ومحاسبة المتورطين في معظم الجرائم باستثناء عدد من الحالات. هذا وقتل صباح اليوم الشاب عدنان ريحاني من بلدة يافة الناصر لترتفع حصيلة القتلى منذ ليلة السبت إلى 6. حذرت مؤسسة بالتارم لأمان الأولاد من ارتفاع مخاطر الإصابات والوفيات بين الأطفال خلال العطلة الصيفية. أكدت المؤسسة أن الأطفال العرب ما زالوا

0: يسجلون نسب وفيات تفوق بأضعاف نسبتهم من مجمل الأطفال في البلاد، فيما تتصدر حوادث الطرق والغرق قائمة الأسباب. أصدرت منظمة بيت سلم تقريرا جديدا قالت فيه إن عدد الأطفال والفتيان الفلسطينيين الذين قتلوا على يد القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية خلال عام 2025 بلغ 54 قاصرا. وبحسب التقرير قتل في الضفة الغربية 1086 فلسطينيا منذ 7 أكتوبر، بينهم 241 طفلا. وأشار التقرير إلى غياب أي محاسبة قانونية في هذه الحالات، إضافة إلى تأكيد وقوع حالات إعاقة لوصول الطواقم الطبية واحتجاز جثام عدد من القتلى. قال مدير الحرم الإبراهيمي في الخليل معتز أبو سنينة إن السلطات الإسرائيلية تمنع رفع الأذان في الحرم لليوم 9 على التوالي. وأكد أبو سنينة أن القوات الإسرائيلية منعت المؤذن من الوصول إلى غرفة الأذان بذريعة استكمال تسقيف صحن الحرم. وأضاف أبو سنينة أن القوات تواصل تنفيذ أعمال إنشائية داخل الحرم بهدف تغيير معالمه التاريخية والإسلامية. ذكرت وكالة رويترز نقلا عن مصدر مطلع أن الفرق الفنية الإيرانية والأمريكية المكلفة بالعمل على تنفيذ مذكرة التفاهم ستجتمع في الدوحة خلال أيام. وأضاف المصدر أن الوسطاء شكلوا قنوات اتصال لاحتواء أي حوادث محتملة وخفض التصعيد، مشيرا إلى أن المحادثات الفنية ستتواصل. طمأن الرئيس الإيراني مسعود بازشكان المجتمع الدولي قائلا إن نشاط إيران النووي سيكون متناسبا مع احتياجات البلاد وفي إطار سياستها المعلنة. وأضاف بازشكان أن طهران ستحصل على 6 مليارات دولار من بين 12 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة في قطر.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يطرأ اليوم ارتفاع آخر على درجات الحرارة وتشتد وطأة الحر في معظم المناطق خاصة الجبلية والداخلية. في القدس 31 درجة، الجليل أعلى 33، طبرية 36، الناصرة 33، حيفا والساحل 29، تل أبيب ويافا 29، النقب 35، وأخيرا في إيلات 41 درجة مئوية. ختام النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أهلا بكم أعزائي المستمعين والمستمعات، 1:05 الساعة الآن في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، ونحن في برنامج الظهيرة الإخباري حتى الآن. وكما تابعنا في العناوين، المفوض العام للشرطة داني ليفي يعقد اليوم مساء جلسة طارئة بمشاركة هيئة القيادة العليا للشرطة، وهذا بعد سلسلة الجرائم التي شهدتها البلاد وتحديدا في المجتمع العربي. وكنا قد تابعنا اليوم صباحا جريمة في يافة الناصرة، وهي السادسة خلال يوم واحد يمكن أن نقول، وسلسلة الأحداث التي كانت في يافا وفي حلون وتفجير السيارات. وفي المقابل، الإجراءات التي تتخذ من قبل بعض السلطات المحلية، على سبيل المثال في مدينة طمرة بدء تفعيل قانون مساعد الحراسة والأمن في المدينة. أيضا نحن مع العشية العطلة الصيفية اليوم في 9:00.

0: 20 من حزيران يونيو وغدا اليوم الأخير في العام الدراسي في كافة المدارس، ولكن المعطيات أيضا مقلقة بالنسبة لوفيات الأطفال والأولاد العرب في العطلة الصيفية. سنتابع أيضا في محاور أخرى إذا سنح لنا الوقت، إذا خاصة في الملف الذي صدر يوم أمس من قبل هيئة شؤون الأسرى وحول ظروف وفاة أسير جثمان مجدي أبو عرة تم تسليمه، وهنالك أسئلة كثيرة حول هذا الموضوع. وفي الملفات الإقليمية الإعلان الذي صدر عن إسرائيل والاعتراف بمذبحة الأرمن. ونحن نبدأ من مدينة طمرة، رئيس البلدية هناك الأستاذ موسى أبو رومي معنا على الخط الهاتفي. تحياتي، السلام عليكم، يعطيك العافية.
1: عليك السلام على أخي، ويزيدك ألف ألف عافية.
0: بدأ تفعيل قانون مساعد الحراسة والأمن في مدينة طمرة، ماذا يعني ذلك عمليا؟
1: هو قانون مساعد سنه المجلس البلدي وتمت الموافقة عليه من قبل الجهات المختصة، وهذا القانون يتيح للبلدية أن تفرض رسوم زهيدة جدا على كل مواطن، بالإضافة إلى ضريبة الأرنونة يقوم بالدفع 1.7 شيكل على كل متر، إضافة لما يقوم بدفعه من ضريبة الأرنونة. هذه الأموال تخصص لحفظ الأمن والأمان في المدينة من خلال طبعا صيانة الكاميرات والإضاءة، وكذلك شركة حراسة التي تقوم بحراسة الأحياء والتواصل المباشر مع الشرطة حول أي حدث ممكن أن يكون في أحياء المدينة.
0: أنت تقول تقريبا شيكل وبضع أجورات على المتر، ولكن هذا قد يكلف المنزل أو المصلحة عشرات إذا لم يكن مئات الشواقل شهريا، هذا لا يثقل على كاهل المواطن أستاذ موسى؟
1: أخي العزيز، طبعا هو نوع من الإثقال على كاهل المواطن ونتفهم ذلك، ولكن لا يوجد ميزانيات من قبل الدولة لهذه المشاريع، وإن كنا نريد الأمن والأمان يجب أن نتشارك جميعنا كمواطنين من أجل حفظ أمننا وأماننا، ليس فقط ماديا إنما كذلك أن نتعاضى ونتوحد من أجل مكافحة الجريمة والعنف في مجتمعنا.
0: ماذا يعطيني هذه الضريبة التي أدفعها كمواطن؟ أي خدمة أحصل عليها مقابل ذلك؟
1: طبعا الخدمات هي ليست مباشرة، إنما تحصل على خدمات مثل شركة الحراسة التي تقوم بدوريات في داخل المدينة، تحصل على متابعة كاملة بالكاميرات لكل ما يجري في داخل المدينة، تحصل على خدمات للرقابة البلدية المرافقة للشرطة كذلك، وتحصل على خدمات كذلك في قضية المساعدين في متابعة الشباب في ضائقة أو في خطر.
0: يعني مقابل أمن شخصي أنا اليوم أدفع مبالغ مالية حتى لو كانت زهيدة، هذه هي المعادلة.
1: هذا هو القانون الموجود في الدولة، ليس له بديل آخر. طبعا بدون شك أنه مقابل كل خدمة اليوم هنالك دفع أو اشتراك. المواطن يدفع مبلغ زهيد جدا والبلدية تدفع مبلغ أكبر لتكمل هذه الخدمات، ولكن هي مشاركة جمهور في خدمة الأمن والأمان.
0: ولكن
1: أسألك شوي أنت سؤال عكسي.
0: نعم،
1: عرض الموضوع من قبلك هو عرض غريب شوي.
0: ليش؟
1: اليوم إيش الصعب علينا؟ الجريمة والعنف وما يحصل في بلداتنا، ولا 100 شيكل اللي يدفعها صاحب منزل مع الأرنونة سنويا؟
0: تعرف أستاذ موسى، لو أنه الحديث مع مواطن من طمرة أنا كنت أخذ دورك. يعني انت انا يعني مش استمعت نعمل درس صحافي، انت منتخب جمهور وانت رئيس بلدي، وانا اي مواطن الان يعني لو يتصل في

0: من طمرة ويعترض أنا أدافع عن موقفك وأعطيه بالضبط ما تقوله أنت، ولكن أنا أسأل ما يطرح المواطن لأنه أنت مسؤول، أنت منتخب جمهور، أنت رئيس بلدية. بيجي مواطن بقول لك طيب تأخذ مني أرنونة، الأرنونة ما هي جزء من الخدمات البلدية، يعني شو ليش لازم تضيف على الأرنونة؟ ما هي الأرنونة هي حزمة مساعدات يجب أن تقدمها لي أو خدمات. نعم
1: الأرنونة حزمة مساعدات اللي أنت بتدفع مقابل شغلات اللي بتقدمها البلدية، إن كان النظافة في كل قضية النفايات، الشوارع وصيانة الشوارع، المواقف السيارات، الممرات، الإشارات، كل ذلك هو الأرنونة. طبعا الأرنونة لا تكفي لكل هذه الخدمات وأنت تعلم ذلك، ولذلك تحصل البلديات والمجالس العربية على ما يسمى الهبة المكملة، معناك إيزون.
0: نعم.
1: اللي بتقوم الدولة بإعطائه بسبب طبعا، وطبعا هذا مش ذنبنا، إنه أوضاعنا الاقتصادية في السلم الاقتصادي الاجتماعي منخفضة جدا مقابل السلطات اليهودية، ونحن لا نمتلك مناطق صناعية ومناطق تجارية التي تقوم بتكملة المصروفات.
0: وهذا القرار أستاذ موسى جاء بإعاز مثلا من جهة معينة الداخلية أو من مركز السلطة، أم هو قرار ذاتي بالنسبة لكم في طمرة؟
1: ليس هنالك فرض أن تأخذ أي مجلس أو أي بلدية أن تقر هذا القانون، ولكن هنالك بلدية طمرة، بلدية سخنين، بلدية أم الفحم، وبلديات عديدة اتخذت هذا القرار من أجل محاولة لتخفيف أزمة العنف والجريمة في داخل المجتمع.
0: وأنتم اليوم كنتم في استضافة بلدية أم الفحم، وهل المعطيات والشعور العام أنه هذا فعلا يوفر أمن وأمان؟ لأنه بدي أسألك أستاذ موسى، أنت بتعرف شخص معه سلاح مثلا لا يوجد شرعي للأسف، لا أنت كرئيس بلدية ولا أي مراقب ولا أي حدا، أنت بحاجة إلى سلطة القانون، قانون الدولة وشرطة الدولة. إذا كيف يمكن أن يساهم ما تقوم به الآن في تعزيز شعور الأمن والأمان في البلد؟
1: نعم أخي، هنالك أنا بقسم القضايا العنف لقسمين. قسم هو الإجرام المنظم الذي لا نستطيع أن نقوم بعمل شيء معه، هذه مسؤولية الدولة وقرارات حكومية والشرطة كذراع منفذ للدولة. ولكن قضية العنف الذي بنهاية المطاف يغذي الجريمة المنظمة ممكن أن نتعامل معه من خلال قوانين مساعدة، من خلال برامج مختلفة في داخل البلدات، من خلال برامج تثقيفية، وأخذ ونأخذ الشباب ونوجههم لتوجه آخر غير توجه العنف الذي قد يقود بنهاية المطاف إلى انضمام إلى عصابات إجرام.
0: ونذكر جميعا حتى قبل ما أنت تعود إلى مقعد رئيس البلدية كان في محطة شرطة في طمرة، والآن في محطة شرطة. شركة الحراسة بأي دور ستقوم؟ يعني هل هذا سيكون هو ليس بديل للشرطة، ولكن في حين الشرطة لن تعتمد على شركات الحراسة وتخفف من تواجدها وتذهب إلى أماكن أخرى؟
1: لا، هي مكمل وليس بديل. الشركة الحراسة هي مكمل وليس بديل. شركة الحراسة أكثر تحذيرية من إنها هي فارضة للقانون، هي مانعة وليس فارضة. فشركة الحراسة وجود دورية اللي بتدور وبتشوف الأشياء في داخل المدينة راح يكون طبعا يجب أن يكون تعاون بينها وبين الشرطة البلدية والشرطة في مركز الشرطة في مدينة طمرة.
0: على كل يعني هذا مشروع أعتقد كما ذكرت وموجود في عدد من البلدات، ونحن سنتابع، وهذا سيبدأ مع بداية الشهر أستاذ موسى مشيك.
1: نعم سيبدأ من 1/7. بتأمل أنه اليوم أنا كنت في زيارة أنا ومدراء أقسام بلدية طمرة في مدينة أم الفحم التي قد سبقتنا بأشهر في البدء بالعمل بهذا القانون، وهنالك مبشرات أنه طبعا هذا لا يمنع العنف إطلاقا إنما يخفف من نسبة العنف.
0: نعم.
1: وهي الطريق للحلول بإذن الله.
0: على كل نحن نتمنى لكم دائما الأمن والأمان والنجاح، وهذا سيكون مدرج في القسيمة يعني، ولا أنت بتخدها في باكيج واحد مع الأرنونة؟ يعني المواطن راح يطلع على القسيمة من البلدية ويشوف هذه الضريبة؟
1: نعم
0: نعم،
1: بتطلع على

0: انعكاس الحيوف تبعه بشوف انه هنالك مبلغ معين للحراسة الذي يجب على البلدية ان تؤدي الخدمات المطلوبة، لانه هو بيشتري هذه الخدمات بمشاركة البلدية. يعني احنا والمواطن بنشتري الخدمات من اجل حفظ الامن والامان في مدينة طنطا.
1: وانا اشكرك على هذه المداخلة واكون على تواصل. شكرا لك، يعطيك الف عافية. تحياتي.
0: شكرا لك. الله يخليك.

0: إذن رئيس بلدية طمر أستاذ موسى أبو رومي وبادي تفعيل قانون مساعد الحراسة والأمن في المدينة ناقشنا من موقعه كرئيس البلدية والقرار الذي اتخذ من قبل المجلس البلدي، ونعلم أن هنالك نقاش بين مؤيد ومعارض متحفظ، ونسأل لماذا، ودائما كل قضية فيها أيضا رسوم، ولكن أعتقد هذا النموذج يعني لم يبدأ الآن في طمرة موجود، وأذكر كما أشرت يعني قبل عدة أشهر بدأ تطبيق هذا الأمر في مدينة أم الفحم وغالبية السلطات المحلية اليهودية فيها هذه الرسوم. طبعا النقاش موجود وشرعي، ماذا يقدم لنا كخدمات ولأي مدى هذا هنالك مقابل المبالغ التي ندفعها، ولن ينتهي النقاش الآن وأعتقد لن ينتهي قريبا، ولكن موضوع مهم وبالتالي فتحنا من هذا الباب تحديدا. الآن إلى فاصل إعلاني نعود ونتابع، أو قبل الفاصل نذهب إلى قضية أخرى ترتبط بالعطلة الصيفية، ونحن كنا قد تابعنا للأسف خلال العام والسنوات الأخيرة الكثير من الحوادث، وكنا في حادث أليم جدا في نهاية الأسبوع، مسرع فتاتين من أبو سنان في جولة كانت في الجليل الأعلى، وكان هذا نتيجة الغرق. ولكن مع بداية العطلة الصيفية دائما ذلك التخوف للأسف الشديد من الحوادث، إذا كان حوادث طرق وحوادث بيتية وحوادث ترتبط أيضا بالعطلة الصيفية. مؤسسة بتيرم نشرت أيضا اليوم التقرير التالي.
1: مؤسسة بتيرم لأمان الأطفال من ارتفاع خطر الإصابة والوفيات بين الأطفال خلال العطلة الصيفية، وأكدت المؤسسة أن نسبة وفيات الأطفال العرب ما تزال أعلى بكثير من نسبتهم بين مجمل أطفال البلاد. وأظهرت معطيات المؤسسة أن 29 طفلا وفتا حتى سن 17 عاما لقوا مصرعهم خلال العطلة الصيفية الماضية، وهي حصيلة أعلى من المعدل المسجل في السنوات الخمس الأخيرة. بيّنت المعطيات أن حوادث الطرق كانت السبب الرئيسي للوفيات، إذ أودت بحياة 14 طفلا تلتها حوادث الغرق التي أسفرت عن وفاة 7 أطفال. كما أشارت المؤسسة إلى أن الأطفال العرب شكلوا 41% من مجمل الوفيات خلال صيف عام 2025، أي ما يعادل 1.8 ضعف نسبتهم من عدد الأطفال في البلاد. هذا ودعت بتيرم الأهالي إلى تجديد الرقابة على الأطفال والالتزام بقواعد السلامة في الطرق وعند السباحة وفي المنزل لتفادي وقوع المزيد من الحوادث خلال العطلة الصيفية.
0: إذن الحوادث في العطلة الصيفية وضرورة توخي الحذر مع بداية العطلة وغدا انتهاء العام الدراسي رسميا. نذهب الآن إلى فاصل إعلاني نعود ونتابع في برنامج الظهيرة حتى الآن.
2: مسافرين ومصيفين
3: بس مع مدارين
2: رزم سياحي بتناسب كل العالي لأحلى وجهات العقبة
3: السلام
2: اليونان
3: السلام
2: سينا
3: بينا
2: وأي وجهة بتختاروها، فنادق فخمة، فعاليات لكل الأجيال، باركات مياه، طبيعة، بحر وأكل فاخر من الآخر. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شوف عمر أو موقع نظرين تورز في الإنترنت.
4: آه يا إم حمادة، قهوة السيدات والسادة،
5: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني
6: عالشمس دائما.
7: أما اليوم في لعب نار بين البرازيل واليابان، فريق السامبا رايح يتفوق على فريق اليابان، عشان هيك النتيجة اللي حطيتها بتطبيق الشمس 2-0 للبرازيل.
8: خيط كليلش من منتخب اليابان رح يتقدم بالنوك أوت، حسب رأيي رح يتعادل 1-1 مع البرازيل، بس اللي رح ينتقل للمرحلة الجاي هو اليابان، بتوقع مفاجأة.
9: شاركوا بالمسابقة الرياضية الأكبر لكأس العالم وتوقعوا النتائج على تطبيق الشمس وفوزوا بكتير جوائز.

0: نتابع أعزائي المستمعين والمستمعات في برنامج الظهيرة، وكنا في محورين محليين. الأول بالنسبة لضريبة ترتبط بالحراسة كما نقول، وكذلك الحراسة والأمن في مدينة طمرة. ستبدأ البلدية في جبايتها مع بداية الشهر الجديد، وكذلك تقرير كما ذكرنا لمؤسسة بيتيرم حول الحوادث البيتية وخاصة في العطلة الصيفية. ونحن الآن إلى قضية أخرى. كما ذكرنا كنا قد تابعنا في ملفات العنف والجريمة موضوع القضية المرتبطة بالأتوات، ما يسمى بالخوى، وهذا الموضوع يناقش الآن في الكنيست، وتم بحث الكثير من التفاصيل المتعلقة بملفات العنف والجريمة. والسؤال، هل هذا سيؤدي إلى تغيير ما في موقف الحكومة في الفترة القريبة، أم فقط مع الانتخابات القادمة وفي بعد الانتخابات؟ كنا قد تابعنا في هذا الموضوع مع نائب الوزير السابق يوف سيجالوفيتس. سنعود إلى هذا المحور، ولكن الآن نتعاطى مع قضية أخرى وهو اعتراف إسرائيل بمذبحة الأرمن. نستمع بداية إلى التقرير التالي.
1: خطوة ثمة من يعتبرها استفزازية، اعتراف إسرائيلي بالإبادة الأرمينية وسط توتر متصاعد مع تركيا. خطوة تاريخية بعد مصادقة الحكومة الإسرائيلية بالإجماع على اقتراح وزير الخارجية جدعان سعر للاعتراف رسميا بالإبادة الجمعية التي تعرض لها الأرمن في أواخر العهد العثماني بين عام 1915 و1916، والتي راح ضحيتها نحو 1.5 مليون أرمينية قبل المصادقة عليها من قبل الكنيست.
2: ממשלת ישראל אישרה לפני שעה קלה את הצעת ההחלטה שהבאתי בפניה להכיר ברצח העם הארמני. רצח העם המזעזע הזה שהתרחש לפני למעלה מ-100 שנה ואין באמת מחלוקת לגבי העובדות ההיסטוריות, כלל רצח של 1.5 מיליון נפש והרס של מורשת תרבותית והיסטורית עתיקה.
1: اعتراف الحكومة الإسرائيلية بمذابح الأرمن تتزامن مع تدهور العلاقات على خط أنقرة وإسرائيل في العديد من الملفات الإقليمية وحرب الاتهامات المتبادلة منذ الحرب على غزة، بين اعتبار أردوغان ما تقوم به إسرائيل حرب إبادة ورد نتنياهو عليه بنفس التهم تجاه الأكراد، مرورا من قلق إسرائيل من تعظم دور تركيا الإقليمي في العديد من الملفات، كان آخر فصولها موقف تركيا من الحرب على إيران وتصريحات ترامب بشأن منع تدخل أردوغان إلى جانب طهران في الحرب الأخيرة.
0: إذن تقرير الزميل أدهم حبيب الله حول الاعتراف بمذبحة الأرمن وتصريح جدعان سعر وزير الخارجية. نحن إلى تركيا، زميل الصحفي علاء مصبيحات، تحياتي.
3: تحياتي، نهارك سعيد أستاذ جاكي.
0: كيف يقرأ هذا القرار في أنقرة؟
3: بالكثير من القلق والتحذير من تداعياته، خاصة أن الأمر يعني هذا الملف، أولا ملف الاعتراف بإبادة الأرمن بين قوسين، هو ملف حساس جدا، يعني بالغ الحساسية في أنقرة وعلى مدار السنوات، هو بمثابة شوكة في خاصرة الجانب التركي، ويستخدم من عدة أطراف للحديث عن الأحداث التي دارت خلال الحرب العالمية الأولى. تقول أنقرة أنه يجب إن الضرر في تلك الفترة كان متبادلا بين الطرفين، ولكن بطبيعة الحال هو أحد أكثر الملفات حساسية بالنسبة للجانب التركي. بطبيعة الحال هناك

إلى الزميل الصحفي علام صبيحات وفي رد فعل. علام، هل تسمعني الآن؟ كما يبدو هنالك خلل، نحاول أن نتغلب عليه مرة أخرى، نعود ونحاول الاتصال. أستاذ علام صبيحات، هل تسمعني؟ طيب، كما يبدو فقدنا الاتصال، سنعود في لربما في لقاء قادم لنبحث هذا الموضوع، وللأسف الشديد يعني بعض الأمور التقنية الخارجة عن إرادتنا. بهذا أعزائي نصل إلى ختام برنامج الظهيرة حتى الآن. نشكر الزميل ياسمين عابد في الإعداد والإنتاج، في الهندسة الإذاعية هابي عويس، في غرفة الأخبار ياسمين غمض. هذه تحياتي لكم، جاكي خوري، إلى اللقاء.

0: أقفالها نتأكد من نزول الجميع وعدم نسيان أي أحد منا. حياتك أهم. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
1: ليالي الأنس في فيينا، امرح اطرب افرح واشرب
2: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
3: حملة كأس العالم فقط في شبكة بيج إلكتريك. اشتري شاشة من الشاشات المشاركة بالحملة سامسونج، LG، TCL وغيرها واحصل على هدية بقيمة 590 شيكل. نعم نعم، وفقط في شبكة بيج إلكتريك.
4: شهر العسل بس مع نظرين، لأنه بس في نظرين طاقم مختص مهني وعربي ممكن يخطط لكم شهر عسل بملائمة شخصية.
5: زوجية
4: مزبوط زوجية، ولوجهات الرائعة مثل فيتنام، بالي، سريلانكا والمكسيك. نقول مبروك. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 9033 أو زوروا فرع نظرين كورس في الناصري وشفا عمر.
6: لشاتمي كانتاري، تركناك غني براحتك وبتسكانتك.
2: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
3: بيت البن اسمه معه، بيت للقهوة الفاخرة والنكهات النادرة. عبر الويز، بيت البن، الناصرة، عمر الطه عربي. بيت البن، حكاية وفن.
7: الشمس دائما.
8: أما اليوم في لعب نار بين البرازيل واليابان، فريق السامبا رايح يتفوق على فريق اليابان، عشان هيك النتيجة اللي حطيتها بتطبيق الشمس 2-0 للبرازيل.
9: خيط قليلش من منتخب اليابان، رح يتقدم بالنوك أوت. حسب رأيي رح يتعادل 1-1 مع البرازيل، بس اللي رح ينتقل للمرحلة الجاي هو اليابان. بتوقع مفاجأة.
10: شاركوا بالمسابقة الرياضية الأكبر لكأس العالم وتوقعوا النتائج على تطبيق الشمس وفوزوا بكثير جوائز.
11: حضرة المستشار الأمين، حضرات السادة المستمعين، القضية الماثلة أمامكم تعني الكثير للكثيرين وتعبر عن غبن وظلم وأهمال واضحين. أما عن رفع القضية أمام المؤسسات الحكومية ومتابعتها، طاقم المستشار مسؤولون، وأن نعيد لكل ذي حق حقه نحن عازمون.
12: برنامج المستشار كل 2 و4 من الساعة 4 حتى 5 مساء معي أنا زهير بهلول.
13: هنا إذاعة الشمس
14: 101.98.1 FM Stereo.
13: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية
15: ريديزاين، مجمع التصميم والأثاث في الشمال، 40 قاعة عرض لأكبر ماركات التصميم الرائدة في البلاد. ريديزاين، شارع حيفا 44، كريات أتا. نحن بانتظاركم.

أخبار الثانية تماما في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. يعقد المفوض العام للشرطة داني ليفي مساء اليوم جلسة طارئة بمشاركة هيئات القيادة العليا للشرطة بهدف تعزيز النشاط الأمني والميداني ضد منظمات الإجرام مع التركيز على مكافحة العنف في المجتمع العربي كما جاء في البيان. يأتي ذلك في وقت ارتفعت فيه حصيلة ضحايا جرائم القتل منذ مطلع العام الجاري إلى 143 ضحية، فيما لم تعلن الشرطة عن اعتقال ومحاسبة المتورطين في معظم الجرائم باستثناء عدد من الحالات. يعقد المجلس البلدي في الطيبة عند الساعة 6:30 من مساء اليوم جلسة للمصادقة على رفع ضريبة الأرنونة، وذلك بعد أن انتهت الجلسة أمس دون التصويت على القرار إثر احتجاج أصحاب مصالح في المنطقة الصناعية ومواطنين من المدينة. وأفيد بأنه تم فتح قناة حوار مع رئيس البلدية والتوصل إلى تفاهمات تشمل رفع ضريبة الأرنونة بنسبة 6.5% بدلا من 13% إلى جانب تعديل جذري يتعلق بالمنطقة الصناعية. حذرت مؤسسة بتارم لأمان الأطفال من ارتفاع مخاطر الإصابات والوفيات بين الأطفال خلال العطلة الصيفية، وأكدت المؤسسة أن الأطفال العرب ما زالوا يسجلون نسب وفيات تفوق بأضعاف نسبتهم من مجمل الأطفال في البلاد، فيما تتصدر حوادث الطرق والغرق قائمة الأسباب.

0: أصدرت منظمة بيت سالم تقريرا جديدا قالت فيه إن عدد الأطفال والفتيان الفلسطينيين الذين قتلوا على يد القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية خلال عام 2025 بلغ 54 قاصرا. وأشار التقرير إلى مقتل 1086 فلسطينيا منذ 7 أكتوبر في الضفة الغربية، بينهم 241 طفلا. قال مدير الحرم الإبراهيمي في الخليل معتز أبو السنة أن السلطات الإسرائيلية تمنع رفع الأذان في الحرم لليوم 9 على التوالي. وأضاف أبو السنة أن القوات تواصل تنفيذ أعمال إنشائية داخل الحرم بهدف تغيير معالمه التاريخية والإنسانية. نفت إيران الأنباء المتداولة حول عقد اجتماعات الفرق التقنية الأمريكية الإيرانية المكلفة بالعمل على تنفيذ مذكرة التفاهم في الدوحة خلال الأسبوع الحالي. وقال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي إن جولة محادثات الفرق التقنية ستعقد بعد تهيئة الظروف وتحديد موعدها ومكانها. وأضاف أن المشاورات ستستمر مع قطر بشأن تنفيذ الجانب الآخر التزاماته وفقا لمذكرة التفاهم.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يطرأ اليوم ارتفاع آخر على درجات الحرارة وتشتد وطأة الحر في معظم المناطق خاصة الجبلية والداخلية. القدس 31 درجة، الجليل أعلى 33، طبرية 36، الناصرة 33، حيفا والساحل 29، تل أبيب وافا 29، النقب 35، وأخيرا في إيلات 41 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: نلفت عنايتكم أن هذا البرنامج معد

0: نحن ملتزمون بدعم أي مسار تفاوضي يحقق الاستقرار في المنطقة، وسنعمل على تقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف بما يخدم السلام والأمن. على كل حال تامر، مع مين أنت بالمونديال؟
1: يعني الوحيد اللي ممكن يكون يحكي لي على سياسة بعدين يحكي على خزانة جديدة وبعدين يسألني على المونديال هو أنت. كل ده بثانية واحدة. أنا تمام، كيف حالك؟ أقول شو مبسوط؟ أنا مبسوط. تعرف مش عم بتابع
0: بالمرة،
1: مش عم بتابع بصعوبة الوقت والتوقيت اللي أمريكا بتفرضه، بس كمان أنا مرحلتي بيوت بشكل عام مملة لإلي، أنا أكتر بفوت من الربع وفوق كمان بكبير أنا بحب ألعب فوتبول، ليه أشوف غيري بنبسط يعني.
0: يعني أنت مش مع فريق؟
1: أنا مع العرب.
0: مع العرب.
1: أنا مع العرب، و يعني أكيد بدي أصحى تاني يوم. هذا أنا أكيد كمان. بدي أصحى تاني يوم وش اسمه، اكيد بدي اصحى ثاني يوم وبفتش على التلخيصات اشوف يعني هلا كيف حضرنا تبعت مصر.
0: تليفونه مش طافيه؟
1: انا مش طافيه، لا متاسف. كمل. لا طيب. برنامج راديو جديد علي يا جماعه، جديد
0: مش متعود. طيب مش متعود. انا مبدئيا خلاف يعني بختلف معك، انا متابع على القليل النتائج، متابع شو اللي عم بيصير على تطبيق الشمس، عندنا لعبه حاميه كتير مشاركين من المجتمع العربي. مع ترتيب المحادثة الأولى اللي منواجهها بالراديو بشكل يومي هو مع مين أنت إذا صبت مبارح نتائج، وين موقع، وين أي ترتيب ترتيبك. فحامي
1: أنت بتخمن كمان؟
0: أنا بخمن كمان.
1: هلا تفضل، طلعوا لي التلفون بس عشان تعرف، طلعوا لي التلفون صدر. كيف كان لما روح، كيف كان برنامج راديو كان ناجح، صدروا لي التلفون
0: رن بنص الحصة.
1: يلا نكمل.
0: بحب أسمع أكثر عن المونديال، وحلقتنا اليوم رح تتمحور حوالين المونديال بالأساس وشو بستنانا أو شو في عنا، بس يمكن من وجهة نظر شوي صغيرة مختلفة.
1: في إحصائيات قديش عنا ناس بتصحى الصبح عشان تحضر اللعبة؟
0: بعرفش،
1: نشوف في فرق بين
0: عربي ولا ككل العالم.
1: أي ساعة كانت اللعبة امبارح؟ 3 الصبح.
0: لا
1: يا زلمة، شو
0: توقيت صعب جدا.
1: طبعا يا زلمة
0: تحدي،
1: طبعا تحدي
0: لك تكون كتير إن عشان
1: بحضر التلخيصات بعدين.
0: إسا حضرنا تلخيص مصر ونيوزيلندا.
1: تلخيص شو اسمه؟ تنين كتير لذيذ، اتنين لابسين فراعنة
0: صح؟
1: كنا لازم نيجي لابسين فراعنة اليوم،
0: تعرف كم يكون حلو.
1: الناس مش شايفانا، أنا وبديع لابسين زي الفراعنة اليوم. الناس مش شايفة.
0: لا محداش عارف. طيب كنت بحب هيك نطلع فاصل إعلان عبكير، نرجع عشان في عنا كتير إيش نقوله،
1: وبنفوت نفس واحد
0: يلا.
2: الهزات الأرضية قد تحدث في منطقتنا، لذا من المهم معرفة التعليمات التالية. عند حدوث هزة أرضية، الخروج إلى منطقة مفتوحة أو مكان آمن هو الأكثر أماناً. إذا تعذر عليكم الخروج خلال ثوان معدودات، ادخلوا إلى الغرفة المحمية أو اخرجوا إلى بيت الدرج. إذا كنتم متواجدين في منطقة البحر، ابتعدوا عن الشاطئ مسافة 1 كيلومتر على الأقل، تحسباً لوقوع موجة تسونامي. نزلوا تطبيق قيادة الجبهة الداخلية، وذلك من أجل الحصول على إنذار بشأن وقوع هزة أرضية شديدة. للمزيد من المعلومات ادخلوا إلى البوابة الوطنية للطوارئ أو موقع التأهب لحالات الطوارئ الخاص بشرطة إسرائيل. الجهات المقدمة: لجنة التنسيق الوزارية للتأهب للهزات الأرضية وسلطة الطوارئ الوطنية وشرطة إسرائيل وقيادة الجبهة الداخلية.
3: شو بيقولوا؟ رحلة منظمة ولا مرتبة؟
4: إذا ما نظرين مرتبة، وجهات مختارة بعناي، أيام مليانة، فنادق ممتازة، ومرشد عربي مهني بفهم عليكو وبتفهموا عليه. طبيعة، تاريخ، ثقافة، وأكل محلي زاكي. نظرين تورز، لأنه مش كل رحلة منظمة بتكون مرتبة. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شفاعمر.
5: قارعة الفنجان، لشو في فنجان بشبه فنجاني؟
6: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني. من المستحيل أن أنسى أخذ الولد من الحضانة.
7: من المستحيل أن أنسى موعد فحص البنت عند الطبيب.
6: مستحيل أن أنسى طفلي في السيارة. هذا لا يمكن أن يحصل لي.
7: لا تقول هذا لا يمكن أن يحصل.
6: نسيان الأولاد في السيارات يمكن أن يحصل لكل واحد منا. قبل الخروج من السيارة وإقفالها نتأكد من نزول الجميع وعدم نسيان أي أحد منا. حياتك أهم. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
8: حملة صيفية جنونية في شبكة بيج إلكتريك. مكيفات إنفرتر من الماركات الرائدة في البلاد، تديران، إلكترا، أوكس، فاميلي وغيرها، ابتداء من 799 شيكل فقط. نعم نعم، وفقط في شبكة بيج إلكتريك.
9: يا زريف الطول، وين رايح؟ بلادك أحسن لك.
10: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني
11: عالشمس دائما.
12: حضرة المستشار الأمين، حضرات السادة المستمعين، القضية الماثلة أمامكم تعني الكثير للكثيرين، وتعبر عن غبن وظلم وأهمال واضحين. أما عن رفع القضية أمام المؤسسات الحكومية ومتابعتها، طاقم المستشار مسؤولون، وأن نعيد لكل ذي حق حقه نحن عازمون.
13: برنامج المستشار كل اثنين وأربعاء من الساعة الرابعة حتى الخامسة مساء، معي أنا زهير بهلول.
14: شفت كيف نفت ساعة مبارح؟ اللعب الجاي أكيد مش فايت بالهركيف.
15: سلام، معكو أبو الحروف. نفت ساعة يعني تصاوب، والهركيف يعني التشكيلي. لعله خير.
16: الشمس منحط النقط على الحروف.
17: نلفت عنايتكم أن هذا البرنامج معد.

0: عبقرية لا؟
1: عم بشوفها جامدة الأغنية بس ما دخلتش تفاصيلها. ليه عبقرية؟
0: يعني اسمع الكلمات ازاي وانا قلبي يعني
1: الأغنية اللي بتوه
0: في الشوارع اللي ماشية فيها نيلك
1: فيها إشي مميز. لابد يعني كمان بالأخص بعد الثلاثة واحد اللي كانوا على ضد نيوزيلندا, فإحنا هنا تنين قاعدين في الناصرة وحاسين إنه هنا مصر يعني شوف
0: الدنيا.
1: فكيف تشعر حالك منتمي لفريق لا يعني صح عربي, بس أنا حاسس هنا مصر, أنا مبسوط زي ما قلت لك.
0: فكرة حلوة إذا مصر بتتقدم يعني تعال نقول ربع نهائي وأكتر تروح تحضر لعبة بمصر. ايها هون أمريكا يمكن شوية بعيدة بس
1: بس اي لعبة في بمصر
0: مش بمصر بس تروح تقعد
1: بشي مقهى او اشي
0: مصر.
1: والله
0: شرم الشيخ بدهب القاهرة يمكن شوي اصعب بس انه تعيش الاجواء المصرية.
1: والله يلا هاي بركن انا بركن
0: نعمل الحلقة
1: بركن الحلقة من هناك نعملها. طيب هذه كتير مربوطة بقصتك مثل ما يعني اللي حضرنا سمعنا المرة اللي فاتت بسمعنا في عنا زاوية اسمها إيش قصتك. تفضل بديع إيش قصتك.
0: طيب الأكيد أنه عيوننا كلنا على المونديال, بس أول إشي بيرجعنا على المونديال مش الكاس ومش النهائي إنما الأعلام. لما كنت ولد كل مونديال كانت حارتنا تتغير. مجد أخوي بيطلع علم إيطاليا على سطح البيت وأنا كنت أطلع علم البرازيل وأحطه بالزاوية الثانية على قبال علم إيطاليا. أحط العلم وكأني أنا اللي عم بلعب. الحارة كلها أعلام, كل بيت دولي واحدة على الأقل, وما حدا بيسأل حدا ليش رافع هذا العلم. تعرف تامر لليوم بحس إنه هذا المحل الوحيد اللي فيه كل واحد فينا بيقدر عن جد يختار اختيار مبني على مشاعرك على رؤيتك للعالم. بس الأهم من هيك حرية الاختيار نفسها هي اللي هيك لافت انتباهي بشكل كبير, انه انت موجود بمحل ما حدا رح يقتلك فيه ولا يحرض ضدك ولا يتهمك باتهامات باطلة لأنه قرارك مغاير أو مختلف عن رأيه. إلك الحق تحب أي فريق وإلك الحق بكرة تغير وتقول يا أخي خلص أنا زهقت بطلت أحب البرازيل من اليوم أنا بشجع الأرجنتين. تمام, المحل الوحيد اللي الاختيار فيه لك انت وبس. انا وصغير كان

0: عندي حب لرونالدو 9 مش طبيعي، لدرجة بشي مرحلة كنت بدي أعمل نفس قصة شعره، متذكرها؟ كانت بس الغرة والباقي على السفر، وألبس بلوزة عليها اسمه. ولليوم لليوم بحب البرازيل، وبعدني ولا مرة حطيت إجري فيها. غريب لا؟ مش حاسس شوي؟
1: يعني معجب بفرقة انتميت لإلها، يعني مع إنه فيش علاقة لإلك ولا جغرافية ولا إن مش إنه جدك أصلا من البرازيل يعني.
0: لا بعدين أجل المونديال الأخير، المونديال الأخير المغرب، المغرب الأسهم اللي سطع بيننا كلنا، ومين فينا مشجع المغرب؟ فجأة كلنا، مش مهم إذا أنت برازيل، إسبانيا، فرنسا ولا الأرجنتين، مش مهم مين عم بتشجع، مش مهم خلافاتنا ولا تعدديتنا ولا كل اللي بفرقنا، لشهر كامل كان في فريق واحد بيجمعنا، مع العلم إنه أغلبنا بعمرنا ما كنا بالمغرب. فشو اللي وحدنا عن جد؟ إنه فريق عربي؟ هل هذا العامل الوحيد كافي على توحيدنا؟ هون صرت أتساءل أكتر، شو يعني انتماء؟ انتماء بطبيعته إشي طبيعي بكل واحد فينا، حتى الإسباني اللي عنده منتخب وفريق بآخر النهار لازم يختار هل هو بفضل برشلونة ولا ريال مدريد، وحتى بأبسط إشي ما له علاقة لا بكرة القدم ولا بالسياسي، البلد اللي أنت جاي منها، المغني اللي كبرت عليه، حتى مدرستك وجامعتك، ما حداش بيقول عن زيت وعكر بالآخر، كلنا بنرفع راية اللي بننتمي لإله، حتى بمجموعاتنا الصغيرة احنا منقول انا واخوي على ابن عمي وانا وابن عمي على الغريب. الانتماء طبقات، كل ما قرب تلتف اكتر بكل مجال بكل وقت عند كل انسان، بدنا نكون جزء من اشي اللي هو اكبر منا، اللي نحس حالنا تابعين لإله. بس في فرق واحد بالمونديال، اغلب العالم الانتماء بيجي جاهز، تولد وعندك بلد وعلم منتخب بيلعب باسمك، بس احنا الحالة الخاصة ما بجينا جاهز بالمرة، فلازم نخترعه نبحبش عليه نربطه فينا. ولد لبس بلوزة فريق مرة صار فريقه للأبد، أهل سافروا مشوار أو تعلموا برا زمان رجعوا نقلوا الحب لأولادهم، كل واحد فينا انتماءه له قصة. بس الموضوع أكبر من سياسي، تاريخيا انتماء الإنسان لجماعة ما كان ترف، كان شرط للبقاء، اللي ضل حاله فرصته بالحياة كانت أقل بكتير. عشان هيك لليوم علم النفس بحط الحاجة للانتماء جنب الأكل والأمان. فجأة بيجي المونديال وبنكتشف إنه القدرة موجودة فينا، القدرة نكون مع بعض، نحب بعض وإحنا مختلفين بأرائنا، إنه أنا أشجع البرازيل وإنت تشجع المغرب، ومع اختلاف أنواع الانتماء وأسبابها هذا ولا بخرب صداقاتنا ولا بقلل حبنا. يعني بأبسطها منثبت لحالنا إنه عن جد بنقدر نكون مع بعض. وهنا بوصلنا المونديال لسؤال اللي أنا حابب أفهمه، شو مفهوم الانتماء؟ من وين بيجي؟ وين بيجمعنا؟ وين بيفرقنا؟ لأنه اللي شايفينه نقدر نكون مختلفين، وبالرغم من هيك نضل متصالحين.
1: حبيت صارت إنه البرازيل والمغرب لعبوا، أنا مش متذكر.
0: مش صارت أول لعبة كانت؟
1: مش متذكر. فهذا موقف يعني عطول، انت رحت المغرب عطول؟
0: البرازيل المغرب والمغرب
1: انجد
0: نفس المجموعة.
1: انت بتحكي السنة هاي؟
0: كمان السنة هاي،
1: السنة هاي كانت 1-1. فيعني انت رحت عطول على المغرب.
0: بطبيعة الحال انت بتروح على المجموعات بتصير تصغرها.
1: بس فعلا احنا كائنات بشرية يعني طبعا بنحب ننتمي يعني، وفينا انا كتامر في انزوع يعني، انا لو ترجعني لايام زمان كنت بحب انتمي للقبيلة وقت الصيد، بس كنت بحب اكل لحال، اخذ فريستي واكل لحال. بفهم اللي انت بتقوله، بفكر انه احنا
0: انتماء مش مشاركة يعني. انت
1: انا لا بالصيد
0: بالصيد
1: بالصيد
0: بالصيد
1: إذا بفكر فيها اللي أنت قلته، إحنا أفكر إن إحنا بالأخص عشان قضيتنا عنا انتماء، يعني انتماء من أول ما ننولد ننتمي لإشي، بس فيش عنا كيف نعبر عن الانتماء بكتير طرق يعني. ولا مرة فرقتنا كانت بمونديال، تمام؟ يمكن آخر مرة كانت فرقة فلسطينية، وقتها كان إشي ضد الأردن بالبدايات. فبفهم وسط الانتماء، بس كمان أنا قبل ما أجغرف حالي من كلمة جغرافيا، من وإحنا صغار يبالنا التلفزيون، أفلام زي أنا عارف سوبرمان، سبايدرمان، دايما تبعين نتطلع على بطل اللي هو أبيض بحكيش لغتنا، عين نزرق مثلا. وفجأة هلأ عندك يا زلمة، وأخيرا عندك ناس بتركض على الملعب مثل أبطال خارقة، اللي هي لون بشرتك، اللي هي لهجتك، اللي هي بتحتفل بأغاني من من

0: قصة كبيرة. هو في اشي شرقي هناك مش متذكر ايش. كنت لازم ادرسها بس مش متذكر ايش. بس يعني بحبه هو بس بحبش كل الفرقة عشانه. فبالنسبة لي المغرب هي بتعطيني بتعبي لي فراغ كتير كتير كان ناقصني من وانا. مش بس المغرب كمان الاردن.
1: خليل بقول لك مزبوط مغرب الاصل.
0: مغرب الاصل.
1: بس خلق في اسبانيا.
0: بس خلق في اسبانيا تمام. فعندي حب وتشجيع لإله كشخص كفرد. بس المغرب ككل الأردن ككل هذا بيعبي لي فراغ ما أخذته وأنا صغير
1: صح. لا طيب من هون يمكن ننتقل للمشاركة المختص الأول اللي معنا إيهاب شهزين اللي حابين نفهم منه أكتر وين إحنا واقفين ليش هيك عم بيصير شو النقاط الأساسية اللي بتخلي هذا الانتماء يكون مختلف أو يكون مميز أو كيف بيشدنا أو كيف بيبعدنا.
0: ما اخترعناش هلا مش واحد يسمعنا لو يقعد يقول احنا دائما لازم وطنيه ما خصهاش هاي يعني
1: بس بفكر كبشر تعال نحط شوي الوطنيه على جنب مش باسبانيا كمان بالاخر في عنده انتماء لفريق يا عمي انت هسه بنفس البلد عندك انتماء لمدرستك لجامعتك لحارتك.
0: ببريطانيا بيوصلوا مرات أسوأ حالات عنف عشان هذا من فرقة ليفربول وهذاك من فرقة مانشستر مثلا
1: صح يعني. طيب خلينا نقول مرحبا للدكتور ياسر بشير دكتور نفسي وباحث في الصحة النفسية. مرحبا دكتور.
2: يعطيك ألف عافية. أهلا وسهلا.
0: يا هلا.
1: سمعت المقدمة سمعت عن شو عم نحكي.
2: نعم.
1: وحابين نستفسر منك أكتر شو معنى هذا شو بعني لي منتخب أنا بعمري ما شفت بلده ليه بحب لعيبي أنا ما بعرفهن ما التقيت فيهن ما في إشي بربطني فيهن بأرض بعمري ما مشيت عليها.
2: بالفعل يعني هو سؤال جدا رائع وجدا عميق. يعني إحنا بالعادة بنقول إنه الحقيقة الشيء هو مش انتماء للأشخاص هي الانتماء للقصة اللي بيمثلوها. وهون لما أنت بتشجع منتخب معين أو لاعب معين انت ما بتشجع ال11 لاعب الموجودين بهذا الفريق او الشخص نفسه انت بتشجع الصوره الذهنيه النفسيه اللي موجوده اتجاه هذا المجموعه او الفريق او الشخص اللي ممكن يمثل الشجاعه والاصرار او اللعب الحلو اللي بيقوم فيه وثقافته اللي بيعكسها. فهو بيمثل حلم معين احيانا اللي انت بتحاول كمان توصل لنوع من هذا الحلم والنجاح اللي ممكن والبريق تبع هذا النجاح اللي وصله هذا الشخص. الإنسان بطبيعته مبرمج نفسيا أنه يكون جزء من شيء أكبر منه. فلو عاش لوحده هذا الشخص أو الإنسان أو أي فرد بهذا المجتمع أو بهذا العالم بدون ما يكون في عنده انتماء هو بشعر بالفراغ بشعر بالقلق وبفقدان المعنى للحياة وبالتالي ممكن أنه ما يشعر بقيمته بوجوده. فعشان هيك إحنا في عنا دائما انتماء لفريق انتماء للعيلة للدين للوطن للعلم للمهنة
1: فقدان المعنى. جملة كمان جدا عميقة إذا أنت مش منتمي أنت في شيء عم تفقده بنفسك اتجاه يعني نفسك من غير ما تبعد كتير.
0: هلا واحد زي بديع مثلا اللي هو ربيعنا على البرازيل مثل ما قال قصة رونالدو ما رونالدو حكى كان يلبس بلايز رونالدو والحمد لله ما كانش يعمل غرة رونالدو الحمد لله ما كنتش تعملها غرة رونالدو. فجأة يخون العشيرة يخون القبيلة البرازيلية ويروح مع المغرب هذا انتماء مختلف. يعني في انتماءين هون في انتماء للبرازيل اللي ما حد فرضوا عليه وهلأ صار فجأة انتماء لبلد عربي اللي هو عطول راح عليه. فشو التفسير هون
2: سؤال حلو. يعني شوف بالعادة احنا الزاوية بدي اسميها العلم النفس الاجتماعي واللي حكى عن الهوية الذاتية نفس لذات الشخص هي مش موضوع فقط انه كرة القدم وكيف انا بنظر للمونديال كظاهرة نفسية جماعية او علاقتي بفريق معين إلا في أبعد من ذلك اللي هو علاقة الرمزية اللي موجودة اتجاه فريق معين اللي ممكن يمثل اللاوعي الجمعي اللي أنا بشعر فيه أو بعيشه في داخلي بدون ما أن أنا أكون واعي لإله. وهذا بيشير لوجود لقصة ثقافية وقصة اجتماعية أعمق من فكرة أنك أنت تحكي أن أنا منتمي لفريق معين. فعشان هيك لما منشوف أنه أنا بكون مشجع للبرازيل ولما بظهر فريق عربي فجأة أنا بصير أنتمي لا شعوريا لعروبتي اللي بتمثلني وحتى بصير انه باللاوعي تاعي بدي اياهم هن يغلبوا ويربحوا

0: حتى بيعكس هذا نجاحي ووجودي ورمزي،
1: إنه أنا جزء من إشي، أنا تابع لإشي وأنا موجود على الشاشة بطريقة أو أخرى.
2: وانتمائك كان الأحسن، يعني فريقك تغلب.
1: تعرف هيك بشارك بقصة شخصية شوي. احنا يعني احنا عندنا بالبيت ما كانش عندنا تلفزيون، خلص احنا عايشين بعالمنا كل واحد عنده تلفزيونه بجيبته، تمام. الشاشات موجودة عندنا. بالمونديال اللي فات زوجتي اللي ملهاش علاقة بالفوتبول قالت شو رأيكم نجيب تلفزيون عشان نتجمع ونحضر لعبة المغرب، يعني حتى هي ملهاش خص بالفوتبول. فحتى الشخص اللي ما إله بالفوتبول شاف الإشي بكتير بكتير أكبر من كرة قدم. يعني
0: صحيح، بالفعل بالفعل احنا من يعني بدي أشير لنقطة جدا مهمة. احنا بنعيش هوية متعددة الطبقات، مش هوية واحدة وسطحية. يعني أنا بقول إذا بدك تعرف عن حالك بتقول أنا عربي، عندي ثقافتي، عندي لغتي، عندي تاريخي، أعيش في واقع معين وأشارك 1-2-3 في عالم اللي أنا بعيش فيه من دون ما أفقد نفسي. ففي عندي هوية متعددة الطبقات. لما أنا بشوف في هوية ترمز لعروبتي أو لفريق اللي برمز لعروبتي وبكون قريب من هذه الدائرة، أنا شعوريا بصير أنتمي له، حتى لو ما وصلت لعنده، حتى لو ما شفته، حتى لو ما أتقنت لغته.
1: فأوكي دكتور، دكتور معناها نستنتج إنه بما إنه بديع هو المتعالج هلقيتها اللي هو عنده أجاك عنده تأنيب ضمير إنه خان القبيلة البرازيلية، فبنقدر نقول لبديع يطمن وإنه الإشي طبيعي وإنه حتى هو مش لحاله، هو منتمي، يعني هو منتمي كمان لقبيلة متعالجين اللي كمان بتمر هاي الأزمة، يعني هو مش لحاله باللحال حتى، تمام؟ ممكن؟
2: ممكن يكون كمان أكتر، يعني أنت منتمي لأكتر من فئة، أنت مش بفريق، مش بقى مع فريق واحد وخلص.
1: أكيد. فإذا ممكن بس هيك قبل ما ننتقل الفقرة الجاي معاك كمان دكتور نقول له، تقول له بديع بكلمة مهنية يطمن كله تمام، وإنه يكون هو بس لقي طريقة إنه ما يتشجعش عمل الغرة، هذا أهم إشي.
0: أهم إشي، أهم إشي. إحنا دائما بنحافظ على رموزنا الاجتماعية والوطنية والثقافية، ودائما احنا غيورين كمان على عروبتنا، فعشان هيك احنا شيء طبيعي دائما بنميل لهي العروبه
1: طبعا. بنحافظ على بعرفش ايش اوفر بروتكتيف كمان احنا عليها، يعني احنا عشان ما هي ما هي مش ماليه مين بتاكل بوكسات اكثر من البرازيل على اكيد، يعني
2: 7-1.
1: دكتور احنا ما انت ببرنامج اسمه هذا الموجود، هو هذا الموجود إن صنع هذا الاسم بسبب الفقرة هلأ اللي بدنا نمرها معك. هو رح نعطيك أكم من سؤال اللي هم من بس خيارات، يعني بنسأل أبيض أو أسود وبدك تعطينا اللي أنت بتفضله من غير تفسير حتى. ليه منه نعم. هذا الموجود خلاص جوابك ده يكون هذا هو الموجود.
0: نعم
1: تمام؟
0: نعم تمام.
1: يلا تفضل.
2: ميسي ولا رونالدو؟
1: أنت رحت عطول
0: رونالدو
2: تفضل تامر.
1: كمل.
2: اللحظة اللي وصلت فيها النجاح ولا الرحلة اللي أخذتك لهناك؟
0: اللحظة اللي وصلت فيها النجاح ولا الرحلة اللي أخذت الرحلة.
1: الغلطة اللي تعلمت منها ولا النجاح اللي حققته؟
0: النجاح اللي حققته.
1: براكتيكال. لاعب احتياطي بفريق بطل ولا نجم أساسي بفريق متوسط؟
0: نجم أساسي. بدي أشير، بدي أحكي بس جملة صغيرة هون.
1: هذا الموجود بطلع بالآخر نعطيك إياه، بالآخر نعطيك إياه. في قوانين فيفا، هذه نقدرش نختار قوانين فيفا.
0: نعم.
1: بالآخر نعطيك تختار سؤال واحد اللي تفسره والباقي هذا الموجود.
0: نعم.
1: عذرنا يلا كمل.
2: إحنا بالسؤال السادس الخامس، إنجاز واحد كبير ولا إنجازات صغيرة؟
1: كل يوم.
0: إنجازات صغيرة تنمو مع الوقت.
1: تكون معروف انك دايما بتحاول ولا محظوظ؟
0: لا، المعروف انك دايما بتحاول.
2: ممتاز. فريق مليان نجوم ولا في فريق فيه روح؟
0: روح.
1: تشتغل على حلم واحد طول حياتك ولا تغير احلامك مع الوقت؟
0: تتغير
2: بس مش نص ساعة تعمل زيك.
1: تعرف نتيجة كل خطوة قبل ما تخطيها ولا تترك مجال للمفاجأة؟
0: دائما في مفاجآت.
1: هذا انت بتقول ما حد سألني هيك يعني.
2: قرارات جريئة فيها مخاطرة ولا قرارات آمنة ومضمونة؟
0: المفضل آمنة ومضمونة.
1: لو كنا بنسألك هذا السؤال قبل 20 سنة نفس الجواب؟
0: نفس الجواب.

0: عرفني لهون هو نفس الشيء.
1: دكتور ياسر، جزء من هاي الفقرة انه انت تختار السؤال اللي بدك اياه.
2: احنا نتعايش مع تسعة هذا الموجود، تسعة هذا الموجود. هلا انت اذا في سؤال حابب انه لا والله بدي افسر ليش، هاي فرصتك.
0: في السؤال اللي اشرت له انه تكون بارز في مجموعة معينة، بمجموعة اللي هي متوسط.
2: أدقق السؤال، لاعب احتياطي بفريق بطل ولا نجم أساسي بفريق متوسط؟ هذا؟
0: بالفعل.
2: أنت اخترت نجم أساسي بفريق متوسط.
0: بالفعل، في يعني أنا بتذكر دائما جملة بدي ترجمها من البروفيسور اللي هو عزيز علي، اللي حكى لي بما معناه إنه دائما كون كبير في مجموعتك ولا تكون صغير مع الباقيين. فدائما انت تسعى انك تكون بارز وتبرز اللي حواليك كمان، فبالتالي بروزك ممكن يكون جزء من نجاح فريق كبير ونجاح كمان اللي موجودين حواليك.
2: حلوة كتير. هاي نفس الجملة اللي بيقولوا بفضل اكون كيف، بفضل اكون سمكة صغيرة بحوض سمك ولا قرش بمحيط. في تشبه؟ تشبه يمكن، ما أعرف. شكرا لك دكتور.
1: دكتور ياسر بشير، دكتور نفسي وباحث في الصحة النفسية، شكرا كتير.
0: يعطيك ألف عافية.
1: يعطيك ألف عافية.
2: مجبورة إنه في أجوبة توقعت
1: فجأتك؟
2: طبعا يا زلمة، انكسرت كليشيهات معينة. طيب أنا عشان بتحب أهديك أغنية؟
1: يلا
2: عشان تحس منيح.
1: تفضل أنا معك.
2: فتشت لك على برازيليون أنا، ما فيش أغنية زي هيك، فلقيت لك عربيون أنا.
1: عربيون أنا
2: يوري مرقدي. Yeah.

0: صباح الهيل منصبح فيها على الحلوين وعلى الحضرين وعلى عزيزة بنت السلطان.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
2: يوسيكار العفولة، تشكيلة هائلة من السيارات المستعملة وصفر كيلومتر بأسعار بتناسب كل جيب. بيع، تبديل وشراء جميع أنواع السيارات وبشروط تمويل تصل حتى 115%. عبر الويز يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
3: بيلا تشاو، وداعا جميلتي، وإلى اللقاء مع فنجان آخر.
0: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
4: حكاية عشق من أول رشفي، وفن تحضير القهوة الفاخرة والنكهات الخالصة. بيت البن، عبر الويز بيت البن، الناصرة، عمر الطه عربي. بيت البن، حكاية وفن.
5: الشمس دائما.
6: أما اليوم في لعب نار بين البرازيل واليابان، فريق السامبا رايح يتفوق على فريق اليابان، عشان هيك النتيجة اللي حطيتها بتطبيق الشمس 2-0 للبرازيل.
7: خيط قليلش من منتخب اليابان، رح يتقدم بالنوك أوت. حسب رأيي رح يتعادل 1-1 مع البرازيل، بس اللي رح ينتقل للمرحلة الجاي هو اليابان. بتوقع مفاجأة.
8: شاركوا بالمسابقة

0: الرياضية الأكبر لكأس العالم وتوقع النتائج على تطبيق الشمس وفوزوا بكثير جوائز.
1: يا أبو الحروف شوفيت صابو بندل بندل
2: طبعا شوفيت صح ركلة جزاء معك حق.
3: الشمس منحط النقط على الحروف.
4: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
3: نلفت عنايتكم أن هذا البرنامج معد.
5: رجعنا. طيب تامر،
6: وقت قصتك.
5: أحكي لي قصتك.
7: كنا بنتفرج على كأس العالم، أضواء، جمهور، نجوم، وبنلاقي حالنا قدام هالشاشة ونصرخ يلا دخلها يا زلمة ولك العب هيك. طول إحنا بنعرف فاهم إنه أسوأ تسديدة من لاعب بالمونديال بتساوي يمكن أحسن مليون تسديدة عملناها بحياتنا. بس في إشي بكرة القدم تلمسنا، في في في فيها إشي بلمسنا بشكل شخصي لإلي، يعني تلمس مكان معين. ما عارف إذا أنت بتعرف، بس أنا لما كنت ولد كنت لعب كرة قدم. طبعا بلشت بالشوارع زي الكل، الطب بتطير على شبابيك الجيران، جيران بينزلوا يصرخوا علينا، حتى مرات بينزلوا ببربيج مية عشان يرشونا ويطردونا. باستراحات المدرسه بما انه ممنوع كنا نجيب فطابل، فكنا نلف وراء فوق بعضهم نرجل كره معينه ونلعب. ومن هناك شوي شوي رحت لفريق الشباب باللد وصرت كابتن الفرقه، كان رقم 10 على ظهري. اسمع، كل هدف كنت اسجله كنت اركض وكاني مارادونا او بيليه، واحد من هذول الاثنين كانوا عندنا. ويعني انت بتحكي اركض لوين؟ لملعب فيه 5 أشخاص بالجمهور يعني. بس كنت اركض قول نهائي كاس العالم. من هناك شافوني وطلعوني على فريق الكبار، كنت اصغر واحد بفريق الكبار، كان عمري بس 15، اصغر لاعب بالفريق، كان عندي اول مره بطاقه لاعب محترف، إشي رسمي يعني، حتى راتب كنه 250 300 شيكل بالشهر. حسيت حلم عماله بتحقق، لحد ما دخلت غرفه الملابس وفجاه شفت اني اصغر واحد، اضعف واحد، ما حد منبه علي، اقل خبره. المدرب مد لي بلوزة كانت أكبر مني بقياسين وكان عليها الرقم 28. هذيك اللحظة فهمت أنا مش رقم 10، لا أنا النجم ولا ما يحزنون، أنا مجرد ولد. فبفكر أول مباراة كانت لإلنا يا الطبرية يا بعسقلان، مش متذكر، اللي اضطريت أمشي من البيت نص ساعة على الباص تبع الفرقة. بتعرف إحنا بنحكي على جيل اللي أول شيء الفوتبول ما كانش واضح كإشي اللي هو مدخول أو إشي يأمنوا فيه، وأبوي ما كان يقدر يوصل. إحنا بنحكي على جيل اللي كان مشغول يوصل أكل على الطاولة. المهم وصلت، قعدت في آخر الباص. أول شيء حتى الحديث بالباص مختلف، هم من بالعشرينات بيحكوا أشياء اللي هي مش من جيلي، وأنا قاعد عجنب هيك ولد صغير يعني. وصلنا حطوني ألعب، هاي المرة تقريبا كان 200 شخص بالمدرجات، تعرف بزر صراخ شغف حماس. الحكم صفر، السنتر كرة البداية كانت معنا أو المهاجم تاعنا ناول المهاجم اللي جنبه، المهاجم ناولني، أنا كنت على الجهة الشمال. أنت فاهم إنه لسه فيش ضغط، كل شيء عم بحمى وما في حد عمله بركض علي، ففيش داعي إني أراوغ، فيش داعي أعمل دريبلز، بس لازم أوقف الكرة أطلع على الشمال شوية على يميني لورا وأعطيها للاعب اللي وراي يعني. بس من كتر ما كنت متوتر وداخل ببعضي مرقت هيك من بين إشراي الطبة وطلعت أوت. في شي ثانية ما بشوف كل فرقتي بتركض لعندي، تتخيل يعني عمرهم عشرينات، ولك إيه سويت؟ ولك شو عملت؟ حتى الكابتن اللي أخذ مش بس أخذ لي رقم 10 كمان اطلع على اللاعب وقال له أكم مرة قلت لك ما تجيبش ولاد على الولدة على اللعبة. ومن هناك دي عمي ثقتي بالنفس بس تتراجع، صار يلعبني أقل أقل أقل لحد ما صفيت قاعد على الكرسي. وبعد كتير إحراج أنا سحبت حالي وطلعت، فكرت أرجع للصغار ولكن أنا كنت كني محرج أرجع كفاشل، وتركت كل شيء. وكان لي كتير كتير كتير كتير كتير صعب. أكيد من هناك أنا اكتشفت قصة الموسيقى تمام، وفكرت إني تقدمت. بالعكس يعني الحمد لله لقيت هدفي، لقيت ملعبي بمحل تاني، ويمكن هذا الموجود. ولكن امتى الاشي حسيته؟ ولادي التنين بيلعبوا فوتبول، واحد منهم يعني بيلعب رهيب بعد سنوات ويجرب يجرب يجرب يجرب، اجا قال لي بابا اسمع انا بدي اترك خلص. ليه؟ قال لي اخي مش عاصر ميسي يعني. قال لي يعني

0: إحصائيا يمكن واحد من مليون بيصير. خلص هذا مش أنا بفضل أستثمر وقتي بأشياء تانية. أنا لقيته هو تنازل وأنا متنح ومعند، لا وأقنع وأضغط عليه وأضغط عليه لحد ما بعد فترة انتبهت على شغلة واحدة، سألت حالي أنا عم بدافع عن حلمه ولا عم بدافع عن حلم كان لي؟ طب يعني أو إنه كمان كأب أنا خايف يعني إنه يفوت الشعور الصعب هذا اللي أنا حسيته، يعيش نفس الوجع اللي أنا عشته. وكمان اكتشفت إنه طيب يفوت سمعيني تمام، يعني ما ولا متيت ولا ما يعزم،
1: بالعكس
0: ما أيوان بالضبط مرة وكملت. فكمان القصة هي هون، وبنفس الوقت كمان قديش هذا الوجع اللي أنا حسيته بديش حد غيري يحسه، ولكن بنفس الوقت هو يعني إن شاء الله بيلاقي طريقه، وما بيلاقي طريقه بيكون ماسي بمحلات تانية، أو مثل ما قال الدكتور اللي قبل ممكن كلنا نكون سمك كبير بمحلات صغيرة كمان.
1: هاي هي الحياة يعني. حاله.
0: وهي قصتي
1: والله، قصة مثيرة للاهتمام.
0: بدك تدمع مسك حالك
1: بصراحة. قارنت هيك بينك وبين ميسي للحظة، وقعدت أفكر إنه ولد عمره 15 سنة على يعني قاعد بآخر الباص لابس قميص أكبر من نمرته بمقاسين، هذا وضع لحاله من زاوية، وضع لحاله بحسسك بنوع من الفشل قبل ما توصل الملعب، يعني نوع من الضغط. والغريب لما بتسمع بقصص أبطال العالم، تعال يعني ميسي على سبيل المثال، هو صغير كان بحاجة إنه ينحقن إبر هرمون النمو، كان ولد أصغر بالحجم من كل جيله، فيعني نموه ما كانش كان بحاجة لدعم، والفريق اللي أخده بهاي المرحلة كان برشلونة. فأنا بقول يعني ولد بجيلك ابن 15 سنة عم بلعب مع ولد عمرهن 20 سنة، لو أخذ الدعم المزبوط هل كان راح يوصل للمحل اللي وصله ميسي؟ ممكن بإطار أصغر، ممكن غاد موهبة أكبر، بس إنه هل كان راح الإشي يساعده بدل ما يكون في تحطيم على أول طابة ما قدرش يسيطر عليها؟ فبعرفش إذا قدي الموهبة مهمة أو قدي الموهبة أهم من الدعم، فهذا كمان سؤال كتير كبير.
0: بس يعني هنا التدخل لم يعني بسبب الموهبة هم قرروا انهم هذا. طيب خلينا انا دائما بستشير، بدي ممكن نستضيف الضيف
1: معنا على واحد
0: تقدر انت تفسره تقول مين هو كيف هو كيف ما بدك، انا بدي اسمي اخوي.
1: طيب وانا كمان بسميه اخوي اشرف قرطام.
0: يعني دحشت حالك انت بيني وبين اشرف هلا ابن عمي اختي اشبر ليه دحش حالك انا اخوي اشرف اخو مين؟ هاي بدنا نحطها بالاسئله، اشرف اخو مين انت اكثر؟
2: هذا من الاسئله العشره هذول
0: بتعلق، اذا جاوبت غلط فيش ولا سؤال بدها تسكر. كيف معنا اشرف قرطام حبيب قلبي؟
1: اشرف غني عن التعريف يعني تمام.
0: اشرف كمان أخوي. ميسي وكمان تنميه بنفس الوقت من غير حقن. أشرف كيفك؟
2: اشتغلكوا كتير حبيبي تامر
0: حبيبي تفهم انه هم فكر انه نسيني السؤال بس احنا تمام يلا خليها مش مشكلة. سمعت قصتي الدراما؟
2: طبعا سمعته.
0: شو رأيك بدل ما اسأل انت تختار السؤال تختار ايش بدك هناك ويحكي؟
2: لا يعني انا طبعا عم انا سمعت البرنامج طبعا من اوله، يعني ابو شي يعطيكم العافيه، برنامج كتير حلو كتير مختلف طبعا، فيه كإضاءات حلوه مختلفه من زوايا مختلفه، بدلنا عم نحكي على كره القدم ومونديال وكذا، حلو الزاويه اللي جايبينا.
1: شكرا
2: صراحه تامر، انت متوقع يعني تسالني اي سؤال من قصتك؟ بس انا بتوقع ان ممكن السؤال على تحقيق الاحلام، يا مش كل الناس بتحقق احلامها ومش كل الناس توصل اللي بدها اياه، انا هيك توقعاتي يعني هيك بتخيل انه يعني انت اكيد رح تروح لكاد، انه يعني انا كان عندي حلم، انه حلمي كان بكره القدم وكان عندي موهبه، بس شوف بسبب انتقاد معين او بسبب رد فعل معين انا حطموا لي ثقتي بنفسي، هذا اللي انا سمعته من قصتك، واكمل واحد في من هالشكل زي تعمل نفار. تخيل هذا هو السؤال يمكن
0: هلا يعني انا رح نتعمق فيه اكثر، بس هو اكثر عن الناس اللي ما حققت حلم. انا الحمد لله يعني حققت حلمي بمحل ثاني، تعرف ايش حتى بدي اصعبها عليك، وهلا اكتشفت القصه، بتعرف انه انا محضر اسئله عنها هاي، بس هلا لما انت سالت انا اكتشفت شيء ثاني مش عني، عن عن عن الكابتن اللي كان رقم بعرفه شخصي، هو رقم 10، وهلا هو ولا هيك ولا هيك ولا هيك، هو شيء يعني ولا حقق حتى ولا اي محل. عادة هلا بنفوت انت كمان لشغلك، ولكن اليوم في افلام عن الناس اللي حققت حالها، ايش عمل ستيف جوبز؟ بتشوف ما انت حتى بنتفليكس وبيكام هلا كان عليه
1: اليوم ايلون ماسك الموضوع
0: ايلون ماسك كمان فيلم مايكل هلا اشرف حضرت له فيلم مايكل
2: آه طبعاً.
0: آه على كيف حق ده ده ده. طب شو مع أربع إخو؟ إيش مع أنت أشرف بتفوت على غرفة، أنت واحد من الناس اللي كمان بشكل شخصي أنا بستشيره بالشغلات.

0: بهيك شايف ليش اخوي تاخذ تنميه بشريه بلاش مجاني بس بنادي اخوي. بتفوت على غرفه بتلهم 1000 شخص بس مرات من 1000 شخص واحد بس اللي بتزبط معه. طب شو الادوات ل 999؟
1: حلو سؤال كتير حلو. سؤال مش هوين اوعك تفكر انه سؤال هوين. طبعا انا متوقع هيك سؤال. سؤال مش هوين يعني اوعك تفكر انه سؤال والله يا ايش حافظ لك 3-4 اسطر بدي اقول لك اياه يعني. بمجالي يعني بعد 25 سنه تسال هاي الاسئله الصعبه. طب انا هون اكيد طلعوا بالزم مش بس هيك ارضى صعب على حالي. في كتير ناس بيطلعوا بشكروك بعد سنة سنتين ثلاثة عشرة بشوفوك بشكروك شو مع اللي ما شكركاش مع اللي بعده حاول وما وصل. وهي شيء كتير مهمة. أنا طلع أنا نظرتي مختلفة شوي تامر وبديع. أنا نظرتي أنا ما بدي الناس تطلع ميسي يعني ولا مرة رح تشوفني بقولها ولا بدي أقولها ولا بدي ناس تطلع رونالدو بمعنى أنه هذا اللي باجي ببيعه أنا بالمحاضرات لما باجي بحكيها أمام الناس. أنا عم باجي بقول له بس وعن جد مش شعار عن جد عن إيمان كون بس نسخة أفضل من نفسك. يعني أنا بسأل حالي سؤال لما بنيجي نحكي مع شخص وهو بكون قاعد قبالي أنا اللي عم بحاول أفرجيه أنه بأدوات معينة بتقدر تعطي من نفسك أكتر بكتير. لو هين هذا الإشي ممكن يوصلك ما بعرف عن جد ما بعرف. هذا إشي بتعلق فيه بتعلق بالظروف. أنا توقعتك تسألني سؤال كتير أصعب بتامر. أنا خفت بصراحة بقول لك خفت لما تيجي تقول لي عن الكابتن أو كذا من إسا ملاحظتك خفت تقول لي ذاكر الكابتن هذا كان أفضل واحد بالفريق تبادن قتل مثلا لأنه مجتمعنا كمان مش نزي عن البيئة الخارجية اللي إحنا ساكنين فيها والحمد لله أنه ما قلت لي هذا الشيء بس في
0: كنت صعب عليك أكتر بقول لك قتل
1: ممكن ممكن طبعا إنه في ظروف أمراض خارجية. هون أنا باجي بقول لك باجي بقول لكم آسف أن شروط البداية نعم أنا بعترف أن شروط البداية بين البشر مش متساوي فيش عدالة ريت في عدالة بالدنيا. شروط البداية لتأسيس الإمارات العربية المتحدة زي شروط البداية لابن غزة عمين عم نضحك إحنا. شروط البداية لواحد بتيجي بتقوله زي American Dream زي شروط البداية لشخص قاعد في مجتمعات شرقية مفطوسة وملعون أمرها أكيد لا. ولكن أنا باجي بعطيه على الأقل تعال حاول أكتر حاول بطرق مختلفة خلي ما تستسلم. هو كمان عدم الاستسلام صار عندنا نجاح بمجتمعات معينة إنه الشخص ما يرفع إيديه ما يستسلم ما يتحول لقاتل أو لمقتول.
0: بس تابز أنا بدي أجي عندك تعال نقول أنا بدي أجي عندك وأنا باني على راسي إنه أنا بدي أكون الإمينيم الجاي أو توبك الجاي تمام وإنت بدك تيجي تصدمني بالكفين هذول وتخليني أقرأ لا بقول تخليني أقرأ الخرطة الجغرافية اللي أنا عايش فيها. إنت بتعرف أنا كمان محتاج يمكن نص سنة بس أدفن الحلم هذا كمان بحد ذاته وقت.
1: بس إنت بأنه أنا يعني بحت نأخذ أمثلة عن جد واقعية للناس اللي تيجي لعندي أكيد مش أنا اللي بقعد بحطمه يعني أكيد مش أنا اللي بقعد بقول له ولكن واسمعوا إحنا
0: لا مش تحطمنيش أنا بقول ممكن هذا إشي أجي أشكرك بعد ثانية أفهمك
1: ولكن أنا بكون على الأقل قاعد الإشي براسي لما أنا قاعد قباله لهذا الشخص أو بمحاضرة أو بشكل شخصي. أنا على الأقل واجبي ما أبيعه أوهم واجبي أعطيه أمور اللي أكيد جاي من بيئته من مجتمعه. هلا اكيد بجيش باجي لواحد قاعد قبالي اسا بقول له طوال اسمع وبيل جيتس وكذا. انا كنت اسوي على فكره هذا الحكي قبل 25 سنه كنت بعدني متحمس وكذا وهيك وبيل جيتس وفي واحد باليابان هذا اليوم ما بحكي انا ما ولا ممكن تطلع مني بس اكيد باجي بقول له تعال بعطيك مثل وباجي عن جد باخذك انت كمثل مثلا تامر نفار. بس انت فاجأتني بقصة الفوتبول بس انا ما بتفاجأ بقصة الموسيقى. انا يعني انت قلت اخوي بدي اكمل الكلمه لانه احنا بنعرف بعض تامر على الاقل على الاقل على الاقل انا وياك على الاقل اللي انا بعرفه عن حالي فوق ال 25
0: طبعا
1: اوكي من مسيرتك من لما بلشت
0: من جيل صفر بنعرف بعض فاحنا اليوم 25
1: حلو وانت بتعرف انه انا لا شاب جاي بده يغني موسيقى راب بجيب قصة تامر نفار. ليه بجيب قصة تامر نفار؟ لأنه تامر نفار وأنا إسا بدي أحكي هذا الكلام مش أنت مش واحد والله ربي بحي هوني أنا عارف ديني بحيفة إسا بحكي معك وعم بتطلع على جبل الكرمل والله قرر بده يقلد أمينيم وكذا وأبوه جاب له عدة موسيقى وكذا وهيك واستوديو وكذا ووصل. لا لأنه تامر نفار أجا من حي المحطة وحتى أنت مرة صلحتني هي مش المحطة
0: حتى رماتشكول حي رماتشكول أصعب
1: رماتشكول.
0: لا لا لا مش أصعب بس إنه رماتشكول
1: على الأقل يعني هي مرة قلت نحكي واقع الله وتامر نصار عن جد لما بيجي غنى عن أصحابه عن جد خسر أصحاب بالطريق وعن جد ناس انقتلت سلامية صاحبي وكذا وهذا البني آدم أبو بالرغم من الوضع الجسدي اللي كان فيه كان مآمن بحلم ابنه يأخذ بالفن هاي وأنا هاي ذاكرتي أوكي ياخذوا بالفن من محل لمحل من من من الليد لا انا عارف العش بتمره ولا ابصر وين
0: على عندك انت جبنا
1: انا عارف عارف انا عم بحكي من ذكريات مش عم بحكي الناس بتعرفش هاي الكلام بس خليني عم بطلع من ذكريات لانه اشرف قرطان بالصدفه كان شاب صغير وعامل حفله وبده يعطي فرصه لكل الناس اللي بيغنوا كنت انت يعني انت البدايه وبعدين ام دبليو ار وبعدين
0: صح انت فاهم
1: انت ذاكر جيل
0: بطريقه جدا ذكيه يعني انه انت عمالك بترجعني كتير كتير للماضي وهذا بدخلنا لهذا اول سؤال بدي اساله بهذا موجود انت فهمت زاوية هذا الموجود
1: سمعت الأسئلة الله يساعد الدكتور يعني مش أسئلة هويني
0: ده انت تفوت فيها انت هلقين فيش عندك فيش عندك فيش عندك هلا الامكانية انك تفسر
1: بس على الاقل بس على الاقل جاوبتك على السؤال ما منبيع اوهام بالعكس بس نعطي امل نعطي لناس اللي اجت من بيئه زيك او اصعب
0: انا برايي الجمله اللي انت قلتها انا برايي انت قلت جمله سحر انا شغلي اعطيك النص اخليك ما تخاف تروح ورا النسخه المنيحه تاعت الاحسن تاعت
2: هي التحدي اليومي تبعك ونفسك
0: تعال
2: مش امينيم مش توباك انما نفسك انا هاي كنت بلخص يعني
0: بده يهرب اشرف جذور ولا اجنحه
2: فاجأك
1: جذور
0: انتماء للماضي ولا للمستقبل
1: ماضي
0: ميسي ولا رونالدو
1: رونالدو
2: اللحظة اللي وصلت فيها لنجاح ولا الرحلة اللي أخذتك لهناك
1: أنا عارف المتوقعين أقول لحظة النجاح
0: يلا حلو حلو
2: الغلطة اللي تعلمت منها ولا النجاح اللي حققته
1: النجاح اللي حققته
0: أنا بفكر أنت رح يكون لك أصعب واحد مؤنس دبور ولا بيرون كيال
1: مؤنس دبور
0: لاعب احتياطي بفريق بطل ولا نجم اساسي بفريق متوسط
1: لاعب احتياطي
0: بلاعب احتياطي ب ب بفريق بطل كبير
1: واضح
0: حلو حبيت تشتغل على حلم واحد طول حياتك ولا تغير احلام مع الوقت
1: بغير احلام
2: تكون معروف انك دائما بتحاول ولا محظوظ
1: انا دائما بحاول
2: فريق مليان نجوم ولا فريق فيه روح
1: روح
0: يلا نعطيك تختار واحد فسره ولا ايش
1: طبعا
0: في واحد حطيته علمته
1: يعني في واحد اذاكره من الاول قلت هذا بدا اذا سالوني بدي احكي عنه في بالطريق كان اسئله حلوه بس نسيها بصراحه بس باخذ الاول على الاقل
0: يلا
1: رونالدو
0: يلا
1: ماشي رونالدو يعني طبعا انا مشجع برشلونه كل حياتي برشلونه كل حياتي بس انا كيف يعني لانه رونالدو اثبت لي انه اذا ميسي الله معطيه موهبه وهي موهبه ربانيه احنا كلنا بنعرف وانت حكيته عن ميسي هذا شيء مره كل 30 سنه بيطلع رونالدو اثبت انه بالتمارين الزياده بالتعب الزياده ممكن تسكر الفجوه انا بحب هاي المدارس بحب انسان بيجي بيقول لك الله ما اعطاني الموهبه اللي اعطاها لميسي
3: شو بيقولوا رحلة منظمة ولا مرتبة
4: إذا مع نظرين مرتبة وجهات مختارة بعناي أيام مليانة فنادق ممتازة ومرشد عربي مهني بفهم عليكو وبتفهموا عليه طبيعة تاريخ ثقافي وأكل محلي زاكي نظرين تورز لأنه مش كل رحلة منظمة بتكون مرتبة للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شفاعمر
5: أنا المعشوقة السمراء هو من إشي قليل صيتها شاعة في الصين
6: كبسولات نخل الأصلي اكبس وغني
7: وين الخطر؟ هاي بس نار خفيفة للقهوة
8: عند انتشار النيران لا تساعد العذار لا تشعل النار في المناطق المفتوحة مجرد شرارة صغيرة على أعشاب جافة بمنطقة مفتوحة قد تتحول إلى حريق واسع يهدد الطبيعة والممتلكات والحياة لذلك ممنوع إشعال النار في الأماكن المفتوحة غير المخصصة لذلك هذه مسؤوليتنا جميعا علينا الالتزام بالتعليمات للحفاظ على الممتلكات والأرواح عند حدوث أي طارئ الاتصال على 102 مجانا سلطة الإطفاء والإنقاذ وزارة الأمن القومي
9: بدك سيارة صفر كيلومتر نيلونها عليها أو مستعمل بشكل ممتاز ونظيفي؟ معرض رخفة سومت دمج الكروم خيارك الأول والأفضل اتصلوا فوراً نجم 2692 رخفة سومت دمج الكروم المفرغ الشرقي رخفة سومت عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة
10: الشمس دائماً أما اليوم في لعب نار بين البرازيل واليابان، فريق السامبا رايح يتفوق على فريق اليابان.

0: اليابان، عشان هيك النتيجة اللي حطيتها بتطبيق الشمس 2-0 للبرازيل.
1: خيط قليلش من منتخب اليابان رح يتقدم بالنوك أوت، حسب رأيي رح يتعادل 1-1 مع البرازيل، بس اللي رح ينتقل للمرحلة الجاي هو اليابان، بتوقع مفاجأة.
2: شاركوا بالمسابقة الرياضية الأكبر لكأس العالم وتوقعوا النتائج على تطبيق الشمس وفوزوا بكثير جوائز. حضرة المستشار الأمين، حضرات السادة المستمعين، القضية الماثلة أمامكم تعني الكثير للكثيرين وتعبر عن غبن وظلم وأهمال واضحين. أما عن رفع القضية أمام المؤسسات الحكومية ومتابعتها، طاقم المستشار مسؤولون، وأن نعيد لكل ذي حق حقه نحن عازمون.
3: برنامج المستشار كل 2 و4 من الساعة 4 حتى 5 مساء معي أنا زهير بهلول.

0: فعال.
1: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
2: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
3: هنا إذاعة الشمس
4: 101.98.1 FM ستيريو.
3: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية ريديزاين، مجمع تصميم والأثاث في الشمال، 40 قاعة عرض لأكبر ماركات التصميم الرائدة في البلاد. ريديزاين، شارع حيفا 44، كريات أتا. نحن بانتظاركم.

نشرة الثالثة في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. يعقد المجلس البلدي في الطيبة مساء اليوم جلسة للتصويت على مقترح رفع ضريبة الأرنونة بعدما انتهت جلسة أمس دون اتخاذ قرار إثر احتجاجات من أصحاب مصالح في المنطقة الصناعية وسكان المدينة. وبحسب المعطيات تم التوصل إلى تفاهمات مع رئيس البلدية تقضي بخفض نسبة الزيادة المقترحة من 13% إلى 6.5% إلى جانب إدخال تعديل جذري يتعلق بالمنطقة الصناعية. إلى الملف الأمريكي الإيراني، قال الرئيس الأمريكي ترامب إن إيران طالبت اجتماعا مع الولايات المتحدة وسيعقد غدا الثلاثاء في الدوحة. وفي وقت سابق من اليوم أكد نائب وزير الخارجية الإيراني عدم وجود أي برامج لعقد اجتماعات للفرق التقنية خلال الأسبوع الجاري في إطار مذكرة التفاهم، مشيرا إلى أن المشاورات مع قطر ستتواصل لمتابعة تنفيذ الطرف الآخر لالتزاماته وفقا للمذكرة. وأضاف أن موعد ومكان الجولة المقبلة من محادثات الفرق التقنية سيحددان بعد تهيئة الظروف المناسبة. أكد الرئيس الإيراني مسعود بسشكيان أنه وفقا للتفاهمات مع واشنطن سيتم الإفراج عن 6 مليارات دولار من أصل 12 مليار دولار من الموارد الإيرانية في قطر وإعادتها إلى البلاد، مع استمرار المتابعة لاستعادة الجزء المتبقي والبالغ 6 مليارات أخرى. في ملف لبنان، قال وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي إن أولوية لبنان حاليا هي ضمان الانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني واستكمال خطة حصر السلاح بيد الدولة. وفي المقابل قالت مصادر عسكرية إسرائيلية إن الجيش لم ينسحب حتى الآن من أي منطقة في جنوب لبنان، مشيرة إلى أن آلية وتوقيت تنفيذ الانسحاب لا يزالان غير واضحين ويرتبطان بالضمانات التي سيحصل عليها الجيش الإسرائيلي من المستوى السياسي. في الأخبار الدولية، وصل وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إلى دمشق اليوم في أول زيارة لمسؤول عراقي بهذا المستوى إلى سوريا منذ الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد نهاية عام 2024. ومن المقرر أن يلتقي الرئيس السوري أحمد الشرع وعددا من المسؤولين لبحث تعزيز التعاون السياسي والأمني والاقتصادي.

0: والتجارية إلى جانب مناقشة التطورات الإقليمية والدولية وسبل تنسيق المواقف تجاه التحديات المشتركة. في قطاع غزة أعلنت وزارة الصحة عن ارتقاء 4 أشخاص وإصابة 8 آخرين جراء نيران وغارات الجيش الإسرائيلي على عدة مناطق بالقطاع خلال الساعات 24 الماضية، وأشارت الوزارة إلى أن عددا من الضحايا ما زالوا تحت الأنقاض وفي الطرقات. من جانب آخر، قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير إن الجيش يقف عند مفترق طرق استراتيجي بالغ الأهمية في الحرب، وذلك خلال تقييم للأوضاع في مختلف الجبهات بمناسبة مرور 1000 يوم على اندلاع الحرب على غزة في 7 أكتوبر عام 2023.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو في ساعات المساء والليل صافيا ولطيفا في معظم المناطق. درجات الحرارة لهذه الليلة على النحو التالي: في القدس 19، الجليل الأعلى والناصر 22، طبرية 21، حيفا والساحل 22، تل أبيب ويافا 25، في النقب 21، وأخيرا في إيلات 27 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. وسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: نلفت عناياتكم أن هذا البرنامج معد

0: رجعنا لساعة تانية من هذا الموجود مع تامر مفار
1: مع بديع كرم.
0: جاهزين؟
1: انولدنا جاهزين.
0: طيب بالساعة التانية رح نحكي كتير على
1: نسمع كتير يمكن أحسن من نحكي
0: نسمع كتير كمان مزبوط على إيش مفهوم الأسئلة اللي سألناها بالساعة الأولى.
1: نسمع الناس إيش بيقولوا؟
0: أكيد
1: اتصالات؟
0: نأخذ اتصالات على 04 60 10 101. برافو، هذيك المرة كنت حافظها.
1: لا هلا حافظها عشانها قدامي، أنت كاتب ليها فمعلم لي إياها، يعني زي 04 60 10 101. يعني أنا بعدني بالجمل السحرية اللي سمعناهم من الضيوف اللي كانوا عندنا. أنا هاي إنك تكون النسخة الأفضل من حالك، هاي جملة
0: ممتازة.
1: طبعا أنت قاعد، يعني ما إحنا قلناها، أنت قاعد تطلع على التلفزيون بدك تكون هيك، بدك تكون هيك، تكون النسخة الأفضل عن حالك. وعلى فكرة يعني بيقولش إنها أهون،
0: بس بقول إنه هو التحدي واقعي لنفسك، لأنه أنت مبلش مقارنة مع حالك. يعني أنا اليوم بشبه حالي اليوم، فهدفي بكرة يكون أحسن من حالي اليوم، مش هدفي بكرة يكون أحسن من واحد اللي له 20 سنة يشتغل حاله. فهي بادي من محل موضوعي أكتر، ممكن نقول.
1: ما هو بس عشان تفهم إيش على ليلة بحكي باسمي، عشان أفهم إيش أنا بدي من حالي، هاي بحد ذاتها مشوار، هاي بحد ذاتها مشوار.
0: صح.
1: في صورة رسمي بعرفش شفته مرة كتير بحبها، هلا أنا بتحدي بدي أوصف رسمة بطريقة شفهية، مش فيش عندي كيف أورجيكم إياها. واحد هي رسمة شخص مرسوم، شخص حاذف فأس، فحر نفق تحت الأرض،
0: حافر نفق تحت الأرض،
1: حافر نفق تحت الأرض.
0: أنا بترجم مرة كمل.
1: ضايل له هواي وحدة، هواي وحدة وفي كنز ورا، بس هو مش شايفه، احنا اللي نطلع على الصورة شايفينه، هو احنا شايفينه انه رمى الكأس، الفأس قصدي، فأس العالم. رمى الفأس وخلص يأس ومشي، بده يمشي كود ويرجع كل الطريق اللي هو صار له سنين بفحرها، وكان ضايله بس وحدة، كان ضايله بس وحدة. هلا انت مبارا بتقول كمان ضرب وحدة صغيرة. طب بس بركن هذا النفق الغلط تبعه. طب ما هدول كتير اسئلة.
0: عارف الصورة؟
1: عارفها؟
0: عارف الصورة
1: تمين؟
0: عارف الصورة. بيكون مايننج، عم ببحث تحت الأرض عن كنوز، إن كان ذهب أو مجوهرات، وهو بعده هوايتين عنها، وبعدين بعد بخمس دقايق بيجي واحد بأخذ كل التعب.
1: في تكملة للصورة،
0: في تكملة للفكرة.

0: الفكرة. فسؤالنا في سؤالنا راح يكون مقسم
1: سؤالين كان في قصتين، كانت قصة بديع
0: اللي حكينا فيها عن الانتماء وكانت قصة تامر اللي حكينا فيها عن حلمه ما حققته أو ساعدك على تحقيق حلم تاني. فحبينا نفهم شو أنت شايف الانتماء، وين، كيف بتعبر عنه، كيف بتحسه، شو الأشياء اللي بتعطيك الـ الـ الـ الـ يعني تقول أنا حاسس حالي جزء وبتقدر تضيف عليها لا يتجزأ، يعني إذا بطلع مني أنا كتير متضايق من وين بيجي، كيف بنتعامل معاه، شو بيجمعنا، شو الشغلات الصغيرة اللي بنحكي عنها، وإذا في حلم ما حققته كيف عم تتعامل مع الموضوع، كيف عم تحكي عنه،
1: صح، وإحنا بنحكي
0: كيف أخذته، كيف طورته.
1: أنا بعرف كتير ناس كانوا عباقرة بالكهرباء وبالفيزياء وبالأشياء، هدول اللي كانوا دائما يحضروا كيف بيبنوا الماك، كيف بيبنوا الأبل، ويعطونا محاضرات جربوا مرة مرتين، يوم فتحين محل تصليح تلفونات وأنا بشوف بوجههم إنهم ما حققوا النسخة المفضلة تاعتهم. هذا إشي محبط لبعض الناس، تكفي، ولكن أنا بحكي بشكل عام. لحد ما تيجي الاتصالات، إحنا بنحب نسمع رأيكم. 0-4-60-10-101 دركشت لي فضور، أنت مديون لأغنية،
0: صح؟
1: أنت مديون لأغنية،
0: جاهز؟ يلا برضه نروح على
1: يلا تعال نشوف مو على الحلم. سمع، تعرف
0: كنت عارف
1: حسيت

0: نعم.
1: نجمي بس ما فيش سما. كتير كتير كتير كتير جمل.

0: الصعبة يعني أنا يعني هيك أنا شايفها. أنا نجم بس ما فيش سما، عندي جناحات بس ما فيش هواء. هذا بنرجع بيشبه شوي اللي قاله أشرف على الشغلات اللي الإقليم اللي بنولد فيه، يعني إنه بتقدر تكون أكتر نجم ساطع بالدنيا ولكن أنت موجود بسما معتمة، فأنت لا بالعكس سما معتمة معنا بتبين، بس فيش سما بالمرة. إنه أنت تنولد مع قدرات بمحل اللي بيقدر يدعم هاي القدرات. يعني هلا إذا أنت مولود مع القدرة انك تعمل ستارت اب رهيب، تمام، يعني انت بتحكي بدك تروح على السيليكون فالي،
1: بدك الدعم الصح. نرجع لكلمة الدعم، وهون كنت بحب مثلا اسأل السؤال، كان في عندك حلم وانت صغير اللي انت واعي له وكنت تحاول تحققه ويعني ما قدرت تحققه بسبب المجتمع، بسبب وين انت موجود، بسبب الظروف اللي عايشينها،
0: او بسببك انت،
1: أو سببك أنت
0: كمان نقدات، مش غلط،
1: صح؟
0: يا
1: طيب خلينا نطلع على فاصل إعلانات
0: يا
1: وبنرجع.
2: يا إم حمادة، قهوة السيدات والسادة،
3: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
4: مستحيل أنه أنسى تحضير الوجبة المدرسية لابني في الصباح.
5: مستحيل أن أنسى مشاركة ابنتي في تحضير دروس الحساب.
4: مستحيل أن أنسى طفلي في السيارة، هذا لا يمكن أن يحصل معي.
5: لا تقل لي هذا لا يحصل، نسيان الأولاد في السيارة ممكن أن يحصل لكل واحد منا. قبل الخروج من السيارة وإقفالها نتأكد من نزول الجميع وعدم نسيان أي أحد منا. حياتك أهم. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
6: مسافرين مصيفين
7: بس مع مدارين،
6: رزم سياحي بتناسب كل العائلة لأحلى وجهات. العقبة،
7: السلام،
6: اليونان،
7: أجرم،
6: سينا،
7: فينا
6: وأي وجهة بتختاروها. فنادق فخمي، فعاليات لكل الأجيال، باركات مياه، طبيعة، بحر وأكل فاخر من الآخر. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شوف عمر أو موقع نظرين تورز في الإنترنت.
8: مذاق أصيل ونكهات مميزة مع إلها مثيل، تأخذك لطعم الأصالي عبر الويز، الناصرة، عمارة طه عربي، بيت البن، حكاية وفن.
9: لشاتمي كانتاري، تركناك غني براحتك وبتسكانتك،
3: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
10: الشمس دائماً.
11: حضرة المستشار الأمين، حضرات السادة المستمعين، القضية الماثلة أمامكم تعني الكثير للكثيرين وتعبر عن غبن وظلم وأهمال واضحين. أما عن رفع القضية أمام المؤسسات الحكومية ومتابعتها، طاقم المستشار مسؤولون، وأن نعيد لكل ذي حق حقه نحن عازمون.
12: برنامج المستشار كل 2 و4 من الساعة 4 حتى 5 مساء معي أنا زهير بهلول.
13: نلفت عناياتكم أن هذا البرنامج معد.
14: We are ready. We are ready.
15: We are ready.
16: We are ready.
17: We are ready.
18: We are ready.

0: هاي أي واحدة؟
1: أغنية المونديال.
0: مش جديدة
1: جديدة
0: لا.
1: جديدة.
0: لا بس. في تبع شاكيرا القديمة ذكرني اللي هي كانت أكتر واحدة الناس حبيحكوا عليها لليوم.
1: نعم. وكا وكا. وكا.
0: آه. هي هاي مسروقة من إشي أفريقي من أساسه صح؟ وكا وكا. بس هم بيحكوا بس أنا سامعك ولا الناس سمعينك؟
1: لا لا لا بس انت
0: آه في أصوات في راسي.
1: طيب فبنرجع لموضوعنا.
0: تفضل.
1: أي فريق كنت تشجع وليش بتشجع هذا الفريق؟
0: زمان وأنا صغير كنت
1: هنقول أول شيء 0-64-10-101 شاركنا مين فريقك المفضل وليش؟ شو
0: لا بس هذا لا لا اتصالات 0-64-10-101 مش يشاركونا بإيش
1: بفريقنا وليش انتموا لهذا الفريق؟
0: هذا سؤالك؟ أوكي سؤالي. أنا سؤال لما يطلعوا يحكوا عن هذا الإشي أنا بحب أسألهم إذا كان لهم حلم هم إنه صغار متحقق إيش كيف بيتعاملوا مع هذا الإشي؟
1: طب إحنا معطيه حق الرد يختار الموضوع
0: بنستنى اتصالات.

0: اتكلم على 0460101. انا وانا صغير كنت الاقي حالي بحب هولندا مع انه مفيش اي سبب،
1: ولكن
0: بس عشان كان هناك كانوا يسموه الثلاثي الخطر، فان باستن، خوليت، وكان كمان واحد نسيت من هو، مش كومان، نسيت، يمكن كومان
1: هولندا يعني
0: وقتها. من غير اي وعي.
1: وتغير مع الوقت فريقك المفضل؟
0: بحضرش، بحب اني بسط، بحب يعني فيش عندي فرقه معينه.
1: طيب ممتاز. انا فريقي عم بتغير بالفتره الاخيره.
0: طيب
1: بعدني بحب البرازيل.
0: تمام سام، مش في شيء انا حد اللي هو مانعك تحب ايش ما بدك بديه. تمام
1: طيب تعال ناخذ اول اتصال اليوم.
0: يلا.
1: الو
2: الو، مرحبا،
1: انت معنا على الهواء، مين بحكي؟
2: هالفو يعطيكم
1: ألف عافية جميعا. يزيدك ألف. مين معنا؟
2: شيرين محاسنة من أم الفحم.
1: شيرين
0: محاسنة من أم الفحم، مرحبا شيرين،
2: أهلا وسهلا.
1: شيرين، مين فريقك المفضل؟
2: صراحة أنا فريق المفضل إسبانيا.
1: إسبانيا من زمان ولا جديد؟
2: من جديد يعني.
1: جديد، في إقبال على هذا الموضوع. ليه شيرين؟ وين شفتي؟ كيف الإشي تبلور عندك؟
2: لأنه أنا استقرت وتابعت أخبار اللاعبين بفريق إسبانيا، حسيت أنه أغلب بالفريق اللاعبين من منتخب برشلونة، وأنا من مشجعين برشلونة.
1: يعني أنت أخذتي من الدائرة الصغيرة للدائرة الكبيرة.
2: أيوه.
1: حلو كتير.
0: شيرين سمعتي البرنامج من الأول؟
2: أنا صراحة مروحة من الشغل وفاتحة الراديو بالسيارة، وأول ما حكيت الرقم طوالي دكيته.
0: شكرا. في هنا موضوعين حكينا عليهم ونقشناهم.
2: تفضل.
0: الموضوع الأول بديع، أنت بتحبي إسبانيا، تمام؟ بديع منه صغير بحب البرازيل، تمام؟ ولكن هو بيعشق البرازيل، يعني كان يلبس اواعيهم حتى. ولكن هو بيقول انه باللحظه اللي لعبوا ضد المغرب لقى حاله انه هو منتمي للمغرب اكثر بسبب الجذور العرب. فسؤالنا عن الانتماء. بديع تفضل وضح سؤالك اكثر من قصه بديع. خلاصه سؤال واحد اللي بنحب نسالك اياه، وأول الموضوع الثاني أنت بتقرري.
1: السؤال ببساطة، شو بعني لك منتخب أو فريق اللي أنت بتشجعي؟ بهاي الحالة ممكن إحنا نقول إسبانيا، أو تعالي أخذك على نفسي أنا، البرازيل اللي أنا بعمري ما كنت بهاي البلد، بعمري ما شفتها، ومع هذا أنا بحبه وبحس حالي جزء منها. فكيف كنت بتفسري انتمائك أنت لفريق بهاي الحال؟ بحالتك أنت ممكن لبرشلونة، شو حبك منين جاي؟ هل هو من العيلة؟ هل هو من معتقدات أفكار؟ كيف تبلور؟
2: لا هو أنا يعني بصراحة حقيقة أبوي الله يرحمه
1: جيش
2: اليوم وفى سنة. ذكرى أبوي صلى الله عليه محمد. الحب للفوتبول أجا من وراء أبوي، لأنه أبوي كان كثير يتابع فوتبول، كان يحطني يعني بحضنه من أنا صغيرة من متابعين الفوتبول. يعني كيف أنا حب للفوتبول أجا أنا بحكي لك. أما من ناحية الانتماء بالنسبة لسؤالك، وضح أكثر، مفضل تبسط لي السؤال أكثر.
0: بدي أكثر السؤال بشكل مفاجئ للقصة الثانية، منه هي في قصتين احنا، تمام؟ هو بديع بحكي قصته وانا بحكي قصتي، بدي أسرقها من قصتك لقصتي لو سمحت، بنفع صح؟ كيف كل واحد بيطلع على إشي اللي هو عالمي، احنا بنحكي على الفوتبول إشي عالمي. هلا انا هيك بنحكي، هلا في كمان ثلاثه بسرى كم مليون بالسويد بيحكوا على الفوتبول وبالبرازيل وبانتاركتيكا، إشي كل هاد عالمي، ولكن طلعي كيف هو الإشي شخصي لإلك. الإشي بالنسبه لك كنبه حضن الوالد الله يرحمه والفوتبول، هاي قصتك مع الفوتبول، مش انه ضرب براسه، هاي قصتك البطن اللي بتحسي.
2: لا انا من وانا صغيره وهو الفوتبول بلعب براسي، يعني من انا صغيره وانا احضن ابوي كان يحضر فوتبول على التلفزيون طبعا، وانا كنت اتابع معه، وكان يعني انا تربيت، يعني عشت ذكرى طفولتي كانت كلها مع الفوتبول. فأنا أعتبر يعني مع الوقت مع الجيل ظلتني متابعة الأخبار، يعني لما أكون بالسيارة لما أكون بالبيت أتابع، أفوت على

0: هو على الطريق مؤمن كمان بيلعبوا ضد بعض، بس للاسف ما فيش عنده رونالدو وميسي هون.
1: فكر فكرة شيرين وصلت.
2: ما نطلعش على العرق العربي او العرق الاجنبي. وقت الاجابة هي روح رياضية، لعبة فوتبول لازم يكون عندنا روح رياضية، روح حلوة عشان نحن نستمتع.
0: انا يعني معك مليون بالمية.
2: نعلق وهي الامور عرق عربي وعرق اجنبي وعرق بصير عقبات ومشاكل و وحساسية، فخلينا نستمتع.
0: أنا يعني شكرا شيرين، شكرا لك. أنا معاكي مليون بالمية، وكن بوافقك لو أني عايش بالسويد وما عندي تهديد على قوميتي وعلى بس هويتي، بس عشان ما في عندي شوية تهديد، فمن هناك الشيء بيجي من محل اندفاعي يمكن أكتر ما هو. بس شكرا لك، فتحت عيننا لإشي معين.
1: صح.
0: شايف بس كيف الفوتبول قديش الإشي عالمي، بتقلص بصورة صغيرة تبعت بنت قاعدة على حضن أبوها.
1: صح صح صح، كل واحد وسطه. مثل لك كمان اتصال،
0: تفضل.
1: مين معنا؟ هلا.
3: مرحبا، معك مستمع من الناصرة ريهام اسمي.
1: اهلا ريهام.
3: اول شيء بنقول اهلا وسهلا لتامر في بلدنا.
0: شكرا لك ضيافي.
3: واحنا كثير مبسوطين بالبرنامج، البرنامج عن جد بيحكي عن كل واحد والاحلام اللي بيحبها واللي بحققها. نحكي شيء، اني انا مثلا كل مره كل سنه بكتب لحالي شغلات اللي بدي اياها للسنه الجايه تصير. ودائما بفكر انه هاي الطريقه الصح انه البني ادم يحقق احلامه.
0: هاي كتير انت اشكره بماشي حسب ما شو اشرف قلنا النسخه الافضل من نفس السنه الجاي.
1: في توقيت وانت بتكتبيهن
3: قبل نهايه السنه؟ دائما بكتبهن
0: في 31 12 ولا 30 12. احنا
3: ب 30 12
1: دائما. هاي نيو ييرز ريزولوشن
0: 30 12. شو ما سمحت تشاركينا ب 2000 ومش 25 ولا بينفع ب 2025 شو كتبتي؟
3: ايش كتبت؟
0: ب 2025 ولو نقطتين مش لازم كلهم يعني.
3: كتبت اني لازم اعمل تغيير بحياتي، كتبت اني لازم بهاي السنه اخلص تعليمي اللي هو تعليم اني اكون معلمه سواقه، انا حاليا بتعلم كنت بهذا الذكاء. وكتبت اني لازم اجدد سياره.
0: جدد السيارات كثير كمان شمع الكيلومتراج.
1: جدد سياره عشانها صارت معلمه سواقه، فهي عصفورين بحجر.
0: قديه حققتي لهلا؟
3: واحدة منهن.
0: يلا لسه
3: رجعت على التعليم،
0: ضايل لك 5 اشهر لسه في وقت
1: اكثر شوي.
3: رجعت على التعليم، هذا هي رجعت على التعليم، هاي اهم شغله. لسه في عندي تامر هون، ولد صغير حبيبي يقول لك شيء. مين هو؟
4: انا عمو.
3: مرحبا.
4: مرحبا.
0: اهلا حبيبي، كيفك؟
4: ايه
0: ايش اسمك؟
4: ايش اسمك؟ اسمي عمر ابو احمد.
0: لا
3: احكي له من ابوك.
0: لا خلاص بكفي عن جد.
4: ابوي رضا.
0: لا طب استني شوي، جددي سياره سوبر لانسر زي هيك انت لسه
3: سوبر
0: حبيبي. ايفن شكسبير الراب.
3: هو كل ما بسمع
0: لانانيك
3: بحكي انا بحب تامر.
0: اللي
3: احكي له انك بتحبه لعمو تامر
0: حبيبي. وانا بحبك حبيبي، وانا بحبك وبعرف اسمك كمان من ابوك اللي ما بيعرف. بشكل مفاجئ انا عمالي بحكي مع ابن مراد ابو احمد اللي عمل معي اغنيه سوبر لانسر، اذا ما بتعرف تقدر تفوتوا عليها. شكرا كثير على ال
3: شكرا كثير لك كامل وكل النجاح والتوفيق.
0: طب لحظه شو بدي اسالك سؤال، في سؤال تبع هل ايش كيف تتعاملي مع احلام او اهداف اللي ما حققتيها؟ جزء من الحياه في واقع.
3: ايه بخليها دائما مسجله ودائما بحاول اني اسجلها للسنه الجاي عشان الاحلام اذا ما
0: نحكي على هذا الحلم اللي خلص مش راح يزبط، اللي خلص خلص خلص اجل وقت اكون ناضج ناضجه.
3: المفروض انه احنا اذا احنا ما قدرناش نحقق اي حلم اللي هو فوق الطاقه انه خلص نتعامل معه، يعني نتاكد انه احنا في اشياء تانية اهم بنعملها.
0: شكرا لك كثير كثير.
3: مش هو الشيء الاساسي.
0: شكرا لك كثير كثير وبالاخص على وسلمي على الامور.
3: وسلمت. شكرا
0: لك،
3: نهارك
0: سعيد. شكرا لك. شو هالمفاجأة؟
1: مفاجأة حلوة.
0: يس يس يس يس.
1: طيب
0: انت كمان، انت على فكرة متوقع ايش عم بتسوي؟ يلا بسمع هاي عشان
1: نطلع فاصل اعلاني ونرجع نكمل الاتصالات على 0460 10101.
0: اكيد.

0: بيلا تشاو. وداعا جميلتي، وإلى اللقاء مع فنجان آخر.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
2: طه عربية وأولاده، للبيت للشغل ولكل مشروع جديد، خشب قرميد عدي ودهانات وأكثر، كل اللي بدك إياه وأكثر تحت سقف واحد. 6464890 عبر الويز. طه عتسيم الناصرة الصفافري. طه عربية وأولاده، اسم كبير وخدمة أكبر. بتدور على سيارة جديدة؟ ما إلك إلا يوسيكار العفولي، منلاقي لك السيارة اللي بتناسبك وبتناسب جيبتك وانت مطمن ومرتاح، ومنجيب لك عليها كمان تمويل لحد 115%، وكمان منعطيك ضمان على الفحص. عبر الويز يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
3: وين الخطر؟ هاي بس نار خفيفة للقهوة.
4: عند انتشار النيران لا تساعد العذار، لا تشعل النار في المناطق المفتوحة، مجرد شرارة صغيرة على أعشاب جافة بمنطقة مفتوحة قد تتحول إلى حريق واسع يهدد الطبيعة والممتلكات والحياة، لذلك ممنوع إشعال النار في الأماكن المفتوحة غير المخصصة لذلك. هذه مسؤوليتنا جميعا، علينا الالتزام بالتعليمات للحفاظ على الممتلكات والأرواح. عند حدوث أي طارئ الاتصال على 102 مجانا. سلطة الإطفاء والإنقاذ، وزارة الأمن القومي.
5: شهر العسل بس مع نظرين، لأنه بس في نظرين طاقم مختص مهني وعربي ممكن يخطط لكم شهر عسل بملائمة شخصية.
6: زوجية
5: مزبوط زوجية، ولوجهات رائعة مثل فيتنام، بالي، سريلانكا والمكسيك. نقول مبروك. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 9033 أو زوروا فرع نظرين كورس في الناصري وشفا عمر.
7: ليالي الأنس في فيينا، امرح، اطرب، افرح واشرب.
0: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
2: حملة كأس العالم فقط في شبكة بيج إلكتريك. اشتري شاشة من الشاشات المشاركة بالحملة، سامسونج، LG، TCL وغيرها، واحصل على هدية بقيمة 590 شيكل. نعم وفقط في شبكة بيج إلكتريك. رخيف هات سوميت، عنوانك المضمون والآمن والمريح لشراء سيارتك الجديدة. خدمة عالية المستوى ومن القلب، وخيارات كبيرة لشراء سيارة جديدة 0 كيلومتر وسيارة مستعملة ممتازة. رخيف هات سوميت، مجلك روم، المفرق الشرقي، نجمة 2692. رخيف هات سوميت، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
8: الشمس دائما.
9: شو يا أبو الحروف، مين باخد القضية على فكرك؟
10: خلي سر بيني وبيني. المهم انت مين بترشح ياخذ الكاس؟
11: الشمس، منحط النقط على الحروف.
12: نلفت عناياتكم ان هذا البرنامج معاد.
13: يا هلا بيكم، يا هلا يا هلا، رجعتوا لبرنامج هذا الموجود مع بديع وتامر، مع الجملة اللذيذة اللي عملناها المرة دي كده. يوم التنين، الساعة التنين مع هدول التنين، احنا هلا فتحين لاتصالات عشان نسمع رأيكم وشعوركم بالنسبة للأسئلة اللي فتحناهم. طبعا احنا موجودين على الاتصالات ب 0460101. تعال ناخد اتصال.
14: يا مين معنا؟
15: السلام عليكم.
14: وعليكم.
15: معك محمد إبراهيم من الفحيم.
13: ام الفحم نجمتنا اليوم، يا هلا.
15: اليوم فيك. انا بشجع منتخب الاردن والارجنتين لاول مره منتخبين.
14: طب احكي لنا اول إشي، ليش الارجنتين؟
15: الارجنتين انه ميسي، انا من عشاق ميسي يعني.
14: مقنع. من وين انت بتحب ميسي؟
15: مش من انا صغير، من اول بداياتي بالفوتبول.
13: طيب هاي واضحة، ليه عمان للأردن؟
14: هي عمان
15: الأردن لأنه أخوتنا يعني من أوفين الأردن
13: أكتر من تعرف. على فكرة جوات الانتماء اللي انت حكيت انتماء لفرقة عربية، هنا في انتماء كمان لأي فرقة عربية. إيش عنا إحنا؟ عنا المغرب، عنا السعودية، عنا مصر. طب ليش مثلا مش مصر؟ إيش معنى الأردن من كل الفرقة العربية؟
15: مثلا مصر امبارح فازت 3-1، كثير انبسطت أنا امبارح يعني.
13: بس هلا لو الأردن ومصر يلعبوا ضد بعض
15: أكيد الأردن يعني.
13: ليش معنى الأردن مش مصر؟
15: بحب لعبهم وكثير بحب الأردن، أنا رحت على الأردن 7 مرات يعني، بحب أهل الأردن.
13: طيب يلا موفقين. شفت شو اسمه؟ كان في هجوم تنمري حتى على حارس مرمى الأردن، إيش اسمه؟ نسيت شو اسمه. أبو ليلى، مش أبو ليلى، إيش اسمه؟ عارف عايش بحكي؟
15: لا والله.
16: ايش اسم
15: التنمر على شو يعني؟
16: ايش ايش اسم حارس المرمى؟
14: عندك اول شيء الاردن والجزائر اللعبه الجاي.
16: اوه هاي مين بدك تشجع؟ الاردن انت صح؟
15: اه
16: ايش اسمه حارس المرمى تبع الاردن؟
15: تمام. والله ما بعرف.
16: حلال طلع لك اياه بهدلوه عشان ايش كانت اول لعبه للاردن؟ قديش خسروا 3-0؟
14: اول لعبه مع النمسا 3-1. كله بالتطبيق تعمل.
16: لا
15: 3-1 مع النمسا.
16: لا ما لعبوش ضد
15: الارجنتين مع النمسا اليوم في لعبه.
16: ما كانش لعبه الارجنتين والاردن.
14: حارس المرمى مبين عندي يزيد ابو ليلى.
16: طيب ما لعبوش مع الاردن اول لعبه 3-0 3 اهداف من ميسي. هديك جزائر انا لخبطت معك معك اتاسف. بس 3-1 على حارس المرمى كان في هجوم على حارس المرمى انه ما عملش الواجب مع انه حسيت انه لعب منيح. ف يلا تعال نشوف لما الاردن تلعب ضد الارجنتين نشوف شو بيصير
15: يلا بنشوف.
16: موفق.
14: شكرا على مشاركتك. طيب ننتقل لكمان اتصال.
16: تفضل.
14: على 0460-1001. فيش اتصالات. طيب الخطوط مفتوحة. تامر تعرف في نقطة هيك لفتت انتباهي كمان بهذا المونديال. سمعت عن استراحة شرب المياه؟
16: بشكل عام ولا بالمونديال؟
14: بالمونديال. هذه تم الاتفاق عليها بمونديال سابق بس ما كانت إجبارية. ابتداء من هذا المونديال صارت هاي فقرة الثلاث دقايق اللي هي إضافة بكل شوط إنك تطلع تشرب مي فقرة إجبارية. باختصار استراحة زيادة. بس الغريب بالموضوع أو يمكن مش الغريب إنه الفيفا أعلنت عن القرار نفسه باجتماع شركات البث، شركات اللي راح يبثوا لعب المونديال. يعني المكان لحاله بقول لك إنه في إشي هيك مش مش مش واضح لإلنا، مش مفهوم لإلنا. فلما أجوا يسووها هدول، لما أجوا يسووها اتضح إنه بالآخر هي مساحة إعلانات. عم بيحكوا عن مساحة إعلانات رهيبة بتنباع بمبالغ كتير كبيرة. صح. بتعرف قديش في محلل اقتصادي بشركة ستاندرد أند بورز بيحكي إنه بيحكي للرويترز إنه هاي الاستراحة لوحدة ممكن توصل كل مرة سعرها سعر الإعلان فيها لسعر الإعلان النهائي بالسوبر بول.
16: اللي هو قديش؟
14: اللي هو عم نحكي على 7-9 مليون دولار بكل استراحة.
16: قديش طول الاستراحة؟
14: هون عم نحكي على 3 دقايق.
16: يعني كم من دقايق بتفوت؟
14: عندك 104 لعب إجمالي اللعب بالمونديال
16: بالثلاث دقايق. بس قديش كم من دقايق بتفوت؟
14: خلينا هي الفقرة كلياتها كثلاث دقايق تتراوح بين 7-9 مليون. هاي الثلاث دقايق بالسوبر بول بيبيعوها لواحد بشكل عام، هون عم بيبيعوها لأكثر من واحد.
16: دقايق أقصر يعني.
14: بس عم تحكي أنت على 104 مباريات ضرب 7-9 مليون اللي هنا موزعت على شركات البث، وبنظرنا احنا انه طالعين يشربوا مي.
16: حبيت؟
14: حبيت الفكرة.
16: يعني طلع انت اشرب ميتك واعطي المي لمياته واعطي الدعاية طلع. هذا بالاخر بزنس. بس غريب كيف اول ما يوصلوا امريكا كل شيء لازم يكبر، كل شيء لازم يكبر. يعني ولا مرة كان هي استراحة مية. صح؟
14: صح.
16: كرة القدم
14: كان في قانون بيقول انه اذا درجة الحرارة فوق 32 الحكم بيقدر يعطي استراحة مي بس بشكل مش اجباري.
16: ما فكرش طقس امريكا لهي الدرجات. بص
14: ممكن المكسيك بس كندا اكيد لا. فبقول انه الحكم عنده القرار يختار اذا مناسب يطلع ولا استراحة شرب مياه او لا.
16: هذا قبل القانون هذا.
14: هذا قبل قبل الفيفا هاي، قبل المونديال هذا. ما قبل كان هي حرية اختيار للحكم. اليوم بالمونديال هذا في عدة قوانين جديدة بس هذا واحد منها وانفرض بشكل إجباري.
16: طيب أز أنا بعرف أي أغنية جاي بدي.
14: يلا.
16: لا راحت مني الأغنية. خليني ألاقيها راحت مني. يا صبابين الشاي. ليش كنت أفكرها مية؟ كنت أفكرها مي. حط صبابين الشاي يلا جهز ليها. كان في أغنية عليها، في أغنية مع ماي نسيت إيش هي. طلعت. بس ليش كل شيء بوصل أمريكا هي البيج دريم، بما إنه بنحكي على الأحلام كمان، بس كل شيء
14: كل شيء بحجم كبير.
16: المكدونالدز مختلف، المباني أكبر ناطحة.

0: تتسحب لازم تكون، وهلا انه لازم استراحة مية اللي فيها 9 مليون دولار بالموضوع. كل اشي هناك زي اللي لازم يمرق اشي حلو التفكير، بس هذا يعني كمان بيستهلك كل الروح من الاشياء برأيي.
1: صح صح
0: يب.
1: صح. اغنية ولا اتصال؟ قرار لك.
0: اتصال.
1: اتصال. طيب مرحبا.
2: يعطيكم العافية انتو التنين.
1: يزيدك
0: الله
1: يعافيك.
0: الساعة تنتين.
2: الساعة لا الساعة 3:45.
0: بس يعني ما هو بنبلش على التنتين.
2: الله يعطيكم العافية.
0: شكرا. من معنا؟
2: كل لعبة كتير حلوة معك إيناس.
0: مرحبا إيناس، من وين؟
2: أهلا فيك، من أم الغنم.
0: يا هلا تفضلي.
2: حبي أول شيء للفوتبول من لما كنت صغيرة، كنا دائما نلعب بالحارة أولاد وبنات الكل مع بعض يعني. أول كرة القدم هي من لما كنت صغيرة، أنا مواليد 80 يعني مش كبيرة.
1: لما كان للحارة معنا.
2: اتخيل من الثمانينات لليوم، أنا أولادي لليوم بطلعهم يلعبوا فوتبول هيك بالحارة وبالشارع. يعني بيكون في أجواء في هاي الإشي. بس جمعة سبت طبعا اللي نغرقهم باقي الأسبوع لا بعد. فالفوتبول هو لعبة حلوة. كنا نتابع المونديالات، كنا نحب الأرجنتين عشان مارادونا بالزمانات. اليوم صراحة عشان ميسي مش كثير، عشان رونالدو أكثر. بيضل يقوله بس لا أنا بحب اللعب الحلو، لما يلعب ميسي حلو عن جد بشجعه، لما بيلعب رونالدو حلو بشجعه، ودائما بشجعش فريق يعني بحد ذاته لحاله. أنا بس ببلش اللعبة وببلش اللعب بحكم على حسب اللعبة،
1: حسب الأداء.
2: يعني يمكن هذا بالضبط. يمكن هذا الشيء بيختلف عن كل اللي سمعتهم. بشوف إنه من حق اللاعب اللي يلعب حلو إنك تشجعه.
0: أنا معاك، بس لازم في شيء أهم هون. أنا بحب الأشياء الشخصية. كان في حلم معين إن تكوني لاعبة كرة قدم وأنت صغيرة؟
2: لا لا بحب ألعبها يعني. كنت أحب ألعب تنس بالحارة، كنا نلعب. بحب ألعب فوتبول معاهم وهم يلعبوا. أولادي على فكرة مش أبوهم علمهم كيف يضربوا الفوتبول، انا اللي علمت.
0: انا لازم نطلع الابو على الخط، وهنا هذه بس ساعتها برنامج تاني وحلقه تانية للازواج.
2: العاده الاباء هم
0: طبعا
2: الفوتبول وبيلعبوهم وكذا.
0: طب شو كان اذا هيك عندك الحلم بالجيل هذا قبل اولادك؟ شو كان الحلم عندك وقتها بالجيل هذا؟
2: صراحه انا كنت احب العب تنس، بس ما صارش نصيب يعني انه احنا قريه صغيره وما فيش يعني هذا المجال مش موجود لا بقريتنا ولا بالقرى اللي حوالينا. جديد سمعت انه بالناصري
0: امتى قلتي اوكي خلص هذا هو باي؟
2: نعم. لا ما ركزتش ورا حلمي انه اصير العب فوتبول صراحه.
0: لا تنس بحكي.
2: لا ولا فوتبول ولا تنس يعني. ما كانش انه بدي اسعى احققه. لا كنت احب يعني حتى انتقل من هواي لهواي بفرقش، اما اني اكون مستمتعه بالأشياء اللي بعملها.
0: لو كانت بنية تحتية تعي نقول ملاعب ودور كله
2: لو كان ممكن إني أفكر أكمل مع تنس أرضي، أما غير هيك لا.
0: يعني قرأت الواقع وهذا الموجود. شكرا لك.
2: كمان هذه شكرا. شكرا.
0: موفا.
2: وإن شاء الله يا رب البرتغال تغني الكأس.
0: يلا بنشوف.
1: شكرا. طيب دخل رائع.
0: طيب لقيت هالأغنية؟
1: لقيت أغنية تانية.
0: إيش هي؟ قولي. هي كانت على طرف لساني. لا قوليها
1: دفجة
0: بس أنا عارفها. هي هاي بدي إياها بس بالغلط قلت صببيني الشاي. يلا حمد منير.
1: حمد منير.
3: ما فيناش حوريني يا كيكا، ما فيناش لف ودوران.
0: هاي كانت قصدي. طيب.

0: شتوي على المية
1: بحارة السقايين هاي كان قصدي عليها. أو بيع مية إذا بيطلع لك 9 مليون دولار
2: 7 إلى 9
1: حالة الترامبستين.
2: طيب ناخذ كمان اتصال.
1: يا
2: تفضل تامر اتصال لك.
1: شكرا. مرحبا.
3: كافية.
1: الله يعافيك. مين معنا؟
3: كيف حالك دور؟
1: يا هلا.
3: معك إبراهيم من طنطا.
1: يا هلا بكل أهل طمرة.
3: دور أسألك شو مع مباراة اليوم مين مين؟
2: يعني مين دي يلعب؟
3: مين دي يلعب؟
2: طلع كل التفاصيل عندك بالتطبيق.
1: بتطبيق راديو الشمس.
2: تطبيق الشمس. تطبيق الشمس عندك.
1: أوه هو مش برنامج فوتبول إحنا أكتر جايين إبراهيم.
3: أها.
1: حبيبي هو مش برنامج فوتبول أكتر ما هو برنامج بيحكي على الشعور تاعنا مع الفوتبول. يعني مثلا أنت مين بتشجع مثلا؟
3: ما بشجع العارف أي واحد فيهم الشارع.
1: الشارع معك هي الفكرة. يعني تعرف في كتير ناس من يعني مثلا ابن طمرة أو ابن اللد أو ابن الناصرة بيشجعوا مثلا الأرجنتين تمام؟ فسؤالنا كيف انت يعني انا ابن اللد شو لي بالارجنتين؟ ليه بني ولد بشجع بلد ولا عمري كنت فيها ولا؟ فمن هون الفكره يعني هي اكثر. شو خليني انتمي لفرقه اللي
3: بس ما هو احنا عندنا فيش فرقه طالعه على كاس العالم عشان نشجعها فاهم؟
1: هي احنا هذا النقص ما شاء الله. احنا يا دوب عندنا الدوري هون كمان فاهم؟
3: احنا لازم نطور النقص هذا عشان نبطل فينا ناقص. يعني احنا عشان الما فيها نصير نشجع فريق يتابع لنا يعني مش الارجنتين ولا البرازيل.
1: بس ولا مصابها الجمله اللي قلتها انت مرات بنشجع اشياء غربيه من نقص من شغلات ناقصه عندنا. حبيت ابراهيم.
3: طبعا لازم احنا عن جد لازم احنا ندعم الفكره هاي على اساس يصير عندنا شيء يعني ندعمه يصير شيء نشجعه. يعني
1: انا جاوبتك على سؤالك من كل البرنامج انا منتمي لجمله ابراهيم. شكرا ابراهيم.
3: انت محترم فيش منك دول.
1: يسعدك حبيب قلبي.
2: شكرا ابراهيم.
1: بس عن جد
2: جمله جميله.
1: اي جملتين اخذت اليوم؟ احنا بنشجع مرات اشياء برا البيت عشان يكون نقص داخل البيت، والجمله الثانيه نسخه احسن من حالك.
2: وبتشجع القصة الذهنية.
1: شو؟
2: انه انت بتتابع الشخص عشان قصته، انت بتنتمي له مش عشان الاشي المشترك اللي بينك وبينه، انما عشان مسيرته وعشان هم ايش هم امن
1: معك
2: كمان ثقافته.
1: كمان
2: ايه شو مع حلم معين اللي انت ممكن تحكي عنه كانتماء؟
1: كيف يعني؟
2: يعني بما انه هو عاش حلم اللي انت كنت شايفه فتحس انك منتمي له اكثر.
1: هذا اللي حطني بسيرورة الموسيقى الراب. يعني بالاخر انا رحت ورا ناس اللي هم جايين من حارات فقر من حارات صعبة من حارات ملانة عنف. فبتخيل هذا خلاني احب قصص زي توبك، خلاني لما اطلع على الشاشه تعرف كان يكونوا مثلا اغاني تبعوت. يعني ليه حسيت حالي اكثر بموسيقى توبك واحد اجنبي باللغه الانجليزيه ومش مثلا باغاني عربيه عروتانا؟ منه حسيت الحاره تاعتي موجوده جوات اغاني توبك مع اني فاهم اللغه العربيه تبعت اغاني روتانا ومش فاهم ايش بيقول توبك. لقيت حالي هناك. ذكي بديع. حتى اسم برنامجنا
2: ذكي بديع.
1: قلت اسمه.
2: حلو كتير. في كمان كم جملة أنا أخذت من هاي الحلقة. العلاقة الرمزية اللاوعي الجمعي اللي بعيشه بداخلي من غير ما أكون واعي له.
1: وين أخذتها؟ أي نقطة وصلناها؟
2: هاي من دكتور ياسر بالساعة الأولى شاركنا. فحسيت انه في اشي اللاوعي الجمعي اللي انا بحس حالي جزء من هذا المجتمع ومن هاي البيئة ومن هاي الثقافة، فانا حاسس انه بنتمي لإله لانه انا هذا الاشي اللي بيمثلني واحنا كمجتمع بهذا الاتجاه. يعني لما الكل بيشجع الاردن خلص بتحس حالك انت مع الاردن
1: وجزء من القبيلة.
2: جزء من القبيلة. يمكن بدك القبول بهاي اللحظة بيكون.
1: فكرة كلمة قبول وقبيلة من قبيلة. لا هذا لازم نرجع للمعجم العربي
2: نفحصها للحلقة الجاي.
1: طيب

0: وقت اسالك هذا الموجود بركي كل مره نفاجئ بعض
1: معنا دقيقه ونص
0: فاسالك
1: تفضل
0: بدك انا اختارك من واحد وانت
1: معك تختار ثلاثه
0: الجذور ولا الأجنحة؟
1: الجذور
0: الضبور ولا كيال؟
1: من غير
0: فيش هروب فيش هروب فيش هروب كون شجاع
1: ضبور
0: هذا الأكتر واحد علقوا عليه وين راح وين راح لاعب احتياطي لا مذيع راديو توب ببرنامج براديو محلي ولا مذيع صغير ببرنامج راديو عالمي
1: لا بروح على مذيع راديو توب براديو محلي منروح للتوب من غير
0: انا كنت بجاوب شيء ثاني كنت بقول مذيع توب براديو الشمس التوب اعطيتك فرصه اعطيتك سيرف ليه دبور
1: ليه دبور
0: عشان انا اعرفهم شخصي
1: انا دبور صديقي بحبه
0: في
1: منحاز منحاز بهاي الحاله
0: فهمت عليك
1: طيب. بتحب أن أسألك ثلاث أسئلة يلا معنا دقيقة
0: فوت بس ما حلي أفسر واحد بالآخر
1: لا
0: بنا أعطيتك تفسر واحد
1: لا لا
0: طيب
1: اللحظة اللي وصلت فيها النجاح ولا الرحلة اللي أخذتك لهناك
0: لحظة النجاح
1: لاعب احتياطي بفريق مذيع قد الدنيا
0: ما انا جاوبتك لا ما بينفعش انا جاوبت عنك هناك لا
1: والله بس بركة غير فيه
0: لا هو نفس الجواب اللي انت كنت لازم تجاوبه
1: فريق مليان نجوم ولا فريق انت النجم الوحيد فيه
0: انا النجم الوحيد
1: واضح تشتغل على حلم واحد طول حياتك ولا تغير احلامك كل الوقت
0: يعني الاي دي اتش دي بيجاوبك حلم واحد مليون حلم جوات الحلم الواحد انا ما انا اخترت اني افسر
1: ثواني
0: انا اختار افسر هذا انا بستصعب اركز بشيء واحد ولذلك بحب مره ساعه اكتب اغنيه ساعه اعمل برنامج راديو ساعه اكتب مقال ساعه اكتب فيلم فمليون شكرا. حلم شكرا لك بديع
1: شكرا
0: حلقه ثانيه تاعتنا شكرا

0: الهزات الأرضية قد تحدث في منطقتنا، لذا من المهم معرفة التعليمات التالية. عند حدوث هزة أرضية، الخروج إلى منطقة مفتوحة أو مكان آمن هو الأكثر أماناً. إذا تعذر عليكم الخروج خلال ثواني معدودات، ادخلوا إلى الغرفة المحمية أو اخرجوا إلى بيت الدرج. إذا كنتم متواجدين في منطقة البحر، ابتعدوا عن الشاطئ مسافة كيلومتر واحد على الأقل، تحسباً لوقوع موجة تسونامي. نزلوا تطبيق قيادة الجبهة الداخلية، وذلك من أجل الحصول على إنذار بشأن وقوع هزة أرضية شديدة. للمزيد من المعلومات، ادخلوا إلى البوابة الوطنية للطوارئ أو موقع التأهب لحالات الطوارئ الخاص بشرطة إسرائيل. الجهات المقدمة: لجنة التنسيق الوزارية للتأهب للهزات الأرضية، وسلطة الطوارئ الوطنية، وشرطة إسرائيل، وقيادة الجبهة الداخلية.
1: سيتروان برلينغو، شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعاً في البلاد، واسعة عملية بتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلاة العرض أو على الهاتف 4989. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ الجرأة التنفيذ قانونية.
2: شهر العسل بس مع نظرين، لأنه بس في نظرين طاقم مختص مهني وعربي ممكن يخطط لكم شهر عسل بملائمة شخصية.
3: زوجية
2: مزبوط زوجية، ولوجهات رائعة مثل فيتنام، بالي، سريلانكا والمكسيك. نقول مبروك. للتفاصيل والحجز اتصلوا 93 33 أو زوروا فرع نظرين تورز في الناصري

0: وشفا عمر.
1: في قهوة على المفرق، جربوها كمان مع حليبكم المفضل. يتقبرين
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني
3: عالشمس دائما.
4: أما اليوم في لعب نار بين البرازيل واليابان، فريق السامبا رايح يتفوق على فريق اليابان، عشان هيك النتيجة اللي حطيتها بتطبيق الشمس 2-0 للبرازيل.
5: خيط قليلش من منتخب اليابان، رح يتقدم بالنوك أوت. حسب رأيي رح يتعادل 1-1 مع البرازيل، بس اللي رح ينتقل للمرحلة الجاي هو اليابان. بتوقع مفاجأة.
6: شاركوا بالمسابقة الرياضية الأكبر لكأس العالم وتوقعوا النتائج على تطبيق الشمس وفوزوا بكتير جوائز.
7: شفت كيف نفت ساعة مبارح؟ اللعب الجاي أكيد مش فايت بالهركيف.
8: سلام، معكو أبو الحروف. نفت ساعة يعني تصاوب، والهركيف يعني التشكيلي. لعله خير.
9: الشمس منحط النقط على الحروف.
10: هنا إذاعة الشمس
11: 101.98.1 FM 6.
10: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
12: رأس الساعة برعاية
13: ريديزاين، مجمع التصميم والأثاث في الشمال، 40 قاعة عرض لأكبر ماركات التصميم الرائدة في البلاد. ريديزاين، شارع حيفا 44، كريات آتا. نحن بانتظاركم.

نشرة الرابعة في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة، وإليكم التفاصيل. نبدأ في ملف الضفات الغربية. أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن إصابة طفل برصاص قوات الجيش الإسرائيلي وحالته حرجة جدا، وذلك خلال اقتحام القوات منطقة أم الشرايط وسط مدينة البيرة في رام الله. إلى الملف الأمريكي الإيراني، أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن مبعوثي الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيتوجهان إلى الدوحة هذا الأسبوع لعقد اجتماعات رفيعة المستوى تتخللها محادثات فنية مع إيران، وأكدت أن أي عنف من جانب طهران سيقابل برد مماثل مع مواصلة الرد على أي هجمات تستهدف السفن التجارية. وفي الوقت ذاته قالت المتحدثة أن الرئيس الأمريكي ترامب يسعى إلى المضي بعملية السلام حتى نهايتها، وأكدت التزام واشنطن بوقف إطلاق النار مع إيران. بدوره قال ترامب إن إيران طلبت اجتماعا مع الولايات المتحدة وسيعقد غدا الثلاثاء في الدوحة، مضيفا أن أسعار النفط باتت أقل مما كانت عليه قبل بدء ما وصفه بعملية نزع السلاح النووي من إيران. إيرانيا، أكد نائب وزير الخارجية الإيراني عدم وجود أي برامج لعقد اجتماعات للفرق التقنية خلال الأسبوع الجاري في إطار مذكرة التفاهم، مشيرا إلى أن المشاورات مع قطر ستتواصل لمتابعة تنفيذ الطرف الآخر لالتزاماته وفقا للمذكرة. وأضاف أن موعد ومكان الجولة المقبلة من محادثات الفرق التقنية سيحددان بعد تهيئة الظروف المناسبة. في لبنان، أعلن الجيش اللبناني أن قائد الجيش بحث مع قائد القيادة المركزية الأمريكية سبل إنجاح آلية تنفيذ الملحق الأمني لاتفاق الإطار، وأكد قائد الجيش أهمية استمرار التعاون بين الجيشين مثمنا الدعم الأمريكي للبنان بما يسهم في تعزيز أمنه واستقراره. إسرائيليا، قال وزير الخارجية الإسرائيلي أن بلاده تسعى إلى التوصل لاتفاق سلام وتطبيع العلاقات مع لبنان، مؤكدا أن تحقيق ذلك يبقى مشروطا بضمان أمن الحدود الإسرائيلية وسلامة المواطنين. وفي وقت سابق من اليوم قالت مصادر عسكرية إسرائيلية أن الجيش لم ينسحب حتى الآن من أي منطقة في جنوب لبنان، مشيرة إلى أن آلية توقيت تنفيذ الانسحاب لا يزالان غير واضحين ويرتبطان بالضمانات التي سيحصل عليها الجيش الإسرائيلي من المستوى السياسي. في الأخبار الدولية، وصل وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إلى دمشق اليوم في أول زيارة لمسؤول عراقي بهذا المستوى إلى سوريا منذ الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد نهاية عام 2024. ومن المقرر أن يلتقي الرئيس السوري أحمد الشرع وعددا من المسؤولين لبحث تعزيز التعاون السياسي والأمني والاقتصادي والتجاري، إلى جانب مناقشة التطورات الإقليمية والدولية وسبل تنسيق المواقف تجاه التحدي.

0: الجنسيات المشتركة. أفادت وسائل إعلامية بمقتل 5 أشخاص جراء تعرضهم لإطلاق نار في مدينة بشمال ألمانيا، مشيرة إلى أن الشرطة المحلية أوقفت المشتبه به وأنها فتحت تحقيقا في ملابسات إطلاق النار.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو في ساعات المساء والليل صافيا ولطيفا في معظم المناطق. في القدس 19 درجة مئوية لهذه الليلة، الجليل الأعلى والناصر 22، صبرية 21، حيفا والساحل 22، تل أبيب ويفا 25، في النقب 21، وأخيرا في إيلات 27 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: الرابعة وخمس دقائق. المستشار وإياكم حتى نهاية هذه الساعة، عدي ياسين في التقنيات الهندسية والموسيقية، والأستاذ خليل حداد في غرفة الإعداد والإنتاج. صفر 64 10 101، نهيب بكم الاتصال بنا لكي نتحاور ونستمع. ونقول بأننا فتحنا طبعا باب تطبيق الشمس، وهناك بإمكانكم ترك التفاصيل والعودة مؤمنة. في غضون أيام الأسبوع بإمكانكم ترك القضايا التي تزعجكم، ونحن في برنامج المستشار سنعود إليكم حتما خلال أيام الأسبوع، وأيضا خلال البث الآن بإمكانكم من خلال 064-10-101 الاتصال بنا، وسنعود على التو إليكم. إذن بالأمس مدينة الطيبة شهدت احتجاجات كثيفة لأصحاب المصالح الصغيرة الذين يعانون من الأرنونة ومن قضايا مختلفة، ونود أن نلتئم مع أحد الذين بادروا وشاركوا، الأستاذ بهاء عازم. بهاء عازم سلامات.
1: نعم سامعك معك.
0: كيف حالك أستاذ بهاء؟
1: الحمد لله رب العالمين. أهلين أهلين أبو عادل.
0: يعني أنتم وأنت أحد أعضاء هذه اللجنة التي بدرت إلى هذا الموضوع، يعني صعدتم الاحتجاج بالأمس، هل الأرنونة لهذا الحد مرتفعة وتقيد كل أصحاب المصالح الصغيرة في الطيبة؟
1: نعم، إحنا طبعا هو الموضوع نضالنا ومشكلتنا هي ليس وليدة اليوم. يعني إحنا من شهر 1 2026 هي كانت بداية مشكلتنا، لما توجهنا لمكاتب الجباية عشان ندفع للمستحقات، فإحنا تفاجأنا إنه في بعض التصنيفات المصالح صار هناك تضاعف في أسعار الأرنونة، أي نعم، في أسعار الضرائب. فإحنا بعد استفسارات اتضح إنه البلدية كانت بتغيير أو رفع التسعير بشكل غير قانوني. هاي بداية مشكلة 2026.
0: ولكن ما أعرفه بالعلاقة التبادلية الثنائية ما بين المستهلك وبين صاحب المؤسسة، إن قرر صاحب المؤسسة بأنه يريد رفع الأسعار هو يعلم المستهلك، كيف يمكن أن نفسر تجاهل إيصال هذه المعلومة إليكم ما قبل اتخاذ القرار؟
1: هذه إحدى النقاط المهمة، إنه إحنا لا حدا حضرنا ولا حدا جهزنا ولا حدا تشاور معنا. يعني حتى الملف اللي هو ما يسمى بتصاب الأرنونة سنة 2026 لم يتم المسابقة عليه في المجلس البلدي، اللي هي إحدى هي أول شروط وزارة الداخلية عشان لكي توافق على هذا الرفع. يعني فاحنا تفاجأنا انه بدون اي تصريح. فبالمقابل احنا بعد المطالبات والاستشارات والاحتجاجات ما حدا جواب لنا. فاحنا توجهنا، اضطرينا نتوجه لمحامي وقدمنا قضية، رفعنا دعوة وقدمنا اعتراض بالبلدية طبعا كيف بنص القانون، حتى البلدية تبث في امرنا. هسه وجديدا طبعا هسه في اول شهر في خلال شهر 6 كل بلديات الطيب المفروض انها صادت على امر الضرائب صادر الارنونه قبل 1/7. فاحنا تفاجئنا انه كمان في ارتفاع اخر، فهو هذا كان الكش اللي كسر ظهر الجمل. يعني هنا احنا صعدنا من النظام تبعنا. فعشان هيك يعني بعد المطالبات ايضا بعد ما شفنا رد.
0: بس هل انا فاهم استاذ بهاء انه يعني رفعوا بشكل مزدوج مرتين، يعني رفعوا الاسعار؟
1: إيه بالنسبه لهذه النقطه، انه بعد اجتماعنا مع البلديه انه الرفع الاخر هذا الارتفاع الاخر اللي هو كانوا من 13 لسه نزلوه، او خلينا نفصل في 3% اللي هو التحديث القطري او اللي هو التيار الاوتوماتي في لغه الوزاره الداخليه، وفي 10% البلدية بترفعهم، بس هذول البلدية نزلتهم ل 3.5%.
0: أوكي، يعني هذا بالنسبة للشق الآخر، ولكن الشق الأول لا يزال قائم، ارتفاع الأرنونة وجباية مبالغ طائلة. أنتم يعني لستم مكتفين جدوى وجودة الخدمات التي تقدم لكم؟ يعني قد تكون البلدية قد يعني حسنت الأوضاع بشكل يعني كتير متطرف كتير راديكالي في المنطقة لدرجة بأنها أصبحت جنة عدن. هل حقا أصحاب المصالح الصغيرة في الطيبة يتمتعون وينعمون بذلك؟
1: أبو عادل أنت حطيت إيدك على الوجع. احنا هذا الاشي اللي خلانا نصور ونكون ونناضل انه احنا ما بنتلقى خدمات في المنطقة الصناعية. يعني يؤسفني يعني اللي بارف منطقة الطيبة وبارف المنطقة الصناعية هي في منطقة محاذية للطيبة، شوارع وساع، يعني امكان في امكانية في امكانهم انه تطويرها وتعميرها والاستثمار فيها وجلب المستثمرين، ولكن احنا ما بنتلقى خدمات، بندفع ما بنتلقى خدمات، وفوق كل هذا بيزيدوا علينا أسعار الأرنونة. يعني كيف بيقولها مثل الشعب فوق حك ودقه لسه.
0: أوكي، إذن القضية لها شقين لغاية الآن. الشق الأول هو ارتفاع الأرنونة بدون إعلامكم، والقضية الثانية هي انعدام جودة في المناطق الصناعية لأصحاب المصالح الصغيرة. في كمان شيء بتحب تضيفه أستاذ بهاء، لأنه كان في صدم بارح لقضية احتجاجكم.
1: اي نعم، انا بدي اشيد في الوقفه الاحتجاجيه اللي كانت لنا امبارح باصحاب المصالح. طبعا انا موجود في لجنه مصغره اللي هي منبثقه عن اللجنه الكبيره للمصالح التجاريه في الطيبه. احنا كنا امبارح في خطوات احتجاجيه يعني مشرفه. احنا اخذنا على عهد على نفسنا احنا رايحين على البلديه مش مروحين من هناك الا ما يكون معنا اجوبه مقنعه، لان احنا اصحاب حق. احنا امبارح بعد الوقفه الاحتجاجيه في المنطقه الصناعيه وإحداث تشوشات في الشارع الرئيسي في الطيبة، مشينا في قافلة السيارات مع تزمير. إحنا بدنا نصح البلد إنه إحنا المنطقة الصناعية لازم تأخذ حالة خاصة، لازم تكون هي كيف بيقولوها الطفل المدلل، لأن هي القلب الناضج للبلد. هي
0: أنا بدي أضيف سيد بهاء إنه يعني أصحاب الطبقة الوسطى هم الذين عمليا يقومون بترسيم الاقتصاد ونجاح الاقتصاد أينما كانت في أي مجتمع، وهنا يعني عملية انعدام الصلة والإحساس بالأزمة التي ترافقكم تقول بأن البلدية لربما تتعامل معكم وكأنكم لستم من أصحاب الطبقة الوسطى، لأنكم تنزلقون رويدا رويدا إلى الطبقات السحيقة.
1: بالضبط هذا هو اللي برضو إحدى المشاكل عندنا.

0: انه كان في مره فرصه في مدينه الطيبه انه في قبل سنه او سنتين كان في اوامر اخلاء في مدينه كلانسوا بالشارع الرئيسي لبعض المصالح هناك. فكان في طلب رهيب على استئجار المحلات التجاريه في الطيبه، ولكن اليوم مع ارتفاع الاسعار خاصه في 2026 فاللي صار هو العكس، الناس نفرت، الناس صاروا يطلعوا. يعني في احنا في قبل شهر كانت البلدية تجي يزورونا، كنا لهم أهلا وسهلا، إحنا بنستنى هذه الزيارة، جهزنا لهم قائمة طويلة عريضة في محلات سكرت، محلات اللي كانت شغالة وناس طلعوا من الطيبة لبرا الطيبة. فإحنا بدل ما نستقطب مستثمرين، نستقطب ناس تعمل مصالح اللي تشغل أيدي عاملة من البلد واللي تكون الاقتصاد، فللأسف البلدية
1: سيما وأننا طبعا نتحدث أستاذ بهاء عن فترات صعبة تلازم الطيبي والمنطقة من خلال أعمال العنف التي عمليا باتت المشهد الثابت في هذه البلدات للأسف الشديد. فبدلا من أن يدعموا هذه المصالح لكي يعيش أولئك دون ما أي مخاطر، يؤدون إلى انزلاق هذه المصالح التجارية الصغيرة إلى الدرك الأسفل. أستاذ بهاء، أولا نحن سنرقب الأوضاع وأعدك بأننا سنتابع، وفي البرنامج القادم سنتحتلن ونحتلن، وكن معنا على اتصال إن شاء الله لكي نعي جيدا كيف تكون الخطوات التالية. شكرا أستاذ بهاء عازم.
0: شكرا لكم. شكرا.
2: الهزات الأرضية قد تحدث في منطقتنا، لذا من المهم معرفة التعليمات التالية عند حدوث هزة أرضية. الخروج إلى منطقة مفتوحة أو مكان آمن هو الأكثر أماناً. إذا تعذر عليكم الخروج خلال ثواني معدودات، ادخلوا إلى الغرفة المحمية أو اخرجوا إلى بيت الدرج. إذا كنتم متواجدين في منطقة البحر، ابتعدوا عن الشاطئ مسافة كيلومتر واحد على الأقل تحسباً لوقوع موجة تسونامي. نزلوا تطبيق قيادة الجبهة الداخلية، وذلك من أجل الحصول على إنذار بشأن وقوع هزة أرضية شديدة. للمزيد من المعلومات ادخلوا إلى البوابة الوطنية للطوارئ أو موقع التأهب لحالات الطوارئ الخاص بشرطة إسرائيل. الجهات المقدمة: لجنة التنسيق الوزارية للتأهب للهزات الأرضية، وسلطة الطوارئ الوطنية، وشرطة إسرائيل، وقيادة الجبهة الداخلية.
3: قهوة إلها حكاية وفن بينعرف من أول رشفة. بيت البن عبر الويز، بيت البن الناصرة، عمارة طه عربية.
4: يا صباح الهيل، منصبح فيها على الحلوين وعلى الحضرين وعلى عزيزة بنت السلطان.
5: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
6: ليش تستنى أشهر بشركات السيارات؟ راخفت سومة مجد كروم، سيارات صفر كيلومتر ومستعملة مميزة وجاهزة للتسليم الفوري. اتصلوا فورا، نجم 2692 مجد كروم، المفرق الشرقي. راخفت سومة، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
7: الشمس دائما.
8: يا أبو الحروف، شفت صابو بندل بندل؟
9: طبعا شفت صح، ركلة جزاء، معك حق.
10: الشمس منحط النقط على الحروف.
11: أنتم تستمعون إلى المستشار مع زهير بهلول.

0: مواطنة من مدينة الناصرة توجهت إلينا في العدد السابق لبرنامج المستشار حول قضية موقف للسيارات، ويبدو لي إن كانت ذاكرتي لا تخوني بأنها طبعا من أصحاب الإعاقة. سلامات أختي الكريمة.
1: سلامات أبو عادل، يعطيك العافية.
0: يا هلا بيكي، شرفتينا
1: الصراحة. بدي أتشكركم كثير بمساعدتكم لإلي مع البلدية مع الأخ فيصل، وبشكر الأخ فيصل أنه ساعدنا ومشي معنا بالموضوع، وإن شاء الله يوم الأربعاء بدهم يجوا ينطوني محل موقف سيارة لبنتي.

0: بنتك ذكرينا من ايش بتعاني اختي؟
1: إعاقة.
0: من الولادة ولا إصابة فيها؟
1: من الولادة.
0: وأنت لقيت العديد من المشاكل بسبب عدم وجود موقف للسيارات، الأمر الذي أزعجكم كثيرا، ويعني أدى إلى عناء كبير، لأنه يعني لما البنت ما بتقدر توقف بسيارتها وهي بنت معاقة إلى جانب البيت، عمليا هي بحاجة لمساندة لمسافة طويلة، وهذا عناء لكل من يحيط بها.
1: مضبوط، كثير الاشي صعب. وانا
0: توقعتي انه هالقد سريعا ناتي الى الحل، الى هذا الحل؟
1: صراحه لا، لانه انا بعد عناء طويل مع البلديه، دخلت كنت راديو الشمس مشيوا معنا بالموضوع.
0: كيف وصلت لنا؟
1: صراحه بسمعك كثير، انا كل يوم 4 و2 بسمع البرنامج، وسمعت كثير ناس يعني ومن العيلة انه ساعدتوهن واطلعتولهن موقف للسيارات.
0: يعني كلياتنا ربحنا، احنا ربحناكي لانه قدرنا نساعدك
1: طبعا.
0: انت ربحتي القضية لانك عرضتيها من خلال برنامج المستشار، ووصلنا للحل ان شاء الله. والشيء الثالث انه يعني نتمنى من الله سبحانه وتعالى بان ينعم كل الناس بان تجد مشاكلهم حلولا، ونحن هنا من اجل تطبيق ذلك. احنا مش اصحاب سحر، ولكن احنا اصحاب ايمان ومثابري مع الانسان الذي يستحق العدالة والصدق.
1: تسلموا، شكرا لكم كثير، وشكرا للأخ فيصل كمان مرة أنه تعاون معنا، وشكرا لراديو الشمس، للكل يعني.
0: يا هلا بيكي،
1: أهلين فيك.
0: نشكرك. وسلامات لبنتك، وإن شاء الله تكون أوضاعك بأحسن حال إن شاء الله.
1: تسلم، شكرا لك.
0: بأمان الله،
1: مع السلامة.

نحن متابعون ضمن اطار برنامج المستشار ننتظر قضاياكم. ها بمسمعكم انتم وصلتم الى القناعه بان هناك حلول لقضايا محقه، وهذا ما يثلج صدورنا دائما في برنامج المستشار.

0: إذن نحن وإياكم نلتقي مجددا ونستضيف الآن السيد إبراهيم شمسي. سلامات.
1: أهلا أهلا أستاذ معاذ، شو أخبارك؟ كيف صحتك؟
0: أنا الحمد لله. وأنت من سكان حي بربور في المداخل مشارف مدينة عكا، هذا الحي الذي ظلم سنوات طوال ولم يحصل على الخدمات الأساسية، وأنت طبعا باهتمامك بقضايا الحي. أنا كمان شوي بدي أصير أقول هاي بلدي، ولكن هي حمليا حي رسمي في بلدية عكا أو في مدينة عكا.
1: مزبوط.
0: توجهت إلينا وذكرنا بالطلب تبعك.
1: توجهت لكم بالنسبة لشركة الكهرباء أنه بدي أعطوني كهرباء، وطلبوا مني مكتوب أنه أجيب لهم مكتوب من البلدية أنه البلدية موافقة أنه أنا يكون عندي ساعة كهرباء. وبعد ما حكيت معك الأسبوع اللي فات، يعني تاني يوم على المحل تواصلوا معي من بلدية عكا وقالوا لي أنه أجيب المكتوب اللي بدي إياه وشركة الكهرباء مشان هني يمضوا عليه. وتواصلت مع شركة الكهرباء، بعتوا لي إيش لازم يكون مكتوب بالمكتوب، بعتوا لأستاذ أدهم جمال كتير مشكور هو، وساعدني وجهزوا لي المكتوب مع الختم اللي طلبته شركة الكهرباء، ووصلنا لشركة الكهرباء. واليوم شركة الكهرباء رجعوا لي بالصدفة انه صار في عندهم طلبات جديدة.
0: شو يعني طلبات جديدة؟
1: صار عندهم طلب جديد اليوم بقول انه انا ما كانش اسمي مكتوب بال2006 لما هني وصلوا بلدية عكا، لما هني وصلوا حي بربور بالكهرباء.

0: كمان.
1: خلود هي عضو في هيئة تحرير برنامج المستشار طبعا.
0: مزبوط. وكمان بنفس الوقت بدي أشكر أستاذ يوسف طنطوري لأنه هو كمان كتير ساعدني بالمكتوب الأولاني اللي طلعت لي إياه بلدية عكا.
1: أهم شيء إبراهيم إنه يعني بعد أن كنت معنا على الهواء مباشرة ويعني نوهت وباكتئاب كبير عمق هذه المشكلة، إنه مش معقول إنسان يكون بلا كهرباء وهذا حي يعترف فيه في نهاية المطاف، رغم إنه في جدل دائما حول بربور عكا أم لا عكا، بخارج عكا داخل عكا وما إلى ذلك، إلا أنك أنت يعني لم تستسلم وتوجهت أيضا إلينا. والأمر المثير في هذا الموضوع أنه كل الأطراف التابعة لبلدية عكا، إن كانت البلدية السابقة أو البلدية الحالية، كل هبوا لتقديم الخدمة بهذا الصدد، مش هيك؟
0: مزبوط 100% يا أستاذ عادل، مزبوط 100%.
1: وهذا الأمر أثلث صدرك، لأنك أنت لما حكيت معي باليومين ثلاثة كنت كثير منفعل. لا بعد ما أنه أنت وجدت الأفق وصار في تداول ومفاوضات بينك وبينن، شعرت أنه في اهتمام بقضيتك.
0: 100%.
1: فاحنا راح نتابع هذا الموضوع. بربور
0: انا مشكلتي هي كلها
1: شركة الكهرباء. اوكي، احنا كان في شقين، الشق الاول حليناه عن طريق البلديه، الشق الاخر شركه الكهرباء. نحن سنتابع وسنوافيكم بكامل التطورات فيما بعد. ابراهيم، احنا الى جانبك حتى الرمق الاخير.
0: شكرا كثير استاذ ابو عادل، شكرا كثير.
1: يا هلا بيك، اهلين.

0: حملة صيفية جنونية في شبكة بيج إلكتريك، مكيفات إنفرتر من الماركات الرائدة في البلاد، تديران، إلكترا، أوكس، فاميلي وغيرها، ابتداء من 799 شيكل فقط. نعم نعم، وفقط في شبكة بيج إلكتريك.
1: من المستحيل أن أنسى أخذ الولد من الحضانة.
2: من المستحيل أن أنسى موعد فحص البنت عند الطبيب.
1: مستحيل أن أنسى طفلي في السيارة. هذا لا يمكن أن يحصل لي.
2: لا تقولوا هذا لا يمكن أن يحصل.
1: نسيان الأولاد في السيارات يمكن أن يحصل لكل واحد منا. قبل الخروج من السيارة وإقفالها نتأكد من نزول الجميع وعدم نسيان أي أحد منا. حياتك أهم. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
3: في قهوة على المفرق، جربوها كمان مع حليبكم المفضل. يتقبرين
4: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
0: عم تبنوا بيت؟ من الآن ما في داعي تتخيلوا. تجسيد لبيتك بالحجم الملان وحسب تخطيطك قبل ما تبلش تبني في قاعة عرض خاصة وبحجم 1x1 من بيتك. الأخطاء والمشاكل آوت، بلانكس إن. بلانكس، حل متكامل للناس اللي بتدور على الدقة. ابحث عنه عبر صفحات التواصل بلانكس PLNX. المستقبل بين يديك. من الخشب للقرميدي، من البرغي للمفرقاء، كل اللي بدك إياه وأكثر بتلاقيه بس عند طه عربي وأولاده. جودي، خدمة وأسعار بدون منافس. 64648090 عبر الويز. طه عتسيم الناصرة الصفافري. طه عربي وأولاده، ثقة كبيرة واسم بتقدر تعتمد عليه.
5: شهر العسل بس مع نظرين، لأنه بس في نظرين طاقم مختص مهني وعربي ممكن يخطط لكم شهر عسل بملائمة شخصية.
6: زوجية
5: مزبوط زوجية، ولوجهات رائعة مثل فيتنام، بالي، سريلانكا والمكسيك. نقول مبروك. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 9033 أو زوروا فرع نظرين كورس في الناصري وشفا عمر.
7: أنا المعشوقة الصمراء، هو من إشي قليل صيتها الشاعة في الصين.
4: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
8: واحد اثنين تجربة، اي واحد اثنين تجربة، بي
9: بيكيور ليزر برو لـ30 يوم تجربة بترجيع كامل لمصرياتك إذا بتكاش الجهاز. كمان 50% تخفيض على سعر الجهاز البرو، كمان هدية بقيمة 150 شيكل. بيكيور ليزر، نجمي 3414، نجمي 3414.
8: أوكي زبطة تمام.
10: الشمس دائما.
9: أما اليوم في لعب نار بين البرازيل واليابان، فريق السامبا رايح يتفوق على فريق اليابان، عشان هيك النتيجة اللي حطيتها بتطبيق الشمس 2-0 للبرازيل.
11: خيط كليليش من منتخب اليابان رح يتقدم بالنوك أوت، حسب رأيي رح يتعادل 1-1 مع البرازيل، بس اللي رح ينتقل للمرحلة الجاي هو اليابان. بتوقع مفاجأة.
12: شاركوا بالمسابقة الرياضية الأكبر لكأس العالم وتوقعوا النتائج على تطبيق الشمس وفوزوا بكثير جوائز.
13: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
14: أنتم تستمعون إلى المستشار مع زهير بهلول.
15: وهو المستشار يعود إليكم على التو بعد الإعلانات. نحن وإياكم حتى قرابة الخامسة. نود التنويه بأننا نسقنا مع الأستاذ نادر طه رئيس المجلس المحلي في كابول للتحدث حول إحدى القضايا التي طرحت ضمن إطار برنامج المستشار، إلا أن الهاتف مغلق للأسف الشديد، وإن كان قد سمعنا الآن فبإمكانه التواصل وإيانا لأن الخط مفتوح خدمة لهذا الحديث.

0: ننتقل إلى قضية جديدة. آمل أن يكون محمد معنا على الخط الهاتفي. سلامات أخي محمد.
1: السلام عليكم عمي أبو عادل، كيف حالك؟
0: كيف أوضاعكم هناك في أم الفحم؟
1: الحمد لله خير وبركة.
0: أنتم من النشطاء لأنكم تتوجهون إلينا دائما وتتمنون بأن نكون إلى جانبكم. نعم،
1: عندنا ثقتنا كبيرة بكم براديو الشمس،
0: وإحنا ولنا الشكر والامتنان لك أنت أيضا ولكل من يتوجه إلينا.
1: فيك.
0: محمد، شو قضيتك حبيبنا؟
1: القضية كالتالي، أبوي، القضية هي لأبوي، يعني عنده 100%.
0: عنده، أنت الخط عم بروح، وعنده إيش؟
1: بقول عنده نخوت.
0: عنده إعاقة بنسبة 100%.
1: مزبوط.
0: طيب،
1: اللي بعرفه انه لازم يأخذ تنزيل على رخصة السيارة ويطلع له كارت للموقف للحمياه.
0: قدي عمره؟
1: عمره 58 سنة.
0: الوالد قدي صار له معاق؟
1: له تقريبا 3 سنين.
0: عم باخد كامل المستحقات من التأمين عدا هذا الموضوع؟
1: باخذ مستحقاته من التامين، وباخذ انا حار نونا ويش يعني من عندنا من البلد.
0: طبعا انت تقدمت لوزاره المواصلات والتامين الوطني؟
1: صراحه لا،
0: يعني معتمد علينا من الاول للاخر.
1: انا معتمد عليكم من الاول خلص، قلت انا ما بحكي مع عم ابو عادل بالراديو ورفيق انت عندهم.
0: بس انا بدي اقول كلمه واحده، يعني اعذرونا مرات لانه احنا بدنا عاده لما تتوجهوا لنا تكونوا قد استنفذتم عده اتصالات ما قبل ذلك.
1: انا اللي صار معي، انا بقدر اقدم يعني عن طريق المحامي، انا بعرفش كيف اقدم، فاهم؟ فكل ما تقول يعني مش كله، اغلب المحامين كل ما تقول له مرحبا بيقول لك 2000 شيكل 3000 شيكل.
0: مشكلة، ولا طبعا عدم المساس بمكانة المحامي الذي يعمل بالوكالة من أجل خدمة الزبائن، ولكن في نهاية المطاف يعني لربما أنت تضع أو تسلط الضوء على قضية مهمة. على كل حال، برنامج المستشار لا يأتي بدلا من المحامين، إنما يأتي إلى جانب المحامين. يعني إحنا منقوم بدورنا ورح نقوم بدورنا معكم مع الوالد الكريم.
1: الله
0: يسلمك.
1: هو طبعا لا، هو يعني كل إشي يعني شو قدم شو عمل شو ساوى، هو يعني ربنا الله يعني عمل وأخذ حقه وكل شيء، بس هاي الشغلة أنا حكيت معاه قال لنا أنك تدفع أخرى بدك تساوي أخرى، طب أنا يعني أبوي ضلينا ندفع يعني هاي لازم بكت على ديرك يقوله.
0: أما أنت عارف إنه بده يدفع، إذا وافقوا على هذا الموضوع بده يدفع مبلغ معين.
1: مش مشكلة بدفع، لا هو بحكي لي جاره.
0: مين؟
1: أنا بعرف، مش مشكلة أنا بدفع، بس أنا قصدي عن الإيجارات الغالية.
0: الإيجارات الغالية صحيح. قل لي، أكم ولد عند الوالد، أكم أخ لإلك بهذه العائلة الكريمة؟
1: أنا وخشب وخمسة إحنا.
0: محمد، أنت توجهت لأنها من خلال التطبيق مش من خلال التلفون.
1: مزبوط، غير التطبيق. كل انت والله بدي اشوف على التطبيق، والله رجعتوا لي اسرع من على التلفون.
0: كنت عندنا قبل مره ولا هاي المحاوله الاولى؟
1: لا، هاي المحاوله الاولى.
0: طب لهلا عم بسمعنا، قل لنا قديش بسرعه احنا رجعنا لك ولم نتردد ولو للثانيه اضافيه.
1: يعني كيم الجمعه والسبت تحسبهن يشتغلوش، يمكن في يعني يومين.
0: تفاجأت ولا توقعت هاي الخدمة السريعة؟
1: صراحة متوقع ومش متوقع، قلت بجوز لأنه تطبيقي طوله، أما والله لا بسرعة يعني ما طولتوش عليه.
0: محمد، الوالد عنده رخصة سيارة؟
1: معرفة السيارة،
0: يعني السيارة بدها تكون على اسمه وعلى وتحت خدمته طبعا.
1: أي سيارة على اسمه وبتضل معه.
0: أوكي محمد حبيبنا، بعد البرنامج بنكون معك على اتصال من خلال هيئة تحرير برنامج المستشار، بناخد التفاصيل الوارد كلها وبناء عليها بنتوجه للتأمين الوطني، وسنبذل قصارى جهدنا من أجلكم ومن أجل الوالد. مش من أجلك أنت، من أجل الوالد.
1: الله يسعدك عمو بعد وطول عمرك.
0: من أجل الوالد الفاضل طبعا، وإن شاء الله تكون أوضاعه. قول لي، وين تدنت الأوضاع الصحية معه؟
1: قبل 3 سنين، بقى يشتغل أبوي سائق، فاهم؟ شوفير.
0: سائق إيش؟ سائق إيش؟
1: سائق تاكسي.
0: وين، بالخديرة؟
1: لا، زور تل أبيب.
0: شغيل كان يعني.
1: بقى كله ما

0: عن جد يعني بعض الشغل.
1: وشو صار معه بعد فجأة؟
0: صار عنده مشاكل هيك كلوة وظهر وكم مشكلة هيك.
1: كيف الإنسان لا يخلو من المشاكل التي تأتي بسرعة البرق وتصيب الصحة بأذى؟ نأمل للوالد الكريم ولكل من يعاني الشفاء العاجل والعودة إلى روتين الحياة. شكرا. شوي التلفون عماله يشوش. بنكون على اتصال محمد، بنتصل فيك بعد البرنامج. شكرا. بأمان الله.

0: أم الفحم تنادينا مرة ثانية في هذا البرنامج. سلامات أخ يوسف.
1: مرحبا عادل،
0: كيف حالك حبيبنا؟
1: الحمد لله، شو الأخبار؟
0: يا هلا بيك. شو بتشتغل بحياتك اليومية أخ يوسف؟
1: مقاول عمار.
0: كل حياتك مقاول عمار ولا بدلت مهن؟
1: لا بالزمان، صار لي 35 سنة بس.
0: 35 سنة
1: يعني بعين الله هي الحياة.
0: وبحياة أخ يوسف القوة والنشاط بعد الموجودين إن شاء الله.
1: هاي هي اللي بكوتني الشغل، نشاط، بس النشاط.
0: في عنا ورشة جنب يعني مكان سكناي بعكا، ويأتي العمال مع فجر كل يوم ويعملون بلا كلل ويقومون بإنجاز ما هو مطلوب منهم لبناء أو للقيام بهذا البناء، وحينما أمر إلى جانبهم وأنظر إليهم أشعر بأنهم لا يشعرون بأنهم متعبين، وإنما يعملون من منطلق لربما الارتباط بهاي المهنة. أنت كمان هيك؟
1: أكيد أكيد أكيد. لما الواحد بنزل على الشغل بيكون الصبح وبنزل على الشغل بنفس ومتنشط، بحسش بالتعب غير آخر النهار.
0: ولا مرة فكرت تغير مهنة أخ يوسف؟
1: يا والله المضبوط، يعني سائد أنا تقول عشان مقاول بشتغل حسابي، يعني أنا فكرت ماكلي أطلع على باص، بس برضه يعني لو بدي أروح أشتغل مش راح أشتغل على باص، يعني مجرد إني أطلع رخصة لا أكثر ولا أكل.
0: أطلعت؟
1: والله المزبوط، لا اتصلت من جديد يعني من قبل أسبوع، من هاي يعني استعمل مش هالإشي الرسمي.
0: أوكي
1: يعني
0: شو
1: استطلع بس لا أكثر ولا أكل.
0: شو قضيتك أخ يوسف؟
1: إحنا قضيتنا مشكلتنا الكهرباء، أنا نكلت على حي اسمه حي أبو سلامة.
0: حي؟
1: قبل حوالي أربع سنين. أيوة.
0: حي إيش؟
1: حي عراك أبو سلامة اسمه.
0: آه.
1: أنا نكلت غاد قبل حوالي 4 سنين ومعاي رخصة ومعاي هكتار بنية ومعاي طفل 4 ودافع 10% لشركة الكهرباء، لحديت اليوم فيش نتيجة.
0: قدي صار لك مقدم الطلب؟
1: يعني في حوالي أكلش 3 سنين.
0: وانتظرت بصبر ولا كنت أحياناً؟
1: والله المضبوط يعني بهم بقولوا لك لحد بس فيش نتائج، كان فيش تشتيت.
0: ولكن معك رخصة يا عمي، إذا في مشكلة تشتيت كيف بتعطي للإنسان رخصة؟
1: بس أنا معاي رخصة ومعاي هتير بنية وطفص 4.
0: ما هذا اللي بقوله يعني إنه هاي إنه
1: أقرب تحنا أقرب عمود كهرباء بجوز بعيد عني 150-200 متر.
0: على كل طبعا أنا ما بقدر أقيم الأمور هندسيا، ولكن أنا بتساءل يعني أتساءل إلى جانبك وأقول يعني طب أنتوا ليش اعترفتوا بهاي المنطقة؟ ليش أعطتوني رخصة؟ ليه أعطتوني استمارة رقم 4؟ ليش جاوبتوا معي وفجأة بتقولوا ما فيش بنى تحتية؟ ليش؟
1: أكل إشي لازم كانوا 10-12 واحد معهم رخص عشان نقدر نشتغل تشتيت.
0: مين إلى جانبك؟ كم عيلة؟
1: أكل إشي في حوالي 7-8 أو أكثر، ولا حوالي 10-12 واحد، بس في منهم اللي معهم رخص وهتير بنية وفي منهم اللي معهم مش، يعني بصراحة ما قدموش. يعني هو في حوالي 12 بيت 13 بيت في هاي المنطقة
0: كلياتهم بعانوا من نفس المشكلة.
1: إحنا 3 بحد بعض، معنا التوفيس ومعنا الهتير ومعنا ودافعين 10%.
0: قديش 10% كان المبلغ؟
1: هو بجوز أنا عشان مكدم بجوز لثلاث ساعات بجوز 2000 شيكل أو 3000 شيكل إيش من النوع.
0: مش مهم، أنا من باب التشوق سألت.
1: لا لا فاهمك،
0: مش مهم ليش المبلغ، المهم الخدمة التي لم تصل. نحن سنتناول هذا الموضوع بمحمل الجد أخ يوسف
1: إن شاء الله. إن شاء الله
0: رح نأخذ منك فيما بعد تفاصيل العائلات الثلاثة وطبعا القصائم وما إلى ذلك من تفاصيل لكي نكون على اتصال ولربما نجد الحل. كم نفر أنتوا أخ يوسف؟ احكي لي شوي عن العائلة الكريمة.

0: في البيت نفسه يعني حوالي 8 يعني أنا والولد وثمان أشخاص
1: بالزوجة
0: مع الزوجة مع كل إشي يعني مع الأولاد
1: لأنك ما فكرت
0: وعندنا برضو جارنا وعندنا أخر واحد جارنا نفس المشكلة بعانه.
1: طب قول لي يوسف أنت مبين إنسان يعني واعي لا شك أسوة بكل من يتوجه إلينا. طب توجه عندكم بلدية منيحة أنتوا يعني توجهتوا للبلدية
0: اللي البلدية بتودي لك تدفع الأرنونة وتدفع المي وبالباقي ما عليها مش البلدية عمي مفقعة بصراحة يعني احنا عانينا برضو في جارنا اللي فتح البلدية عدة مرات يعني مش نتائج بالآخر على الفاضل.
1: بس ما فهمتش شو شغلة الأرنونة على اعتبار انه انتو بتدفعوش لأنه
0: البلدية شاطرة تيجي تقول لك تدفع الأرنونة وتدفع شو اسمه اما تيجي تقول لهم شو مع الكهرباء بتقول لك استنى مش مجال يعني.
1: طب انت مستعد تسدد ديونك ديون الأرنونة؟
0: انا فيش علي لازم فيش علي شنا
1: فيش اوكي ممتاز.
0: انا مش مديون اشي أرنونة لورا بقول لك انت سألتني عن البلدية البلدية شاطري بشغل واحد تعال ادفعوا الأرنونة وخلص يعني اشياء ثانية طالبهم مثلا مش راح نساعدوا
1: يعني انا فهمت عكس هذا انه
0: كأنك انا دافع أرنونة لحد ال 25 كله خالص يعني بس ادفع 26 اضل 3-4 أشهر يعني اخرى شهر بروح بدفع لهم اياها. اسمع واخر شك ممنوع يقطع 31-12 برضه.
1: كل احترام لك اخ يوسف.
0: لا ندفع كله من زمان أرنونة مي كله اول باول
1: لعل الكل يعني
0: الي جار بكل البلديه طالبه فيه هنا منطقه اللي بدها كان حوالي 10-12 سياره تطمم عشان كان لشركه الكهرباء قلت لازم هاي مشكلتهم هم مش مشكلتي انا ما لي اروح اجيب لهم الطمم.
1: يوسف يعني يوسف كيف
0: يعني برضه فيش عندهم
1: كيف انت مدبر حالك بالنسبه للقرار؟
0: والله المضبوط اسمع تقول لك انا مادد من عند واحد بجوز كابل 400 متر ابن اخوي مادد من عند واحد من بلد اسمها العرايش حوالي 300 متر فش ذاك الحي كلياتهم مخدين من ثلاث اربع حوالي 12 دار مخدين من دور سنتين اللي عندهم كهرباء ثلاث فازه.
1: كيف تتحسبوا؟
0: والله على الكيلومتر يعني على تسعير يعني الزلمة مش طميع بس تعرف برضو عندك انت 400 كيلو هوائي يعني اذا معدل بونا قيد 1000 شيكل بجوز يديك 1200 و1300 شيكل بالشهر
1: مش 400 كيلو 400 متر
0: 400 متر
1: نعم لا ما يعني 400 متر مسافة لا يستهان بها
0: لا مسافة طويلة شو في يعني بيبكى دايما عندنا اسمع بيبكى عنده العدلات اشي وعندي اشي يعني بيبكى فيها تفريش يعني
1: ودير بالك يوسف كمان ممكن انه تشكل خطر لانه هذا مسافة طويلة بتكون معرضة ل
0: اكيد والله اقول لك شغلة يعني قبل فترة العام مركز مساعيد مع رمضة مع رابتر يعني سلي فخبطت الكابر جرحت جبنا ميكانيك جديد كهربج جديد وصلحنا من اول ابو جديد
1: بتخيل انا بوعدك هيك انه نتوجه لشركة الكهرباء نتوجه ايضا لبلدية ام الفحم من اجل الحصول على دعم البلدية بهذا الصدد ويعني سنعمل قصارى جهدنا من اجلكم ان شاء الله
0: ان شاء الله رب العالمين.
1: كيف وصلت لنا اخ يوسف؟
0: أنا تقول هسه كنت اسمع يعني بالرضا عن واحد من عكم عائلة بربور ومشكلته بالكهرباء حبينا نشارك نتصل فيكم برضو نسمع صوتكم ننبسط نشارك بالبرنامج.
1: ما في مثلك يا سيد
0: الله
1: يوسف.
0: الله يعطيك
1: أدامك الله. شكرا أخي يوسف
0: بارك الله فيك يعطيك العافية.
1: إذا نذكر قبل أن نطوي ملف هذه الحلقة من هذا البرنامج برنامج المستشار بأننا كنا على موعد مع رئيس المجلس المحلي في كابول السيد نادر طه نسقنا رتبنا ولكن الخط كان منشغلا أو لربما منطفئا ولذا لم نتمكن من الحديث معه بصدد مشكلة قد عرضت ضمن إطار برنامج المستشار سابقا. برنامج المستشار دائما تحت خدمتكم. ها أنتم استمعتم إلى الكثير من القضايا التي وجدت حلها. ها هو يوسف من أم الفحم الذي تشجع بالتواصل وإيانا بعد أن سمع عن مشكلة حي بربور إبراهيم شمسي من مدينة عكا وطبعا نأمل بأن تتحقق العدالة وأن يصل الحق إلى أصحابه سريعا. نحن هنا من أجلكم دائما. إذن كان إلى جانبي هنا عادي ياسين في التقنيات الهندسية والموسيقية، الأستاذ خليل حداد قاد هذا البرنامج من غرفة التحرير. سنكون إياكم بإذنه تعالى طبعا، وهو الحاكم الذي يقرر يقطع وينهي يوم الأربعاء القادم. دمتم خيرا وبركة. شكرا.

0: شو بيقولوا؟ رحلة منظمة ولا مرتبة؟
1: إذا مع نظرين مرتبة، وجهات مختارة بعناي، أيام مليانة، فنادق ممتازة، ومرشد عربي مهني بفهم عليكو وبتفهموا عليه. طبيعة، تاريخ، ثقافي، وأكل محلي زاكي. نظرين تورز، لأنه مش كل رحلة منظمة بتكون مرتبة. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شفا عمر.
2: قارئة الفنجان، لشو في فنجان بشبه فنجاني؟
3: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
4: سيتروان برلينغو، شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعا في البلاد، واسعة، عملية، وتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلاة العرض أو على الهاتف 4989. خاضع لشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد الكارت قد يؤدي إلى فرض فائدة التأخير واتخاذ الإجراءات التنفيذ قانونية.
3: يا زريف الطول، وين رايح؟ بلادك أحسن لك.
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
5: عالشمس دائما.
6: أما اليوم في لعب نار بين البرازيل واليابان، فريق السامبا رايح يتفوق على فريق اليابان، عشان هيك النتيجة اللي حطيتها بتطبيق الشمس 2-0 للبرازيل.
7: خيط كليليش من منتخب اليابان رح يتقدم بالنوك أوت، حسب رأيي رح يتعادل 1-1 مع البرازيل، بس اللي رح ينتقل للمرحلة الجاي هو اليابان. بتوقع مفاجأة.
8: شاركوا بالمسابقة الرياضية الأكبر لكأس العالم.

0: وتوقعوا النتائج على تطبيق الشمس وفوزوا بكثير جوائز.
1: 3, 2, 1. ليل وشعر أبراج وموسيقى. برنامج نجوم الليل. برنامج نجوم الليل يأتيكم كل يوم اثنين من 8 للـ10 المساء. أنا بستناكم على الموعد. أحبكم لو تعرفون كم. دوريت زرقاوي.
2: هنا إذاعة الشمس
3: 101.98.1 FM ستيرز.
2: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية
4: ريديزاين، مجمع التصميم والأثاث في الشمال، 40 قاعة عرض لأكبر ماركات التصميم الرائدة في البلاد. ريديزاين، شارع حيفا 44، كريات أتا. نحن بانتظاركم.

نشرة الخامسة في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. أعلنت الشرطة أن وحدة مكافحة الجريمة الخطيرة في لواء المركز كشفت بعد تحقيق سري أن وفاة شاب في العشرينيات من عمره من الوسط اليهودي في مدينة الرمل بتاريخ 15 من شهر مايو الماضي لم تكن حالة انتحار كما اعتقد في البداية بل جريمة قتل. وأوضحت الشرطة أنه تم اعتقال والد الضحية وهو في الخمسينيات من عمره بشبهة قتل ابنه بعد جمع أدلة وتحقيقات سرية عززت الشبهات ضده، وقررت المحكمة تمديد توقيفه حتى 7 من شهر يوليو المقبل بناء على طلب الشرطة فيما لا يزال التحقيق مستمرا. إلى الضفة الغربية، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتقاء الفتى أمير أحمد جابر في 15 من عمره متأثرا بإصابته الخطيرة بعد تعرضه لإطلاق نار من قبل الجيش الإسرائيلي في حي أم الشرايط بمدينة البيري قرب رام الله في الضفة الغربية. وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمه نقلت الفتى وهو مصاب برصاصة في رأسه إلى المستشفى وتم إعلان وفاته لاحقا. قال وزير الأمن إسرائيل كاتس أنه اتفق مع قائد القيادة المركزية الأمريكية على عدم الانسحاب من ما وصفه بالمناطق الأمنية في لبنان وسوريا وغزة. وأضاف كاتس أنه لن يكون هناك أي انسحاب إضافي بعد المنطقتين التجربتين في جنوب لبنان حتى نزع سلاح حزب الله، مشيرا إلى ما سماه الخطة البديلة. وأوضح أن الربط بين الساحتين الإيرانية واللبنانية يمثل مصلحة أمريكية. من جهته قال وزير الخارجية جدعون ساعر إن إسرائيل تسعى إلى التوصل لاتفاق سلام وتطبيع علاقات مع لبنان، مؤكدا أن ذلك مشروط بضمان أمن الحدود وسلامة المواطنين. لبنانيا، أعلن الجيش اللبناني أن قائد الجيش بحث مع قائد القيادة المركزية الأمريكية سبل إنجاح آلية تنفيذ الملحق الأمني لاتفاق الإطار. وأكد قائد الجيش أهمية استمرار التعاون بين الجيشين مثمنا الدعم الأمريكي للبنان بما يسهم في تعزيز أمنه واستقراره. في الملف الأمريكي الإيراني، أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن مبعوثي الرئيس الأمريكي ستيف ووتكوف وجاريد كوشنر سيتوجهان إلى الدوحة هذا الأسبوع لعقد اجتماعات رفيعة المستوى تتخللها محادثات فنية مع إيران. وأكدت أن أي عنف من جانب طهران سيقابل برد مماثل مع مواصلة الرد على أي هجمات تستهدف السفن التجارية. وفي الوقت ذاته قالت المتحدثة إن الرئيس الأمريكي ترامب يسعى إلى المضي بعملية السلام حتى نهايتها، وأكدت التزام واشنطن بوقف إطلاق النار مع إيران. بدوره قال ترامب إن إيران طلبت اجتماعا مع الولايات المتحدة وسيعقد غدا الثلاثاء في الدوحة، مضيفا أن أسعار النفط باتت أقل مما كانت عليه قبل بدء ما وصفه بعملية نزع السلاح النووي من إيران. أكد وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي دعم سلطنة عمان لتنفيذ بنود مذكرة التفاهم الموقع بين إيران والولايات المتحدة. وأكد البوسعيدي على حرص السلطنة على ضمان أمن وسلامة الملاحة في مضيق هرمز وحرية عبورها للجميع، مؤكدا أن أي تفاهمات بشأن المضيق يجب أن تتم وفق قواعد القانون الدولي واتفاقية قانون البحار مع وجود توافق مع إيران على عدم تجاوز هذا الإطار. وأوضح

0: أن سلطنة عمان لا تؤيد فرض رسوم على عبور السفن في المضيق التزاما بالقانون الدولي.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو في ساعات المساء والليل صافيا ولطيفا في معظم المناطق. في القدس 19 درجة مئوية لهذه الليلة، الجليل الأعلى والناصر 22، طبرية 21، حيفا والساحل 22، تل أبيب ويافا 25، في النقب 21، وأخيرا في إيلات 27 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. لحظات تلتقون الزميل نبيل سلامي في برنامج الحصاد الإخباري. أسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: سلام الله عليكم أيها السيدات والسادة، طاب مساءكم وأهلا بكم مع هذه الجولة من حصادنا الإخباري. عدي ياسين في الهندسة الإذاعية والإنتاج، الزميل جاكي خوري في إعداد فقرات هذه الحلقة، معكم نبيل سلامي. ونبدأ بحوادث القتل والعنف والإجرام، أيضا اعتقال أب من المجتمع الإسرائيلي في مدينة الرملة بشبهة قيامه بقتل ابنه، بعدما كانت الشبهات تفيد بأن الحادثة أو الشاب الذي قتل نتيجة حادث ذاتي أو ربما حادث انتحار. سنستمع أيضا إلى موقف محامي الدفاع في هذه القضية، ونتابع في قضايا العنف والجريمة جريمة أخرى اليوم أضيفت إلى مسلسل الجرائم في مجتمعنا في يافة الناصرة. سنستمع إلى مقاله ماهر خليلي رئيس المجلس المحلي هناك. في طمرة أيضا بدأوا اليوم بتطبيق قانون مساعد وجباية رسوم الأمن الشخصي والحماية من المواطنين الذي قد يشكل إشكالية ربما وعدم رضا من الأهالي. نستمع إلى ما تحدث بها أيضا إلى رئيس البلدية هناك الأستاذ موسى أبو رومي. سنكون في الأراضي الفلسطينية، وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت اليوم عن ارتقاء فتى في 15 في منطقة أم الشرايط في مدينة رام الله، وطبعا يتزامن هذا مع تقرير لمنظمة بيت سالم عن عدد متزايد للضحايا الذين ارتقوا منذ عام 2025، وطبعا التقارير تفيد عن عدد كبير من الأطفال والفتية الذين قتلوا في الأراضي الفلسطينية على يد الجيش الإسرائيلي. سنتابع هذا أيضا مع المسؤول في البحث الميداني في بيت سالم الأستاذ كريم جبران. نكون بالشأن الإقليمي أيضا وقضية اعتراف إسرائيل بمذبحة الأرمن وردود الفعل هناك في تركيا، وكذلك عن قضية تعيين قضاء جدد في المحاكم الشرعية. ولكن بداية إلى حادث القتل الذي وقع قبل حوالي شهر ونصف في مدينة الرملة، تنضم إلينا الآن الزميلة سميرة حاجي. يا سلامات سميرة، مساء الخير.
1: أهلاً ومرحباً بك نبيل. نعم، كشفت الشرطة نهار اليوم عن قضية مثيرة للاستغراب، جريمة قتل في مدينة الرملة كانت قد وقعت قبل شهر ونصف بعد أن كان مسار التحقيق نبيل على أنه انتحار، وجمعت الشرطة من محيط الحدث حينها أدلة، إلا أن الشرطة كشفت اليوم أن القضية تحولت إلى جريمة قتل وليس انتحاراً بعد تحقيقات سرية. وبعد تقريباً بعد شهر ونصف تم اعتقال الوالد، والد الضحية، وهو المشتبه المركزي في الحادثة التي وقعت قبل شهر ونصف، وهو بإطلاق نار. واليوم أيضاً بعد إنهاء التحقيقات كان قد تم التحقيق معه حين كان ملف القتل أو ملف الحدث حين كان انتحار، ولكن بعدها أفرج عنه بدون أي دليل. ولكن الشرطة في حينها لم يكن الشبهات تكون مدعمة، ولكن بعد تحقيقات سرية أجرتها شرطة لواء المركز تم اعتقاله، واليوم أيضا اقتنعت المحكمة بتمديد اعتقاله لحين استكمال الإجراءات.

0: الإجراءات القضائية بحقه.
1: نعم،
0: إلى
1: أشكر
0: هنا نبيل.
1: أشكرك سميرة، ونتابع في هذا الشأن أيضا وهذه القضية، نستمع إلى موقف محامي الدفاع في هذه القضية، تعالوا نستمع.
2: היחידה החוקרת הגישה בקשת מעצר ראשונה על 15 ימים. בית המשפט קיבל את טענותינו בדיון והפחית בצורה משמעותית לתשעה ימים. אני סמוך ובטוח שבית המשפט בבקשת המעצר הנוספת, ככל שתהיה, תשחרר למעצר בית. וכמו שאומרים בשפה המשפטית החברתית, הער הוליד ויוליד עכבר.
3: ומירי, מה, עורך דין מירי חרט, מה את אומרת על ה...
4: אני מכחיף את כל האירועים הנטענים. בתום החקירה אנחנו ניווכח ונראה שלא היה כלום. אין כלום ולא היה כלום.
3: תודה לכם.
1: إذن هذا ما قاله محامي الدفاع في هذه الجريمة. نتابع في قضايا العنف والجريمة أيضا في يافة الناصرة، أيضا ضحية أخرى كانت هذا الصباح، الحديث عن الشاب عدنان ريحاني أيضا قتل في حادث إطلاق نار، وكان لنا حديث هذا الصباح مع الأستاذ ماهر خليلي رئيس المجلس المحلي في يافة الناصرة، تعالوا نستمع.
5: نتحدث عليها ما بنعرفها ولا من شاهدة ولا حتى بتكون من منطقة بالبلد، بتكون من مناطق أخرى. فللأسف هاي الأمور اختلفت، كنا في أول كلامي إنه الأمور اختلفت، لو كان في خلافات شخصية وعلية دائما تدخلنا وعطينا الحلول ما تركناهاش، ولكن اليوم تختلف الأمور خلافات، ولكن ما بتشوف أنت ولا في حالة طخة وحالة قتل طارت، للأسف دائما بيكون يعني ما بنقدر نتغايب من الواقع إنه القاتل المقتول من عنا، ودائما في للأسف الطخ لازم يكون هو الحل مش الأشياء الأخرى حسب تقديرات ناس معينة.
6: شرطة، وانت اكثر من مرة شفت المفتش العام وقائد اللواء وبتحكوا، يعني هذا غير شيء في البلد؟
5: للأسف يعني في مرات بتطلع يعني موجات بتطلع وبتنزل بتواجد الشرطة، حسب تقدير طبعا اليوم هاي الامور انه باي منطق سليم لازم يكون الدولي كدولي كحكومي ان هي تاخذ القرارات المهنية كدش بدها تحل هاي المشكلة، اللي عندها الامكانيات والقدرات كان من ناحية تعليم ومن ناحية رفاه اجتماعي ومن ناحية تطوير اللي هي على مدار سنوات كانت مقصرة في المجتمع العربي.
6: بس وقت قالوا لنا انه في لقاءات، خليك معي، في بيقولوا لنا في لقاءات دوريه ورح تلتقوا كل اسبوعين ثلاثه ويعطيكم المفتش العام يعني تحديث وين شو سوينا شو عملنا، صار في لقاءين او ثلاثه توقفت الامور ولا بعدكم عم تلتقوا؟ احكي لي، يعني بعد في لقاءات ولا انتهى؟ كان اسبوعين ثلاثه حكوا عنه اعلاميا وانتهى الموضوع.
5: حسب تقديري كيف وصلت المعلومات ما صارش اللقاء، لازم كان يكون قبل اسبوع يكون في لقاء، اذا صار وانا بعرف صراحه ما عنديش المعلومات ولكن ما كنت انا مشارك فيه او ما بعرف فيه.
6: يعني مش عم تتطور الامور، ما في اي حديث نقول جدي.
5: انا بكون واقعيين، يعني هاي قرارات حكوميه، يعني بغض النظر الشرطه كمان كذا شيء انه في عنده القوى العامله ما يكمل قوى حدا بك دائما انه في قليل موجود فيها قديش بده يضحي بهاي المنطقه او بهذا المجتمع من ناحيه تزييناتها جدا مهمه، واحنا بنعرف انه المجتمع العربي على مدار سنوات سابقه ما يقارب انه هو مهمش من ناحيه هاي الميزانيه، فهي الامور نتائج منها. لا. طبعا انه لا ننفي انه احنا نتحمل مسؤوليه كابناء هذا المجتمع، كناس مسؤوله، كرئيس سلطه، كاعلامي او كرجل دين او رجل مجتمع، احنا نتحمل مسؤوليه، ولكن الحلول مش معنا ما احنا الحلول اقوى منا واكبر منا بكثير، فمن هون لازم تكون الدول لها دور كبير والشرطه لها هي المسؤول المباشر عن هذا الموضوع.
1: اذا للدوله يجب ان يكون دور كبير، هذه مسؤوليه، كذا كذا قال الاستاذ ماهر خليلي رئيس المجلس المحلي في يافة الناصره، تعقيبا على حادث القتل الذي وقع اليوم صبيحه اليوم وراح ضحيته الشاب عدنان ريحاني. نبقى في ملف العنف والجريمة وجرائم العنف، يعني طالت أيضا مدينة طمرة وتصاعدت أيضا في الأشهر بل السنوات الأخيرة، وهناك البلدية قامت بتطبيق قانون مساعد سنته البلدية هناك من أجل جباية رسوم الأمن الشخصي والحراسة كما يبدو من المواطنين، الأمر الذي قد يعني يسبب يعني هناك إشكالية ربما مع المواطنين، ولكن تعال نستمع إلى ما قاله أيضا بهذا الشأن رئيس البلدية الأستاذ موسى أبو رومي.
7: هو قانون مساعد سنه المجلس البلدي وتمت الموافقة عليه من قبل الجهات المختصة، وهذا القانون يتيح للبلدية أن تفرض رسوم زهيدة جدا على كل مواطن، بالإضافة إلى ضريبة الأرنونة يقوم بدفع 1.7 شيكل على كل متر، إضافة لما يقوم بدفعه من ضريبة الأرنونة. هذه الأموال تخصص لحفظ الأمن والأمان في المدينة، من خلال طبعا صيانة الكاميرات.

0: والإضاءة، وكذلك شركة حراسة التي تقوم بحراسة الأحياء، والتواصل المباشر مع السلطة حول أي حدث ممكن أن يكون في أحياء المدينة.
1: ونحن أنت تقول تقريبا شيكل وبضع أجورات على المتر، ولكن هذا قد يكلف المنزل أو المصلحة عشرات إذا لم يكن مئات الشواقل شهريا، هذا لا يثقل على كاهل المواطن أستاذ موسى؟
0: أخي العزيز، طبعا هو نوع من الإثقال على كاهل المواطن ونتفهم ذلك، ولكن لا يوجد ميزانيات من قبل الدولة لهذه المشاريع. وإن كنا نريد الأمن والأمان يجب أن نتشارك جميعنا كمواطنين من أجل حفظ أمننا وأماننا، ليس فقط ماديا إنما كذلك أن نتعاضى ونتوحد من أجل مكافحة الجريمة والعنف في مجتمعنا.
1: ماذا يعطيني هذه الضريبة التي أدفعها كمواطن؟ أي خدمة أحصل عليها مقابل ذلك؟
0: طبعا الخدمات هي ليست مباشرة، إنما تحصل على خدمات مثل شركة الحراسة التي تقوم بدوريات في داخل المدينة، تحصل على متابعة كاملة بالكاميرات لكل ما يجري في داخل المدينة، تحصل على خدمات للرقابة البلدية المرافقة للشرطة كذلك، وتحصل على خدمات كذلك في قضية المساعدين في متابعة الشباب في ضائقة أو في خطر.
1: يعني مقابل أمن شخصي أنا اليوم أدفع مبالغ مالية حتى لو كانت زهيدة، هذه المعادلة؟
0: هذه هي المعادلة، هذا هو القانون الموجود في الدولة، ليس له بديل آخر. طبعا بدون شك أنه مقابل كل خدمة اليوم هنالك دفع أو اشتراك. المواطن يدفع مبلغ زهيد جدا، والبلدية تدفع مبلغ أكبر لتكمل هذه الخدمات، ولكن هي مشاركة جمهور في خدمة الأمن والأمان.
2: إذن كهذا ما تحدث به رئيس بلدية طمرة الأستاذ موسى أبو رومي إلى الزميل جاكي خوري. حوالي 16 دقيقة تماما بعد الخامسة، نحن أمام فاصل إعلاني ثم نعود ونواصل في ملفات أخرى.
3: حملة كأس العالم فقط في شبكة بيج إلكتريك، اشتري شاشة من الشاشات المشاركة بالحملة سامسونج LG TCL وغيرها واحصل على هدية بقيمة 590 شيكل، نعم وفقط في شبكة بيج إلكتريك.
4: يوسيكار العفولة، تشكيلة هائلة من السيارات المستعملة وصفر كيلومتر بأسعار بتناسب كل جيب، بيع تبديل وشراء جميع أنواع السيارات وبشروط تمويل تصل حتى 115% عبر الويز. يوسيكار العفولة نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
5: الشمس دائماً

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: شفيت؟ أما شاعر جابه بدك ياها تشعيم.
2: سلام، معك أبو الحروف. صحيح، هدف رائع كان بدكات الشعيم، هي بالدقيقة 90. الشمس، منحط النقط على الحروف.
3: أهلا بكم من جديد أعزائي المستمعين والمستمعات في حصادنا الإخباري، من قضية العنف والجريمة في المجتمع العربي إلى قضية أخرى تقودنا إلى الأراضي الفلسطينية، حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم عن ارتقاء فتى في 15 في حي أم الشرايط في مدينة رام الله. الحديث عن الفتى أمير جابر الذي قتل برصاص الجيش. طبعا هذا يتزامن مع تقرير أيضا لبتسالم عن عدد الضحايا الذين ارتقوا منذ عام 2025، وشهد أعلى عدد من الأطفال والفتية الذين قتلوا على يد الجيش الإسرائيلي. سنستمع للتقرير التالي ومن ثم نكون مع الأستاذ المسؤول في المسؤول البحث الميداني في بيت سالم، الأستاذ كريم جبران. تعال نستمع إلى التقرير التالي من عن بيت سالم.
4: أصدر مركز

0: بتسالم تقريرا جديدا قال فيه إن عام 2025 شهد أعلى عدد من الأطفال والفتية الفلسطينيين الذين قتلوا في الضفة الغربية على يد القوات الإسرائيلية منذ احتلال الضفة عام 1967. ووفق التقرير قتل خلال عام 2025 54 طفلا وفتاة فلسطينيين، بينما بلغ عدد الفلسطينيين الذين قتلوا في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر عام 2023 وحتى 28 من يونيو عام 2026 1086 فلسطينيا، بينهم 241 قاصرا، أي إن نحو ربع الضحايا كانوا من الأطفال أو الفتية. ويؤكد التقرير أن هذه الحالات ليست بحسب بتسالم حوادث فردية، بل نتيجة سياسة إسرائيلية توسع صلاحيات إطلاق النار وتوفر الحماية القانونية للجنود ولا تفرض مساءلة على المسؤولين عن عمليات القتل. وأضاف التقرير أن المنظمة لم ترصد منذ أكتوبر عام 2023 تقديم أي لائحة اتهام في قضايا قتل فلسطينيين في الضفة الغربية، بما في ذلك الحالات التي كانت ضحايا فيها أطفالا. كما أشار إلى أن القوات الإسرائيلية أخرت أو منعت وصول الطواقم الطبية أو السكان لتقديم الإسعافات في نحو ربع الحالات التي وثقتها المنظمة عام 2025، وأن إسرائيل ما زالت تحتجز جثامين 18 طفلا وفتى من بين القتلى الذين وثقهم التقرير. ودعت منظمة بتسالم إلى محاسبة المسؤولين، معتبرة أن غياب المساءلة يساهم في استمرار ارتفاع أعداد الضحايا من الأطفال الفلسطينيين في الضفة الغربية.
1: هذه هي المعطيات، ويعني نقول إنها مخيفة تماما. المسؤول في البحث الميداني في بتسالم الأستاذ كريم جبران، سلامات عزيزي، مساء الخير.
2: مساء الخير
1: أخي
2: نبيل، لكل الأخوة المستمعين.
1: يعني هذا التقرير يعني يأتي متزامنا مع يعني تقرير أو هذا الحدث في رام الله، متزامن مع تقرير اللي صدر من بتسالم، والأرقام كما ذكرت أنا عن جد يعني بحكيها مخيفة.
2: بالتأكيد هي أرقام مخيفة مرعبة، خاصة إذا ضمن لها الأرقام قطاع غزة و21 ألف طفل اللي تم قتلهم في قطاع غزة. طبعا قتل 21000 طفل في قطاع غزة نتيجة يعني تهاون المجتمع الدولي مع إسرائيل، يعني أعطى ضوء أخضر لممارسة الممارسات بنفس الطريقة في داخل الضفة الغربية.
1: أنا أستاذ كريم أشوف أن المجتمع الدولي قسمين، القيادات والسياسات، بتعرف في سياسي، ولكن المجتمع الدولي على الصعيد الشعبي كله بيعرف بهذا، وفي احتجاجات وفي دائما بنشوف مظاهرات واعلانات وانكم قتلوا إبادة شعب، وحتى الرياضيين والمدربين بالعالم، يعني الفكره عن ما يحدث في الاراضي الفلسطينيه موجوده على الصعيد الشعبي، يمكن الحكومات اللي بتتعامل معك
2: الشعبي، ولكن المشكله في الجبن في القيادات السياسيه اللي لم تتخذ خطوات لحمايه المدنيين، لم تتخذ خطوات لعقاب المجرمين، لم تتخذ خطوات لمنع هاي الدمويه وهذا الاجرام وعملية الإبادة الجماعية اللي حصل في داخل قطاع غزة والعنف المستشري في داخل الضفة الغربية. الأرقام طبعا كما ذكرت عزيزي هي أرقام صادمة، وإذا ذكرنا لناها في الأرقام بين 2000 وعام 2000 و2005 مثلا نفس الأرقام، ولكن نتكلم عن خمس سنوات. عن خمس سنوات كانت فيها حركة جماهيرية واسعة جدا ضد الاحتلال. منذ 7 أكتوبر في هناك ركود بالشارع الفلسطيني داخل الضفة الغربية، ورغم ذلك عمليات القتل في تزايد مستمر. يعني في تصريح لافت كان لأبي بلوط اللي تكلم عن انه قتلنا يعني كما لم نقتل منذ عام 1967، وهذا نوع من التفاخر في عملية قتل الفلسطينيين من قبل المنظومة ومن قبل يعني الواقفين على المنظومة.
1: انتم بتسلم يعني رأيك، موقفك، رأيك، هل هذا يتم عن سياسي ممنهجي ام انه هي مش حوادث عرضية او فردية؟
2: بالتأكيد، وهذا ما أشرنا إليه في تقريرنا، إنه ما يحصل هو ليس أخطاء فردية، ليس حوادث عرضية، هي يعني سياسة وانتهاك منهجي واسع لحقوق الفلسطينيين والحق بالحياة من ضمن الحقوق الأساسية اللي بتم انتهاكها بشكل ممنهج. عملية الهلامية الواسعة، عملية إطلاق النار وتعليمات إطلاق النار، واعتبار إن يعني أي فلسطيني هو خطر على هاي المنظومة، أدى لهذا الكم الكبير جدا من عمليات القتل. نقص المحاسبة.

0: طمس الحقيقة وإخفاء الجرائم بيقوم فيها جيش الاحتلال. يعني عدم المحاسبة هو الإشي السائد وهو القضية السائدة في
1: المنظومة الإسرائيلية. ونعود لقضية الرأي العام أستاذي كريم، أنتم طبعا أصدرتم هذا التقرير، بتصور أنه وجهتوه كمان لمنظمات حقوقية دولية، وأنت انتقدت كمان جبن القيادات. السؤال كمان ما فيش يعني هذا وصل التقرير أكيد لمنظمات حقوقية محلية وعالمية. سؤال هذه المنظمات في العالم في دول أوروبا أعتقد إلى وزن كمان، ما بتأثر على حكومتها؟
0: بالتأكيد هناك ضغط، هناك مزاج شعبي رافض لكل هاي السياسات. ما حصل في بعض الدول الأوروبية من تغير حتى في سياسات الدول، تغير صفيف صح، ولكن هو نتيجة الضغط الممارس من قبل القواعد الشعبية، من قبل مؤسسات حقوق الإنسان ومؤسسات حقوقية. طبعا نطمع احنا أن يكون في هناك تجاوب أكثر وضغط أكثر على هاي الحكومات من أجل اتخاذ خطوات، نتيجة نتائج كارثية وهي مستمرة. وبالمناسبة لم تبدأ هاي الحملة بالقتل وتوسيع آلة القتل منذ سنة قبل 7 أكتوبر في 2022، أيضا كان تضاعف في عدد الأطفال اللي تم قتلهم بنيران الجيش الإسرائيلي من 16-32 يعني في السنة اللي قبلها ل 32 طفل تم قتلهم بعام 2022. فبالتالي بنحكي عن سياسة ممنهجة موجهة في محاولة لنزع إنسانية الفلسطيني وتبرير عملية قتل الفلسطيني، لدرجة أنه المجتمع الإسرائيلي حتى أصبح يتعامل مع قتل الفلسطيني كقضية عادية وشيء عادي. قتل 21 ألف طفل في غزة لم يحرك. ما يتم بداخل الضفة الغربية هو دائما في مبرر، كما ذكر بلوط أن 96% منهم إرهابيين. نتكلم عن أطفال عمرهم 8 سنوات، نتكلم عن طفل عمرها 2، نتكلم عن أطفال
1: لم يبلغوا
0: العام ربع، نتكلم في داخل الضفة الغربية عن أطفال كانوا يعني مرسول لعبهم في الشوارع وفي الأزقة في داخل الضفة الغربية، وتم إطلاق النار عليهم وقتلهم بدم بارد. أطفال كانوا على بعد كبير جدا من جنود الاحتلال وتم التخليص وعملية إطلاق النار عليهم. إضافة لذلك يعني يعني في قضية ملفتة أيضا في التقرير أنه 11 طفلا لم يتم يعني السماح بتقديم يعني أو العلاج اللازم لهم من قبل طواقم الإسعاف أو من قبل الأهالي. 18 نسمة من ضمن هؤلاء الشهداء هي لا زالت محتجزة لدى الاحتلال.
1: أطفال أطفال هذول بنحكي عن أطفال؟
0: 18 طفل من ضمن 54 طفل، يعني تقريبا الشهر تناول 54 حالة قتل لأطفال في عام 2025. يعني بتحقيقات
1: مرعب مرعب. أنا ذكرنا مخيف، أنا أقول حتى مرعب، يعني ممكن نوصف هذا المشهد بأنه مرعب بالفعل.
0: كل هاي المعطيات بتفيد على أنه في هناك استهانة في دم الفلسطيني، استهانة في حياة الفلسطيني، واعتبار الفلسطيني كل فلسطيني هو خطر، وبالتالي عدم التمييز بين الطفل و راشد في عمليات القتل وعمليات الاستهداف الواسع المقوم فيها
1: الجيش خطر للأسف.
0: والجيش المستوطنين أيضا بنفس الطريقة،
1: مش بس خطر كل فلسطيني، يمكن نقول كمان أسوأ من هيك أنه كانوا لا يستحق الحياة. أنا أشكرك المسؤول البحث الميداني في بيت سهيل الأستاذ كريم جبران، تحياتي لك. من الضفة إلى غزة أيضا الوتيرة تتصاعد أيضا، وقتل الأطفال أيضا. وفي الآونة الأخيرة استمعنا إلى عدة حوادث اللي فيها قضى فدية فلسطينيون. تعال نستمع إلى التقرير التالي، الحديث مع الصحفي مصطفى جارور.
2: يعني نتحدث على غارة إسرائيلية بالقرب من مخبز زال ما وسط دير البلح لعربة بما تسمى تكتك، قبل لحظات من الآن تم استهدافها بصاروخ من طائرة الاستطلاع الإسرائيلية. أدى هذا الاستهداف إلى نقل إصابات من المكان، يعني ما يقارب 5 إصابات. بعض من هذه الإصابات فيها خطيرة جدا جراء الاستهداف المباشر من قبل طائرات الاحتلال الإسرائيلي. أيضا منذ ساعات الصباح كان هناك قصف مدفعي إسرائيلي مركز في مناطق الشرقية لمحافظة خان يونس، أيضا في المناطق الشرقية للمنطقة الوسطى، وأيضا قصف مدفعي مع تخديم لمكعبات الصفراء بالقرب من وادي غزة في محيط شركة زمرد. هذه المنطقة أصبحت الآن هي تتبع فعليا، ومنطقة صفراء تتبع لجيش الاحتلال الإسرائيلي. منذ صباح هذا اليوم أفاق السكان على وصول هذه المكعبات مقابل مدخل شركة الكهرباء، يعني أصبح الخط الأصفر هو يبعد عن صلاح الدين فقط، يعني سوى مترين، يعني مترين يبعد عن شارع صلاح الدين، وأصبحت الحركة هناك أصبحت شبه مع

0: معدومة بشكل كامل، وهي خطيرة أيضا جراء إطلاق الرصاص من قبل الآليات الإسرائيلية والرافعات الإسرائيلية على كل من يتحرك في هذا الطريق في شارع صلاح الدين، وأصبحت أيضا على حركة خطرة. هنا نتحدث أيضا عن توسيع المكعبات الصفراء في منطقة الشمال غرب بيت لاهي ومنطقة السلاطين. هذه المنطقة منذ يعني ساعات صباح الأمس حتى فجر هذا اليوم وهي تعاني من عمليات تقدم لآليات الاحتلال الإسرائيلي والجرافات أيضا التي تقوم يعني أيضا
1: وكأنه زحف بطيء مصطفى وكأنه زحف بطيء مستمر.
0: يعني هذه هي عملية بالضبط، هي عملية زحف تقديم الخط الأصفر كالسلحفاة، هي تقديم عملية تقديم الخط الأصفر، وهذه العملية هي عملية بطيئة جدا يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي. بالأمس تحدث نتنياهو أنه اقترب على السيطرة 70% على قطاع غزة وسيحكم القطاع، وهو فعليا هذه العملية عملية بطيئة دون أي رادع وأي موقف من قبل الوسطاء الذين الآن يضغطون على الطرف الآخر بمقابل تسليم ومقابل إنهاء الحرب، وهي بالفعل الآن يعني هي ساحة حرب في قطاع غزة.
2: إذن كان هذا الزميل مصطفى شغرور عن الوضع المتفاقم أيضا والاستهدافات أيضا في مناطق نزوح في قطاع غزة. نحن سنخرج الآن إلى فاصل إعلاني ثم نعود ونواصل، ابقوا معي.
3: وين الخطر؟ هاي بس نار خفيفة للقهوة.
4: عند انتشار النيران لا تساعد العذار، لا تشعل النار في المناطق المفتوحة، مجرد شرارة صغيرة على أعشاب جافة بمنطقة مفتوحة قد تتحول إلى حريق واسع يهدد الطبيعة والممتلكات والحياة، لذلك ممنوع إشعال النار في الأماكن المفتوحة غير المخصصة لذلك. هذه مسؤوليتنا جميعا، علينا الالتزام بالتعليمات للحفاظ على الممتلكات والأرواح. عند حدوث أي طارئ الاتصال على 102 مجانا، سلطة الإطفاء والإنقاذ، وزارة الأمن القومي.
5: الشمس دائما.
6: أما اليوم في لعب نار بين البرازيل واليابان، فريق السامبا رايح يتفوق على فريق اليابان، عشان هيك النتيجة اللي حطيتها بتطبيق الشمس 2-0 للبرازيل.
7: خيط كليليش من منتخب اليابان رح يتقدم بالنوك أوت، حسب رأيي رح يتعادل 1-1 مع البرازيل، بس اللي رح ينتقل للمرحلة الجاي هو اليابان، بتوقع مفاجأة.
8: شاركوا بالمسابقة الرياضية الأكبر لكأس العالم وتوقعوا النتائج على تطبيق الشمس وفوزوا بكثير جوائز.
9: شو يعني شلفيها نوك اوت؟
10: يعني شمينيت هجمار، ريفع جمار، هيتس جمار وجمار.
11: سلام، معكو ابو الحروف. شلفيها نوك اوت هي الادوار الاقصائية، اما اللي ذكرتن الدور الستاش او ثمن النهائي وربع النهائي نصف النهائي والنهائي. احسن هيك.
12: الشمس من حط النقط على الحروف.
2: ثلاث وثلاثون دقيقة الآن بعد الخامسة، نواصل معكم في ملفات أخرى في حصادنا الإخباري. واعتراف إسرائيل يوم حكومة إسرائيل يوم أمس بمذبحة الأرمن والتي تهمت فيها تركيا منذ مطلع القرن العشرين أثارت ردود فعل غاضبة في تركيا. قبل أن نكون مع الزميل العلام سمحار في إسطنبول، تعال نستمع إلى التقرير التالي بصوت الزميل أدم حبيب الله.
13: في خطوة ثمة من يعتبرها استفزازية، اعتراف إسرائيلي بالإبادة الأرمينية وسط توتر متصاعد مع تركيا، خطوة تاريخية بعد مصادقة الحكومة الإسرائيلية بالإجماع على اقتراح وزير الخارجية جدعون سعر للاعتراف رسميا بالإبادة الجمعية التي تعرض لها الأرمن في أواخر العهد العثماني بين عام 1915 و1916، والتي راح ضحيتها نحو 1.5 مليون أرميني قبل المصادقة عليها من قبل الكنيست.
14: ממשלת ישראל אישרה לפני שעה קלה את הצעת ההחלטה שהבאתי בפניה להכיר ברצח העם הארמני. רצח העם המזעזע הזה שהתרחש לפני למעלה מ-100 שנה ואין באמת מחלוקת לגבי העובדות ההיסטוריות, כלל רצח של 1.5 מיליון נפש והרס של מורשת תרבותית והיסטורית עתיקה.
13: اعتراف الحكومة الإسرائيلية بمذابح الأرمن تتزامن مع تدهور العلاقات على خط أنقرة وإسرائيل في العديد من الملفات الإقليمية وحرب الاتهامات المتبادلة منذ الحرب على غزة، بين اعتبار أردوغان ما تقوم به إسرائيل حرب إبادة ورد نتنياهو عليه بنفس التهم تجاه الأكراد، مرورا من قلق إسرائيل من تعظم دور تركيا الإقليمي في العديد من الملفات، كان آخر فصولها موقف تركيا من الحرب على إيران وتصريحات ترامب بشأن منع تدخل أردوغان إلى جانب طهران في الحرب الأخيرة، إلى جانب تعظم دور تركيا في سوريا وسياساتها في لبنان، ملفات تقلق إسرائيل لا سيما مع تنامي حجم التنسيق العسكري بين مصر وتركيا بعد التدريبات العسكرية الأخيرة، من سوريا إلى شرق المتوسط مرورا بملفات الشرق الأوسط، تنافس تركي إسرائيلي، فتصريح من نتنياهو بقوله سنلفت انتباه أمريكا بشأن تصريحات أردوغان تدمير إسرائيل.
2: متابعة لهذا الموضوع نود أن نتواصل مباشرة مع الزميل الصحفي علام سبحات. سلامات أخي علام، مساء الخير.
15: مساء الخير أستاذ نبيل، لك ولكل المستمعين.
2: هي حرب دائرة، يعني حرب لم تعلن، ولكن حرب بين إسرائيل وتركيا. ماذا يمكن أن تفعل إسرائيل إزاء تهديدات رجب طيب أردوغان وزير الأوقاف ووزير الداخلية عنده، ومن كم يوم هدد أردوغان بتدمير إسرائيل؟ يعني أعتقد الجواب، هل كان متوقع هذا؟ كيف يقرؤون بتركيا هذا القرار من حكومة إسرائيل؟
15: هي حرب كلامية بالفعل، أتفق معك في هذا الموضوع. التوتر الكلامي بلغ مستويات مهمة ملفتة للانتباه، وبعض الأطراف تعتبرها خطيرة. الجانب التركي طبعا ينظر لهذا الموقف من الحكومة الإسرائيلية على أنه أولا هو موقف سياسي أو قرار سياسي، وثانيا هو من باب الاستفزاز للحكومة التركية في الحديث عن قضية حدثت قبل نحو 110 سنوات. وبالتالي هذا الملف دائما وأبدا هو مزعج للجانب التركي ويسبب ضغط كبير عليه، وهو بمثابة يعني شوكة كبيرة في خاصرة الدولة التركية سابقا وحتى الوقت الحالي. الموقف من يعني ما تراه أنقرة بخصوص هذه الأحداث التي وقعت في العامين 1915 و1916، هو أنه يجب تشكيل لجنة تاريخية مشتركة من كل الأطراف من أجل دراسة تلك الأحداث، وأن ما حدث في تلك السنوات هو مأساة بين قوسين تضررت منها كل الأطراف أو الطرفين بشكل دقيق، الطرفين الرئيسيين الأرمن والجانب التركي. هذه وجهة نظر تركيا، الجانب الرسمي التركي أتحدث هنا. وبالتالي هو ملف معقد، ملف ضاغط كثيرا على الجانب الرسمي التركي، ولكنه يعتبر أن الهدف منه هو الاستفزاز بالدرجة الأولى ومحاولة الضغط على الجانب التركي.
2: هو الطرفين علام، الاستفزاز يعني صادر على الحرب الكلامية اللي ذكرتها، الاستفزاز مستمر ومتواصل من الطرفين، طرف ضد آخر. السؤال كيف يمكن أن تنتهي هذه القضية فيما بعد؟
15: صحيح، أنا برأيي يعني بحسب قراءتي للمشهد، الحل يكمن عند الجانب الأمريكي.
2: كيف؟
15: هو الذي يستطيع أن ينهي هذا التوتر وأن يضغط على الطرفين، أو على الأقل أن يستغل نفوذه لدى الطرفين من أجل إنهاء هذا التوتر القائم، والحديث عن القواسم المشتركة بدل الحديث عن الملفات المتشابكة أو الملفات المختلفة التي فيها خلافات. وبالتالي علاقات الطرفين مع الإدارة الأمريكية الحالية علاقات قوية جدا. الجانب الإسرائيلي يتحدث عن أنه سيتحدث للإدارة الأمريكية عن هذا الموضوع أو عن خطر الإدارة الأمريكية، خطر الإدارة التركية، ولكن في نفس الوقت الجانب الأمريكي والتركي يتحدث أيضا عن
2: علام أنا أود أن أسألك، يعني المعارضة في تركيا إلها دور بتصور، هل صدرت ردود فعل من المعارضة التركية؟ هل مثلا يتهمون أردوغان بأنه هو من تسبب بهذا القرار الإسرائيلي، أم أنه متضامنين وكأن الموقف التركي هو واحد، لا فرق بين معارضة وبين حكومة؟
15: أستاذ نبيل، في بعض القضايا هناك إجماع في تركيا. على سبيل المثال الموقف من في إجماع رسمي أو حتى في المصطلحات المستخدمة، هذا مثلا موضوع أذربيجان أو منطقة القوقاز، هذا يستخدم في موضوع قبرص وأيضا في موضوع ملف الأرمن. هذه هي الملفات التي تجمع عليها كل الأطراف. إن كانت المعارضة التركية بطبيعة الحال هي تنتقد المواقف السياسية الرسمية للحكومة التركية الحالية وتنتقد السياسة الخارجية التي تتبعها الحكومة التركية الحالية على اعتبار أنها سياسة تعتمد على التوتير وأنها

0: ترفض هذه السياسة كمعارضة سياسية في تركيا. أقصد المعارضة في تركيا بطبيعة الحال تطالب على الدوام بأنه يجب أن تكون هناك علاقات جيدة مع كل الأطراف بما فيها إسرائيل، مع كل الأطراف في المنطقة والعالم بما فيها إسرائيل، رغم الانتقادات لتصرفات الحكومة الإسرائيلية ورغم التحفظات على بعض المواقف وبعض التصرفات التي تقوم بها، ولكن أيضا هناك موقف يرون أنه يجب أن تلعبه تركيا في تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة وليس التوتير كما يحدث الآن كما ترى يعني المعارضة.
1: إذا هذا التوتر متصاعد والإعلان الإسرائيلي، هل تعتقد أو هل ترى بأنه الآن في زي ما ذكرت أنت يعني الآن أمريكا ستدخل وتحاول تقريب وجهات النظر أو تخفف من حدة التوتر بين الطرفين؟
0: أنا أعتقد نعم أمريكا سيكون لها دور مهم في تخفيف حدة التوتر في هذا الموضوع، خاصة وأن الأمريكية أو الولايات المتحدة واشنطن هي حليف مهم للطرفين، والطرفين حلفاء مهمين للولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي يجب أن من وجهة نظر تركية وأمريكية يجب أن يتم البحث عن يعني حل جذري لهذا الموضوع، والبحث أيضا عن ربما قواسم مشتركة، ربما يعني القضايا التي يمكن أن تكون تشاركية أكثر من القضايا الخلافية. وبالتالي نعم الإدارة الأمريكية ربما يكون لها الدور الأبرز في حل هذا الموضوع أو على الأقل تخفيف التوتر بين أنقرة والجانب الإسرائيلي.
1: هل يمكن أن نقول بأن تركيا الغاضبة على إسرائيل ستحاول أن تضغط يعني تتخذ خطوات أخرى تصعيدية ضد إسرائيل، القضية تثبيت وجودها بسوريا وفتح قواعد لها حتى تكون قريبة من الأراضي الإسرائيلية، هل هذا هو موجود حاليا؟ ولكن هل يعني نتوقع مزيد من هذا الحضور التركي في سوريا؟
0: أعتقد نعم تركيا تريد أن تذهب بهذا الاتجاه أن تذهب باتجاه أنه يكون لها قواعد عسكرية مهمة برية وجوية وحتى بحرية في سوريا، وربما هذا التوتر الكبير أو هذا التصاعد في التوتر ربما يكون يعني أحد أسبابه ونتائجه هو الوجود العسكري أو الوجود التركي في سوريا في مناطق مختلفة، ولكن مرة أخرى ربما كلمة السر هي عند الجانب الأمريكي الذي يضع الضوابط والحدود لكل طرف سواء في سوريا أو في لبنان أو حتى في العلاقات الثنائية بين الجانبين التركي والإسرائيلي، وحتى في سوريا رغم أنه يعني ظاهريا هناك خلافات كبيرة بين الطرفين في الكلام، يعني على الأقل توتر كلامي والتصعيد في المواقف السياسية، ولكن على المدى البعيد ربما يكون هناك توافق غير معلن على النفوذ ما بين الجنوب بنفوذ إسرائيل والشمال أو المناطق الشمالية بنفوذ تركي.
1: السؤال الأخير يعني هل يمكن القول بأن إسرائيل استشارت الإدارة الأمريكية قبل أن تتخذ هذا القرار حتى تفهم للطرف الأمريكي موقفه وقد كيف أو إلى أي حد ممكن يأثر على العلاقات بين تركيا وإسرائيل وأمريكا أيضا من الوسط، هل ممكن كان في تنسيق مع الإدارة الأمريكية وأعلنت أعطت إشارة الضوء الأخضر للإسرائيليين؟
0: من الصعب الحكم على هذا الموضوع ولكن كتحليل وليس كمعلومة هذا الأمر وارد ممكن من أجل الضغط على الجانب التركي حتى يخفف اللهجة يعني منسوب التوتر ومستوى التوتر ومستوى التصعيد الكلامي على الأقل وتصعيد كلامي بالمحصل ليس أكثر من ذلك حتى هذه اللحظة، ولكن حتى التصعيد الكلامي هو أمر غير مرحب به الآن حتى من الإدارة الأمريكية، وربما يكون هذا الأمر تم بالتنسيق مع الجانب الأمريكي لا نستطيع أن نجزم كمعلومة، ولكن هذا الأمر كتحليل ممكن وربما تفهم أنقرة الرسالة في هذا الإطار.
1: الزميل الصحفي علام صبيحات أنا أود أن أشكرك على هذا الحديث، شكرا لك عزيزي، سلامات، إلى اللقاء.
0: شكرا لك ولكل المستمعين، شكرا لك.
1: إلى اللقاء، سلامات. من هذا الحديث عن ردود الفعل في تركيا حول اعتراف حكومة إسرائيل بمذبحة الأرمن التي ارتكبها الأتراك عام 1915 استمعنا إلى الزميل علام صبيحات. نعود إلى واقعنا المحلي وإلى قضية تعيين قضاة جدد في المحكمة الشرعية، تعال نستمع إلى مقاله المحامي الأستاذ حسين خالدي وهو عضو لجنة تعيين القضاة في المحاكم الشرعية.
2: المسار زي أي تعيين في الجهاز القضائي، يبدأ بعمل اختبارات وامتحان ولجان فرعية

0: هذا المسار الأولي.
1: نعم، ومن بإمكانه أن يتقدم؟
0: حاصل على لقب أكاديمي، وكمان متمكن في الشريعة وحصل على لقب في الشريعة. كل شخص يعني كل شخص حاصل على لقب أكاديمي ومتمكن في الشريعة ممكن أن يتقدم.
1: هل يشترط بأن يكون دارساً للقانون؟
0: دارساً للقانون لا،
1: ليس
0: اللقب الأكاديمي هو الشرط الأساسي.
1: نعم، لأن يوم أمس أو في الأيام الأخيرة عينتم قاض خامس، يعني هيك في في في مسار من تعيين. نعم. قضاء.
0: نعم،
1: أين هذه المرة؟
0: أولاً عيننا إحنا 4 قضاء شرعيين في منطقة القدس في المحاكم الشرعية، وبالأمس تعيين كان تعيين للقاضي الخامس، لأنه كان هو عملياً كان لازم يتعين مع القضاء اللي تعينوا في السابق، وبسبب أمور تقنية لم يتعين.
1: أيضاً في منطقة القدس
0: القاضي الخامس سيكون في جميع المناطق ومش بالقدس.
1: نعم، السؤال كم ينقص المحكمة الشرعية من قضاء؟ إلى أي مدى فعلا هناك نقص؟ يعني في المحاكم المدنية بنعرف طوابير طويلة جدا، شو الحال بالمحكمة الشرعية؟
0: الأمور بالمحاكم الشرعية صعبة جدا. يعني الموضوع هو كان أنه آخر تعيين كان في 2017 وفي نقص حاد، وكميات الملفات اللي هي بتزيد يوميا بتزايد. المشكلة اللي صارت إنه كان في كمية ملفات أكثر من 10,000 ملف في منطقة القدس، وهذا أثر على جميع المحاكم الشرعية بالبلاد.
1: أثر بأي شكل؟ إنه هل كان هناك نقل ملفات من القدس إلى محاكم أخرى لتسهيل؟
0: نقل ملفات لا، بس كان نقل قضاء اللي هن ساعدوا في ملفات القدس، وهذا أثر على المحاكم في الألوية الثانية،
1: فعمل طوابير وأدوار بمناطق أخرى.
0: مظبوط.
1: عندكم توقع أو عندكم يعني تخيل كم من القضاء ينقص، يعني حتى يكون المسار لا أقول سريع ولكن مش
0: حاليا اللي صار هون إنه إحنا بعد التعيين للخمس قضاء اتفقنا مع إدارة المحاكم الشرعية اللي هي ممثلة بالدكتور إيهاب أبو غوش، إنه نعمل على ميبوي أو مسح لكل النواقص أو الأشياء اللي موجودة بالمحاكم الشرعية. سنعمل على لجنة اللي هي تفحص كل هاي الأمور، ومن هون إحنا رح نطالب كمان قضاء جدد.
2: إذن كان هذا المحامي الأستاذ حسين خالد يتحدث إلى الزميل مصطفى شلاطة حول تعيين قضاة جدد في المحاكم الشرعية. غدا هو 30 من شهر حزيران، يعني نهاية العام الدراسي، وفي مؤسسة بتيرم كما في كل عام تحذر الأهالي والعائلات من حوادث الأطفال، خاصة في هذا الفصل، فصل الصيف والسباحة والبحار، بفعل معطيات مقلقة نشرتها المنظمة. نستمع إلى التقرير التالي.
3: حذرت مؤسسة بتيرم لأمان الأطفال من ارتفاع خطر الإصابات والوفيات بين الأطفال خلال العطلة الصيفية، وأكدت المؤسسة أن نسبة وفيات الأطفال العرب ما تزال أعلى بكثير من نسبتهم بين مجمل أطفال البلاد. وأظهرت معطيات المؤسسة أن 29 طفلا وفتا حتى سن 17 عاما لقوا مصرعهم خلال العطلة الصيفية الماضية، وهي حصيلة أعلى من المعدل المسجل في السنوات الخمس الأخيرة. بيّنت المعطيات أن حوادث الطرق كانت السبب الرئيسي للوفيات، إذ أودت بحياة 14 طفلا تلتها حوادث الغرق التي أسفرت عن وفاة 7 أطفال. كما أشارت المؤسسة إلى أن الأطفال العرب شكلوا 41% من مجمل الوفيات خلال صيف عام 2025، أي ما يعادل 1.8 ضعف نسبتهم من عدد الأطفال في البلاد.

0: هذا ودعت بتارم الأهالي إلى تجديد الرقابة على الأطفال والالتزام بقواعد السلامة في الطرق وعند السباحة وفي المنزل لتفادي وقوع المزيد من الحوادث خلال العطلة الصيفية.
1: إذن كان هذا تقرير الزميلة ياسمين غميض حول من أول تقرير بتيرم التي حذرت الأهالي والعائلات من مخاطر الإصابات في العطلة الصيفية. حوالي 50 دقيقة بعد 5 نحن إلى وقفتنا الرياضية. إذن نحن في الجولة 32، أولى مباراة هذه الجولة أمامنا 16 مباراة، انتهت مباراة واحدة الليلة الماضية، خلالها فاز منتخب كندا على المنتخب الجنوب أفريقي 1-0 في الوقت بدل الضائع. بكير هذا المساء عند الساعة 8 بعد حوالي 2 البرازيل السامبا يلتقي اليابان. المنطق يقول بأن البرازيل ستتأهل وستفوز، وإن لم يحدث ذلك فستكون مصيبة لكرة القدم في البرازيل. سنتابع هذه المباراة. وعند 11:30 هذا المساء أيضا مباراة أخرى في دور 32 ما يسمى ألمانيا والباراغواي. هذا ينتظرنا هذا المساء. ولكن فجرا عند 4 انتبهوا، المغرب يلتقي هولندا عند الساعة 4، وغدا في 8 مساء ساحل العاج أمام النرويج. هذه مباريات، 4 مباريات الليلة وغدا في ضمن مرحلة 32. من أخبار كرة القدم العالمية والأوروبية تحديدا في إنجلترا، بعد أن قرر أن يترك النادي بعد 9 سنوات بيبي غوارديولا يترك فريق مانشستر سيتي، والمدرب القادم جاء من تشيلسي كان ذات يوم مساعدا لغوارديولا. نحن نتحدث عن ماريسكا، إنزو ماريسكا هو المساعد القادم المدرب القادم لفريق مانشستر سيتي. ديبو مارتينيز نذكره وكولو مواني نجم فرنسي التقيا يعني واحد ضد الثاني في نهائي كأس العالم قبل 4 سنوات، سينتقلان ويشاركان مع سوية مع فريق يوفنتوس الإيطالي. يارين ليفي لاعب مكابي حيفا القادم من بطار القدس يتفاوض حاليا مع فريق شالكي الصاعد إلى البوندسليغ في ألمانيا. وفي استاد رمضان اتحاد كرة القدم قرر إجراء عملية ترميم لتأهيل ملعب استاديون رمضان اللي كان يتسع لخمسين أو أكثر 45,000 كان على علمي، على أنه يتم استصلاح المدرج الغربي لكي يستضيف مباريات في الدرجة العليا بعد أن أهمل لسنوات حتى على المباريات الدولية، على أن يبقى وأن يعود إلى مكانه إلى لقبه السابق بأن هو الملعب الوطني في إسرائيل. استاد رمات جان الدولي كان في فكرة على هدمه وبناء استاد من جديد أو بيع الأرض هناك وبناء شقق، ولكن الآن في قرار بتكلفة 50 مليون شيكل راح يتم ترميم الجانب الغربي مع تسقيفه كما نقول، ليسمح لفريق أبو رمات جان اللي ارتقى هذا الموسم إلى الدرجة عليا من إجراء مبارياته هناك. نحن بهذا أعزائي نأتي إلى ختام هذه الجولة من برنامج حصاد اليوم الإخباري. الشكر موصول للزميل عادي ياسين كان معي في الهندسة الإذاعية والإنتاج، أيضا الزميل جاكي خوري كان معي في إعداد فقرات هذه الحلقة. مشكور أيضا مع من وراء الميكروفون كان معكم نبيل سليمة. أشكركم على المتابعة وأرجو لكم ليلة سعيدة. أجمل تحية وإلى اللقاء.

0: الهزات الأرضية قد تحدث في منطقتنا، لذا من المهم معرفة التعليمات التالية. عند حدوث هزة أرضية، الخروج إلى منطقة مفتوحة أو مكان آمن هو الأكثر أماناً. إذا تعذر عليكم الخروج خلال ثوان معدودات، ادخلوا إلى الغرفة المحمية أو اخرجوا إلى بيت الدرج. إذا كنتم متواجدين في منطقة البحر، ابتعدوا عن الشاطئ مسافة كيلومتر واحد على الأقل، تحسباً لوقوع موجة تسونامي. نزلوا تطبيق قيادة الجبهة الداخلية، وذلك من أجل الحصول على إنذار بشأن وقوع هزة أرضية شديدة. للمزيد من المعلومات، ادخلوا إلى البوابة الوطنية للطوارئ أو موقع التأهب لحالات الطوارئ الخاص بشرطة إسرائيل. الجهات المقدمة: لجنة التنسيق الوزارية للتأهب للهزات الأرضية، وسلطة الطوارئ الوطنية، وشرطة إسرائيل، وقيادة الجبهة الداخلية.
1: سيتروان برلينغو، شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعاً في البلاد، واسعة، عملية، وتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلاة العرض أو على الهاتف 4989. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد الكارت قد يؤدي إلى فرض فائدة التأخير واتخاذ الجرأة التنفيذ قانونية.
2: هنا إذاعة الشمس
3: 101.98.1 FM 6.
2: إذاعة الشمس من

رأس الساعة برعاية ريديزاين، مجمع التصميم والأثاث في الشمال، 40 قاعة عرض لأكبر ماركات التصميم الرائدة في البلاد. ريديزاين، شارع حيفا 44، كريات أتا. نحن بانتظاركم.

0: نشرة السادسة في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. أعلنت الشرطة أن وحدة مكافحة الجريمة الخطيرة في لواء المركز كشفت بعد تحقيق سري أن وفاة شاب في العشرينيات من عمره من الوسط اليهودي في مدينة الرمل بتاريخ 15 من شهر مايو الماضي لم تكن حالة انتحار كما اعتقد في البداية بل جريمة قتل. وأوضحت الشرطة أنه تم اعتقال والد الضحية وهو في الخمسينيات من عمره بشبهة قتل ابنه بعد جمع أدلة وتحقيقات سرية عززت الشبهات ضده، وقررت المحكمة تمديد توقيفه حتى السابع من شهر يوليو المقبل بناء على طلب الشرطة فيما لا يزال التحقيق مستمرا. إلى الضفة الغربية، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتقاء الفتى أمير أحمد جابر في 15 من عمره متأثرا بإصابته الخطيرة بعد تعرضه لإطلاق نار من قبل الجيش الإسرائيلي في حي أم الشرايط بمدينة البيرة قرب رام الله في الضفة الغربية. وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمه نقلت الفتى وهو مصاب برصاص في رأسه إلى المستشفى وتم إعلان وفاته لاحقا. قال وزير الأمن إسرائيل كاتس أنه اتفق مع قائد القيادة المركزية الأمريكية على عدم الانسحاب من ما وصفه بالمناطق الأمنية في لبنان وسوريا وغزة. وأضاف كاتس أنه لن يكون هناك أي انسحاب إضافي بعد المنطقتين التجربتين في جنوب لبنان حتى نزع سلاح حزب الله، مشيرا إلى ما سماها الخطة البديلة. وأوضح أن الربط بين الساحتين الإيرانية واللبنانية يمثل مصلحة أمريكية. من جهته قال وزير الخارجية جدعون ساعر أن إسرائيل تسعى إلى التوصل لاتفاق سلام وتطبيع علاقات مع لبنان، مؤكدا أن ذلك مشروط بضمان أمن الحدود وسلامة المواطنين. لبنانيا، أعلن الجيش اللبناني أن قائد الجيش بحث مع قائد القيادة المركزية الأمريكية سبل إنجاح آلية تنفيذ الملحق الأمني لاتفاق الإطار. وأكد قائد الجيش أهمية استمرار التعاون بين الجيشين مثمنا الدعم الأمريكي للبنان بما يسهم في تعزيز أمنه واستقراره. في الملف الأمريكي الإيراني، أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن مبعوثي الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيتوجهان إلى الدوحة هذا الأسبوع لعقد اجتماعات رفيعة المستوى تتخللها محادثات فنية مع إيران. وأكدت أن أي عنف من جانب طهران سيقابل برد مماثل مع مواصلة الرد على أي هجمات تستهدف السفن التجارية. وفي الوقت ذاته قالت المتحدثة إن الرئيس الأمريكي ترامب يسعى إلى المضي بعملية السلام حتى نهايتها، مؤكدة التزام واشنطن بوقف إطلاق النار مع إيران. من جانبه قال ترامب إن إيران طلبت اجتماعا مع الولايات المتحدة وسيعقد غدا الثلاثاء في الدوحة، مضيفا أن أسعار النفط باتت أقل مما كانت عليه قبل بدء ما وصفه بعملية نزع السلاح النووي من إيران. أكد وزير الخارجية العماني بدر البوسعيد دعم سلطنة عمان لتنفيذ بنود مذكرة التفاهم الموقع بين إيران والولايات المتحدة. وأكد البوسعيد على حرص السلطنة على ضمان أمن وسلامة الملاحة في مضيق هرمز وحرية عبورها للجميع، مشددا أن أي تفاهمات بشأن المضيق يجب أن تتم وفق قواعد القانون الدولي واتفاقية قانون البحار مع وجود توافق مع إيران على عدم تجاوز هذا الإطار. وأوضح أن سلطنة عمان لا تؤيد فرض رسوم على عبور السفن في المضيق التزاما بالقانون الدولي.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو في ساعات المساء والليل صافيا ولطيفا في معظم المناطق. في القدس 19 درجة مئوية لهذه الليلة، الجليل الأعلى والناصر 22، طبرية 21، حيفا والساحل 22، تل أبيب ويافا 25، في النقب 21، وأخيرا في إيلات 27 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم مساء وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: سيداتي وسادتي، كل من يستمع إلى إذاعة الشمس، أنتم على موعد مع السيدة أم كلثوم.

0: أما اليوم في لعب نار بين البرازيل واليابان، فريق السامبا رايح يتفوق على فريق اليابان، عشان هيك النتيجة اللي حطيتها بتطبيق الشمس 2-0 للبرازيل.
1: خيط قليلش من منتخب اليابان رح يتقدم بالنوك أوت، حسب رأيي رح يتعادل 1-1 مع البرازيل، بس اللي رح ينتقل للمرحلة الجاي هو اليابان، بتوقع مفاجأة.
2: شاركوا بالمسابقة الرياضية الأكبر لكأس العالم وتوقعوا النتائج على تطبيق الشمس وفوزوا بكثير جوائز.
3: ثقتكم بنا هي رصيدنا، إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
4: سيداتي وسادتي، كل من يستمع إلى إذاعة الشمس، أنتم على موعد مع السيدة أم كلثوم.

0: سيتروان برلينغو شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعاً في البلاد، واسعة عملية بتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلاة العرض أو على الهاتف 9989. خاضع لشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فائدة التأخير واتخاذ الجرأة التنفيذ قانونية.
1: سيداتي وسادتي، كل من يستمع إلى إذاعة الشمس، أنتم على موعد مع السيدة أم كلثوم.

0: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM ستيرز.
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية ريديزاين، مجمع التصميم والأثاث في الشمال، 40 قاعة عرض لأكبر ماركات التصميم الرائدة في البلاد. ريديزاين، شارع حيفا 44، كريات أتا. نحن بانتظاركم.

0: تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. أعلنت مصادر طبية مساء اليوم عن مصرع طفلة في 9 من عمرها جراء تعرضها لحادث دهس من قبل حافلة صغيرة في مدينة رأس العين أثناء قيادتها دراجة كهربائية كوركينيت. وأفادت الشرطة بأنه تم اعتقال سائق الحافلة في الثلاثينيات من عمره من كفر قاسم وسط استمرار التحقيقات. أفادت مصادر طبية مساء اليوم بمصرع سائق دراجة نارية في 53 من عمره وإصابة سائق دراجة نارية آخر في 60 من عمره بجروح خطيرة، بالإضافة إلى إصابتين طفيفتين جراء حادث طرق وقع بين دراجتين ناريتين وسيارة على طريق حيفا في كريات آتا، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، في حين باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث. إلى الملف الأمريكي الإيراني، قال مسؤول في البيت الأبيض إن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو والمبعوث ستيف ويتكوف سيطلعان الكونغرس اليوم على مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران. وفي السياق ذاته أوضح مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية أن روبيو وويتكوف سيعقدان إحاطة هاتفية مع أعضاء الكونغرس اليوم بشأن المحادثات الجارية مع إيران. وفي وقت سابق من اليوم قال الرئيس الأمريكي ترامب إن السلطات الإيرانية طلبت اجتماعا سيعقد غدا الثلاثاء في الدوحة، وذلك بعد ساعات من نفي طهران معلومات بهذا الشأن. في ملف لبنان، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن قائدها أجرى خلال جولة في الشرق الأوسط لقاءات مع كبار المسؤولين العسكريين والسياسيين في إسرائيل ولبنان. وأوضحت أن المحادثات مع الرئيس اللبناني جوزيف عون وقائد الجيش تناولت تنفيذ اتفاق الإطار مع إسرائيل، وأكدت أن أكثر من 50,000 جندي أمريكي منتشرون في المنطقة في حالة جاهزية عالية. في دورها أكدت الرئاسة اللبنانية أن الرئيس عون بحث مع قائد القيادة المركزية الأمريكية تحضير بدء تنفيذ الاتفاق الإطار مع إسرائيل، وأضافت أن الرئيس عون أكد التصميم على بسط سلطة الدولة عبر قواتها المسلحة حتى الحدود الجنوبية الدولية. إسرائيليا، قال وزير الأمن إسرائيل كاتس إن احتمال اندلاع حرب جديدة مع إيران قائم إذا قرر الرئيس ترامب أن المفاوضات مع طهران استنفدت أو في حال إقدام إيران على مهاجمة إسرائيل. وأضاف كاتس أنه اتفق مع قائد القيادة المركزية الأمريكية على عدم الانسحاب من المناطق الأمنية في لبنان وسوريا وغزة، وأشار إلى أنه لن يكون هناك أي انسحاب إضافي بعد المنطقتين التجربتين في جنوب لبنان حتى نزع سلاح حزب الله، مشيرا إلى أن بلاده انتقلت إلى ما سماه الخطة البديلة عبر تعميق منطقة الخط الأصفر في الجنوب. في الضفة الغربية، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتقاء الفتى أمير أحمد جابر في 15 من عمره متأثرا بإصابته الخطيرة بعد تعرضه لإطلاق نار من قبل الجيش الإسرائيلي في حي أم الشرايط بمدينة البيري قرب رام الله في الضفة الغربية. وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمه نقلت الفتى وهو مصاب برصاصة في رأسه إلى المستشفى، وتم إعلان وفاته لاحقا.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو في ساعات المساء والليل صافيا ولطيفا في معظم المناطق. في القدس 19 درجة مئوية لهذه الليلة، الجليل الأعلى والناصر 22، طبرية 21، حيفا والساحل 22، تل أبيب ويافا 25، في النقب 21، وأخيرا في إيلات 27 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. وسعدتم مساء وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: الخطر، هاي بس نار خفيفة للقهوة.
1: عند انتشار النيران لا تساعد العذار، لا تشعل النار في المناطق المفتوحة، مجرد شرارة صغيرة على أعشاب جافة بمنطقة مفتوحة قد تتحول إلى حريق واسع يهدد الطبيعة والممتلكات والحياة، لذلك ممنوع إشعال النار في الأماكن المفتوحة غير المخصصة لذلك. هذه مسؤوليتنا جميعا، علينا الالتزام بالتعليمات للحفاظ على الممتلكات والأرواح. عند حدوث أي طارئ الاتصال على 102 مجانا، سلطة الإطفاء والإنقاذ، وزارة الأمن القومي.
2: الشمس دائما.
3: أما اليوم في لعب نار بين البرازيل واليابان، فريق السامبا رايح يتفوق على فريق اليابان، عشان هيك النتيجة اللي حطيتها بتطبيق الشمس 2-0 للبرازيل.
4: خيط قليلش من منتخب اليابان رح يتقدم بالنوك أوت، حسب رأيي رح يتعادل 1-1 مع البرازيل، بس اللي رح ينتقل للمرحلة الجاي هو اليابان، بتوقع مفاجأة.
5: شاركوا بالمسابقة الرياضية الأكبر لكأس العالم وتوقعوا النتائج على تطبيق الشمس وفوزوا بكثير جوائز.

0: حملة صيفية جنونية في شبكة بيجي إلكتريك، مكيفات إنفرتر من الماركات الرائدة في البلاد، تديران، إلكترا، أوكس، فاميلي وغيرها، ابتداء من 799 شيكل فقط، نعم نعم، وفقط في شبكة بيجي إلكتريك.
1: مستحيل أنه أنسى تحضير الوجبة المدرسية لابني في الصباح.
2: مستحيل أن أنسى مشاركة ابنتي في تحضير دروس الحساب.
1: مستحيل أن أنسى طفلي في السيارة، هذا لا يمكن أن يحصل معي.
2: لا تقل لي هذا لا يحصل، نسيان الأولاد في السيارة ممكن أن يحصل لكل واحد منا. قبل الخروج من السيارة وإقفالها نتأكد من نزول الجميع وعدم نسيان أي أحد منا. حياتك أهم، السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
3: الشمس دائما.
4: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة الثامنة مساء في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. نشرت مديرة مكتب الشرق في الولايات المتحدة الأمريكية هبة نصر نص الملحق الأمني بين لبنان وإسرائيل والذي يتضمن خطة لتنفيذ ترتيبات أمنية تدريجية في جنوب لبنان تبدأ بمنطقة تجريبية في قطاع الليطان الجنوبي. وبحسب النص تشمل الخطة نزع سلاح الجماعات المسلحة غير الحكومية وتفكيك بنيتها العسكرية على أن يتولى الجيش اللبناني السيطرة الكاملة على المنطقة مقابل انسحاب إسرائيلي تدريجي مرتبط بتقدم تنفيذ الاتفاق. كما ينص الملحق على إنشاء فريق تنسيق عسكري مشترك بين إسرائيل ولبنان.

0: بإشراف أمريكي لمتابعة التنفيذ والتحقق منه بهدف بسط سلطة الدولة اللبنانية على كافة أراضيها وضمان الأمن على الحدود، مع آلية مراجعة دورية وإمكانية تعديل البنود باتفاق الطرفين. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن قائدها أجرى خلال جولة في الشرق الأوسط لقاءات مع كبار المسؤولين العسكريين والسياسيين في إسرائيل ولبنان، وأوضحت أن المحادثات مع الرئيس اللبناني جوزيف عون وقائد الجيش تناولت تنفيذ اتفاق الإطار مع إسرائيل، وأكدت أن أكثر من 50,000 جندي أمريكي منتشرون في المنطقة في حالة جاهزية عالية. بدورها أكدت الرئاسة اللبنانية أن الرئيس عون بحث مع قائد القيادة المركزية الأمريكية تحضير بدء تنفيذ الاتفاق الإطار مع إسرائيل، وأضافت أن الرئيس عون أكد التصميم على بسط سلطة الدولة عبر قواتها المسلحة حتى الحدود الجنوبية الدولية. إلى الملف الأمريكي الإيراني، قال مسؤول في البيت الأبيض أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو والمبعوث ستيف ويتكوف سيطلعان الكونغرس اليوم على مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران. وفي السياق ذاته أوضح مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية أن روبيو وويتكوف سيعقدان إحاطة هاتفية مع أعضاء الكونغرس اليوم بشأن المحادثات الجارية مع إيران. أعلنت وزارة الخارجية العمانية اليوم عقد أول اجتماع للجنة المشتركة العمانية الإيرانية في مسقط لبحث الإدارة المستقبلية لمضيق هرمز، وترأس الجانب العماني السفير بوزارة الخارجية عبد العزيز بن عبد الله الهنائي، ومن الجانب الإيراني نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب أبادي. إسرائيليا، قال وزير الأمن إسرائيل كاتس إن احتمال اندلاع حرب جديدة مع إيران قائم إذا قرر الرئيس الأمريكي ترامب أن المفاوضات مع طهران استنفدت أو في حال إقدام إيران على مهاجمة إسرائيل. وأضاف كاتس أنه اتفق مع قائد القيادة المركزية الأمريكية على عدم الانسحاب من المناطق الأمنية في لبنان وسوريا وغزة، وأشار إلى أنه لن يكون هناك أي انسحاب إضافي بعد المنطقتين التجريبيتين في جنوب لبنان حتى نزع الحزب الله، مشيرا إلى أن بلاد انتقلت إلى ما سماه الخطة البديلة عبر تعميق منطقة الخط الأصفر في الجنوب. في أخبارنا المحلية، أعلنت مصادر طبية مساء اليوم عن مصرع طفلة في 9 من عمرها جراء تعرضها لحادث دهس من قبل حافلة صغيرة في مدينة رأس العين أثناء قيادتها دراجة كهربائية كوركينت. وأفادت الشرطة بأنه تم اعتقال سائق الحافلة في 30 من عمره من كفر قاسم وسط استمرار التحقيقات. أفادت مصادر طبية مساء اليوم بمصرع سائق دراجة نارية في 53 من عمره وإصابة سائق دراجة نارية آخر في 60 من عمره بجروح خطيرة، بالإضافة إلى إصابتين طفيفتين جراء حادث طرق وقع بين دراجتين ناريتين وسيارة على طريق حيفا في كريات آتا، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج في حين باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو في ساعات المساء والليل صافيا ولطيفا في معظم المناطق. في القدس 19 درجة مئوية لهذه الليلة، الجليل الأعلى والناصر 22، طبرية 21، حيفا والساحل 22، تل أبيب ويافا 25، في النقب 21، وأخيرا في إيلات 27 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. وسعدتم مساء وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

مساء الخير. أهلا وسهلا بكم هنا في إذاعة الشمس، تحية من الأعماق أهديها لكم أينما كنتم هذا المساء مع نجوم الليل من الثامنة حتى العاشرة. أتمنى أن تقضوا ليلة ملؤها السعادة وهدى البال والكثير من الإطمئنان. تحية من الأعماق إلى الزميلة أسيل كبهة، لك من أطيب الأمنيات أسيل وسلامتك. كل التحيات أيضا إلى الزميل عدي ياسين في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية، لك من أطيب الأمنيات عدي. تحية خاصة جدا إلى الزميل بديع كرام الذي يشرف على هذا اللقاء من وراء الميكروفون. أحبكم لو تعلمون كم. دريد زرقاوي، رضا الله رضا الوالدين، رضاك أنت يا حبيبتي الواحدة والوحيدة في هذا الوجود، رضا ليانا سيلين وسلمى، ورضاكم أينما كنتم. مشوار الاثنين، نجوم الليل، شؤون صغيرة، كاظم الساهر، نبدأ المشوار.

إذن نحن مع أول المواضيع المطروحة على طاولتنا، هل الثقة العمياء تؤدي إلى نتائج إيجابية أم سلبية؟ نحن أيضا بودنا أن يعني نسمع منكم دائما آرائكم حول هاي المواضيع، ومواضيع كتير مطروحة على طاولتنا، فبحب أسمع منكم عن موضوع الثقة العمياء، هل فعلا تؤدي إلى نتائج إيجابية أم نتائج سلبية؟ وبحب أسمع منكم رأيكم. طبعا بحب يعني أعطيكم تعليق أيضا عن هذا الموضوع، فمهم جدا تعرفوا أنه الثقة من أجمل المشاعر الإنسانية، لكنها عندما تتحول إلى ثقة عمياء قد تصبح بابا للخذلان. فالثقة لا تعني أن نغلق أعيننا عن الأخطاء أو نتجاهل الإشارات الواضحة، بل أن نمنح الآخرين فرصة مع الاحتفاظ بقدر من الوعي والحكمة. الثقة العمياء قد تنجح في بعض العلاقات الصادقة، لكنها في كثير من الأحيان تجعل الإنسان عرضة للاستغلال أو الصدمة، لأن الحياة مليئة بالمواقف التي تثبت أن حسن النية وحده لا يكفي. الأجمل أن نثق لكن بعقولنا كما نثق بقلوبنا، فالثقة تبنى مع الوقت وتكبر بالمواقف وتحافظ عليها بالصراحة والاحترام المتبادل. سؤالي لكم، هل سبق أن منحت أحدا ثقة عمياء وندمت عليها، أم أن ثقتك الكبيرة بشخص ما كانت سببا في أجمل موقف مررت بها؟ فبدنا نحكي عن الثقة العمياء وإلى أي مدى أنت ممكن تم

مساءكم خير وأهلا وسهلا بكم. إذن الموضوع الأول المطروح على طاولتي هو موضوع الثقة العمياء. هل سبق أن منحت أحدا ثقة عمياء وندمت عليها، أم أن ثقتك الكبيرة بشخص ما كانت سببا في أجمل موقف مررت به؟ هذا الموضوع الأول. الموضوع طبعا الكثير من المواضيع اليوم راح تكون قدام طاولتي، واتباعا بقرأ عليكم المواضيع الموجودة. طبعا شكر كبير بحجم الشمس لكل اللي أيضا ببعث لي رسائل.

موضوع المزح، انت بتعرفوا وبالذات يعني المزح بين الأزواج، ومرات المزح بيكون شوي تقيل، ففي مزح بخفف الدم وبقرب القلوب، وفي مزح بجرح وبكسر الخاطر، حتى لو قلنا بعده انه انا عم بمزح. المرأة ممكن تسامح كلمة عابرة، بس في

أمور صعب تتقبلها حتى لو كانت على سبيل الضحك، يعني التقليل من شكلها. يعني بنعرف أحيانا للأسف في أزواج بتنمروا على زوجاتهم بشكلها، أو السخرية من المشاعر مشاعرها، أو المقارنة بغيرها، وهي أصعب شيء أنك أنت تقارنها بوحدة تاني، أو المزح بموضوع الكرامة والخيانة والحب. هذا موضوع عند المرأة خط أحمر، فالمزح الحقيقي ما لازم يوجع، والضحكة اللي بتيجي على حساب كرامة إنسان مش ضحكي هي إهانة مغلفة. فهي مهمة جدا كمان نحكي عن هذا الموضوع، وين الخط الفاصل بين المزح المقبول والمزح الجارح. بحب أسمع منكم على 0460-101، وين الخط الفاصل بين المزح المقبول والمزح الجارح. آدم يا حلو.

0: نقول مساء الخير لمين؟
1: دكتور اسماعيل حجاهي من الطيبه.
0: هلا كيفك؟ يسعد مساك، شو اخبارك؟
1: الحمد لله من سلامتك. حبيت اكون رايي في النقطتين اللي عرضتوهم.
0: اكيد بحب اسمع، تفضل يا
1: غير. بالنسبه للمزح، اول شيء لازم نعرف شغله واحده، لا يوجد شيء اسمه مزح. المزح هو 99% جد.
0: نعم، اذا
1: شيء اسمه
0: انت بتامنش بالمزح؟ المزح هو مغلف بالجد.
1: لا لا لا، هو جد بصوره مزح. في شيء اسمه مزح. اللي الانسان اللي بيقول الكلمه بطريقه مخففه.
0: حلو.
1: يعني بالنسبه للثقه العمياء، اذا بدك يجيك مصايب من بني ادم ثق في ثقه عمياء.
0: كمان اذا انت يعني انه ممنوع نثق بانسان ثقه عمياء برايك؟
1: لا، نثق في البني ادم، والزمن بيقول والتجربه بتقول هي اللي بتكرر. اما ثقه عمياء لا، من تجربتي في الحياه.
0: ليش؟ شو صار معك؟ تحكي لنا عن تجربتك هيك شوي.
1: لا، بتصير الاشياء شخصيه هيك يعني. لا، انت لما تثق في بني ادم ثقه عمياء، مش بس هيك، بيكون برضو الأخزباء أو
0: خيبة الأمل كبيرة جدا.
1: نعم. كبيرة يعني، لما تكون أنت ماخذه عادي ويصير معك إشي بتكون عادي، بس لما تكون ثقة عمياء ويصير الإشي بتكون الأخزباء عن جد يعني، خيبة الأمل كبيرة. فأنا بقول حسب البني آدم، يعني مش معقول كل البني آدمين أنت بتثق فيه بنفس الشيء.
0: صحيح صحيح،
1: أنت حسب عمله
0: بتقرر. نعم،
1: الثقة بتيجي لحالة، ما في شغلة، مش قرارات يعني.
0: أيوة
1: أنية، وإنما أفعال البني آدم هي اللي بتصنع الثقة عند الإنسان المقابل. أما ولا مرة لازم يكون الإشي توتالي يعني كامل ثقة عمياء. الثقة العمياء بس بتجيب مشاكل.
0: نعم أنا،
1: أما تكون تثق بالبني آدم منيح، الثقة بالبني آدم والناس حلوين، وفي ناس حلوين وفي ناس بيستاهلوا الثقة.
0: نعم،
1: لكن ما ثقة عمياء دائما زي ما كلها أولاد عمنا
0: كبديه بحجه، يعني دائما خليك محتاط لألا تقع في خيبة أمل.
1: بس تحط هدف قدام عينك يعني.

0: مريض.
1: ايوه
0: شو اخبارك؟
1: كيفك؟ طمنا عنك.
0: ليست كل الارواح تستحق عبور حدودك، فلا تفتح ابوابك الا لمن يشبه جمال روحك يا دريد.
1: يا حبيبي يا حبيب قلبي، الله خلينا اياك وتضلها ايامك سعاده وهدات بال.
0: هيك في قانون الاوفياء، المحبه ثابته واللقاء حسب الظروف، وانت اجمل محبه واجمل الاوفياء.
1: ما أجملك عن جد، شكرا من كل قلبي على كلماتك الحلوة. هل نثق بالآخرين ثقة عمياء ولا؟
0: والله لا تثقش بهذا، لأن الأسرة تحتضن الضحية قبل افترازها أو عقبك حدا. اليوم بالعالم هذا خي إحنا كله مصبحة
1: كمان،
0: تعال مالك. الأيام تسقط الأقمعة بهدوء وتظهر المعاد الحقيقية دون مقدمات، لذلك لا تستعجل ولا تثق. معرفة الناس الوقت أصدق من ألف سؤال يا غالي.
1: حلو، فتحنا موضوع انه وين الخط الفاصل بين المزح المقبول والمزح الجارح. هل انت بتامن بالمزح اليوم ولا كيف؟
0: احسن ليش اخليك جردي.
1: بس المزح بيعطي هيك نكهه جميله في البيت.
0: المزح تكون انت واحد لحالك واصحابك فيها منيح منيح لحالك، وانت ما يكون بعرس او هاي. يعني زي قبل كم من يوم كنت بعرس، في واحد بقول لي وين القطعه مش معك،
1: شايف كيف هذا مزح مش
0: عشان حلو. عشان هيك المغادرة الحقيقية تحدث في العقل أولا قبل أن تترجمها الخطوات.
1: حلو،
0: في ناس خلص، في ناس قايدة عقلها هيك بعرفش طبع حصر كيف.
1: فيعني أنت بتشوف إنه خلص خليك جد مع الناس وبلاش المزح، لأن ممكن المزح يتحول لجد وممكن.
0: يعني المصاحب أنا وياك بلاقيك لحالك بمزح
1: معك، أما قدام ناس فممكن تعملوا منه مسخرة الله سمح الله، أو تحاول تقزم منه قدام الناس.
0: يا عيني عليك،
1: شكرا لك يا غالي.
0: دريد بعطي تحية ليحيى الأبداع وسؤال خلايلة وأخوك غسان
1: حبيبي
0: وأبو مظهر والأخ آدم مناع والأخ مازن مناع، وبعطي تحية لأبو أمير.
1: الله يخلينا إياك يا غالي
0: حبيبي، الله يسلمك.

0: هذا ما يحدثني به الزميل عدي ياسين. الآن المباراة الجارية بين البرازيل واليابان، هدف لليابان في هذه اللحظات يعني مفاجئ. أترقب لكل عشاق البرازيل أنه البرازيل مش بس تعادل وأيضا تهزم اليابان هزيمة نكراء. ما بنعرف كيف بتنتهي المباراة. مساء الخير لمين؟
1: أخي أبلي أنا.
0: يا هلا، كيفك؟
1: كيف أنت يا أخي؟
0: شو أخبارك؟ طمنا عنك، كيف أمورك؟
1: والله الحمد لله الحمد لله. الله
0: حبيبي سليم، تفضل يا غالي.
1: الله يبارك فيك، كيف صحتك؟ 1-0 لليابان.
0: هي بعده إسا عم بيحكوا 1-0 لليابان. عادي ياسين قال لي، ونحن طبعا تباعا نحط لكم بالنتائج المباراة، ولكن شو رأيك أنت؟ عن جد غريبة.
1: اطلع لي التهونش ولا بفريق ابو ليانا فيش اليوم برازيل والمانيا
0: في حرب على الحرب على على ارض الملعب. صحيح،
1: في مفاجآت، في فرق كبيره راح تطير.
0: يا الله،
1: يعني المانيا اليوم اذا ما كانتش مظبوط، فاهم كيف يلعبوا؟ مظبوط.
0: صحيح،
1: باي باي لندن.
0: اي متى لعبه الالمان اليوم؟ اي ساعه
1: الالمان؟ على 11:30. 11:30
0: مع مين لاعبين
1: الالمان؟
0: مع مين يعني؟ هات نشوف. مش مشكلة، منفوت على تطبيق الشمس، منفوت منفوت على تطبيق الشمس.
1: هوايني،
0: يلا فوت على التطبيق، هات نشوف تطبيق الشمس.
1: الألمان
0: والبرغواي، نعم الألمان والبرغواي.
1: هولندا والمغرب الليلة على الساعة 4 الصبح.
0: وينتا؟
1: هولندا والمغرب، المغرب على
0: الأربعة الصبح. لعبة قوية. أوكي، أنا بدي
1: يعني هاي مين بدي يتحالى يا بلي؟
0: الله يستر. الله يستر حبيب قلبي، خلي لي إياك وكلك ذوق سليم.
1: الله يسعدك، الله يخليك. شو الموضوع عنا بلي أنا؟
0: الموضوع

0: أول كان قضية الثقة العمياء، يعني هل اليوم أنت سبق أنك منحت أحد ثقة عمياء وندمت عليها، أم أنه ثقتك الكبيرة بشخص ما كانت سببا في أجمل موقف مررت به؟ والسؤال الثاني كان وين الخط الفاصل بين المزح المقبول والمزح الجارح؟
1: المزح اللي هو أكثر من لازم أبو ليانا ببطل مزح، بصير يعني استغل، بعرفش كيف بدي أسمي
0: بصير يعني إياه. بقلب جد، يعني مرات بصير قدامة صارت إنه مزحنا وبالآخر قلب جد. طب ليه المزح معناته إذا أنت عارف بدي يقلب جد؟
1: بقلب جد يا الزوج بصير مسخرة، يا الزوجة بتصير بلا مؤاخذة. يعني
0: في كتير للأسف أزواج يعني بعرفش كيف بسمح لنفسه يتهكم أو يتمسخر عمرته قدام ناس، يعني بيكون ناس بصير يعني يقزم منها يمزح معها مزحة تقيل وهي بتكونش حابة. أنا بعرف إني مش حابة بس
1: لا هذا الإشي بالعكس، الواحد لازم يكبر بمرته حتى لو شاف غلط لازم يغطي، فاهم كيف؟ يعني في كتير قصص.
0: وأنا بعرف كمان الإشي عكسي كمان، نساء اللي بتقزم بزوجها، نعم بتقزم منه ومستعدة قدام عالم، يعني ما
1: بتفرش. ما تطلع كذاب مرات بيكون في شغلة يعني اللي هي لازم هي تتحكم عقلها وتستعمل الدهاء، فاهم كيف؟ ولا تطلعوا كذاب يعني لما بتلقي هي وياه بعد ما تروح الناس وتساوي، فاهم؟
0: ممكن تفاتحه وتقول له صار هيك معك صار
1: يا حبيبي. طب ليه ما قلت ليش انك وديت مثلا شغلي؟
0: زي احراج بصير. صحيح
1: بالضبط. فالتنين لازم يكونوا طنجره وغطاها يعني وصلي
0: اكيد
1: يقطع التاني يا مبلي يا حبيب قلبي.
0: حبيب قلبي شكرا عمي سليم دايما على كلماتك
1: الله يبارك فيك ويسعدك ويخلي بناتك ويخلي زوجتك
0: كلك ذوق يا غالي. سلام. فضل شاكر وغلب.

0: إذن للي بيسأل شو مع قضية فضل شاكر، هل هناك تطورات في محكمته؟ من المقرر أن تنظر المحكمة العسكرية اللبنانية غدا 30 يونيو 2026 في جلسة، وهي تعد الحاسمة لاستكمال القضايا المنظورة بحقه. خلال الجلسات السابقة أدلى 3 ضباط سابقين في الجيش اللبناني بشهادات أكدوا فيها أنهم لا يملكون أدلة على مشاركة فضل شاكر في معركة عبرة أو في تمويل مجموعة الشيخ أحمد الأسير، وهو ما اعتبره فريق الدفاع تطورا مهما لصالحه. أما المحامية فتقدمت بطلب إخلاء سبيل لأسباب صحية بعد تقارير طبية تحدثت عن معاناته من السكري ومشكلات صحية أخرى، كما أن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية أبدى موافقة على طلب الإفراج، لكن القرار النهائي يبقى بيد المحكمة. رغم حصوله في الأشهر الماضية على البراءة في بعض الملفات، لا تزال هناك ملفات أخرى عالقة، لذلك لم يغلق الملف بالقضية بالكامل لفضل شاكر. مساء الخير لمين؟
1: مرحبا دودو.
0: يا هلا فيك. مين معي؟
1: ألو مرحبا.
0: يا هلا فيك.
1: عبدالله.
0: كيفك يا عبدالله؟
1: أنا منيح.
0: تفضل. عبدالله سمعينك، تفضل.
1: الموضوع عن المونديال وكذا.
0: لا لا لا، مش أي مونديال، الموضوع شيء تاني بالمرة، موضوع في قضية على قضية الثقة العمياء. هل سبق أن منحت أحدا ثقة عمياء وندمت عليها، أم أن ثقتك الكبيرة بشخص ما كانت سببا في أجمل موقف مررت به؟ هذا كان عن الثقة، وكان موضوع تاني عن الماء، يعني أين يقع الخط الفاصل بين المسح المقبول والمسح الجارح يا عبدالله؟
1: طب اسمع.

0: العمياء موجودة.
1: انت بتثق ناس بناس ثقة عمياء ومتأكد هذول مش ممكن يخونوك او يكذبوا عليك؟
0: مو ناس اخي, استنى اضرب بريك.
1: ضربنا
0: ثقة عمياء. شو اسمه لمرت؟
1: إذا أنت عندك ثقة عمياء بمرتك, هل يمكن يجي يوم لا سمح الله تخف هاي الثقة أو تصير تشكك فيها بهذه بهذا الأمر, ولا أنت عندك ثقة والحمد لله موجودة؟
0: لا أخي
1: الحمد لله, هاي نعمة عند الله.
0: شكرات.
1: طبعا قضية المزح بين الجد يعني في ناس بيمزحوا مزح جد وفي ناس بيمزحوا مزح يعني بيسموه المزح الخفيف, أنت شو رأيك بالمزح بشكل عام؟
0: تتعلق مع مين؟
1: سؤالك حلو, بتعلق مع مين المزح؟
0: طيب
1: معناته أنا بدي أتشكرك هون, يعطيك العافية.

0: كل تحيات لكم أينما كنتم. مساء الخير لمين؟ هلا، مين معنا؟
1: معك رامي.
0: رامي شو أخبارك يا رامي؟
1: والله الحمد لله.
0: هلا يا رامي.
1: أول شيء بدي أسف وأعتذر منك على ممكن يطلع صوتك في الخلفية.
0: فيش مشكلة. والهمك يا رامي، تفضل رامي.
1: شوف، أول شيء أنا بدي أحكي عن موضوع الفرقة العمياء.
0: نعم.
1: إذا أنت بدك إذا أنت عجبت بدك تتخلى عن إنسان معين، أعطيه الفرقة العمياء على الآخر. أنا واحد من الناس اللي عن جد الإنسان الوحيد الحد الوحيد اللي ممكن أثق فيه الثقة عمياء هو أمي أو أبوي، غير ما هذا ممكن أثق فيه أي
0: شخص. ممكن يعني زوجتك يعني مش ممكن تثق فيها الثقة عمياء؟
1: ولا بأي مرة ولا بأي محل ولا بأي محل، حتى لو أنا زوجتي على عيني وراسي يعني بعتني فيها بس إنه بالثقة العمياء مستحيل.
0: وهي بتعرف هذا الشيء يعني صار في حديث
1: بينهم. هذا بقولش ان انا بعد افتش وراها او
0: اي هذا السؤال انه اذا انت بتثقش ثقة عمياء بس هذا ما بيخليك تضلك تفكر وتشكك وتضلك تسأل وين.
1: طبعا بس انا اليوم اذا انت تعطي لحدا ثقة عمياء انت عم تعطي اشارة لحالك انك انت ممكن يوم ايام تفقد هذا الانسان. يعني انا بشبه الاشي مثلا بالطيارة الورقية.
0: حلو.
1: قديش ممكن انت تعطي للطيارة الحبل للطيارة ترخي الحبل للطيارة وتوصل لفوق، يعني شيء مرحلة راح تغدرك وتقع او تبلت منك وتطير. فهي هي الثقة العمياء. انا بقول لك انا بنادم بحب بثقش ولا باي انسان. اليوم انت برضه انت مش عايش بزمن اللي كله بيعرف بعضه وكله بيعرف عن بعضه وكله عايش يعني كل الناس عايشه مع بعض وعارفه مع الناس. اليوم انت عايش بعالم مختلف، عايش بعالم التكنولوجيا، عايش بعالم السوشيال ميديا، عايش بعالم الناس عم تتقدم بسرعه عم تتطور بسرعه، بدل الواحد عم بيعرف 10 بدل العشرة عم بتعرف.
0: صحيح.
1: كل الناس يوم واحد بفلسطين عم بيعرف واحد بامريكا واللي بس مش عن بعض. فاليوم بدك تثق ثقه عاليه بهيك زمن بهيك تطورات، لا هذا بطل الثقه بصير هبل بصير غباء مع احترامي يعني. ممكن غيري يكون عنده راي ثاني بس احنا بهيك اوضاع بهيك عالم بهيك زمان الثقه العمياء هي هبل هي غشمنه.
0: إذا بلاش نكون هالقد أطياب القلب كي بيقولوا نثقش ثقة عمياء بيننا. إذا بدك تثق بس إثق بأمك.
1: هاي كلمة لازم تنمح من الخبث بالأيام.
0: يا الله.
1: لكل الناس أقسم بالله يا برد إحنا عايشين الزمن عزيز الثقة العمياء هي هبل هي غشمة.
0: يعني الزمن بخوف أنت للدرجة شايفك الإشي إنه ممنوع نثق ثقة عمياء
1: يعني أنت مش عايش هذا الزمن يا برد أنت بيشتبت عم بصير.
0: أها.
1: يعني انت طلع على نسبة الطلاق قديش بتصير، طلع على نسبة طلع على الحالات بداخل البيوت وطلع على الناس كيف عايشه، طلع على المدارس، طلع
0: حالات الطلاق
1: بالضبط. يعني اليوم شوف حالات الطلاق هاي عادة عن انه حالات الطلاق اللي بتعرف هاي مش معلنة، هاي الطلاق زي كده اقول لك
0: بسموه الطلاق الميت.
1: الطلاق الميت بالضبط هي هاي يعني. نعم. في قديش بدي اعدلك يعني قد المطلقين اليوم فعليا في أذن على 3 مرات في الداخل.

0: البيوت بس انه تعرف عايشين مع بعض بس مصورة
1: عايشين ومش عايشين مزبوط
0: بالضبط. فعشان هيك اليوم بتيجي تقول لي ثقة امحى هاي كلمة عن جد بلا كلام من هذا مش كلام بس امحى هاي كلمة من القاموس يعني.
1: هل تعرضت للخيانة من صديق من اخ من حبيب مرة؟
0: طبعا
1: من مين؟ من صديق اكتر ولا من مين؟
0: مش راح اقدر افصل كثير بس
1: من هن الناس اللي كنت انت تحس يعني لا يمكن يوم الايام يعني يخونوك او
0: بالضبط. عشان ما هذا ما كنتش افكتين هذيك الثقه العمياء ما كنت اعطيك هذيك الثقه العمياء بس اليوم انت لما انت اليوم ارتحت لواحد انت مثلا انه زي صوره انك انت عن جد يعني معطيه ثقه او صوره انك انت تعرف مش لوعه كيف وراه مثلا او بتعرف هيك بتفكر بشؤون وبتتدخلش بشؤون يعني انا من الناس اللي بحبش اتدخل بشؤون حدا بس انا مش ثقه انا مش ثقه يعني انا بتدخل في شؤونك انا مش ثقه فيك ما بتدخلش بشؤونك لانه هذا شيء بخصك بعدين وبكره لما انت بتقع او لما انت تعمل غلط وتقع فيه فرح تقع فيه رح تقع على راسك لحالك بالاخر انا اللي بطلع ربحان مش انت يعني انت بالاخر ما كنتنيش انت كنت حالك انت اللي ذيت حالك مش انت ما عذيتنيش انا أكيد. انت ذيت حالك وهي عن جد يعني هذا الاشي الاكثر اشي بريحني انا بحياتي كلها انه يعني قد ما كنت وصلتي او قد ما اعطيتك الحريه بالاخر انا اللي بطلع ربحان مش انت صحيح. انت خسرتني انا ما خسرتش حالك يعني ما خسرتش يعني ما ربحت شيء من وراي.
1: طيب
0: بالنسبه لموضوعك الثاني المزح
1: ايوه
0: شو اسمه ثاني المزح جد
1: في ناس
0: وفي ناس برضو يعني انا واحد من الناس اللي انا بحب امزح كثير بحب انا بحب امزح كثير
1: حلو
0: وخصوصا مع الناس اللي انا بحب
1: بتحس مرات انه مزحك تقيل مرات او شوي ممكن يتحول لجد او في ناس زعلت من مزحك
0: اسمع هو اليوم انت زي ما قال الشاب اللي قبلي اللي بتعلق مع مين انت عم تمزح اليوم لما انت بتمزح مع حدا بشوف المزحه الخفيفه والمخشه مثلا بحسها ثقيله عليه هذا انسان بدوش اياك تمزح معه هذا انسان بدوش اياك اساسا بحياته العمل بدور لك على ايش سبب
1: على ايش بس عشان تقتله فهمت عليك
0: بالضبط بالضبط بس اليوم عن جد اليوم المزحه مدروسه اليوم انا لما بدي امزح مع حدا مزحه وانا انا بحكي لك بصراحه انا تعرضت لهيك شغلات انا اذا بدي امزح مع يعني مثلا مزحت مع اكثر من حدا وفي ناس اللي هن قريبين علي بمزح مع هاي المزحه في واحد يتقبل هاي المزحه كثير حلوه في ناس في واحد نفسه مثلا نفس المزحه في واحد ثاني يتقبلها كثير يعني شو بقول لك؟ كاني انا ماسك فرد الطاقه براسه الناس أجناس اليوم بدك تفكر كيف بدك تمزح يعني في ناس اليوم بدك تفكر 10 مرات كيف بدك تمزح معه بدك تفكر تسلو على المزحة عشان هيك هذول الناس نفسي صرت انا مثلا بطلت اقرب عليهم بطلت امزح معها بطلت اعطي هاي المزحة حتى لو كانت خفيفة حتى الابتسامة اللي كنت اعطيهم اياها بس يعني
1: خلص انت
0: بالضبط
1: رامي انا بدي اشكرك يسعد مساك شكرا لك
0: حبيبي
1: مساء الخير لمين
2: الو
1: مساء الخير بس يا ريت الراديو عندك تتسكر
2: السلام عليكم
1: يا هلا
2: يعطيك العافيه
1: هلا فيك
2: وسيم عبد الشمسار
1: كمان مره
2: وسيم عبد الشمسار
1: هلا وسيم تفضل يا وسيم هلا
2: بالنسبه للثقه العمياء اليوم فيش ثقه عمياء اليوم
1: فيش ثقه عمياء ليش
2: لان بس ثقه عمياء اثق بس بالعيله
1: بالعيله يعني بالمرة ممنوع نثق ثقة عمياء بفهم منك
2: بالمرة يعني بجوز أمر الله
1: أمر الله
2: أمك وأبوك ثقة عمياء أي بقول لك رضا الوالدين بقول لك بالأول
1: رضا الوالدين نعم
2: صحيح
1: يعني أنت بتثق بأمك وأبوك لأنه هذول الناس اللي بيحبوك بدون
2: بحبوني بدون هذا إيه بتموت علي أمي
1: ومرتك بتموتش عليك يعني
2: وأنا غير متزوج
1: وبس تتجوز راح يضل في يعني عدم ثقة بزوجتك ولا راح تثق فيها ثقة عمياء؟
2: لا ثقة ما في تبادل ثقة بصير بين الزوج والزوجة بس لا ما في ثقة
1: حلو اوكي يعني
2: بالنسبة للعيلة يعني هي ثقة من ناحية ثقة للعيلة
1: شكرا لك عزيزي بارك الله فيك
2: شكرا لك
1: مساء الخير لمين؟
3: مساء الخير
1: مساء النور
3: مصطفى
1: كيفك؟
3: الحمد لله رب العالمين
1: يا هلا فيك تفضل
3: أول شيء بدك تعرف الثقة إيش الثقة إيش تقصد الثقة إيش الثقة تلك تقول لي أنت تثق ولا ثقة
1: إيش يعني أنا بدك تعريف للثقة
3: أنت عرف لي إيش الثقة إيه
1: بس ليه تصيح علي أنا مش عامل لك شيء
3: أنا بتعصب أمزح معاك شيء قوم فلس اسمع شيء قوم فلس
1: بس الثقة هي يعني شعور بالأمان والاطمئنان اتجاه شخص أو شيء ناتج عن تجارب مواقف تثبت الصدق والأمانة والالتزام. إذا أنت بتتعامل مع إنسان بتحب

0: بتحس معاه بالأمان، بتحس معاه بالإطمئنان، ما أنت بتثق فيه. يعني أنت يعني تعتمد على شخص بتتوقع منه أن يتصرف بإخلاص واحترام دون الحاجة إلى الشك الدائم. هاي هي الثقة.
1: فهمت عليك. فشوف يا أخي، الثقة تعطى ولا تأخذ.
0: أيوة.
1: المعنى يعني مش كل واحد تقدر تعطي الثقة فيك. وأيامنا هاي أيام هبرة. أيام عصيبة اللي ما تقدر تقتل ثقة الناس.
0: طب ليه صارت في هالأيام هالقد صعبة وعصيبة؟
1: لأنه أقول لك صارت المبادئ عنا ذابت، بطل في مبادئ، بطل في أخلاق، بطل في ثقة بالصداقة. كلمة صداقة وكلمة مودة وكلمة رحمة وكلمة كل إشي اللي كان زمان صداقة، إنك صاحبك أو صديقك أو أو أو إنك على الموت، بطلت هاي. اليوم صارت في مصالح ضيقة جدا، مش زي زمان انك تثق بالبني ادم على روحك. اليوم صار كل مصالح ضيقه، لا تقدر تثق بحدا، وخاف من صديقك من عدوك مره وصديقك مره والى اخره. هاي الاشياء اليوم المبادئ اللي كانت والاخلاق اللي تربينا عليها زمان راحت. اللي واحد يحكي كلمه، هاي الكلمه فهمت علي؟ يربط من لسانه وامسك على شاربه، فهمت علي؟
0: ايه.
1: اليوم خلتي وشكك وبيكادون وعرفون وكمبيالا وهتمسك عليه طيب. الكلام ممسوح حديث اليوم يا أبوي.
0: الله يخلينا إياك وشكرا لاتصالك معي
1: حبيبي.
0: إلى اللقاء.

0: مساء الخير لمين؟
1: ألو مرحبا.
0: مرحبا.
1: مرحبا.
0: يا هلا مساء الخير.
1: مساء الخير معك عايدة.
0: هلا عايدة.
1: أنا بدي أجاوب على اثنين وربطهم مع بعض.
0: يلا.
1: بالنسبة للتبقى الزايدة أو العمياء هي تجيش من الناس غريبة طبعا. طبعا من انطيها إحنا يعني أنا ك شخصية بنطيها الثقة العمياء هاي لناس قريبة اللي بتفوت دار وبتيجي عندك وبشرب منها كهوة وشاي ونس ومدردس. فالثقة العمياء هي اللي بتأذيني اللي بتغدر في اللي بتعملني قصة أو بتعملني كنكتة أو بتعملني أو بغدر في كطريقة كتدخلات بحياة بني آدم اللي هاي يعني كسر الثقة. طبعا الثقة بتنعدم هنا.
0: حلو.
1: بالنسبة للنكتة أو النزح عن طريق مبالغ فيه برضو بتيجي من حدا قريب. الواحد بيعرف خصوصياته وبيعرف حياته فبده يجيبها على سبيل المثال إن نكتة أو فتبقى مستفز الإشي فده يبقى إشي يعني برضو بيأذي شوي.
0: إذن ماذا تقولين أنت؟ شو رأيك؟
1: أنا بقول المزح اللي بيجي عن طريق ثقة عمياء
0: يعني بلا منه. إذا بلا هذا المزح. أنا بدي أتشكرك عزيزتي وبارك الله فيك على كلماتك ولك منا دائما أطيب الأمنيات.
1: عفوا.
0: إحنا طبعا مكملين معاكو ولكن حاليا رح نتوقف لأنه رايحين للساعة الثانية. فنتمنى إن شاء الله يا رب الخير للجميع. وكيف سمعنا يعني الأمور مش هويني اللي قضيت الثقة العمياء ولكن كيف قلت لكم الأخير الإشي معروف فيكم أنتم وبس.

كل التحيات لكم أينما كنتم، تحيات من الأعماق لكل محبينا في كل مكان، لكم منا دائما أطيب الأمنيات وأحلاها. نحن سنكون مع الأغنية الأخيرة في هذا اللقاء، أغنية شيرين تباعا تباعا، بهدي هياكو وبتمنى لكم كل الصحة والعافية وهدات البال. شكرا عدي ياسين في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية، شكرا بديع كرم أشرف على هذا اللقاء، وشكرا من الأعماق إلى الزميلة أسيل كبهة ستقرأ على حضراتكم نشرة أخبار التاسعة. أنا دوريت زرقاوي سأعود لأطل عليكم في الساعة القادمة بعد الأخبار مباشرة، خليكم معنا في نجوم الليل.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة التاسعة مساء في إذاعة الشمس، تقدمها لكم أسيل كبهة، وإليكم التفاصيل. نشرت مديرة مكتب الشرق في الولايات المتحدة الأمريكية هبة نصر نص الملحق الأمني بين لبنان وإسرائيل، والذي يتضمن خططا لتنفيذ ترتيبات أمنية تدريجية في جنوب لبنان، تبدأ بمنطقة تجريبية في قطاع الليطان الجنوبي. وبحسب النص، تشمل الخطة نزع سلاح الجماعات المسلحة غير الحكومية وتفكيك بنيتها العسكرية، على أن يتولى الجيش اللبناني السيطرة الكاملة على المنطقة مقابل انسحاب إسرائيلي تدريجي مرتبط بتقدم تنفيذ الاتفاق. كما ينص الملحق على إنشاء فريق تنسيق عسكري مشترك بين إسرائيل ولبنان بإشراف أمريكي لمتابعة التنفيذ والتحقق منه، بهدف بسط سلطة الدولة اللبنانية على كافة أراضيها وضمان الأمن على الحدود، مع آلية مراجعة دورية وإمكانية تعديل البنود باتفاق الطرفين. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن قائدها أجرى خلال جولة في الشرق الأوسط لقاءات مع كبار المسؤولين العسكريين والسياسيين في إسرائيل ولبنان. وأوضحت أن المحادثات مع الرئيس اللبناني جوزيف عون وقائد الجيش تناولت تنفيذ اتفاق الإطار مع إسرائيل، وأكدت أن أكثر من 50,000 جندي أمريكي منتشرون في المنطقة في حالة جاهزية عالية. بدورها أكدت الرئاسة اللبنانية أن الرئيس عون

0: بحث مع قائد القيادة المركزية الأمريكية تحضير بدء تنفيذ الاتفاق الإطار مع إسرائيل، وأضافت أن الرئيس عون أكد التصميم على بسط سلطة الدولة عبر قواتها المسلحة حتى الحدود الجنوبية الدولية. إلى الملف الأمريكي الإيراني، قال مسؤول في البيت الأبيض أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو والمبعوث ستيف ويتكوف سيطلعان الكونغرس اليوم على مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران. وفي السياق ذاته أوضح مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية أن روبيو وويتكوف سيعقدان إحاطة هاتفية مع أعضاء الكونغرس اليوم بشأن المحادثات الجارية مع إيران. أعلنت وزارة الخارجية العمانية اليوم عقد أول اجتماع للجنة المشتركة العمانية الإيرانية في مسقط لبحث الإدارة المستقبلية لمضيق هرمز، وترأس الجانب العماني السفير بوزارة الخارجية عبد العزيز بن عبد الله الهنائي، ومن الجانب الإيراني نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب أبادي. في أخبارنا المحلية، أعلنت مصادر طبية مساء اليوم عن مصرع طفلة في 9 من عمرها جراء تعرضها لحادث دهس من قبل حافلة صغيرة في مدينة رأس العين أثناء قيادتها دراجة كهربائية كوركنت. وأفادت الشرطة بأنه تم اعتقال سائق الحافلة في 30 من عمره من كفر قاسم وسط استمرار التحقيقات. أفادت مصادر طبية مساء اليوم بمصرع سائق دراجة نارية في 53 من عمره وإصابة سائق دراجة نارية آخر في 60 من عمره بجروح خطيرة، بالإضافة إلى إصابتين طفيفتين جراء حادث طرق وقع بين دراجتين ناريتين وسيارة على طريق حيفا في كريات آتا، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، في حين باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو في ساعات المساء والليل صافيا ولطيفا في معظم المناطق. في القدس 19 درجة مئوية لهذه الليلة، الجليل الأعلى والناصر 22، طبرية 21، حيفا والساحل 22، تل أبيب ويافا 25، في النقب 21، وأخيرا في إيلات 27 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. وسعدتم مساء وإلى اللقاء.

0: إذاعة الشمس
1: 101.91.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: عدنا إليكم والعود أحمد. نحن مع نجوم الليل 0460-101. مساء الخير لمين؟ ألو
1: عبد الله.
0: يا هلا.
1: هلا مخول معك.
0: هلا علاء كيفك؟
1: وكيد هات.
0: هلا يا علاء تفضل.
1: يا ريت مخول مسعد مادو، يا أبو مخول مسعد مادو، جمال نخل مسعد مادو، مفيد حد مسعد مادو، هند فوق مسعد مادو، فادي بصار مسعد مادو، غنى زوك وتشبالي.
0: شكرا يا قلبي. إليسا نفسه أقول له عادي ياسين في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية، بديع كرام يشرف على هذا اللقاء، شكرا أسيل كبهة في غرفة الأخبار، مني أنا دوري الزرقاوي، أعود في ساعة أخرى مع نجوم الليل. إليسا نفسه أقول له

تحيات خاصة جدا للجميع. الموضوع الأول المطروح في الساعة الثانية من هذا اللقاء، أولا لكم من أطيب الأمنيات، العيش مع أهل الزوج، سلبيات العيش مع أهل الزوج، بحب نعقب عن هذا الموضوع. إذن العيش مع أهل الزوج قد يكون نعمة في بعض البيوت، خاصة عندما يسود الاحترام والتفاهم، لكن في بيوت أخرى قد يخلق تحديات لا يمكن تجاهلها.

من أبرز السلبيات ضعف الخصوصية، كثرة التدخل في تفاصيل الحياة الزوجية، اختلاف العادات وطريقة التربية، صعوبة اتخاذ القرارات باستقلالية. مع مرور الوقت قد تتحول أمور صغيرة إلى خلافات تؤثر على راحة الزوجين وعلاقتهما ببعض. في المقابل المشكلة ليست دائما في وجود أهل الزوج، بل في غياب الحدود الواضحة والاحترام المتبادل. فعندما يعرف كل طرف حدوده يمكن للجميع أن يعيشوا بمحبة وراحة. وسؤالنا للمستمعين، هل تؤيدون العيش مع أهل الزوج؟ وهل المشكلة في السكن نفسه أم في طريقة التعامل بين أفراد العائلة؟ 04-60-101، بحب أسمع منكم رأيكم في الموضوع. مرة ثانية، هل تؤيدون العيش مع أهل الزوج؟ وهل المشكلة في السكن نفسه أم في طريقة التعامل بين أفراد العائلة؟ 04-60-101.

0: إذن هذه تحية من الأعماق. بنقول مساء الخير لمين؟
1: يسعد مساك أخ دوريد.
0: يا هلا بالغالي.
1: الغالي الغالي
0: حبيب قلبي.
1: إيش شو قصتك على أليسا الليلة؟
0: أليسا بحبها كتير، بحب أسمع صوتها.
1: وإحنا بنحبك كتير
0: حبيب قلبي، حبيب قلبي. الله يخلينا إياك. نعم
1: معك منصور.
0: هلا منصور، كيفك يا منصور؟
1: الله يسعدك ويسعد مساك ومساء جميع المستمعين.
0: حبيبي منصور، حكينا على قضية العيش مع أهل الزوج قد يكون نعمة في بعض البيوت خاصة عندما يسود الاحترام، لكن في بيوت أخرى ممكن يخلق تحديات لا يمكن تجاهلها، شو رأيك أنت؟
1: إيه سكن مع العائلة؟
0: نعم، قضية يعني هل تؤيد العيش مع أهل الزوج؟ هل المشكلة في السكن نفسه أم في طريقة التعامل بين أفراد العائلة؟ يعني هل برأيك الصبي لما تتجوز تسكن مع أهل الزوج ولا تسكن بعيد؟

0: عن أهل الزوجة.
1: طلع للضرورة أحكام.
0: نعم.
1: أما شيء طبيعي لا، مش شيء طبيعي. أنا بنصح دائما إنه قديش بتبعد قديش بتسعد.
0: قديه بتسعد مش نوع من الكراهية لا سمح الله، نوع من إنه
1: لا لا
0: الاستقلالية.
1: الخلطة والتدخل وأشياء نعم. كثيرة صعب إنه الإنسان مثلا أنا عندي أولاد عندي بنات.
0: أيوه.
1: صعب انك تشوف اشياء وتسكت عليها، ونفس الوقت كمان الطرف الثاني اللي هو اهل الزوج او اهل الزوجة.
0: نعم.
1: يعني الاشي الا يخلق خلطة مستحيل، يعني زي ما بتحكيها انت هاي كلمة هاي اللي دائما بتحكيها في البرامج، يعني
0: غالي ومغلغل.
1: ايوه غالي ومغلغل ضروري يتدخل.
0: الله يسعد قلبك يا منصور.
1: الله يخليك يا رب،
0: ودائما شكر كبير على مداخلتك الحلوة. شكرا.
1: الله يسعدك حبيبي.
0: سلامت. مساء الخير لمين؟
2: سلام. مساء الخير.
0: مساء النور.
2: تحكي معك ختام موسى من دير الأسد.
0: ختام، شو أخبارك يا ختام؟
2: الحمد لله تمام.
0: بحب أسمع منك، هل تؤيدي العيش مع أهل الزوج؟ وهل المشكلة
2: أنا مش من الناس اللي بتقول أنا أوشي، أنا سكنت مع دار عمي.
0: أيوة.
2: كنت مبسوطة وكتير بس بأيدش. ليش؟ بس سبب واحد، لكن تفتجي من منطقة معينة لك ترجع تتأقلم وتعيش معاهم وتعيش على عاداتهم وتقاليدهم وحياتهم، وكمان بتنهي حريتك.
0: يعني حرية، الحرية هون بصير محدود كتير.
2: بس قصد حرية انه كيف يعني حرية؟ يعني ما بمسكوا حريتك لا ولا بقيدوهم، بس انت بدك تعيش مع بيلا مخد مع جوازة يبرك تعيش حياتك حلوة، لك تروح لك تيجي لك تعمل شو بدك. فبفضل ما بفضل. ففي ناس اللي بتعرف تتأقلم وتعيش، وفي ناس ما بتعرف. يعني انا عرفت اتأقلم واعيش وبضرب حالي، بس الصراحة اختي لا، وطلقت للأسف.
0: واو، اتطلقت لانها عاشت مع اهل زوجها.
2: صح، لأنه ما عرفت تعيش وما عرفت تستوعب البيئة اللي هي رايحة عليها.
0: أي أنت بنفس البيئة من دير الأسد ختام ولا من بلد تاني؟
2: لا أنا من دير الأسد، أختي تجوزت لدير الأسد، بس أنا تجوزت وطلعت تجوزت لكفر سماع، حاليا عايشة بترشيحة.
0: أوكي. فأنت هناك عادات تانية تختلف عن عادات دير الأسد؟
2: طبعا.
0: نعم.
2: طبعا كل الاحترام لدار عمي الصراحة، مش توجهنا أو إشي لا، كل عاته بيعرفني، بس مقصة إنه هون بيئة وحياة وهون بيئة وحياة. ويا جد بقول لي عند أبوكي.
0: عند أبوكي. أسلمي على زوجك الله يخليك.
2: لا أنا عن جد حبيت إني أنا أحكي، لأنه عن جد بأيدش.
0: نعم.
2: لأنه في ناس ما بتفهم شو يعني إنك تعيش مع دار عم، كيف تتأقلم معه، كيف تعيش معه، كيف طريقتك تكون. في ناس ما بتعرف هذا الشيء، فأنا ما بأيد لا للأسف.
0: أنا بدي أتشكرك ختام، وسلمي على زوجك سلام حار.
2: أكيد وصل.
0: سلامات.
2: باي.
0: مع السلامة. إلى اللقاء. عبد الله ناصر، حلوة حياتي معك.

0: الأغنية طبعا الانتظار على الخطوط. مساء الخير لمين؟
1: مساء الخير.
0: مساء النور.
1: تحكي معك مستمعة من فرمالدا من الشمال.
0: أهلا وسهلا.
1: أنا حبيت الصراحة أشارك بالبرنامج.
0: نعم.
1: طبعا موضوعنا بيحكي عن السكنة مع دار العام.
0: مزبوط.
1: أنا الصراحة كثير بأيد هذا الإشي وبولد المحبة والألفة، يعني عن تجربة شخصية. أنا عشت مع بيت دار عمي اللي هني أهل الثانيين، يعني كانوا
0: الله يخليهن ويخليكي،
1: يعني كان كثير الإشي حلو ومناسب، كانوا هني يعاملوني كبير.

0: انسان وانا كنت عاملهم كاهلي وما فيش اي مشكله ومش راح يكون اي سبب، يعني مستحيل يكون هذا الاشي منطق انه يكون سبب ان السكنه مع دار العم هو سبب طلاق.
1: نعم انت بتشوفي هذا مش سبب انه للطلاق انه تسكني مع دار عمك.
0: اه بالضبط، يعني حتى انا خلفت اولاد يعني كمان وانا عند دار عمي، مش شهر وشهرين يعني ومش انه سنتين يعني. يعني انا لحديت اليوم صار لي 17 سنه مع دار عمي، صح انه مش بنفس البيت، يعني بالاول كنا بنفس البيت وطلعنا ثاني طابق، بس بنفس الوقت يعني بحس ان بيت واحد يعني.
1: اه انت شايفه دار عمك بيت واحد، ويمكن صدفه هذا الشيء منيح، ولكن انا بعرف كتير حالات انه كيف قالت الصبية قبلك انه طلقت اختها لانها ما تأقلمت لانه هن اشي وهي اشي،
0: بتكون سبب البيئة التصرفات هن معاملوا هاش كبنتين.
1: نعم.
0: او هي، اما مش السبب انه عشينها عند دار عمها يعني. يعني اللي بحب يعيش واللي بتحب جوزها وبتحب دار عمها وبتعاملهن عن جد كأمها وابوها فهي بتستمر معهن لو كل الحياة بدها تعيش معهن.
1: نعم. انت اكم سلفي في البيت؟
0: انا واحدة.
1: اه سيلفي وحدي، يمكن عشان هيك بدبري حالك.
0: لا كان لي سيلفي كمان ثانية.
1: اه
0: بس هذيك انفصلت يعني.
1: اها ويعني كل ما زادت السلفات ممكن كمان هذا بيعمل مشاكل اكثر، ولا انا غلطان؟
0: هو مش سبب يعني الصراحة، لا مش راح يكون السبب الاساسي يعني، لانه كل واحدة بالنسبة لها بتقدر تتأقلم وتطور حياتها مع العيلة اللي حواليها.
1: كله بتعلق فيها
0: هي،
1: إذا هي
0: بتعلق بالإرادة.
1: أيوة.
0: بالعقل بالتفكير. كيف هي بتاخذ الموقف، يعني في كثير ناس تقول لك أنا حريتي وأنا بدي أطلع وأنا بدي أجي وأنا مش حدا يتدخل فيي، هاي مش أسباب يعني، هاي شيء
1: طبيعي. نعم شكرا لك يا ستي، بارك الله فيك.
0: شكرا.

0: نرجع تاني.
1: إذن كما توقعنا النتيجة تعادل الآن، البرازيل تحرز هدفا في شباك اليابان. إذن المباراة حتى هذه اللحظة جارية والنتيجة 1-1 تعادل.

الفرحة فرحتنا أجمل آيات التهاني والتبركات مقدمة من العمة فاطمة إم كارم وزوجها مكرم أبو كارم من الولايات المتحدة الأمريكية ومن جميع أفراد عائلة أبو كارم بأحر التهاني وأصدق التبركات إلى ابنهم الغالي الدكتور هاني سهيل مناع بمناسبة اجتيازه بنجاح فائق امتحان اختصاص طب الأطفال وهو إنجاز نفخر به جميعا وثمرة سنوات من الجد والاجتهاد والمثابرة. نسأل الله أن يبارك لك في علمك وعملك وأن يوفقك في مسيرتك المهنية وأن يجعلك سبباً في شفاء المرضى ورسم البسمة على وجوه الأطفال وأن يفتح لك أبواب النجاح والتوفيق في كل خطوة. ألف ألف مبارك دكتور هاني، نفتخر بك وبما حققته ونسأل الله أن يكتب لك مستقبلاً مليئاً بالإنجازات والعطاء. مع خالص المحبة والفخر، العمة فاطمة إم كارم وزوجها مكرم أبو كارم ومن جميع أفراد

0: مرة.
1: نعم.
0: وبتعيش العمر كله وهي معهم.
1: حلو.
0: عندنا كنة دريات شو ده أقول لك؟ هي أخوت، هي صديقة، هي أم، يعني بقدرش أصفها.
1: أنا بعرفها عن قرب يعني، مبارك الله بها.
0: يعني كيف إنها، خليني أقولها بلا مؤاخذة، من بعد إذن المشايخ طبعا، يعني بتحمم أخوي المقعد.
1: يا الله،
0: والله ما بزل عليك،
1: ما شاء الله.
0: بجوز بقوله هاي بتوخذ في مقابل إمه أبويا كبار بالعمر، وطبعا بتعرف العيلة.
1: والله شغلة غريبة عجيبة يعني، الحمد لله رب العالمين.
0: والله يا دريد، والله يا دريد، بتقوم الصبح تحضر لهم الدواء، بالليل بتحضر الدواء، هذا إلها ما يقارب 20 سنة.
1: ما شاء الله، ربنا
0: الله
1: ربنا يكتب لها بس الجنة على هذا العمل.
0: اللهم آمين. هو طبعا اللي عندنا يعني محترمات
1: طبعا
0: بس طول يعني إشي بيختلف عن إشي، يعني خلينا صريحين، مش الكل نفس الشيء، في إشي بشغلها طبعا وبتشتغل وهي وجوزها، وفي برضه يعني تبقى الواحد قاعد ومساوي امور دار عمها. انا بحكي بشكل عام يعني، مش كجوات دارنا احنا.
1: أيوة.
0: بشكل عام انا بدي اقول الكن المحترمه بتظلها محترمه عند دار عمها، اما في من هين بعرفش، هذا الجيل بعرفش شو بدي اقول عنه، هو جعس، هو عنده كبرياء، هو عنده غرور، يعني مش عارف شو اوصف هذا الجيل، بس مش الكل.
1: نعم.
0: مش الكل، اما اذا بدي اوصف بوصف 70% مش ملاح.
1: يا الله.
0: 70% لا مش ملاح.
1: نعم.
0: ليش مش فاهمي؟ يعني زي ما انت بتحترمي امك وابوكي، طب برضه الجوز له حق، اهل جوزك لهم حق.
1: صحيح.
0: يعني انت طلعتي من بيت ابوك برضه رحت على بيت اهلك، يعني هم اهلك اللي الام والابو اهل. يعني مثلا زي اختي لها متجوزة عند دار عمها ما يقارب 30 سنة، ما كبلوش يطلعوا من الدار، والله يا دريد ومناكلوا ما كبلوش يطلعوا الا ما اختي طلعت معهم.
1: يا الله،
0: والله ما يقارب 30 سنة.
1: نعم.
0: بقول لك يعني برضو الاهل لهم دور.
1: اكيد. انا بارك الله فيك يعني
0: سهير
1: على المداخلة، وبدي اتمنى لك الصحة ويحميها وسلمي عليها كثير.
0: الله يسعدك، شكرا لك. الله معك.

إذن رح نتحدث عن موضوع جريء اللي هو المساكنة بين الزوجين قبل الزواج، هل هي خطوة ناجحة أم مخاطرة؟ نسمع في الفترة الأخيرة عن مصطلح اسمه المساكنة قبل الزواج، أصبحت ظاهرة منتشرة في بعض المجتمعات ويعتبرها البعض فرصة للتعرف على الطرف الآخر قبل الارتباط الرسمي، بينما يراها آخرون سببا في إضعاف الالتزام وتقليل قيمة الزواج، إضافة إلى تعارضها مع العادات والقيم الدينية والاجتماعية في كثير من المجتمعات العربية. المؤيدون يقولون أنها تكشف طباع الشريك وتقلل من احتمال الانفصال بعد الزواج، أما المعارضون فيؤكدون أن العلاقة دون التزام رسمي قد تجعل الانفصال أسهل عند أول خلاف، وقد تترك آثارا نفسية واجتماعية على الطرفين. ويبقى السؤال الكبير لكم أيها المستمعون، هل نجاح العلاقة يعتمد على المساكنة أم على الاحترام والصدق وتحمل المسؤولية والالتزام الحقيقي بين الشريكين؟ هل تؤيدون المساكنة قبل الزواج أم ترفضونها ولماذا؟ برأيكم هل يمكن أن تكون المساكنة اختبارا ناجحا للعلاقة أم أنها تقلل من فرص نجاح الزواج؟ لو كان القرار بيدكم، هل تقبلون أن يعيش ابنكم أو ابنتكم مع شريك حياة قبل الزواج الرسمي؟ 04 60 10 101.

0: نقول مساء الخير لمين؟
1: هلو.
0: مساء الخير.
1: مساء النور.
0: يا هلا، مين معنا؟
1: أبو أسعد.
0: تفضل أبو أسعد.
1: أنا ضد المساكنة بكل ثمن.
0: ليش؟
1: ليش؟ لأنه أول شيء لازم نعتبر إنه إسلام. حسب الدين.
0: أنت... واحد. نعم، أنت رحت على البعد الديني. نعم.
1: حتى يخرج معها أو يقعدوا يقتلوا لحالهم هذا حرام.
0: نعم.
1: كل إشي ما فيش إشي رسمي بينهم بعد الزواج حر التصرف في كل شيء.
0: إذن أنت رحت على البعد الديني كونك مسلم وطبعا تتبع الديانة الإسلامية.
1: حتى بكل الديانات، في كل الديانات.
0: بكل الديانات هذا معروف.
1: نعم. اللي بيفوت من الباب مش زي اللي فات من الشباك.
0: لا بس المساكنة كيف بعرف هي طبعا بعلم الأهل، يعني بيكون الأهل عارفين.
1: حتى لو بعلم الأهل إذا ما كانش معهم الطرف ثالث حرام يطلعوا مع بعض. لأنه ثالثهم الشيطان.
0: نعم. أوكي، بدأت.
1: أيوة حديث.
0: أيوة.
1: بالنسبة للأخت اللي حكت بالنسبة ل كني أنا مكمن في عندي كني. أنا اعتبرتها من ما أخذت لحديت اليوم إن بنتي الخامسة. عندي أربع بنات وهي بنتي الخامسة من حد ما أخذتها والحمد لله.
0: والحمد لله هي نفس المعاملة بتعملكم.
1: بالضبط. هو البداية أنت لازم أنت كبني آدم لما بتروح عند الناس توري مليحك.
0: صحيح.
1: مظبوط ولا لا؟
0: مظبوط.
1: وإذا هم ملاح أنت دورت على ملاح.
0: وبالتالي
1: أنت لما بتدور على ملاح هم
0: صحيح. لازم الطيبون للطيبات. صحيح.
1: بالضبط. وكل إنسان بأخذ على، بس هي حكت إشي اللي أنا شعر بدني وكل أنا بفوت بصلحات كثير يعني مع ناس وبصلح بفوت لكثير بغامر يعني لكثير شغلات. أما الحمد لله رب العالمين أنا برضو عندي بنات متجوزات محترمات مثل ما كانت الأخت اللي سبكتني في الكرات. البنت لما لازم توساط أهلها وصوها إنه كيف تتعامل مع اللي راح عندهم، لأنه في أهل بيشتروا من أهل. نعم. اللي بيبيعوا إشي. واللي بيشتري إشي
0: أكيد
1: لازم يوصيها على إنه هذول أهلي من يوم طالع، هاي إمك هاي أختك هاي، هذول الأهل اللي هم
0: الأهل عندك. صحيح.
1: أنا مضبوط ولا لا؟
0: أكيد. أنا بدي أتشكرك عزيزي وبارك الله فيك على كده.
1: أما واحد إنه يخطب بنته وتطلع وكل حرة،
0: إذن أنت يعني ضد المساكنة بكل معنى
1: ضد بأي ثمن أنت
0: بأي ثمن. نعم. شكرا.
1: لو كل الأثمان اللي بده إياها يستأجر خلص بيته ويأخذ الجواز حلاله.
0: شكرا لك عزيزي بارك الله فيك.

0: بنقول مساء الخير لمين؟
1: مساء الخير يا هاشم.
0: يا هلا.
1: الموضوع اللي انت طرحته يعني عن جد خلي البني ادم يفكر ماليا كثير في كل شغلات اللي عم بتصير في مجتمعنا. لانه السؤال طرحته
0: نعم
1: بخلي الانسان يفصل نفسه لقسمين. اول قسم العادات والتقاليد والديانه اللي احنا ماشيين عليها يكون المجتمع ممكن يقول، ولكن في الطرف الثاني ايش الاصلح للعلاقه الزوجيه المستقبليه.
0: نعم.
1: في قضيه المساكنه يعني اذا انا اليوم بتاخذ من وعي الذاتي اللي انا بنيته لنفسي بقول مش مشكله بالمره، ولكن اذا انا بدي اتجرد من وعي الذاتي واشوف مين انا، ابن اي قريه، ابن اي مدينه، قبل والحاره اللي انا ساكن فيها والمجتمع اللي انا ساكن فيه، راح اقول يمكن يمكن لا، ممكن اكون متردد 100%. السؤال اللي بيطرح نفسه لما احنا نطلع شبابنا وبناتنا للغربه يتعلموا ويشتغلوا كل هذه الشغلات، احنا بنعرف وين هن؟ احنا بنعرف مع مين ساكنين؟ احنا بنعرف مع مين بيلتوا؟ مع مين بيناموا؟ وين بروحوا؟ وين بيسهروا؟ وين بسكنوا؟ هل يا ترى بيساكنوا ولا ما بيساكنوا؟ بس احنا بنحاول نحط راسنا بالرمل يعني زي ما بنقول لا هذا الاشي مش واقع عندنا، مش موجود عندنا، ولكن للاسف الشديد موجود. جئنا ام ابينا، رضينا او غير ما نرضى، تقبلنا او غير ما تقبلنا، الاشي واقع في مجتمعنا للاسف الشديد. بديش اقول للاسف الشديد، متاسف لا، مش للاسف الشديد، هذا واقع.
0: نعم انا فاهم عليك، يعني انا باخذ امورك يعني واضح انك بتحكي منطق يعني، فما في نقاش بالموضوع. بكل احوال انا بدي اتشكرك وبدي اتمنى لك كل الحب وبارك الله فيك على المداخله.
1: الله يسعدك.
0: شكرا، يعطيك العافيه. مع اغنيه يارا

0: صرت بزمان. مساء الخير لمين؟ ألو.
1: مرحبا يا طيب.
0: أهلا.
1: شو الأخبار؟
0: أهلا فيك.
1: هلا هلا الله يسعدك.
0: أهلا أهلا. وين هالغيبة؟
1: والله أنت والله إحنا من الحمد لله.
0: شو أنا؟ شو أنا وين الغيبة؟ أنا هون أنت اللي مش مبين.
1: والله الله يسعدك.
0: حبيبي تفضل يا غالي.
1: أنا بدي أسأل سؤال، يعني كل الحكي اللي حكيتوه أنت كنت بتحكي وين؟ أنا شو خصتنا باليابان وبالبرازيل يعني؟ كلا بالإيش عندك كنا مونديال يا أخي؟
0: لا مش مونديال، يا أنا بحكي كل الوقت بس بقول للنتائج يعني قد إيه صار الوضع، يعني هن تعادل حاليا.
1: حلو حلو. ان شاء الله بضل انتيك عشان كله يخسر.
0: يلا عخير ان شاء الله. انت شو رايك مع المساكنه بين الزوجين قبل الزواج؟ هل هي خطوه ناجحه ام مخاطره؟
1: والله انا رايي غير عن هيك يا صاحبي.
0: شو بتقول؟
1: انا بقول لك اياها، اول شيء مساء الخير بالله عليك، بس لما اخلص الثقه حط المغني صباح فخري.
0: صباح فخري
1: خليه يلعب بالسوق اليوم.
0: طيب بس ايش بدك اغنيه خاصه لعبد صباح فخري؟
1: حلو حلو صاحبي. كنت انا وصحتي اركض ورا المال.
0: طيب
1: راحت صحتي وضلوا المال.
0: طيب
1: إسه بهاي القصة اللي انت كانت تحكي فيها اقسم بالله فيش بني آدم جوز ابنه ما سكنوش عنده.
0: لا المساكنة، المساكنة مش اللي اي واحد سكن ابنه عنده، مش هيك قصدي انا. المساكنة يعني واحد وواحد يسكنوا بعض بدون عقد زواج، هاي المساكنة.
1: هاي انا مش مفتي وبقدرش افتي لك اياها، هاي خيا مع ربي. أنا بقدرش أفتي هذا الشيء وهذا الحكي. أنا صرت أسمع منك إنجليزي.
0: لا كمان مرة تفهمني غلط، أنا كمان مرة هذا موضوع موجود، يعني مش أنا عم بجيب من بيت أبوي، المساكنة موجود في كتير من المجتمعات.
1: اسمع أنت كانت تحكيني، أنا في ناس متعلمة أكثر مني. هذا السؤال تاعك بدك تسأله لواحد بلا مؤاخذة بروفيسور عشان يرد عليك.
0: أنا فاهم عليك بس هذا موضوع الحلقة يا صاحبي، هذا موضوع الحلقة مش أنا يعني يعني هذا موضوع الحلقة.
1: وأنا مش فاهم موضوعك أصلاً
0: يا زلمة. أنت ليه اتصلت فيه معناته أنت مش فاهم موضوعي؟
1: اتصلت عشان أقول لك حط صباح فخري
0: يا زلمة. متصل لي عشان تقول لي حط صباح فخري؟ طيب أني أغنية صباح فخري؟
1: يا زلمة اللي ببالك حط هيك.
0: حلوة هي اللي ببالك أغنية حلوة. أه مزبوط أحط لك إياها
1: اللي بدك إياه. طيب أحلى أحلى زورين
0: حبيبي. دير بالك حالك أنت، أهم شيء.
1: والله أنا مكيف الحمد لله. شو بدي
0: أحكي؟ شو أكثر إشي مسعدك بالحياة؟
1: أكثر إشي مسعدني بالحياة رضا أمي وأبوي.
0: واو.
1: رضا أمي وأبوي، لما أبوي راضي عني وأمي راضي عني بتقول لي روح يمه الله يرضى عليك، لا بهمني فلان ولا علان ولا علان.
0: يلا عخير إن شاء الله وبارك الله فيك.
1: والله العظيم. وأصعب يوم على البني آدم تعرف إيش هو يا دوريد؟ أصعب يوم على البني آدم إيش؟
0: إيش؟
1: والله العظيم أصعب يوم على البني آدم لما بنزل على القبر.
0: صعبي.
1: شو صعبي صاحبي؟ شو صعبي
0: هناك؟ أنت بتقع بينك وبين إيدين رب العالمين والمحاسبة تبدأ
1: صاحبي. دع الخلق للخالق، أقسم بالله ربنا غني عن الجميع وكل ياتو بعرف وكل ياتو بحرف.
0: طيب
1: هو عطينا صباح فخر الله يرضى عليك.
0: إسا بدي أعطيك صباح فخر. شكرا لك
1: حبيبي. يلا
0: سلم. مرحبا لمين؟
2: بيزنك العافية.
0: يا هلا.
2: اسمع دولة تخربك شغلة، أعطيني بس فئة واحدة من الدين موجود بعرفة إيش على الشكل
0: هاي، يعني موضوع أكيد يعني
2: أنا مش قايل لك إسلام مسيحي كل الديانات العالم. أعطيني
0: طب منين إجت المساكنة؟ منين إجت المساكنة؟ مين اللي جاهل؟
2: من رأي كم واحد جاهل يا زلمة يعني.

0: اللي قلت الدين موجودة. يعني أنت بتعرف شو المساكنة؟ أنا بقترها بكيف جملة صغيرة، تعرف شو هي؟
1: إيش هي؟
0: أنت لما تروح تشتري طيارة من الشركة مستعمل عليها ساعات مدفعان؟
1: مزبوط.
0: أعزبتك تشتريها ما عزبتكاش بترجعها صح؟
1: مزبوط.
0: أي هي المساكنة ساعات مدفعان للبنت؟ أعزبته كمل معها، ما عزبتوش ما عزبهاش، يكملوش مع بعض.
1: وصف حلو.
0: شو الفرق بين المساكنة والخطبة؟ طب ما الخطبة فترة تعارف صح؟ وبعلم الآية لا هو ساكن معها ولا هي ساكنة معها. وبتعرف على بعض وبتجوزوا آخر شيء ما شاء الله عنه، نقول نسبة الطلاق عالية، يرجع لجدود عصورة كانوا يتجوزوا مخلفين 8 و9 وعايشين بسعادة لليوم.
1: ليش زمان فعلا ما كانش نسبة الطلاق عالية يعني اليوم؟
0: ما هو اليوم كثر التطور اللي احنا فيه واحنا قاعدين نلحق الغرب والدول الأوروبية، بس بالشغلات اللي ممنوعة علينا نتطلعش على الشغلات اللي فيها خلينا نقول يترونوت يعني لإلنا
1: أفضليات. نعم حسنا
0: أفضليات.
1: نعم
0: يعني بدل ما تطلع على المساكن عند الأجانب بتطلع على الانضباط اللي عندهم، كون منضبط بحياتك. الضر جارك لازم تطلع على الشغلات اللي ممنوعة عندنا، أخلاقنا نفسها ممنوعة. حدا بيعطي بنته لبن آدم يجربها قبل ما تتجوز؟ إذا بتقول هي مسكر عليهم باب تقدرش تعرف شو بيدور قدامها. 90% دي يصيرش عن الشكل.
1: واضح. أنا فاهم عليك البعد اللي أنت بتحكي عنه، هي الموضوع هذا حساس كتير ودين وفي هنا.
0: أنا بحكي لك منطق منطق منطق. يعني أي إنسان ممكن يفكر واحد بمليون يتجوز واحد كانت ساكنة مع واحد وما عجبتوش ولا ما عجبهاش ما كملوش مع بعض؟ طبيعي الإشي. في إشي بالمنادم اسمه شرط الغيرة، أنت بتقدر تعيش بلا شرط غيرة؟ مثلك أشكر عبالله طيبري. أنا بقدرش. أنت بتغضب
1: يا مالك مالك يا زلمة.
0: في أغلى عندك من بنتك؟
1: فيش بعد العرض أكيد.
0: ولك طيب سيادر بتعطيها لبن آدم يتسكر عليه باب وفيش عظمة وصل بنات غير مستكني؟
1: أوكي.
0: يعني هاي الحال إنسان عنده عقل شوية صغير يفكر بالشر نسل الحلال والحرام. المنطق شو بيقول؟ بيقول لك يا عمي ممنوع إيش على الشكل، من وين يعني من وين طلعت المساكن؟ يعني لما ترجع بالطريق
1: اذا انت بتشوف هذا نمط غربي يعني، واجى على بلادنا وللاسف.
0: وانت بتقول نمط غربي، طب احنا بنلحقش الغرب غير المساكن.
1: الموضوع انطرح عن طريق حدا لواحد اللي ساكنة يعني هي بصراحة وحبت انه
0: تطرح، لانه هي بدها تسكن، هي بدها هذا الاشي بينه وبين حالها، عارفة انه الابعاد تقيته غلط بس بدها تطريع عشان فلان.
1: نعم
0: بالفعل. انا عارف الجواب، لو تسأليك سؤال
1: أكيد. بارك الله فيك، شكرا لك على وجهة نظرك. شكرا لك،
0: يعطيك العافية.
1: إلى اللقاء. مساء الخير لمين؟
2: مساء الخير أستاذ.
1: يا هلا
2: والله يا أستاذ، طلعت لي الميت لمخي بالموضوع هذا. يعني تزعلش مني، أنت راديو محترم وأنت أستاذ محترم، يعني الموضوع بلوم بالمرة مش متقيمة يعني لكم بالمرة تحكوا.
1: أنا كمان مرة، الموضوع هو مش موضوع الراديو بتحكي فيه، هذا موضوع بنطرح من قبل ناس في متى. هذا واحد يبعتت لي الرسالة وانطرحت الرسالة، فزي أي رسالة تانية، وأنا يا عم بعطيك المنبر عشان تحكي وتدافع عن رأيك، ما في أي مشكلة بالموضوع. بس هاي ظاهرة موجودة، هاي ظاهرة موجودة. مين معي؟
2: ما أعرف إنه موجودة. تسألني أنا شو؟
1: فإذا كانت موجودة يعني الواحد ما إحنا كصحافي بس. إحنا كصحافي أو كإعلام بدها تنطرح الأمور قدامك على الطاولة، ما بتقدر. ممكن تيجي بكرة تقولك طب ليه ما طرحتش موضوعي؟ أنا عايشي هذا الظرف، أنا ساكنة مع حدا بدون عقد زواج، بس وقالت لي أنا بترجاك تفتح الموضوع. أنا حابب أسمع.
2: تعيش مني بالكلمة فيش وراء أزلام.
1: حلو. طيب
2: نقطة.
1: شكرا لك، يعطيك العافية. مساء الخير لمين؟
3: مساء الخير.
1: مساء النور.
3: كيف حالك؟
1: هلا.
3: أول إيش الموضوع هذا، إحنا من ناحية دينية ممنوع حرام بالمرة.
1: نعم.
3: ثاني إيش من ناحية اجتماعية، يعني كمان البنت اللي بتعيش أو الشاب اللي بتعيش مع واحدة بدون جنس، كيف هذا بدهم يبنوا أسرة؟ كيف بدهم يكونوا أسرة ويعيشوا حياة محترمة، يحترموا بعضهن ويكملوا الحياة مع بعض؟
1: وانت عارف هي المساكنة هي ليست أبدية، يعني
3: هي
1: إلى فترة،
3: مش أبدية،
1: إلى فترة ولكن محدودة من الزمن وبعدين بيعلنوا الزواج.
3: ما هو هذا الإشي بده يؤثر للمستقبل. يعني راحين هني يصل لوضع إنه أنت عملت كذا وكنت مع غيري وكنت مع قبلي. أنا بعتقد هذا اسمه مرض، ولا يمكن إنه يقدر يبني الشخص اللي بيشتغل عن هالشغل عن هالزاي يقدر يكون أسرة ويش الطريقة الصحيحة.
1: شكرا لك، بارك الله فيك. الاتصال الأخير هذا المساء، مساء الخير لمين؟
4: أرحب.
1: يا هلا.
4: يكلافي دريد.
1: هلا فيك.
4: كيفك؟ مشترك من الناصر.
1: أهلا وسهلا، تفضل.
4: يعطيكم

0: بريد انت بكل البرامج يعني كل الاحترام يعني موجود. بهنيك سمعني؟
1: اي سامعك. نعم
0: بس الصراحة يعني الصراحة يوم عن يوم تعب تصغر بعيني.
1: لا لازم ولو
0: شوف لك اشي احسن من البرامج يعني.
1: بس
0: سألت هذا السؤال اللي عندك
1: بس كمان مرة
0: لأهلك
1: كمان مرة
0: عيب
1: بس كمان
0: عيب عيب
1: كمان مرة فهموني هذا الموضوع من مطروح من
0: مين اللي فهمك؟ أنت اللي طرحته على البرنامج
1: واضح بس عيب. هذا الإشي مش مني هذا مطروح من رسائل المستمعين
0: شامل بتدمر تعال
1: لا لا هذا موضوع من مطروح
0: بتدمر البنات بتدمر الشباب
1: هذا موضوع مطروح عيب. مش هيك بهي الطريقة على كل حال أنا بحترم وجهة نظرك
0: يفيد المجتمع أحسن يفيد بناتك يفيد أهلك
1: الله يخليك شكرا لك بس كمان مرة لازم تفهم أنه كمان مرة الإشي مش أنا مطرحه الإشي مطروح من قبل مستمعين ومطروح من حوالي أكثر من سنة تخيلوا وكل الفترة أنه بلحوا على أنه لازم تنطرح هاي الظاهرة بكل الأحوال شكرا لكم جزيلا شكرا عدي ياسين في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية شكرا بديع كرام أشرف على هذا اللقاء 7 دقائق تفصلنا عن أخبار 10 من وراء الميكروفون أحبكم لو تعلمون كم دوري الزرقاوي إلى أن نلتقي وإياكم يوم الأربعاء في تمام 2 لكم منا دائما أطيب الأمنيات وإلى اللقاء

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة العاشرة مساء في إذاعة الشمس، تقدمها لكم أسيل كبهة، وإليكم التفاصيل. نشرت مديرة مكتب الشرق في الولايات المتحدة الأمريكية هبة نصر نص الملحق الأمني بين لبنان وإسرائيل، والذي يتضمن خطة لتنفيذ ترتيبات أمنية تدريجية في جنوب لبنان تبدأ بمنطقة تجريبية في قطاع الليطان الجنوبي. وبحسب النص، تشمل الخطة نزع سلاح الجماعات المسلحة غير الحكومية وتفكيك بنيتها العسكرية على أن يتولى الجيش اللبناني السيطرة الكاملة على المنطقة مقابل انسحاب إسرائيلي تدريجي مرتبط بتقدم تنفيذ الاتفاق. كما ينص الملحق على إنشاء فريق تنسيق عسكري مشترك بين إسرائيل ولبنان بإشراف أمريكي لمتابعة التنفيذ والتحقق منه، بهدف بسط سلطة الدولة اللبنانية على كافة أراضيها وضمان الأمن على الحدود، مع آلية مراجعة دورية وإمكانية تعديل البنود باتفاق الطرفين. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن قائدها أجرى خلال جولة في الشرق الأوسط لقاءات مع كبار المسؤولين العسكريين والسياسيين في إسرائيل ولبنان. وأوضحت أن المحادثات مع الرئيس اللبناني جوزيف عون وقائد الجيش تناولت تنفيذ اتفاق الإطار مع إسرائيل، وأكدت أن أكثر من 50,000 جندي أمريكي منتشرون في المنطقة في حالة جاهزية عالية. بدورها، أكدت الرئاسة اللبنانية أن الرئيس عون بحث مع قائد القيادة المركزية الأمريكية تحضير بدء تنفيذ الاتفاق الإطار مع إسرائيل. وأضافت أن الرئيس عون أكد التصميم على بسط سلطة الدولة عبر قواتها المسلحة حتى الحدود الجنوبية الدولية. إلى الملف الأمريكي الإيراني، قال مسؤول في البيت الأبيض أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو والمبعوث ستيف ويتكوف سيطلعان الكونغرس اليوم على مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران. وفي السياق ذاته، أوضح مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية أن روبيو وويتكوف سيعقدان إحاطة هاتفية مع أعضاء الكونغرس اليوم بشأن المحادثات الجارية مع إيران. أعلنت وزارة الخارجية العمانية اليوم عقد أول اجتماع للجنة المشتركة العمانية الإيرانية في مسقط لبحث الإدارة

0: المستقبلية لمضيق هرمز. وترأس الجانب العماني السفير بوزارة الخارجية عبد العزيز بن عبد الله الهنائي، ومن الجانب الإيراني نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب أبادي. في أخبارنا المحلية، أعلنت مصادر طبية مساء اليوم عن مصرع طفلة في 9 من عمرها جراء تعرضها لحادث دهس من قبل حافلة صغيرة في مدينة رأس العين أثناء قيادتها دراجة كهربائية كوركنت. وأفادت الشرطة بأنه تم اعتقال سائق الحافلة في 30 من عمره من كفر قاسم وسط استمرار التحقيقات. أفادت مصادر طبية مساء اليوم بمصرع سائق دراجة نارية في 53 من عمره وإصابة سائق دراجة نارية آخر في 60 من عمره بجروح خطيرة، بالإضافة إلى إصابتين طفيفتين جراء حادث طرق وقع بين دراجتين ناريتين وسيارة على طريق حيفا في كريات آتا، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، في حين باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو في ساعات المساء والليل صافيا ولطيفا في معظم المناطق. في القدس 19 درجة مئوية لهذه الليلة، الجليل الأعلى والناصر 22، طبرية 21، حيفا والساحل 22، تل أبيب ويافا 25، في النقب 21، وأخيرا في إيلات 27 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم مساء وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

وصل.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار 11 مساء في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. نشرت مديرة مكتب الشرق في الولايات المتحدة الأمريكية هبة نصر نص الملحق الأمني بين لبنان وإسرائيل، والذي يتضمن خطة لتنفيذ ترتيبات أمنية تدريجية في جنوب لبنان تبدأ بمنطقة تجريبية في قطاع الليطان الجنوبي. وبحسب النص تشمل الخطة نزع سلاح الجماعات المسلحة غير الحكومية وتفكيك بنيتها العسكرية على أن يتولى الجيش اللبناني السيطرة الكاملة على المنطقة مقابل انسحاب إسرائيلي تدريجي مرتبط بتقدم تنفيذ الاتفاق. كما ينص الملحق على إنشاء فريق تنسيق عسكري مشترك بين إسرائيل ولبنان بإشراف أمريكي لمتابعة التنفيذ والتحقق منه بهدف بسط سلطة الدولة اللبنانية على كافة أراضيها وضمان الأمن على الحدود، مع آلية مراجعة دورية وإمكانية تعديل البنود باتفاق الطرفين. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن قائدها أجرى خلال جولة في الشرق الأوسط لقاءات مع كبار المسؤولين العسكريين والسياسيين في إسرائيل ولبنان، وأوضحت أن المحادثات مع الرئيس اللبناني جوزيف عون وقائد الجيش تناولت تنفيذ اتفاق الإطار مع إسرائيل، وأكدت أن أكثر من 50,000 جندي أمريكي منتشرون في المنطقة في حالة جاهزية عالية. بدورها أكدت الرئاسة اللبنانية أن الرئيس عون بحث مع قائد القيادة المركزية الأمريكية تحضير بدء تنفيذ الاتفاق الإطار مع إسرائيل، وأضافت أن الرئيس عون أكد التصميم على بسط سلطة الدولة عبر قواتها المسلحة حتى الحدود الجنوبية الدولية. إلى الملف الأمريكي الإيراني، قال مسؤول في البيت الأبيض أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو والمبعوث ستيف ويتكوف سيطلعان الكونغرس اليوم على مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران. وفي السياق ذاته أوضح مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية أن روبيو وويتكوف سيعقدان إحاطة هاتفية مع أعضاء الكونغرس اليوم بشأن المحادثات الجارية مع إيران. أعلنت وزارة الخارجية العمانية اليوم عقد أول اجتماع للجنة المشتركة العمانية الإيرانية في مسقط لبحث الإدارة المستقبلية لمضيق هرمز، وترأس الجانب العماني السفير بوزارة الخارجية عبد العزيز بن عبد الله الهنائي، ومن الجانب الإيراني نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب أبادي. في أخبارنا المحلية، أعلنت مصادر طبية مساء اليوم عن مصرع طفلة في 9 من عمرها جراء تعرضها لحادث دهس من قبل حافلة صغيرة في مدينة رأس العين أثناء قيادتها دراجة كهربائية كوركنت. وأفادت الشرطة بأنه تم اعتقال سائق الحافلة في 30 من عمره من كفر قاسم وسط استمرار التحقيقات. أفادت مصادر طبية مساء اليوم بمصرع سائق دراجة نارية في 53 من عمره وإصابة سائق دراجة نارية آخر في 60 من عمره بجروح خطيرة، بالإضافة إلى إصابتين طفيفتين جراء حادث طرق وقع بين دراجتين ناريتين وسيارة.

0: على طريق حيفا في كريات أتا، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، في حين باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو في ساعات المساء والليل صافيا ولطيفا في معظم المناطق. في القدس 19 درجة مئوية لهذه الليلة، الجليل الأعلى والناصر 22، طبرية 21، حيفا والساحل 22، تل أبيب ويافا 25، في النقب 21، وأخيرا في إيلات 27 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. وسعدتم مساء وإلى اللقاء.

0: إذاعة الشمس
1: 101.91.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار منتصف الليل في إذاعة الشمس، تقدمها لكم أسيل كبهة، وإليكم التفاصيل. نشرت مديرة مكتب الشرق في الولايات المتحدة الأمريكية هبة نصر نص الملحق الأمني بين لبنان وإسرائيل، والذي يتضمن خطة لتنفيذ ترتيبات أمنية تدريجية في جنوب لبنان تبدأ بمنطقة تجريبية في قطاع الليطان الجنوبي. وبحسب النص، تشمل الخطة نزع سلاح الجماعات المسلحة غير الحكومية وتفكيك بنيتها العسكرية، على أن يتولى الجيش اللبناني السيطرة الكاملة على المنطقة مقابل انسحاب إسرائيلي تدريجي مرتبط بتقدم تنفيذ الاتفاق. كما ينص الملحق على إنشاء فريق تنسيق عسكري مشترك بين إسرائيل ولبنان بإشراف أمريكي لمتابعة التنفيذ والتحقق منه، بهدف بسط سلطة الدولة اللبنانية على كافة أراضيها وضمان الأمن على الحدود، مع آلية مراجعة دورية وإمكانية تعديل البنود باتفاق الطرفين. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن قائدها أجرى خلال جولة في الشرق الأوسط لقاءات مع كبار المسؤولين العسكريين والسياسيين في إسرائيل ولبنان، وأوضحت أن المحادثات مع الرئيس اللبناني جوزيف عون وقائد الجيش تناولت تنفيذ اتفاق الإطار مع إسرائيل، وأكدت أن أكثر من 50,000 جندي أمريكي منتشرون في المنطقة في حالة جاهزية عالية. بدورها، أكدت الرئاسة اللبنانية أن الرئيس عون بحث مع قائد القيادة المركزية الأمريكية تحضير بدء تنفيذ الاتفاق الإطار مع إسرائيل، وأضافت أن الرئيس عون أكد التصميم على بسط سلطة الدولة عبر قواتها المسلحة حتى الحدود الجنوبية الدولية. إلى الملف الأمريكي الإيراني، قال مسؤول في البيت الأبيض أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو والمبعوث ستيف ويتكوف سيطلعان الكونغرس اليوم على مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران. وفي السياق ذاته، أوضح مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية أن روبيو وويتكوف سيعقدان إحاطة هاتفية مع أعضاء الكونغرس اليوم بشأن المحادثات الجارية مع إيران. أعلنت وزارة الخارجية العمانية اليوم عقد أول اجتماع للجنة المشتركة العمانية الإيرانية في مسقط لبحث الإدارة المستقبلية لمضيق هرمز، وترأس الجانب العماني السفير بوزارة الخارجية عبد العزيز بن عبد الله الهنائي، ومن الجانب الإيراني نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب أبادي. في أخبارنا المحلية، أعلنت مصادر طبية مساء اليوم عن مصرع طفلة في 9 من عمرها جراء تعرضها لحادث دهس من قبل حافلة صغيرة في مدينة رأس العين أثناء قيادتها دراجة كهربائية كوركنت. وأفادت الشرطة بأنه تم اعتقال سائق الحافلة في 30 من عمره من كفر قاسم وسط استمرار التحقيقات. أفادت مصادر طبية مساء اليوم بمصرع سائق دراجة نارية في 53 من عمره وإصابة سائق دراجة نارية آخر في 60 من عمره بجروح خطيرة، بالإضافة إلى إصابتين طفيفتين جراء حادث طرق وقع بين دراجتين ناريتين وسيارة على طريق حيفا في كريات آتا، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، في حين باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو في ساعات المساء والليل صافيا ولطيفا في معظم المناطق. في القدس 19 درجة مئوية لهذه الليلة، الجليل الأعلى والناصر 22، طبرية 21، حيفا والساحل 22، تل أبيب ويافا 25.

النقب 21، وأخيرا في إيلات 27 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. وسعدتم مساء وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.